هنا دمشق، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، لأننا منكم ومعكم. نعاود البث على الهواء في الرابع من شباط بانطلاقة جديدة على إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. ترقبونا. دورة برامجية مميزة تلبي تطلعاتكم، نقترب أكثر لنرسم صدى صوتنا عبر قناة فضائية لأول مرة في تاريخ إذاعة دمشق. تابعونا. ولأن سوريا قلب الشرق الأوسط، نتطلع معكم إلى إعلام جديد ينقل همومكم وأفراحكم بدون تزييف أو فلاتر، لأن الإعلام حرية ومسؤولية. في الماضي تركنا الأثر بالصوت، واليوم نترافق معا في مجموعة برامج مرئية، ومنها إلى فضاء الإعلام الرقمي. هنا دمشق، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما. في مكان ما. الإعداد الدرامي
1: إياد وديع سمندر.
0: الإخراج
2: أحمد عنقر.

0: بالله بالله يا معلم، شلون انا طالع هيك بهالثياب؟
1: بزمتك مو مثل الامير.
2: يا سلام يا سلام عليك، ولك شو عطل البهيه طالع مثل الامره، خزيت العين عنك.
0: معلمي مو حرام يعني بعد كل هالاناقه هي اركب على حمار؟
2: هلا اترك لي اناقتك وقلي، فهمت شو بدك تعمل بالضبط؟
0: ولو يا معلم انا تلميذك.
2: معناتها روح تيسر، يا دوب تصل على الضيعه قبل الغروب.
0: تامر معلمي يلا.
2: الله معك يا غمروخ، دير بالك على الحمار.
3: يا حمار يا حمار، وسبعوك الحمير سبعوك.

0: بتعرف لك عبيد؟ يا سيدي النزلة على الأرض أحسن بألف مرة من القعدة بالبيت.
1: طبعاً أحسن طبعاً. هالأيام ما بيان غير النقل، لا في شغل ولا شيء إلا دفع المصاريف.
0: يمكن لو ما ساعدتنا جمعية الضيعة شوي كنا تبهدلنا.
1: تعرف الحقيقة فكرة هالجمعية كانت مهمة كتير.
0: إيه؟
1: يعني كل فلاح بيدفع يلي فيه نصيب للجمعية، ولما حدا بيحتاج شيء بيلاقي دعم فوري.
0: صح كلامك صح.
1: مين هادي اللي جاي على ضيعتنا؟
0: ليك جاي باتجاهنا، هلأ منشوفه ومنسأله.

0: إن شاء الله ما تخربط بشي يا قمروخ وتخرب كل شي خططت له.
1: منك منك يا قمروخ، تعرف
0: أنت أحسن شغلة عملتها في حياتي
1: إني جبتك وشغلتك معي. شو بدي أحسن منك؟ بسيط وعلى نياته وبيسمع الكلمة
0: ولا بينق
1: على أجرته.
0: لك آخ، المهم يضل مركز وما ينسى حاله.

0: السلام عليكم شباب.
1: وعليكم السلام.
0: شو انتم من اهل الضيعة؟
2: ايه نعم. تفضل نزير عن حمارك وشرب معنا كاسة شاي، واذا جوعان في معنا شوية خبز وزيتون.
0: لا اكل ما بدي، شبعان بيت اهلي، بس شرب بشرب شاي.
1: شرف عود هون، هذا الحجر نظيف مشان ما يتوسخ ثيابك.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا.
0: شكرا شكرا.
1: تفضل.
0: سلمون.
1: ما تعرفنا عليك، انا عبيد وهذا زيد.
0: ايه وانا قام. عفوا عفوا على قلبك، انا اسمي شامخ.
2: ايوه تشرفنا يا اخ شامخ، بس عفوا منك، انت جاي لضيعتنا بشغل ولا مرور الكرام؟
0: يعني انا تاجر حميد، ومثل ما بتعرفوا انه الحرب الاخيره اللي صارت استهلكت كتير من الاحصنه وزاد الطلب على الحمير بالبلاد، وانا اجيت لمناطقكم لهون لحتى اشتري الحمير اللي عندكم.
2: ايه بس نحنا ما عنا حمير للبيع، كل الحمير يلي عنا للشغل بالارض.
0: بسيطه، وانا مستعد اشتري كل الحمير اللي عندكم.
1: اها، وقديش بدك تدفع على الحمار؟
0: انتو قديش بتبيعوا
2: الحمار؟ حقه 15 ذهبي، بقى قديش بدك تربحنا فيه؟
0: ماشي، انا راح ادفع 25 ذهبي لكل حمار.
1: 25 ذهبي؟
0: ايه، والدفع فوري، بس اكيد مو بس حمارك وحماره، بدي عدد حمير منيح لاقدر اعوض مصاريف سفري وعلف للحمير بطريق رجعتي للغرب.
2: ايوه طيب، شو رايك تنزل بالخان تبع الضيعه وتمهلنا لبكره لبين ما نتشاور مع اهالي الضيعه بالقصه؟
0: ها، ودخلك الخان بياخد غالي ولا اسعاره مقبوله؟
1: لا تحمل هم هالشي، وجودك على حساب الجمعية تبع الضيعة.
2: ايه طبعا طبعا، قوم لأخدك للخان، اكيد تعبان من السفر ما هي؟
0: اي والله يا اخي، اي والله تعبان كتير، من امبارح مو نايم غير ساعة وحدة.
1: خلاص زيد خلاص، انا باخده على الخان، وانت روح خبر اهل الضيعة.
2: ايه ماشي ماشي.

0: شو القصة عبيد؟ شو صاير؟
1: يا ستي اجى عالضيعة تاجر.
0: ايه؟
1: ويبدو انه مو كتير محترف وحابب يعمل تجارة عنا. بقى ليش حتى ما تستفاد الضيعة كلها؟ بس يصير الاجتماع بتعرفي كل شيء. وهلا عن اذنك انا رايح على الجمعية لرتب الامور.
0: روح الله معك روح.

0: شاء الله تكون الغرفة عجبت حضرتك.
1: كتير منيحة كتير، شكراً لك.
2: حساب الغرفة والأكل وأي شيء بيطلبه سيد شامخ على حساب الجمعية.
0: أهلا وسهلا، وإن شاء الله رح ينبسط عنا.
2: أنا رح أعتذر منك سيد شامخ، لازم روح مشان الاجتماع مع الأهالي.
1: إيه حبيبي الله معك، كفيت ووفيت.
0: بتأمرني شيء قبل ما أتركك؟
1: يعني إذا ما فيها أزعاج بلكي بتشوي لي شي فروجين لأتعشاهم.
0: شو؟ فروجين؟ ليش في حدا جاي يتعشى معك؟
1: لا بس أنا لسه لو كنت جوعان منيح كنت طلبت أربعة، بس اليوم حابب نام خفيف يعني.
0: مثل ما بدك.
1: ولا تنسى السلطة.
0: حاضر حاضر.
1: وإذا في شي ينشرب لا تنسى جيب لي إياه مع الأكل. إيه
0: بنعيون التنتين. تكرم تكرم.

0: طولوا بالكم
1: يا جماعة، يا جماعة اسمعوني اسمعوني يا جماعة. شو رأيكم باللي حكينا؟
2: لك شو هالتاجر هاد؟ في شي ما بيطمن.
0: مثل شو؟
2: كان بيقدر يكفي طريقه على المدينة ويروح على سوق الحمير ويشتري يلي بده اياه. بقى ليش ربحنا 10 ذهبات على كل حمار؟
1: رزق اجى لعنا بنرميه. اسمعوني يا جماعه، نحن بس نقبض حق الحمير بننزل وبنشتري حمير جديده. ما لنا خسرانين شي ابدا. لا وفوقا كل واحد فينا ربحان 10 ذهبات، وهدول بهالايام بيفيدونا كتير.
0: انا من رأي زيد، ويمكن هي اسهل 10 ذهبات بقبضهم بحياتي. لهيك انا رح بيع.
1: وانا رح بيع.
2: وانا انا انا كمان طالما هيك انا رح بيع.
1: يا سلام، خلاص
3: يا سلام.

0: روح نوم وأكل وبسط. يا سلام طعمتها الفروج ما أطيبه. الله يسامحك يا معلمي، شو إنك بخيل؟ لك حتى أجرتي ما عم تعطيني إياها وبتقلي
1: أجرتك موجودة معي يا قمروخ. إيه ومعي رح تضل بأمان، أحسن ما تبعزون هون وهون، بعدين لما بتحتاجون بمشروع أو زواج فورا بعطيك إياهم.
0: ولي علي، لا بدي مشاريع ولا بدي زواج، بس بدي أكل مثل اليوم مثل اليوم. أنا لازم صير أعمل لحالي حساب براني ودلل حالي شوي من دون ما يعرف معلمي. إيه والله رح خليه يشوي فروجين كمان لأخذهم معي بكرة.

0: صار؟ ما خبرتونا شو صار؟
1: طولوا بالكم يا جماعة،
2: طولوا بالكم.
3: طالما اتفقنا كلنا على البيع، كم حمار صار عنا؟
1: 40 حمار.
3: معناتها رح ناخد منه 1000 ذهبي.
1: أيوة.
3: بكرة من الصباح منجتمع بساحة الضيعة ومتربط الحمير ببعضه ومنبيعه للتاجر.
1: ماشي تمام تمام اتفقنا.
4: كنتم مع في مكان ما،
5: في مكان ما، في مكان ما.
4: الإعداد الدرامي إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
6: الإخراج أحمد عاقل.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عين الحقيقة.

0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت الطائرات الحربية بثلاث غارات جوية المحيط الغربي لمدينة إدلب بالصواريخ الفراغية. طبعا هذه الغارات أدت لدمار منازل أحد المدنيين القاطنين في الجهة الغربية ضمن مزرعة. طبعا فور سماعهم لصوت الحربيات الروسية غادروا المنزل. كما تشاهدون حجم الدمار،
1: خلف كل صورة وصلت إلى الناس كانت هناك عين تراقب ويد تحمل الكاميرا وقلب يحاول أن يبقى ثابتاً أمام مشاهد لا تنسى.
0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت قوات النظام وروسيا بالمدفعية الثقيلة بعدد من القذائف، أكثر من 14 قذيفة مدفعية استهدفت هذا المكان في مدينة أريحة.
1: منذ البدايات الأولى للثورة السورية وقف صحفيون خلف الكاميرا في الميدان وسط الخطر والخوف، يوثقون ما يحدث وينقلون أصوات الناس وقصصهم. في عين الحقيقة لا نكتفي بما ظهر على الشاشة، بل نعود إلى ما كان خلفها، إلى الصحفي الذي عاش الحدث قبل أن ينقله، وإلى الإنسان الذي حمل مهنته ومسؤوليته ومخاوفه في آن واحد. ضيفتنا اليوم صحفية عاصرت تلك المرحلة وعاشت تفاصيلها من موقعها خلف الكاميرا، الصحفية سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبان.
0: أغلب الإصابات طبعاً هم

0: الأطفال الذين كانوا متوجهين إلى مدارسهم في ساعات الصباح الأولى. كما تشاهدون حجم الدمار وهذه الحرائق التي أدت لتضرر عدد من آليات المدنيين ومحالهم وأيضا المنازل المتواجدة ضمن هذا المكان في السوق. كما تشاهدون هنا مكان إحدى القذائف التي نزلت.
1: عين الحقيقة. أهلا بك في عين الحقيقة لنستعيد معا بدايات واللحظات الصعبة والصور التي بقيت شاهدة، ونسأل ماذا بقي من كل تلك السنوات في ذاكرة الإنسانة التي كانت خلف الكاميرا. مستعدة؟
2: مستعدة.
1: بداية، من هي سلوى عبد الرحمن؟
2: هلا سلوى عبد الرحمن هو اسم مستعار أنا استخدمته ببداية عملي بمجال الصحافة عام 2015، ولحد الآن يعني مرافقني الاسم مع أني بعد التحرير أنا طلعت باسمي الصريح. اسمي سلوى جبان.
1: والنعم.
2: أنا من محافظة إدلب، مواليد 73. كنت من سكان حلب لمدة 17 سنة تقريبا.
1: نعم.
2: وأم لثلاث أولاد. ببداية الثورة يعني ما قدرت شارك سوى بعض المظاهرات اللي كانت تطلع بإدلب تحديدا، ما كنت أقدر أطلع بحلب يعني ما في مكان أتركهم. فلما أجي عند أهلي لقيت فرصة أطلع بالمظاهرات أنا وياهن شارك، وكنت شوف الحقيقة قدام عيني حاول أن أقلها للشارع للمجتمع بمدينة حلب، مع أني كان كتير صعب بالبدايات الأولى أنك تقنع الناس. أنا ما كنت بشتغل صحافي بس كنت أقوم بهاي المهمة، يعني شفتي كان في كتير نساء مشاركات خلال فترة الثورة، وهذا الشيء على فكرة حفزني على المشاركة. بس كانت مهمتي كأم هي أكبر، لذلك يعني حافظت قدر المستطاع على أني أكون أم أحمي أولادي أقدر ربيهم خلال فترة نحنا هي من أصعب الفترات اللي مرت يمكن بحياتنا نحنا.
1: نعم. يعني إذن أنت عندما اشتعلت الشرارة الأولى الثورة السورية كنت في مدينة حلب.
2: ايه، وكنت ربيت منزل. لكن انا كنت دارسي ادب انجليزي موصلي للسنه الثالثه بجامعه حلب، وما
1: نعم.
2: كفيت لاني صرت ام يعني وعم ربي اولادي متفرغه لتربيتهم.
1: حسيتي لما بداتي بالمشاركه بالمظاهرات، حسيتي انه نحن امام مرحله رح تغير حياه السوريين؟
2: اي اكيد. أكيد كان في ظلم كتير، يعني أنا واحدة من اللي كنت مثلا عاني خلال متابعة أوراق معينة بمؤسسات الدولة أشعر بالفساد من رشاوة، من قضايا مثلا كانوا أهالينا يحكوا عنا تعذيب أيام حافظ أسد، كنا ما نسترجي نحكي شيء نهائيا، كنا معتقلين رأي نحن ونحن صغار نحس أنه نحن معتقلين رأي. فكانت فرصة أنه واحد يطلع يحكي يعبر إيش عم يصير داخل المؤسسات.
1: أول مشاركات لسلوى حسيتي بخوف؟
2: لا أبدا
1: من هاي الخطوة.
2: بالعكس أنا هلأ بستغرب أنه أنا كيف ما كنت خايفة. كنت أطلع مع أولادي مثلا شوف الدبابات ناحية سرائب من إدلب لحلب الطريق.
1: أيوة.
2: أنه مقبيل العمود تبع سرائب كان في دبابات يحطوهم بقلب التراب لحتى ما يبينوا. بالمقابل كان ينكر على وسائل إعلامه وجود دبابات أو آليات عسكرية. كنت طالع أنا صورة معي ثلاثة أولاد أنا وطالع موبايلي صور الدبابات، انه في حواجز. انا هلا بيخطر لي احيانا انه ايش هالجرأة انا كنت طالع وصور
1: تماماً.
2: انه منيح ما حدا فتح جواري يعني الحواجز كانوا كتير يدققوا،
1: كانت
2: انه هويتي حضر. كانت مكسوره يعني اللي ليش هويتك مكسوره
1: هذا
2: الطول مو بالعرض. ومع ذلك ما خفت يعني.
1: باي عام
2: هذا؟ عام 2012 بدايه
1: الثوره السوريه. طيب اول حدث غطيتي شو كان عند سلوى انه هي واقفه خلف الكاميرا وعم تغطي هذا الحدث؟ ايمت اجاكي هذا الاحساس انه انا لازم اكون ناقله للحقيقه؟
2: هلا قبل ما احكي لك عن اول حدث انا غطيته، انا بلشت كتابه قصص.
1: ايوه.
2: قصص إنسانية ابتداء من قصتي أنا، قصة النزوح، قصة الشباب اللي طلعوا من حارة أهلي وكانوا يتعرضوا للاعتقال وللضرب. فهي القصص كنت وثقها بشكل مكتوب. بعدين بوقت اللي بلشت عمل ب 2015 انضربت محكمة بإدلب وصار في

0: كتير شهداء، فأنا وثقتها بالكتابة. كنت كتير أتأثر وحس إنه الكلمات هي عم تفرغ شيء جواتي قبل ما أكون أنا عم بنقلها لموقع أو لصحيفة. فبعدها انتقلت، بعد ما درست، أنا انتقلت طبعا درست معهد الإعلام بإدلب، ما قدرت كمل دراستي بحلب، فحسيت أنه لازم أنا أدرس يعني أدعم عملي بشهادة أكاديمي. درست معهد يعني قدر المستطاع، ما كان في كلية
1: يعني ضمن المتاح، وقصف وضرب وانت
0: طبعا أنا بعتبر اللي درس هاي الفترة أنه كان الطيران يشتغل ونقدم امتحانات.
1: نعم.
0: يعني الطيران فوقنا ونحن بالامتحان. فأنا كنت أترك أولادي، حتى بنتي كانت بكالوريا، أنا ونقعد اثنيناتنا ندرس ونترك كل يعني شغل البيت ونقعد نتفرغ للدراسة. فبعد ما تخرجت من المعهد بلشت انتقلت للإعلام المرئي، العمل في الإعلام المرئي، وكانت أول مادة غطيتها للأسف هي عن نزوح الأهالي، عشرات الآلاف من الأهالي من الريف الجنوبي والشرقي عام 2018 لإدلب. كان في حركات نزوح قبل، بس أنا كنت لسه بشتغل بالمكتوب. كان في من حمص، من حي الوعر، كان في من دمشق. كان في كتير حركات نزوح اكتب عنهم
1: كمواد مكتوب،
0: بس أول شيء أنا برصده بعدسة الكاميرا هي النساء اللي كانوا طالعين على ظهر بكاب، حاملين معهم إش تسنالهم، إش قدروا يشيلوا من أمتعتهم شالوا معهم. بوقتها يعني أنا كنت أحياناً والله نبكي خلال هي الحملة، حملة النزوح اللي عم بحكي عنها هي الحملة الأولى.
1: نعم.
0: كان في عدة حملات نزوح، كل هجمة عسكرية تجي مثلاً على خان شيخون، على قرى المعرة.
1: نعم.
0: كان في عدة حملات.
1: صحيح.
0: بأول حملة أنا كنت عم صور فيها، فكانوا النساء اللي راكبين بسيارات على بيكابات، أحياناً يكون معهم حيواناتهم يعني غنم، جاجات، قطط، حتى كلابهم في منهم، يعني في أطفال شايلين كلابهم، في مدافئ، في بواب، شايلين بواب، تخيلي قاعدين يعني على ظهر البيكابات. نسألهم لوين رايحين؟ ما بيعرف.
1: كانت شتوية
0: ما
1: قاسية.
0: ما بنعرف.
1: كانت شتوية قاسية وكان العدد كبير.
0: في منهم قعدوا بالجوامع. في منهم قعدوا، طبعا نحن عم نتابع معهم، في منهم قعدوا بالمدارس. في منهم قعدوا بالمغر. أنا صورت ناس قاعدة بالمغر، تخيلتي، لا شباك ورطوبي ولا شيء، وبعز دين البرد. فكان لا كان مرة صيف ومرة برد، في حركات نزوح كانت بالصيف. نعم. ومرة بالبرد. فكان هاي أولى تغطياتي، كنت كتير أتأثر، ما كنت قادرة على ضبط مشاعري بالقدر اللي لحد الآن. النساء بتعرفي مشاعرهم، هن أضعف من الرجال في ضبط، في ضبط هاي المشاعر.
1: هو سؤالي هون.
0: فكنت أبكي وصور.
1: بدي أسألك عن أكثر موقف واجهتي أثناء التصوير واضطريتي خلص أنه أنا بدي وازن بين نقل الحقيقة وسلامتي الشخصية.
0: ولا مرة أنا اضطريت أني نزل الكاميرا. كل مرة أنا أكون طالعة على الميدان إلا بدي أصور، حتى لو كنت ما في حدا بالشارع، إنه رحت ما لقيت حدا، كان في حملة طيران مثلا، فبحاول اتبع الطيارة وين هي مثلا.
1: نعم.
0: بالعدسة أحيانا تطلع أحيانا ما بتطلع. بس ولا مرة اضطريت أني نزلة إلا إذا كان في مثلا طيارة بالسماء. نحن رحنا على موقع مثلا مجزرة عدة مرات وما قدرنا نكمل تصوير.
1: نعم.
0: لأني لحتى يروح الطيران، بس بعدين منكمل لأني بيرجع بنفذ غارة تانية بالمكان اللي كنا متواجدين فيه.
1: نعم.
0: أي يعني بشكل متعمد إنه هلا بيكون تجمع الدفاع المدني والصحفيين والناس ليطالعوا العالقين من تحت الأنقاض أو لينقذوا الناس اللي تصاوبت بالمجزرة. فكان يرجع الطيران. هي الفترة نحن كنا نترك فيها التصوير.
1: هل حدث إنه طفيتي الكاميرا وحسيتي إنه المشهد أكبر من أن يصور؟
0: الحمد لله ولا مرة، بس في شيء ما بتصور. في ناس بتحكي لك قصص هي بتفوق الخيال، من قصص التعذيب مثلا، قصص الناجيات من المعتقلات. في شيء بينكتب ما بيتصور، وفي شيء بيتصور يعني بيتوثق،
1: وحتى لو تصور لا يعرف
0: مشاعر الشخص. بس انك تتركي، لا صعب انك تتركي. العمل الإعلامي هو مو بيعمل لك شغف، هو مهمة. انت عم تقومي فيها لاني الناس معولين عليك انه انت تساعديهم بنقل صوتهم، بنقل معاناتهم، نقل قصص نجاحهم.

0: فإني أسكر وأمشي هيك فجأة كتير صعب.
1: ذكرتي أنه الناس كانت تتعول على الإعلاميين، يعني كان في كتير من حملات المناصرة وأيضا الإعانات من المنظمات.

0: خارج المخيمات، يعني بالقطاع الصحي بالقطاع التعليمي كان في ضعف بكل القطاعات، ومع ذلك كنا نعمل حملات مناصرة مثلا كإعلاميين، كمنظمات، أحيانا كمجتمع مدني لإنقاذ القطاع الصحي أو لإدخال مرضى مثلا لتركيا، مثل ما صار وقت الزلزال. وقت الزلزال ما كان في آليات تكفي حتى يطالعوا الناس العالقين من تحت الأنقاض، فكان الوسيلة الوحيدة إنه الإعلاميين يعملوا حملة مناصرة لإدخال، يعني على الآليات، على الأقل آليات صغيرة يطالعوا الناس اللي على الآن. الحمد لله رب العالمين، كان في بعض الحملات يعني تنجح وبعض الحملات يعني ما لها أي صدى.
1: هلأ العمل الميداني دائما محفوف بالمخاطر، لكن تجربة المرأة الصحفية حملت تحدياتها الخاصة. سؤالي هون، شو أبرز التحديات اللي كنت تواجهيها؟
0: هلأ أبرز التحديات إني أولادي الله يسامحهم أحيانا يكون في حملة شرسة، يعني يطلعوا أكثر من 4 حربيات في الأجواء أو قصف في المدفعية، إجي أنا بدي أطلع يقفلوا الباب يخبوا المفتاح
1: من خوفهم.
0: إيه أنا كنت والله أحيانا استسلم، يعني هني فقدوا أبوهم، فكتير كنت أحترم أحيانا هذا الشيء، أحيانا أحس إنه علي واجب وأنا لازم أطلع، يعني أنا كمراسلة ملتزمة مع قناة، وأنا اللي متصاوبين هني من بلدي، ممكن يكون أقاربي مثل ما صار وقت الزلزال، كتير توفوا من أقاربي، فأنا من واجبي إني أطلع وصور وأنقل الصورة، أنقل الحدث. فالله يسامحونا هلأ إنه كتير والله لحظات ضيعوا علي إنه أنا أطلع برات
1: كنت البيت. كنت تضعفي وقت يسكروا الباب؟
0: إيه أحياناً عصب، أحياناً والله أطلع أطلع رغماً عنهم. إيه أو يطلع واحد من أولادي معي.
1: تحديات الميدان شو كان؟
0: تحديات الميدان هي قلة المعدات اللي كانت معنا، كنا نشتغل بمعدات بدائية، يعني كاميرات قديمة، مايكات صوت يا دوب عم تطالع، السماعات كلها هي السلكية القديمة، فهي المعدات كانت قديمة. والتحديات الثانية هي دائما أنه نحن بمنطقة يعني بأي لحظة بيطلع فيها طيران أو مدفعية، وخصوصا بالمناطق الساخنة القريبة، يعني من مثلا من مناطق النظام البائد.
1: ميزان، كان في حملات شرسة على الصحفيات العاملات بالميدان بالشمال السوري، كلياتنا بنعرف أنه الصفحات السوداء وشبيحة النظام البائد كانوا وراها، أثرت عليك، ونحن بنعرف العديد من الصحفيات اللي عانوا من هذا الموضوع، أثرت عليك هي الحملات؟ ضعفت ميزان وقالت خلنا لازم أقعد بالبيت وعم ينحكى كتير وعم نتعرض لحملات كتير؟
0: هلأ واحدة من هي التحديات أنه كان المجتمع بداية الثورة، وخصوصا أنا بحدد إدلب بالتحديد لأني أنا كنت عايشة فيها، ما بعرف بغير مناطق كيف، وجود النساء بالصحافة، أنك تطلعي تنزلي على الميدان ويشوفوكي على التلفزيون، كان شيء يعني هيك غير مستحب، يعني ما كتير محبب للمجتمع في إدلب. لاحقا خلال يعني توالي السنوات من 2015 لحد الآن، هلأ بيدقولنا بيبعتولنا تعالوا غطوا، يعني قبلنا المجتمع بشكل كتير كبير. الحمد لله أنا ما تعرضت، يعني بعض الأحيان تعرضت لانتقادات، لكن قدرت أتجاوزها، هي خلاص أنا مركزة بعملي، يعني فأكيد ما رح يضعفني أي شيء.
1: نحن كنا عم نحكي بتقولي من قبل 2015 كان في مناطق بإدلب ما أنا محررة، فهي كان خوف على المرأة من أنه تقع بإيد شبيحة النظام مثلا.
0: ايه بس كمان المجتمع ما كان يتقبل بمجال الصحافة، مو ما يتقبل، انه ما كانت متواجدة هي المرأة، ما فرضت نفسها انه تكون موجودة في الصحافة، ما كان مثلا عندنا مراسلة صحفية بإدلب نعرفها كلياتنا
1: كمفهوم مجتمعي
0: او يتقبلوا. ايوه يعني ما كان موجود سابقا، انه هي مجال تقريبا جديد عن نساء بإدلب، ومعظمهم اضطروا انه يغطوا لان الرجل غير قادر انه يوصل، مو غير قادر يعني صعب عليه انه يوصل لاماكن انا ممكن اوصل صلى. ممكن تكون قضايا متعلقة بأمراض نسائية أو قضايا اعتقال، بدها تحكي لي يعني السيدة قصة ما بتقدر تحكيها لرجل، فكان حتى يعني خلال عمليات الإنقاذ من المفروض أنه يكون في صحفية تقدر يعني الأشخاص يحكوا لك كلام أو يحكوا للصحفية كلام ما بيقدروا يحكوا للصحفي، فكان وجودها ضرورة. كتير في زميلات لإلي بيشتغلوا مع عدة وسائل، وثقوا قصص ووصلوها بطريقة مميزة.

0: ميزي يعني ما قدروا يوصلوا الرجال.
1: طيب نحن عم نحكي عن أحداث صارت خلال الثورة السورية وأحداث خطيرة ما كانت قليلة أبدا. وبعد كل ما حدث، هل تعتقدين أن الصحافة السورية أو الصحفية السورية استطاعت أن توثق تلك المرحلة كما يجب؟
0: بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن لو كان الدعم أكبر فأكيد يعني كنا رح نقدر نوصل أكثر. مثلا خلال عملية التحرير، تحرير سوريا، كنا متواجدين وعم نتنقل من مكان لمكان، بس كان بدنا دعم أكبر. يعني خلال عمليات تنقل، أنا على سبيل المثال ما كان معي مواصلات، كنت أتواصل مثلا مع زميلاتي، مين طالع لأطلع معاه؟
1: ونحن بنعرف وضع المواصلات بمدينة إدلب قبل التحرير،
0: وكان صعب توصل إلى المعلومة على فكرة. نعم. أنه تتحرر مثلا هاي المنطقة، تتحرر بعد هاي المنطقة، فتحت عدة محاور. فكان بدنا شوية مساعدة.
1: نعم نعم. ربما تنتهي التغطية الصحفية بانتهاء الحدث، لكن الصورة تبقى وقد تتحول بعد سنوات من مادة إعلامية إلى وثيقة من وثائق الذاكرة. هل هناك قصة أو صورة تعتبرينها جزء من شخصيتك قبل أن تكون أرشيفك الصحفي؟
0: هلا أنا بالعموم يعني ما بدي أقول لك جريئة، هاي بيحكوا علي الناس فيها إذا جريئة لا لا، بس مغامرة.
1: حتى لو كنت جريئة
0: كنت بحب المغامرة. لا أنا بشوف إنه في فرق بين الجرأة والمغامرة، والجرأة ممكن إنه شخص تاني يحكم عليك فيها، ما أنت تحكمي على حالك.
1: نعم.
0: تقولي أنا جريئة.
1: نعم.
0: لأني في إلى مقاييس الجرأة حسب نوع المغامرة اللي أنا أو حسب العمل اللي أنا بدي أقوم فيه. هلأ من إحدى المغامرات، أنا كنت ساكنة بحلب، كان في معبر اسمه معبر الموت، هو اللي بيفصل بين مناطق النظام وبستان القصر يعني. نعم. المعروف. اضطريت بسبب مرض زوجي يعني الله يرحمه انه انزل جيب اكل اغراض لاولادي، فاخذت واحد من اولادي ورحت جبت اغراض. خلال عبورنا بطريق العودة اشتغل القناص اللي فوق القصر البلدي، فاشتغل القناص وانا فجأة لقيت حدا وقع جنبي. تركت ابني وتركت الاغراض وركضت لما وصلت على الطرف الثاني صرت صيح بأعلى صوتي، تفاجأت أنه أنا ابني مو معي. فصرت صيح بأعلى صوتي. بعد شوي ما سمعاني كل العالم ولا شايفتهم كلهم، عم حس صوتي عم يضرب في الحجر وبيرجع لعندي. فطلعت لقيته واقف وشايل الغراض هيك، لفيت وحسيت بشعور كل الناس. كل الناس حسيت أنه أنا لازم يكون إلي دور أني أحكي أني أشتغل. هذا يمكن الموقف اللي دفعني أني أشتغل. لحد الآن ابني ما بينسى القصة، بيقول لي تركتيني بمعبر الموت والله لأحكي لكل الناس هاي القصة. وفعلا هو كان مثل يوم القيامة، يوم ما تزهل كله مرضعة عما أرضعت. وأنا فعلا تركت ابني بلحظات كان لازم أمسك إيده يعني
1: سلامتي.
0: وأسحبه. ف قصص كتير يعني خلال مرحلة العمل كمان علقت بذاكرتي، منهم أثناء قصف لغرب إدلب قبل التحرير بكم شهر لمنشرة منشرت نجارة. فكانت والدي واقفة عم تستنى ابنها يطلع، هو كان بيشتغل ضمن الورشة ومعيل لأهله لأني أبوه متوفي. عم تقول للسيدة إنه شفتي لي طفل هيك طالع الدفاع شي طفل؟ قلت لها والله لسه ما طالع وهن مطالعينه متوفي. هي واقفة برا لأن ما مخلينا تدخل مشان ما تربكن عمليات الحفر. فكان متوفي وأنا كتير هون وجعني قلبي. يعني في كتير قصص يعني بتعلق بذاكرتك ما بتروح من أثناء القصف، الناس كيف عم ترقد شمال ويمين، وناس عم تلم أشلاء أولادها، بتلاقي أولاد صغار يعني فيهم بقيان منهم أجزاء والأمهات عم يبحثوا عنهم أو الأبهات. فهون تحسي يعني أنه أحياناً بتفقدي مشاعرك، تجيكي مثل الصدمة. فحوزتنا كتير قصص، بعضها قصص مفرحة بعضها قصص مؤلمة، ممكن هاي نحتفظ فيها نحكيها للأجيال أو حسب المناسبات تحكيها مع جار مع صديق مع مجتمع أنت جديد قاعدة فيه.
1: يمكن نحن من عايشنا القصف وعايشنا يعني الثورة السورية قد ما قلبنا صار رقيق وهيك وبنخدش من أبسط موقف، قد ما نحن أقوياء تجاوزنا 14 سنة يعني حرب وقصف والحمد لله رب العالمين عم نعيد أعمار سوريا.

0: يعني خليني أقول لك، بعد سنوات من العمل في قلب الأحداث ممكن تتغير المهنة، لكن أثر التجربة يبقى في الإنسان بعد كل هاي السنوات. شو بقي لسلوى من هاي التجربة؟
1: الناس اللي بيقيني من هاي التجربة هي الناس اللي أنا تعرفت عليهم، الناس اللي كسبت صداقتهم ومعرفتهم، سواء كان من خلال المقابلات كأشخاص هني متأثرين بالحدث أو كمصادر أنا كنت عم أحصل عليها. أنا كل مادة كنت أشتغلها كنت أحصل منها معلومات، سواء كانت طبية، تعليمية، أحداث مباشرة يعني تتعلق بأخبار القصف وغيره. فكنت مو بس أكتسب معلومة، كنت أكسب صداقات مع الناس. فهذا الشيء يعني رح يبقى جواتي ولسه مكونة صداقات كتير كبيرة وواسعة الحمد لله رب العالمين. قلت لك مثل يعني لحد الآن بيبعتولي إنه تعالي غطي هاي القصة، هاي المشكلة نحن عنا عم نعاني منها، بلكي بتلاقولنا لها حل مع المسؤولين. فالحمد لله رب العالمين. رح أبقى أم كمان لأولادي يعني،
0: نعم،
1: وفيد هالناس بتجربتي.
0: نعم،
2: نحن الآن في مشروع الليرة في مدينة سلقين. هذا المشروع الذي يحتوي على عدد من الخيام أو مراكز الإيواء الجماعي، فيه تقريبا أكثر من 500 نسمة من الأطفال والنساء، جميعهم من متضرري الزلزال. طبعا الاحتياجات كبيرة في هذا المخيم، كما يقول أحد القاطنين فيها. لو تعرفنا أكثر على الاحتياجات اللازمة للنساء أو للأطفال أو للرجال، أو إيش هي أهم الاحتياجات اللي بتلزم للسكان هون؟
0: سؤالي الأخير سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبة. أنا مصرة على سلوى عبد الرحمن لأنه أحس أنه صار الاسم مرتبط بهذا الشخص أكثر. كنت لسنوات خلف الكاميرا، رأيتي وسمعتي ووفقتي الكثير، وربما حملتي معك إلى المنزل قصص لم تستطيعي تركها في الميدان. إذا وضعنا الكاميرا جانبا اليوم وأسقطنا عنك صفة صحفية للحظة، ما الحقيقة التي بقيت مع سلوى الإنسانة؟
1: الحقيقة أنه صاحب الحق رح ياخد حقه بعد حين. تجربة العمل في الصحافة خلال سنوات الثورة، بقدر أقول أنه أنا إلي الشرف أنه كنت جزء منها. توثيق الحقيقة، الحقيقة بدها تعب وبدها تمن واندفع تمن دم. فاللي بقي معي أنه الحق بيندفع له تمن تحصل عليه. يعني لا يضيع حق وراءه مطالب.
0: حصدنا ثمار.
1: فكل شيء حقائق أنا وثقتها أو احتفظت فيها، سواء كان بالأرشيف أو بذاكرتي، خلاني إنساني عندي مشاعر قريبة من الناس. بحب يعني أعيش التجربة دائما كأنها من أول وجديد. وعلى فكرة يعني أنا يعني يمكن أكبر الإعلاميات أو الصحفيات اللي كانوا بيشتغلوا بالشمال السوري، كنت أخذ من شباب من شبابهم، من نشاطهم، من همتهم. يعني شوفهم هن مندفعين ليغطوا القصف، أنا أطلع معهم. هن يستصعبوا يقولوا إيش طالعة أم ثلاث أولاد وإيش مطالعة، يعني تقعد في البيت. كتير تجيني تعليقات، خليك بالمطبخ، اهتمي بأولادك أحسن، إيش عم يطالعك وبترقدي. ولحد الآن الحمد لله رب العالمين عندي همي وعندي قدرة أني أطلع. صح يعني في فرق بين الهمة سابقا بأيام الشباب وهلأ، بس أنا قلت لك باخذ الحافز منهم، بشوفهم بكامل قواهم أنا باخذ منهم. وهني بنفس الوقت يعني أحيانا بعطيهم ملاحظات للشباب الجدد طبعا، وما شاء الله عليهم يعني كلياتهم أثبتوا جدارة، سواء اللي كنت أطلع معهم أو اللي اشتغلوا جديد.
0: بكلمة أخيرة، شو رسالتك للصحفيين والإعلاميين الشباب اليوم؟
1: حافظوا على دقة المعلومة. كلمتي للشباب الجدد، توخوا الدقة والمصداقية، وخليكم يعني حافظوا على الحيادي.
0: جميل جدا.
1: مع أني هذا الشيء كتير صعب على فكرة، وخصوصا إذا كان حدا حواليك. يعني نحن عانينا منه خلال السنوات اللي اشتغلنا فيها، أنه تكون حيادي. لابد واحد ما ينحاز لأبناء جلدته.
0: نعم، وللفريق الحق.
1: طبعا. نعم طبعا.

0: انت شايفتيه عم ينزل فوق الصاروخ، يعني هو مدني قاعد ببيته، هو طفل رايح على المدرسه، فانت بدك تعاطفي معه نفس الوقت عم تنقلي الحقيقه. كان شيء صعب بس يعني ممكن.
1: نعم. بدي اشكرك جزيل الشكر سلوى عبد الرحمن على هذا اللقاء وعلى الفضفضه الحلوه اللي صارت بيناتنا. انت من الاسماء اللامعه كانت خلال فتره الثوره السوريه ولا زلت الى الان، وان شاء الله بتمنى لك هيك دائما مستقبل جميل وتكوني استاذي وعلم بهي المهنه وبهذا المكان.
0: شكرا كثير لك وشكرا للمستمعين على وقتهم اللي اعطونا اياه لحتى يسمعوا بعض من شغلنا.
1: شكرا لك. في عين الحقيقة حاولنا أن نرى ما وراء الصورة مستمعينا ومتابعينا، وأن نقترب من الصحفي الذي لم يكن مجرد ناقل للحدث بل كان جزءا من لحظاته ومن ذاكرته ومن تفاصيله الإنسانية. سنوات مرت تغيرت خلالها الوجوه والأماكن، لكن الصور التي التقطتها عدسات الصحفيين بقيت شاهدة على مرحلة لا يمكن أن تختصرها الكلمات. خلف كل صورة حكاية، وخلف كل حكاية صحفي قرر أن يكون شاهدا وأن يحمل كاميرته في وقت كان فيه توثيق الحقيقة مهمة محفوفة بالمخاطر والخوف. نشكر الصحفية سلوى جبان أو سلوى عبد الرحمن على هذه الشهادة وعلى مشاركتنا جزءا من تجربتها. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من عين الحقيقة، كنت معكم أنا مرح طه، استودعكم الله. عين الحقيقة.

ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

إن جهل الناس فضلك فلا تبتئس، يكفي أن الله يعلم من أنت. لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفناه، ولن ينقص شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم لأننا جهلناهم. كان في جيش هارون الرشيد 20,000 مجاهد لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجند، فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحد إلا الله. نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء المسلمين في نهاوند، فعد أسماء من أعيان الناس وأشرافهم، ثم قال: وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إن الله يعرفهم. إن

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من ثوبي

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي.

ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

في أن الله يعلم من أنت لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفناه، ولن ينقص شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله.

أسماء من أعيان الناس وأشرافهم، ثم قال: وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إن الله يعرفهم. إن الله

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: تقول إنك رسول الملك أفراح وقد جمع جنده وقادته خارج أسوار المدينة؟
1: نعم.
0: قل لمن أرسلك إنني لا أرهب تهديده ولا أخشى قتله. انصرف وأخبره على الفور.
2: أنت قلقة جدا يا مولاتي، ما الذي أخبرك به ذلك الجندي؟
0: اسمع، لقد فكرت جيدا بالتهديد الذي أرسله لي الملك أفراح، وعلي أن أفعل شيئا قبل قدوم الصباح.
2: هل ستبادرينه بالهجوم؟
0: اسكت أيها الأبلة، العداوات تعالج بالحيلة قبل استخدام القوة.
2: هل أستطيع مساعدتك يا مولاتي؟
0: ولما دعوتك في مثل هذه الساعة؟ اذهب الآن واطلب لي لقاء مع الفارس الذي كتب لي الرسالة.
2: حاضر.
0: إياك أن تخطئ خيمته، قل له مولاتي ترغب في لقائك الآن.
2: سأفعل يا مولاتي.

0: لم تنتظر حتى الصباح لتعلن استسلامها؟ قل لها إنني بانتظارها.
1: حاضر.
0: تفضلي أيتها الملكة وأخبريني، ما غايتك من المجيء بعد أن طردت حامل رسالتنا؟
2: بلغني أنك فارس شجاع ولا نظير لك بين الفرسان، وقد جئت لمحاربتي، وأرى أن نحقن دماء الرجال ونتبارز، والغالب منا يكون له الحكم على صاحبه.
0: رضيت بذلك، وإن كنت لا أحب أن أبارز امرأة.
2: إن البطولة لا دخل لها في أن يكون الشجاع رجلا أو امرأة، وما دمت فارسا شجاعا فلا يضيرك أن تصارع امرأة، فقلب البطل لا يخدع.

0: خذ السيف الذي يعجبك.
1: انتظر، دعني أرى عقد الجوهر الذي أحيط بعمقك.
0: ما الذي تريدينه؟ تشتيت انتباهي؟
1: أنت ولدي وفلذة كبدي، وهذا عقدي الذي وضعته في عنقك يوم رميتك في الخلاء وأنت طفل صغير.
0: حقا؟ أهناك أم في العالم ترمي طفلها في الخلاء؟
1: كانت تعتريني نوبات جنون في بعض الأحيان، وقد فعلت هذا في إحدى النوبات، فهل سامحتني؟
0: أي أكاذيب هذه؟ لم تهتدي إلى حيلة أذكى من هذه الكذبة؟
1: لدي شهود يا ولدي، فإذا أحببت أن أتيك بهم فسأفعل.
0: نعم، أحب أن أسمع شهودك المسؤولين.
1: غدا في الصباح أكون عندك معهم.

0: انتظر أيها الفارس حتى يأتي زملاؤك الثلاثة، لأنني لن أقول شيئا قبل اجتماعكم أنتم الأربعة.
1: تعلمين يا مولاتي أن فرسانك على قلب واحد، وإذا أعلمتني بما تريدين كأنك أعلمتهم جميعا. اطلبي مني طلبك ونامي بهناء لتجدين في الصباح قد نفذنا أوامرك. كنا حجابك منذ أيام ذي يزن.
0: من أجل هذا أردت أن أجمعكم.
1: هل من خطر عليك يا مولاتي؟
0: أنت تعلم أنني رزقت من سيدك ذي يزن بغلام اسمه سيف،
1: واختطف منك وهو طفل.
0: لقد ظهر الآن وهو قائد أولئك الجنود النازلين أمام المدينة.
1: من أخبرك بهذا؟
0: لقد رأيته بنفسي وعرفته وأخبرته أنني أمه، لكنه لم يصدقني وطلب مني أن أحضر له شهودا، وأنا أريد أن أترك له ملك أبيه، فهل إذا رأيتموه تعرفونه؟
1: نعم نعم، نعرفه كل المعرفة بالخال الذي في خده.
0: حسنا، سنذهب غدا لتشهدوا أنني أمه وأنه ابني وأبوه ذو يزن.

0: نحن نشهد أنك سيف بن الملك ذي يزن، وعرفناك منذ شاهدناك.
1: قل له أيها الفارس، قل له إنه لم يهنأ لي طعام ولا شراب منذ فارقته، ولو علمت أنك حي لما سكت عن طلبك حتى لو قتلت في سبيلك. تعال يا ولد، تعال لنجلس على عرش أبيك، فأنا لن أفارقك بعد الآن.
2: ملتذبين الآن إلى قصرك، وغدا أذهب إليك.
1: لما لا تذهب معي الآن؟ اذهب لينهأ قلبي ويهدأ خاطري.
2: انتظريني غدا، لأن لدي رفاقا أريد أن أستشيرهم.
0: فلنذهب يا مولاتي، ونترك سيف براحته، والغد ليس بعيداً.

0: ادخل من هنا.
1: مولاتي، ممن تسيل هذه الدماء؟
0: خذ أيها الغبي. سأجر جثتك الآن وأخفيها مع جثث رفاقك.

هل صدقت أنني أريد إضاعة ملكي وتسليم جندي لهذا الولد؟

0: ما الذي حملك على العودة إلي بهذه السرعة؟
1: لم أطق صبرا عنك، ولم تذق عيني النوم وأنت بعيد عني، فرجعت لأقضي الليلة بجوارك.
0: هل حدثتني عن أبي الذي لم أعرفه؟
1: عندما تدخل المدينة ستسمع أحاديث تليق بأبيك العظيم من كل فرد من أفراد الرعية. لقد ترك لك أبوك أموالا طائلة.
0: أين وضعت تلك الأموال؟
1: أتظن أنها في خزائن القصر؟ لقد ترك لك 50 صندوقا من الذهب ودفنها في مكان أعرفه.
0: تعرفينه وحدك؟
1: بعد أن دفنها رجال أبيك صنعت لهم طعاما مسموما فأكلوه وماتوا لسعتهم، ثم رجعت إلى القصر ليبقى المال محفوظا لا يعرفه أحد إلى أن تبلغ سن الرشد وتأخذه.
0: قتلت رجالا نفذوا أوامر أبي؟
1: خشيت حوادث الزمن وضياع المال، وربما أغار علي ملك الحبشة وطردني وأخذ المال، فلم أجد إلا تلك الوسيلة لحفظه، وأرجو من الله أن يغفر لي خطيئتي.
0: ليغفر الله لك.
1: المهم أن مالك بقي محفوظا، وأنا مستعدة أن أدلك على مكانه في أي وقت تريد.
0: الآن أحب أن نذهب الآن.
1: لا بأس، لنذهب.
0: انتظري لآخذ عدة قتالي.

0: لقد جلبتك من طريق طويل ليتسنى لي أن أروي لك ذكرياتي.
1: نحن نسير منذ 3 أيام في صحراء مقفرة، فأين دفن المال؟ وكيف أخذ بعيدا عن المدينة؟
0: ما ظننتك قليل الصبر يا سيف. انظر، انظر إلى ذلك الظل القريب.
1: لعله سراب أو وهم شكله غياب الشمس،
0: بل هو غيضة شجر قريبة من عين ماء. حث الخطى، حثها لأن المال هناك.

0: سيصعب علينا مشاهدة أي شيء في هذه العتمة.
1: لسنا مضطرين لعمل أي شيء خلال الليل. سنستريح حتى الصباح، وغدا ترى المال بعينك.
0: حسنا، نامي أنت على العشب وسأتوسد أنا جذع تلك الشجرة.

الآن حلت نهايتك يا سيف. لقد نجوت وأنت طفل، أما الآن فمت. مت بسيفي يا

الذي حصل لي لأعجز عن الحركة؟ ولما تركتني أمي غارقا في دمائي وطارت على فرسها بعيدا عني؟ يا رب، يا رب العالمين، أنت المعين ولا معين سواك. اجعل لي من هذا البلاء اختبارا، وسخر لي من يبرئني من جرحي، إنك على ما تشاء قدير.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله يحيي ويميت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: كيف يستطيع هذان الطائران الكلام؟ أم أنني بدأت أهدي؟
0: أرأيت يا أخي ما فعلته قمر بابنها سيف بن ذي يزن؟ لا تعترض يا عبد السلام، فذلك تقدير العزيز العلام. واعلم أن هذه الأمة القاسية ستفعل سبع حوادث نفذت منها حادثين. الأول أنها ألقته في الخلاء وهو طفل رضيع، والثاني أنها خدعته ومكرت به حتى ساقته إلى هذه الشجرة وضربته بسيفها ورجعت إلى مدينتها. لكن الله سيحفظه منها ويكلأه بعين عنايته ولطفه.
2: صدقت يا جناد، فلا خوف على الإنسان ما دام مشمولا بعناية الله.
0: لكن أليس لسيف من دواء يشفيه؟
2: يا أخي، إن أوراق هذه الشجرة إذا مضغت وكون منها عجينة وضعت على الجرح فإنه يبرأ في الحال بإذن

الآن عرفتهما، إنهما العابدان التقيان جيناد وعبد السلام، اللذان دفنتهما في مكان عبادتهما، وقد هدياني إلى الدواء الشافي. كيف أحصل على ورقة من أوراق الشجرة وأنا عاجز عن الحركة؟

منذ متى وأنا أسير على غير هدى؟ آكل أنا وحصاني من نبات الأرض وأشرب من مائها. ما هذا؟ أنا أمام جبلين، أحدهما أبيض عن يميني والآخر أحمر على يساري. هل أسر إليهما لأرى من يعيش في الوادي الفاصل بينهما؟

جوادي، هل ترى ذلك الحصن على قمة الجبل؟ لنذهب إليه ونرى ماذا كتب على عمودي الرخامي.

0: أهلا وسهلا بسيف ابن ذي يزن الذي آنس الديار.
1: أهلا بك، كيف عرفتني قبل أن تراني؟
0: أنا محبوس في هذا المكان من أجلك ومكلف بانتظارك، وقد لبثت 21 سنة أنتظر قدومك لأقضي حاجتك وأبلغك مأرمك، فهلم معي لتستريح من الصعود على الجبل ومتاعبه.
1: هذا مجلسك؟
0: نعم.
1: أليست هذه الأرائك من البلور؟
0: بلى، تفضل اجلس.

0: كيف تم هذا؟ حضر خوان من خشب لامع وضعت فوقه أواني طعام دون أن أرى أحدا يقوم بذلك.
1: تفضل تناول طعامك.
0: لن أتناول لقمة واحدة قبل أن تقول لي من صف هذه الكراسي وأعد هذه المائدة ولما انتظرتني في هذا المكان تلك المدة الطويلة. وما اسمك؟
1: أما اسمي فهو أخميم الحكيم، وانتظرك من قبلي حكيم آخر، وذلك لأن سام بن نوح عليه السلام وصى لك بذخائر كانت له ووضعها في هذا المكان وجعل آبائي حرسا عليها، فهم يتوارثون الوصية جيلا بعد جيل

0: حتى تأتي هذا المكان وتأخذ ذخائرك. وما هذه الذخائر؟ ما رأيت هذه الذخائر يا سيف، وما رآها أحد، ولا يقدر أحد أن يمد يده إليها. وغدا إن شاء الله بعد أن تأكل وتستريح يفعل الله ما يشاء.
1: حسنا يا أخميم الحكيم، سأنتظر حتى الصباح.

0: هناك علامات ذكرها أبوك سام في وصيته لنعرفك بها، فهلم معي لنتحقق منها حتى نقطع الشك باليقين.
1: تفضل اختبرني.
0: إن أول علامة تعرفنا إليك يا سيف هي أن تصعد هذا العمود.
1: ذلك أمر يسير علي، ولن أجد صعوبة في صعوده، لأني أرى له درجات أرتقي عليها وحلقات أتمسك بها.
0: صدقت يا سيف، فهذه العلامة دلالة عليك، فغيرك لا يستطيع أن يرى في العمود درجات وحلقات. هيا اصعد الآن.

0: أنا ذا في قمة العمود.
1: ماذا ترى من القمة؟
0: أرى أثراً لقدمين متجاورين.
1: ضع قدميك في هذين الأثرين وانظر إلى الجبل الأبيض في البر الثاني واذكر لي ما ترى.
0: إنني أرى يا أخ ميم عموداً متلصماً وعليه أثر لقدمين يشبه هذا العمود كل الشبه.
1: لقد صدقت، فهذه العلامة الثانية، فأنت سيف بن ذي يزن صاحب الذخائر المودعة لك. فانزل الآن وغدا نرى ما يكون إن شاء الله.

0: نحن في صبيحة اليوم الثاني. ما المطلوب مني الآن؟
1: اصعد هذا العمود كما صعدته بالأمس، وقف منتصبا، ثم اقفز قفزة قوية إلى العمود الثاني على الجبل الأبيض.
0: كيف يستطيع الإنسان أن يقفز من جبل إلى جبل وبينهما بحر عريض واسع؟
1: إن قدرة الله لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض، وقد حدثتنا الأرصاد بأن ذلك يسير عليك، فلا تحزن ولا تخف، هيا اقفز.
0: سلمت أمري لله، سلمت أمري لله.
1: أرأيت؟ لقد أصبحنا معا على قمة الجبل الأبيض. انزل الآن وافعل ما أطلبه منك. اذهب إلى هذا القصر الذي أمامك واطرق بابه، فإذا سمعت قائلا يقول من بالباب فأجبه أنا سيف بن ذي

0: فإذا فتح الباب فادخل وامشي بقدم ثابتة ولا تخف، فإنك تجد عن يمينك سريرا تدلت عليه ستائره، فقف أمامه وارفع هذه الستائر وقل:
1: أيها الرجل الكريم، أنا سيف بن ذي يزن الذي وهبت له ذخائرك ووصيت بها حراسا يتولون حفظها وحمايتها إلى أن أبلغ الرشد وأخذها، وقد أتيتك شاكرا مترحما داعيا لك أن يجزيك ربي خير جزاء.
0: إن سمع قولك هذا سيرفع يديه عن صدره ويبسطهما بجانبه، حينئذ ترى على صدره لوحا من الذهب مربوطا بسلسلة من فضة معلقة في عنقه، فامدد يدك بلطف وأدب وانزع السلسلة من عنقه واحمل اللوح، ثم ارجع دون أن تفعل شيئا آخر.
2: ها هو اللوح يا أخميم،
0: ضعه أمامي وعد ثانية إلى المكان الذي فيه السرير، تجد هناك سيفا معلقا بغمده، فقل: بإذنك وأمرك آخذ السيف يا جدا، ثم خذه وعد إلي كما فعلت مع اللوح الذهبي.

0: والسيف معي، لكن كيف أخرج من هذا القصر دون أن أرى وجه هذا الراحل الكريم؟ سألقي عليه نظرة واحدة خاطفة.
1: أولاك إحسانا ووهبك ذخائره، ثم تكشف عن وجهه ناسيا فضله عليك.
2: يا الله، أين أنا؟ وما الذي رماني هنا؟
1: لقد عصيت أمري، فكشفت الغطاء عن وجه الميت، ولم تحفظ فيه معروفا ولا رحمة، فكنت جديرا بما جرى لك. وإني تاركك في مكانك هذا، ما لك علي من سبيل. وداعا يا سيف، أنا راحل على سير النحاس الذي استدعيته لتوي.
0: تكفيني 3 أيام من الهموم والأحزان، أكلت خلالها عسلا مصفى وخبزا لا أدري من وفره مالي.
3: يا أخميم، أين أنت؟ أخميم،
0: انهض يا سيف، انهض وحاول الصعود ثانية على ذلك العمود، ولتقفز إلى العمود الثاني، فإما أن تنجو وإما أن تقع في البحر فتغرق أو على الأرض فتموت.

اللهم إن كنت قد كتبت علي أن أموت في هذا البحر فعجل لي المنية، وإن كنت قد قدرت لي النجاة فيسرها وهيئ لي فرجا ومخرجا.

0: أي مدينة هذه؟ ومن يسكنها؟
1: افتحوا الباب وأمسكوه، فإنه عدونا وقد حمله الماء إلينا.
0: لابد أن هذا يقصدني، علي أن أعود إلى الوادي وأختبئ.

0: خرجوا على جيرانهم للبحث عني، وعلى رأسهم فارس ملثم.
1: لن نترك هذا الوادي حتى نعثر عليه ونمسكه.
2: إذن علينا أن نعسكر هنا ونراقب الوادي حجرا حجرا.
0: رباه، لم يجدوا إلا الشجرة التي تسلقتها ليعسكروا تحتها.

0: انقضى النهار ثم الليل. بدأت أشعر بالجوع.
1: أتراه رمى نفسه في البحر وفضل الموت على دخول المدينة؟
2: فلنصبر قليلا حتى تعلو الشمس في كبد السماء.
3: يا أهل هذا الوادي، إني رجل غريب فارق أهله ودياره وساقه القدر إلى أرضكم واشتد به الجوع، فهل لكم أن تطعموني ولكم الأجر عند الله؟
4: انزل انزل عن الشجرة لننظر في أمرك.
3: فأنزل.
5: ها أنا ذا، افعلوا بما تشاءون لكن أطعموني.
1: أيها الفرسان، عودوا إلى مواقعكم، فقد عثرنا على الرجل الهارب. أنت أسيرنا الآن، فاعترف، لما جئت إلى هذه الأرض؟
0: أنا رجل غريب يا سيدي، وأكاد أهلك من الجوع، فأطعمني أولا ثم سلني ما تريد.
1: أحضر له طعاما بسرعة.
0: الحمد لله، الحمد لله على نعمه.
1: لقد أكلت وشبعت، فأخبرني، من أنت ولما جئت إلى هذه المدينة؟
0: أنا تاجر أجوب البلاد وأركب البحار وأتنقل ببضاعتي في الأمصار والأقطار، وفي هذا العام نزلت ببضاعتي في مركب مع زملائي من التجار، وجرت بنا المركب 17 يوما في البحر، ثم اشتدت الرياح واضطرب البحر مدة 3 أيام، وفي اليوم الرابع سكنت الرياح فوجدنا أنفسنا وقد ضللنا طريقنا في البحر، وسار المركب بسرعة عظيمة نحو جبل فارتطم به وتمزق تمزيقا.
1: ونجوت وحدك؟
0: لقد أمسكت بلوح من ألواح المركب المحطم، وجعل الموج يتقاذفني حتى انتهى بي إلى جزيرة ذات أشجار عالية، فخرجت إليها وجعلت آكل من ثمارها.
1: توقف يا هذا، راق لك أن تمضي في رواية قصة طويلة لا يعقلها عالم أو جاهل، فقل الصدق علك تنجو.
0: أنت أنثى؟
1: قلت لك روي حكاية معقولة علك تنقذ رأسك.
0: أتريد مني بينة؟ من أين لي بها الآن؟
1: لا تحاول أن تموه الحقيقة، فأنا أعرف يقينا أنك الرجل الذي كلفنا بالقبض عليه وإحضاره بين يدي أبي. هلم معي الآن ليحكم في أمرك.
6: لقد أمسكت ابنتك غريمها يا سيدي، وهي معه بانتظارك.
7: هذا أنت يا سيف؟ الحمد لله الذي صرف عنك الهم والحزن.
0: أنت أخميم الحكيم؟
7: نعم، أنا من عصيت أمره فأصابك من الأهوال ما أصابك.
0: أيرضيك ما فعلته بي؟ أيرضيك أن تتركني في شدتي؟ أيرضيك أن تهرب مني في محنتي؟ أين اللوح الذي أخذته مني؟
7: أنت من حرمتني من صحبتك بعصيانك لنصائحي، لكنني كنت مطمئنا لنجاتك بعد مشقة وتعب، ولقد رجعت إلى بيتي وعرفت من علوم الفلك أنك ستحضر إلى مدينتي، لهذا كلفت ابنتي هذه ومعها فرسانها أن يرقبوا حضورك ويأتوا بك، أما اللوح الذهبي فهو مع زوجتك.
5: من زوجتي؟ أنا لم أتزوج حتى الآن.
7: زوجتك ابنتي حمراء هذه. أحضر اللوحة يا حمراء وارفع اللثام عن وجهك ليراك سيف على حقيقتك.

0: هاك اللوحة يا أبي.
1: انظر يا سيد.
2: لبيك أيها الكائن، أنا عيود ابن الملك الأحمر وخادم هذا اللوح.
1: قل لنا ما عندك يا عيرون.
2: هذا سيف بن ذي يزن، سيتزوج ابنتك حمراء، وها أنا ذا قد حضرت إليك، فماذا تريد مني أن أفعل؟
1: لا أريد منك شيئا الآن، انصرف.
0: لا لا تنصرف، لا تنصرف وتتركني وقد نفذ سهم الحب في صدري.
2: لن يستطيع سي الزواج من حمراء قبل أن يفي بوعد الإشامة بنت الملك أفراح وطامة بنت الحكيمة عاقلة.
0: سأقتلك يا سيف، سأقتلك إن كنت ستفضل علي امرأة أخرى وتتزوجها قبلي.
3: ساعد في الإخراج فراس محمد،

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعرف كثيرا عن الأشياء التي حولنا، ونقضي ساعات في التعرف إلى أشخاص نحبهم، نعرف ما يفرحهم وما يزعجهم، وما يحبون وما يكرهون، وربما نحفظ تفاصيل صغيرة من حياتهم. لكن كم نعرف عن الله، عن الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وأجرى علينا نعما لا نستطيع عدها، والذي إليه نرجع في نهاية الطريق. السؤال أيها الإخوة هنا ليس هل نؤمن بوجود الله، فالإيمان بوجود الله هو أصل عظيم لا ينكره الكثير من الناس، لكن السؤال الأدق، هل نعرف الله معرفة تغيرنا؟ هل نعرفه معرفة تجعلنا نطمئن إذا اضطربت الحياة، ونرجع إليه إذا أخطأنا، ونحسن الظن به إذا تأخر عنا ما نريد، ولا نذل أنفسنا للخلق خوفا على رزق أو مكانة أو قبول؟ لأن هناك فرقا كبيرا بين أن نعرف شيئا عن الله وبين أن نعرف الله معرفة يسكن أثرها في قلبنا وحياتنا. يقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تأملوا أيها الإخوة هذا التعبير القرآني، فاعلم. فالمعرفة ليست أمرا هامشيا في حياة المؤمن، إنها بداية الطريق. أن تعرف من تعبد ومن ترجو ومن تخاف ومن تستعين به، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه فمن الطبيعي أن يبحث عن الأمان في غيره، وعن قيمته في أعين الناس، وعن مستقبله في الأسباب، وعن سعادته في الأشياء. وهذا ما نراه حولنا كل يوم. إنسان يملك المال لكنه لا يملك الطمأنينة، وآخر يملك وظيفة مرموقة لكنه يعيش خائفا من فقدها، وثالث تحيط به العلاقات من كل جانب لكنه يشعر بوحدة لا يعرف كيف يفسرها، ورابع يعيش على هاتفه يتابع عدد الإعجابات والتعليقات ويقيس قيمته بما يراه الآخرون فيه، يبتسم أمام الناس ثم يعود إلى غرفته ويسأل نفسه: لماذا أشعر بكل هذا الفراغ؟ ربما لأن الإنسان يستطيع أن يملأ يومه بالأشياء، لكنه لا يستطيع أن يملأ قلبه بالطمأنينة والسكينة. نحن نعيش في زمن كثرت فيه الوسائل، لكن كثرة الوسائل لا تعني بالضرورة راحة القلب. كل شيء أصبح أسرع، التواصل أسرع، الأخبار أسرع، الوصول إلى المعلومات أسرع، والحصول على كثير من الأشياء أسهل. ومع ذلك يبدو أن القلق أصبح أكثر حضورا في حياة كثير من الناس. لماذا؟ لأن الإنسان لا يحتاج فقط إلى ما يملأ وقته، وإنما يحتاج إلى معنى يعيش له، ورب يأوي إليه. ولهذا يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل سبحانه: تطمئن القلوب بكثرة المال، ولا بكثرة الممتلكات، ولا بكثرة إعجاب الناس، لأن هذه الأشياء قد تمنح الإنسان راحة مؤقتة، وقد تمنحه متعة، وقد تسهل عليه حياته، لكنها لا تستطيع أن تمنحه ذلك الأمان العميق الذي يحتاجه القلب. القلب يريد أن يعرف من الذي بيده أمري. هنا تأتي معرفة الله. حين تعرف الله ربا تتغير نظرتك إلى نفسك، وتدرك أنك لم توجد عبثا وأن حياتك ليست حادثا بلا معنى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحين تعرف الله تدرك أن لحياتك غاية، وأن أيامك ليست مجرد سلسلة من العمل والأكل والنوم والمنافسة ثم النهاية، أنت عبد لله. وهذا المعنى وحده يعيد ترتيب أشياء كثيرة في حياتك وفي داخلك، فنجاحك لم يعد مجرد وسيلة لتثبت أنك أفضل من الآخرين، ومالك لم يعد معيار قيمتك، ووظيفتك لم تعد هويتك كلها، وكلام الناس عنك لم يعد هو الميزان الذي تحدد به مقدارك، لأنك عرفت أن لك ربا يعلم حقيقتك أكثر مما يعلمها الناس. وحين تعرف الله رازقا لا يعني ذلك أنك تتوقف عن العمل، بل تعمل وتسعى وتخطط وتتعلم وتبحث عن الفرص، لكن قلبك لا يعبد الوظيفة ولا يظن أن مستقبله كله معلق بشخص أو مؤسسة أو باب واحد. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فتأخذ بالأسباب، لكنك لا تجعل السبب إلها لك. تذهب إلى الطبيب وتأخذ الدواء، لكن قلبك يعلم أن الشفاء من الله. تبحث عن العمل ولكنك تعلم أن الرزق بيد الله. تستعين بالناس فيما يستطيعون، لكنك لا تجعلهم مصدر أمانك المطلق. وهنا يتحرر القلب. وحين تعرف الله حكيما تتغير علاقتك بما لا تفهمه في حياتك. قد تمر بك أمور لم تكن تريدها، باب أغلق، فرصة ضاعت، علاقة انتهت، دعاء تأخر جوابه، خطة لم تكتمل. وفي تلك اللحظة قد يقول الإنسان: لماذا حدث هذا؟ ولا بأس أن يسأل الإنسان عن الحكمة، وأن يحزن وأن يتألم، لكن معرفة الله تمنعه من أن يتحول الألم إلى سوء ظن به.

الله. فأنت لا تعرف كل ما وراء الأحداث، لكنك تعرف رب الأحداث. وقد تجهل الحكمة لكنك تعرف الحكيم، وقد لا ترى الخير الآن لكنك تعرف أن ربك لا يظلمك. وهذا لون من ألوان الطمأنينة، لا يأتي من امتلاك الإجابات كلها، وإنما يأتي من الثقة بمن يملكها هذه الإجابات. وحين تعرف الله قريبا لن تشعر أنك وحدك كما تظن. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما أعجب هذا القرب، أن يكون لك رب تستطيع أن ترفع إليه ما لا تستطيع أن تقوله لأحد. ولهذا فإن من أجمل آثار معرفة الله أن يتعلم الإنسان أن يقول في اللحظات التي تضيق فيها الدنيا: يا رب، كلمتان لكن وراءهما يقين بأن لك ربا يسمعك ويجيب دعواك. وحين تعرف الله كافيا ووكيلا يتحرر قلبك من الخوف المفرط من الناس. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما أجمل أن تعمل دون أن تكون عبدا للنتيجة. ولهذا نحن لا نحتاج إلى معرفة الله، لأننا نريد أن نضيف معلومة دينية جديدة إلى ذاكرتنا. أيها الإخوة، نحتاج إلى معرفة الله لأننا نحتاج إلى تصحيح علاقتنا بالحياة كلها. نحتاج أن نعرفه عندما نخاف، ونحتاج أن نعرفه عندما نفرح، ونحتاج أن نعرفه حين ننجح حتى لا نغتر، ونحتاج أن نعرفه حين نفشل حتى لا نيأس، ونحتاج أن نعرفه حين نملك حتى نشكر، وحين نفقد حتى نصبر، وحين يمدحنا الناس حتى لا نصدق كل ما يقولون، وحين يخذلوننا حتى لا نظن أن الحياة انتهت. لكن هناك سؤالا آخر أكثر أهمية. هذا السؤال أيها الإخوة: كيف نعرف الله؟ كلما عرفت اسما من أسمائه اكتشفت بابا جديدا من أبواب رحمته، وكلما تدبرت آية عرفت ربك أكثر، وكلما تأملت نعمة رأيت إحسانه، وكلما مررت بضعف اكتشفت حاجتك إليه، وكلما ضاقت بك الحياة تعلمت معنى اللجوء إليه. فربما السؤال الذي ينبغي أن نحمله معنا في كل يوم ليس كم أعرف عن الله، بل ماذا صنعت معرفتي بالله في كياني وفي قلبي؟ هل جعلتني أهدأ؟ هل جعلتني أصدق؟ هل جعلتني أرحم؟ هل جعلتني أقل خوفا من الناس؟ هل جعلتني أصدق توكلا؟ هل جعلتني أسرع رجوعا إليه إذا أخطأت؟ فإذا كانت معرفتنا بالله لا تغير شيئا في حياتنا، فربما نحن بحاجة إلى أن ننتقل من معرفة المعلومات عن الله إلى معرفة الله التي تحيا بها القلوب. وفي الحلقة القادمة سنقترب أكثر من السؤال الذي يبدو بسيطا لكنه يفتح أبوابا واسعة: من هو الله؟ من هو ربنا الذي ندعوه كل يوم؟ من هو الذي إذا عرفه القلب لم يعد كما كان؟ لعلنا نكتشف أن أعظم ما يمكن أن يحدث للإنسان في هذه الحياة ليس أن يعرف العالم كله، بل أن يعرف رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: ذلك الفوز الكبير. إن الناس في هذه الدنيا يقيسون النجاح بمقاييس خاطئة، فهذا عنده مال كثير فهو ناجح، وذلك صاحب منصب فهو فائز، وهذا مشهور فهو محظوظ. والله عز وجل يصحح لنا البوصلة ويخبرنا ما هو الفوز الحقيقي الكبير. تأملوا قوله تعالى في ختام سورة البروج بعد أن ذكر الله قصة أصحاب الأخدود وما أصاب المؤمنين من عذاب وتنكيل في الدنيا، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. فالفوز الكبير ليس أن تبني القصور، ولا أن تجمع الأموال، ولا أن يشار إليك بالبنان، بل الفوز الكبير هو جنة عرضها السماوات والأرض. فالعبرة في الآخرة وليست في الدنيا. كم من غني في الدنيا خسر في الآخرة. فهذا فرعون كان ملكا، وقارون كانت له كنوز عظيمة، ومع ذلك وصفهم الله بأنهم خاسرين. وكم من فقير في الدنيا فاز في الآخرة. فهذا بلال بن رباح كان عبدا يعذب، وكانوا يحرقون ظهر خباب بالحديد، ومع ذلك كله هم الآن في نعيم مقيم. فالعاقل من فهم أن الدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر، وأن العبرة بالخواتيم. ونستطيع أن ندرك الفوز الكبير بالآخرة بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الشرط، فلا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان. وندرك الفوز الكبير بالزهد في متاع الدنيا الفانية، فخذ من الدنيا ما يقيم صلبك ويعينك على طاعة الله، ولا تجعلها أكبر همك، وتذكر الموت والآخرة دائما، فلا تحزن إن فاتك شيء من الدنيا، ولا تغتر إن أعطيت منها شيئا. اللهم اجعلنا من أهل ذلك الفوز الكبير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ورسلاً لم نقصصهم عليك. إن جهل الناس فضلك فلا تبتئس، يكفي أن الله يعلم من أنت. لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفناه، ولن ينقص شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم لأننا جهلناهم. كان في جيش هارون الرشيد 20,000 مجاهد لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجند، فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحد إلا الله. نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء المسلمين في نهاوند، فعد أسماء من أعيان الناس وأشرافهم، ثم قال: وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إن الله يعرفهم. إن

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

درب الحب لحلو اللي مجاله بعيد مشيني خطوي وخطوي والايد الايد على درب الحب لحلو اللي مجاله بعيد بعيد مشيني

0: تتكتل كل زهور وطيور بتغني قطف لي ورد ومنفور وصل لي عالجني محلانه عالدرب تنايل ايد بايد وعين بعين
1: محلانه عالدرب تنايل ايد بايد وعين بعين
0: محلانه عالدرب تنايل ايد بايد وعين بعين
1: محلانه عالدرب تنايل ايد بايد وعين بعين
0: فرحتنا ملو القلبين وكل

روحي بتغنيها بتسحرني وبتأثر فيي رقت معانيها عيونك أسمى الغنية روحي بتغنيها بتسحرني وبتأثر فيي رقت معانيها وهالدرب

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين.

المربي. كثيرة هي العوامل والشروط التي تؤثر على تربية الأسماك وتؤثر على الإنتاج. من هذه العوامل الحرارة. كيف تؤثر الحرارة على تربية الأسماك وما هي الإجراءات والقواعد الصحيحة في هذا المجال؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ديما حسن مراسلتنا في محافظة حمص.

0: الإخوة مربي الأسماك، أسعد الله صباحكم. نحن اليوم في منتصف موسم تسمين الأسماك، وتتميز هذه الفترة من السنة بارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على تربية الأسماك. ولتلافي المشاكل التي تتعرض لها الأسماك عند حدوث موجات الحرارة العالية، نلتقي مع المهندس الزراعي وسيم قصراوي، معاون مدير فرع حمص من المؤسسة العامة للأسماك، ليبين لنا بعض التوجيهات التي يجب أن يلتزم بها المربون لتلافي حدوث حالات نفوق الأسماك أثناء الموجات الحارة. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: ما هي آثار ارتفاع درجات الحرارة والموجات الحارة على الأسماك وبيئتها؟
1: من أهم آثار ارتفاع درجات الحرارة على الأسماك، أول شيء انخفاض كمية الأكسجين المنحل في الماء. انخفاض كمية الأكسجين المنحل في الماء تسبب إشهاق شديد للأسماك، وإذا ظل هذا الأكسجين عم ينخفض بكميات كبيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن يسبب نفوق كامل للأسماك في حالات خاصة. ثاني شغلة، ارتفاع سمية الأمونيا، بتتحول الأمونيا من نوع إلى نوع سام ثاني، بتصير سامة للأسماك مما يسبب تسمم الأسماك وتلف بأعضاء الأسماك الداخلية. كما أن ارتفاع الحرارة ينشط العوامل المضادة البكتيريا والفطريات والطفيليات. ومنلاحظ نتائج ارتفاع الحرارة زيادة بتحلل المواد العضوية مما يسبب زيادة باستهلاك الأكسجين وتغير pH الماء. وتغير pH سواء بالارتفاع أو بالانخفاض رح يسبب إجهاد للأسماك، وممكن نفقد الفوش كامل بحالة محددة، سواء كان وش الصبح أو بوقت متأخر من الليل صار نقص كبير بالأكسجين ممكن يسبب نفوق كامل للتربية.
0: ما هي الأعمال التي يجب تجنبها عند ارتفاع درجات الحرارة؟
1: هلأ أول شيء وقت المنلاحظ ارتفاع درجة الحرارة نحن لازم نراقب درجة حرارة المياه. ارتفعت درجة حرارة المياه لازم نتجنب موضوع التغذية الزائدة، نراقب موضوع التغذية، يعني نحن مع ارتفاع درجة الحرارة منخفض التغذية، ممكن نزيدها لمرحلة محددة، أنا بضل بزيد التغذية من 3% لل 5% بزيدها لدرجة حرارة 28 ممكن أعطيه 5% بيأكل السمك بكميات كبيرة. وصلت ل 30 انا بنزل التغذيه، 30 تجاوزت ل 32 بوقف التغذيه بشكل كامل مشان ما يصير اي اجهاد للاسماك. بعدين انا لازم ضخ مي للحوض، بس ضخ مي للحوض وصرف قسم منه بدون ما اغير مياه الحوض بشكل كامل، لانه تغيير مياه الحوض بشكل كامل راح يسبب صدمه حراريه للاسماك ويسبب نفوقه. كمان انا اذا عندي موضوع نقل اسماك اثناء موجات الحاره، يفضل اني انقل السمك في الصباح الباكر قبل ما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، لأنه إذا نقلت بوقت الظهيرة رح يسبب إجهاد للأسماك نتيجة زيادة نشاط واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين.
0: أستاذ وسيم، شو هي الإجراءات المتبعة للتخفيف من آثار الموجة الحارة؟
1: هلأ أنا وقت اللي بلاحظ أنه درجة الحرارة ارتفعت كون عم راقب الحوض، لازم أول شيء شغل أدوات تحريك المياه. دائما أنا عم شغل أدوات تحريك المياه اللي هي بيسموها البدالات، أو عبارة عن معدات أنا بستخدمها لتحريك مية الحوض مشان زيد كمية الأكسجين المنحلي بالمي. ثاني شيء لازم دائما أنا بالارتفاع الحرارة أكون عم أمن تدفق مائي جديد للحوض، عم دخله مي وعم صرف قسم من المي القديمة. المي اللي عم ضخها لازم يكون نحن بنسميه عمود الماء، لازم يكون مرتفع متر عن المي. ليش؟ مشان يأمن ارتفاعه، بيعطي ضغط زيادة بقلب المي بيزيد نسبة الأكسجين المنحل. بالإضافة موضوع التغذية كتير مهم، أنا لازم دير بالي بموضوع التغذية، النسبة بين 3-5%، وقت اللي بتتجاوز الحرارة درجة 30 درجة مئوية لازم وقف التغذية، 32 إيقاف كامل، وموضوع التغذية لازم يكون بالصباح الباكر، لأنه بفترات متأخرة بيأثر على كمية الأكسجين المنحلي بالمي.
0: أستاذ وسيم، ذكرت خلال لقائنا أنه من آثار ارتفاع درجات الحرارة نقص الأكسجين المنحل بالماء، كيف يعلم المربي بوجود هذا النقص؟
1: هلأ المربي لازم يراقب أهم شيء بالنسبة للسمك البيئة المائية اللي عم يسبح فيها. أنا لازم أكون عم راقب هذه البيئة المائية، وقت ترتفع درجة الحرارة أو ينقص الأكسجين المنحل بالمي بلاقي أنه الأسماك بلشت تسبح على سطح المي. ثاني شيء عم بشوف أنه في بطء بحركة الأسماك، سباحتها على السطح عم تفتح تمها هي بحاجة أكسجين، بالإضافة أنه إذا قدمت لها أعلاف عم لاحظ أنه في فقدان للشهية، ما في إقبال كبير على الأكل. وإذا جبنا سمكة رح نشوف أنه في سرعة بحركة الغلاصة مشان تأمن أكسجين كبير، بنلاقي أنه لونه تغير من لون وردي، لون الغلاصة الطبيعي هو لون أحمر وردي، بتغير للون أحمر قاتم نتيجة نقص الأكسجين.
0: بهاي الحالة ماذا يجب أن يتصرف المربي؟
1: بحال نقص الأكسجين أهم شيء لازم يبلش يأمن تدفق مائي للأحواض، يدخل له مي جديدة ويخفض من المي القديمة، بالإضافة لتحريك كبير للمي. المزارع المختصة فيها أجهزة لتحريك المي بشكل دائم مشان تزيد كمية الأكسجين المنحلي. المربي لازم يكون حاسب الكثافة اللي بده يربي الأسماك فيها بالمساحة. يعني أنا اليوم عندي كمية مثلا فرخ بالمتر المربع أو فرخين بالمتر المربع، أنا لازم يكون دراسة علمية قبل ما بلش بالتربية، شو عندي تدفق مائي؟ أنا عندي 2 لتر بالثانية أو 4 لتر بالثانية أو 6 لتر بالثانية، كم أنا شفيني أمن مي ضف؟ بقى أنا هي المي اللي عم ضخها خلال الثانية فيني بناء عليها أسأل خبيري الأسماك بفرحهم وتراجعهم إنه أنا بدي ربي أسماك عندي تدفق مائي 2 إنش بالثانية. بهو الخبير بيقول لي إنه أنا حط فرخ بالمتر أو فرخين، ما فيني حط على كيفي مثلا والله إنه أنا السمك عم حط 5 فراخ ما عم بيموت عندي، بس أنا نتيجة التربية شو طلعت عندي؟ ما مات السمك بس ما صار تسمين، صار عندي فقدان بأعلاف كميات كبيرة وخسارة. بعدين بموضوع تقديم الأعلاف لازم أنا راكب تقديم الأعلاف، توقيت تقديم الأعلاف، الأعلاف كمياتها لازم تكون مدروسة حسب درجة الحرارة، تجاوز الحرارة درجة 30 وصلت ل 32 بوقف تعليب، التعليب بيكون بالصباح الباكر، ما بعلف بوقت متأخر لأنه بالوقت المتأخر أحياء الدقيق الموجودة بالمي الطحالب والفيتوبلانكتون اللي بيتغذى عليها السمك هي بالنهار عم تطرح الأكسجين نتيجة عملية التركيب الضوئي، أما بالليل بتنعكس الحالة بتصير هي تسحب أكسجين والسمك آكل وبده كميات كبيرة من الأكسجين، بصير ضغط على المي بسبب ممكن حالة نفوق جماعي للأسماك.
0: بنهاية هذا اللقاء بدنا نشكر الأستاذ وسيم على المعلومات القيمة اللي قدمنا إياها.
1: شكراً لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بيانا تعرب فيه عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في البلاد وأسفر عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبية. إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة ترفع مستوى جاهزيتها الفنية وتتخذ إجراءات احترازية تحسباً لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتزامن مع التحذيرات الصادرة عن وزارة الطاقة.

وفي خبرنا الأخير، وزارة الزراعة تنفي صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب بمحافظة حماة. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عزيزي مستمع، من فضلك
2: أعطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. يلي تابعوا حلقات اليومين الثلاثة الماضيين بيعرفوا أني أخذت إجازة من شغلي على نية أقضي إجازتي أنا والعيلة على شط البحر، وطبعا ما راح عيد كل شيء جرى معي من ساعة ما وقع مدير دائرتنا على الإجازة لحد ما كنا بطريقنا على اللاذقية، لأنه راح تكتشفوا بعض التفاصيل من حلقة اليوم. اسمعوا سيدي، شوفير البيك اب اللي التقينا فيه بأبو الشامات طبعا اتحمس وأصر يوصلنا على اللاذقية. قال شو منه بيوصلنا ومنه بيجيب أكل السمك بحري تازة، وهيك ركبنا كلنا أنا وحرمنا المصهون أما عنتر وابني عنتر ومعنا شناتينا، وفوق هالأضابير اللي أصر مدير دائرتنا يبعتهم معي على قوله حتى ما تمل من الإجازة أستاذ أبو عنتر. وطبعا الطريق كان ميسر، أوتوستراد عريض ومريح وما في أي منغصات، لو لأنه شوفيرنا حب يمر من قلب حمص بدل ما ياخد الطريق البراني، لأنه حسب دواليب السيارة صار لازمها تعيير عند القومجي. والمشكلة اللي اعترضتنا بحمص كانت أنه ما في إشارات تدلنا منين لازم نتوجه على اللاذقية، ومشان هيك كان الشوفير يمد راسه كل دقيقتين من الشباك ويسأل أخي زكاتك منين بدنا ناخد طريق اللاذقية؟ لا والنهفة، وحمص مثل ما بتعرفوا من النهفات، النهفة هي انه في واحد من اللي سألهم الشوفير عن طريق اللاذقية رفع حواجبه لفوق وسأل
1: خيا شو حضرتكم سواح؟
2: لا والله نحن من اهل البلد.
1: كيف من اهل البلد وما بتعرفوا انه ما في طريق من حمص اللاذقية؟
2: لك شو في
1: طريق من حمص على طرطوس وبعدين من طرطوس على اللاذقية.
2: هذا اللي بدنا اياه. شكرا خيي.
1: شغلة بسيطة، تمسكوا طريق طرطوس وبتضلوا مغربين فيه.
0: اي اسلم لعينك، بس ليه لك دخيل عرضك، دلنا من وين طريق طرطوس.
1: ولو تكرموا، اول ما بتلفوا على اليمين بعدين على شمال وبعدها كمان على شمال، بتمشوا هيك يعني حوالي 200 متر بتشوفوا تقاطع خمس شوارع مع بعضها و78 إشارة مرور، وهنيك بتلاقوا شرطي مرور له شوارع بيك وحليوة بتسألوه وهو بدلكم.
0: دخلك يعني ما في طريقة أسهل مشان الشوفير يعني الله يرضى عليك.
1: معلوم في، كيف ما في،

0: تنزلوا على مديرية السياحة بحمص وبتشتروا خريطة سياحية، وبعدها بترجعوا على شارع الدبلان بتسألوا عن مكتبة اسمها مكتبة الجهات الأصلية. من هنيك بتشتروا بوصلة، وبعدها ما في داعي تسألوا حدا، على الخريطة والبوصلة بتوصلوا.
1: وشو عرفك انه هنيك في مكتبة الجهات الأصلية وبتبيع بوصلات؟
0: شغلة ما بدها ذكاء كتير أخي، ما أنا صاحب المكتبة.
1: والله وبعد ما فتل فينا الشوفير 3 ساعات بحمص وما كان يستدل على الطريق اللي بيودي على طرطوس، ضرب فرام ووقف السيارة قدام طفل عمره يا دوب 7 8 سنين وسأله:
2: تعرفني بدين طريق طرطوس عمو؟
1: قال له: معلوم بعرف.
2: من وين دخلك؟
1: قام قال له الولد: مو الهوى اللي جاي على حمص جاي من البحر؟ احط الهوى بوجهك وسوق. وفعلا حط شوفير البيك اب الهوى بوجهه وساق. بعد ساعة ساعة وربع وصلنا على طرطوس، وكان الوقت صار مسويات، وطبعا كان لازم بعد استراحة قصيرة نتابع طريقنا على اللاذقية. سوى انه الشوفير بعد ما تركنا وغاب حوالي الساعة ساعة وشوي رجع وقال:
2: يا ابو عنتر بدك تعذرني، ها شنو مضطر ارجع على الشام.
1: خير ان شاء الله خالي، فهمني شو القصة مشان الله. شو السيارة بها شي؟ السجمان تبعها لا سمح الله محروق؟
2: لا والله، بس انا خلص الدخان معي ولازم ارجع على الشام. هاي صار لي ساعة ما افتل وما لقيت حدا يبيعني دخان. على القليلة بالشام ما يبيعوا دخان بجوتا.
1: حبيب قلبي، والأضابير شو بدنا نعمل فيها؟ فهمني بقى يستر عرضك. الأضابير؟
2: أيوة الأضابير. إنك شو تعمل فيها؟
1: إيه دخيل عرضك، اللي شو أعمل فيها؟
2: راح إلك. بس وينك؟ اسمي خرمان، قرب أعطيني إذنك.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

صباحكم سوري، صباحكم الخير يا وجوه الخير. من جديد فقرات متنوعة بصباحكم سوري ليوم الاثنين 4 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق في 16 من آب 2026 للميلاد.

ولكن يعني بقادم الأيام سأكون أنا والزميلة العزيزة سلافة الحسن، وأبدي الله يسعد صباحك إذا كانت عم تسمعنا اليوم. فإن شاء الله يعني يكون على خاطركم هذا اليوم، وبداية هذه تحيات فريق العمل.

في الإعداد والتقديم من داخل استديو شادي حداد. وأسرة الإخراج الزميلتان لما يوسف وسناء أحمد.

لطالما يبدأ صباحنا بفتح نوافذنا على إشراقة يوم جديد. يسعد لي صباحكم، فدائما بالكلام الطيب بالابتسامة بجبر الخواطر هناك فتح نافذة حتى يعني تشرق شمس من جديد. صباحكم خير، صباحكم سوري.

احيانا الصدف هيك بتخلينا يعني مثل نتحفز على امور نكون احيانا ببعض المواقف قد نسيناها. طبعا امس يعني قرات في بادره جميله من مجلس مدينة سقبة، تحياتنا لريف دمشق جميعا. نظموا رحلة ترفيهية لمهندسين نظافة، طبعا هذا الأمر كله تقدير لجهودهم في عملهم. طبعا جبر الخواطر مستمعينا، ونحن تحدثنا في البداية يعني عندما نفتح هذه النوافذ لنشرق في يوم جديد هو تعبير عن جبر الخواطر للجميع، الله يجبر خاطر الجميع. طبعا نجرب اليوم نحن وياكم أن نبدأ بهذه المبادرة، نشجع بعض على ولو حتى بابتسامة. جبر الخواطر لا يكون دائما ماديا، ابتسامة هي صدقة، فخلونا نجبر خواطر بعض بطرق مختلفة.

للأمانة يعني عن جد ممكن هي تكون نعتبرها هيك شغل صغير كتير بحياتنا، إنه أنا ابتسمت والله بوجه صاحبي أو أنا قدمت له كلمة طيبة، ولكن يعني بالفعل مقدار وكمية الحب اللي بينعطى أحيانا من خلال كلمة واحدة، من خلال افتتاحية صباحية مع الصديق مع الحبيب مع الزوج مع الأخ مع كل اللي عم نشوفهم ممكن بالشارع، أنتوا هلأ ممكن تكونوا بالمواصلات ممكن تكونوا ببيوتكم قاعدين مع بعض، بابتسامة بنظرة أحيانا يكون فيها تأثير كبير له علاقة بجبر الخواطر. فيسعد لي صباحكم، إن شاء الله يكون يعني هذا الجبر يليق بقلوبكم النقية، وصباحكم خير.

على قولتك يا لما، يعني وقت عم تقولي وزعوا لنا حب من عند الصبح، قديش هالكلمة لطيفة وجميلة واجت يمكن بمحلة بما نتحدث. هلأ الفكرة، ومثل ما حكيناها بكتير من المرات، الحب عندما يوزع يزداد، كل ما نعطيه هو من حب. فعمليا هذه القسمة، هذه التوزيعة بتكون كل ما نحن نقصنا منها لاتجاه الآخر منكون عم نزيدها، إن كان بقلوبنا حتى بقلوب الآخرين.

لهيك يعني ابتعدوا عن أي شيء ممكن يسبب لكم سلبية في حياتكم وتحديدا في الصباح الباكر. هلأ يقولون إنه كل شيء حولك يكون غير مؤثر على الإطلاق حتى تمنحه أنت القيمة، فبقدر ما أنت تمنح هذا الأمر إن كان إيجابي أم سلبي هذه القيمة فهو سيصبح بشكل أو بآخر مؤثر.

أنا مثل ما يعني عم حاول قدر الإمكان كون هالوعاء اللي عم بيفرغ منه كل محبة لجميع مستمعي ومشاهدي ومتابعي إذاعة ومنصات إذاعة دمشق. فالفكرة حتى رسائلكم يعني تزيدني من هذا الشعر بيت. يعني براء العبيد من دير الزور عم بيقول لي: طلعت شمس الصباح في ربوع وطننا الحبيب، فيها كل الأمل لأيام جميلة من الله الذي بارك في بلادنا وأعطاها كل الخيرات لنحمده على

كل شيء. براء العبيدي يسعد لي صباحك. كمان هيك التصبيحات الجميلة اللي حاولت أنا يعني قدر الإمكان فيها روح من الطمأنينة عند الصباح. معروف خليفة صباح خير لأحلى إذاعة وأحلى كادر، وشكرا يا معروف، يسعد صباحك.

شخص بيجبر خاطر الناس. شكرا يا خالي أم أنس. أيضا من محمد خلف أبو يامن سلامية، صباح الخير أبوي لشادي ولما وسناء. محمد خلف يسعد صباحك، الحب رزق والورد الجميل وصباحكم أجمل. فراس من حماي يسعد لي صباحك.

0: من جديد صباحكم خير وصباحكم سوري، ومباشرة إلى مديرية الأرصاد الجوية حتى نتعرف نحن وإياكم على أحوال الطقس من خلال الزميل محمد مطر. يسعد لي صباحك سيد محمد.
1: يسعد صباحكم، يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني لاحظنا هيك شوي بلش الطقس كأنه ميال للبرودة أكثر مع أنه نحن في آب.
1: تماما.
0: شو بتخبرنا شوية تفاصيل؟
1: بالنسبة للحالة الجوية للفترة القادمة وخلال 24 ساعة القادمة سوف تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو من 1 إلى 3 درجات مئوية. الأجواء صيفية عادية بشكل عام لا حارة نسبيا في المناطق الشرقية بين الصحوة الغائمة جزئيا مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية والقلمون والجنوبية الغربية، كما تكون الأجواء السديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. خلال فترة المساء سوف يكون الجو معتدل بشكل عام ولطيف في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر. بالنسبة للرياح فهي غربية لجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة ممكن أن تتجاوز سرعتها 65 كيلومتر في الساعة خلال ساعات بعد الظهر، خاصة بالنسبة للمناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية مع بحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. مثل ما قلنا اليوم انخفاض، يعني فينا نقول ولكن بسيط، بكرة راح تثبت درجات حرارة تبقى أدنى من معدلاتها بنحو من 1 إلى 3 درجات مئوية. اعتبار من يوم الثلاثاء سوف يبدأ ارتفاع ولكن بسيط على درجات الحرارة، ارتفاع تدريجي، تكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة. ممكن الأسبوع القادم تكون الأجواء حارة لحارة نسبيا بأغلب المناطق إن شاء الله.
0: هذا الأمر يعني خلال هذه الفترة مثل ما عم نذكر يعني أدنى من معدلاتها عبت لي من 1 إلى 3 درجات مئوية.
1: تماما.
0: يعني هل هذا الأمر طبيعي ونحن في آب أم هناك يعني ظواهر بيئية جديدة؟
1: هلا فينا نقول يعني ضمن الطبيعي، لانه درجات حراره، هلا في معدل درجه حراره مثلا في دمشق معدل 36 حراره، هي اليوم 34، فممكن ان تتراوح يعني خلال هذا الشهر اقل من معدلاتها بنحو من 1 إلى 3 درجات مئوية، ممكن تتجاوز المعدل من 2 إلى 3 درجات مئوية، فيعتبر امر طبيعي حتى هذه.
0: تمام. انا لانه هذه الصيفيه حتى الان لم نشعر بحراره الصيف تحديدا مساء وليلا.
1: تماما. هل ساعد على الموضوع هذا والأجواء لطيفة ليلا، هو دائما عم يكون عندنا في نشاط على سرعة الرياح تؤدي إلى تلطيف الأجواء في أغلب المناطق ممكن. ومثل ما تفضلت يعني ما مرينا بموجات حارة، ممكن موجة حارة واحدة حتى الآن، فيعتبر يعني هذا الصيف معتدل بشكل عام.
0: تمام. درجات الحرارة لو سمحت سيد محمد.
1: بالنسبة لدرجات حرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 34-18، المرتفعات الجبلية 28-10، المنطقة الوسطى 32-22، المنطقة الساحلية 28-25، الشمالية 36-22، الشرقية والجزيرة 40-24.

0: 29 وأخيرا البادية 37 21 إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك المتنبي الجوي محمد مطر، كنت معنا في هذا الاتصال من مديرية الأرصاد الجوي. يسعد لي صباحك.
0: شكرا لك يا أهلا وسهلا.
1: سلامات.

أحيانا يعني هيك من خلال مرور الكرام بطريقنا بالذهاب إلى العمل بأي حركة عم نقوم فيها من عند الصبح، فهناك ملاحظات معينة هيك ونحن ماشيين، يعني يا ريت أحيانا هيك تكون هالملاحظات يعني عند حسن السمع. فبتلاقي سائق دراجة نارية ماسك الموبايل، يعني بالسيارة نوعا ما بتحسها مقبولة، بتحسها انه مع انه تعتبر مخالفة وهي إلها للسائق، ولكن يعني دراجة نارية يعني مضطر انه يمسك يعني من المقود التحكم في اليدين الاثنتين، فبتلاقي ماسك الموبايل. كتير هذا الموضوع خطير يا جماعة، ليس هذا الخطر قائم على النفس وحدها وإنما على الغير، فلذلك يعني حاولوا الانتباه يا جماعة. يعني مضطر تحكي تليفون، وقف على اليمين ووقف بفي، خد راحتك بالمحادثة وخد وقتك، ولكن لا تعرض لا نفسك ولا غيرك للخطر.

نظرة جميلة من صاحب الرقم اللي آخره 419. عبود صباح الخير والمحبة. إذا أردنا أن نعيش بالحب أنا أنظر إلى الناس كأني أمشي في بستان أو حديقة والناس فيها ورود وأزهار. ما يعني أرى لا أرى إلا الجمال وأبتعد عن الأشواك. صباحكم سعادة وأزهار مع إذاعتنا. نحن دائما نشعر بحب كبير. شكرا على هذه التصبيحة وعلى هذا الحب. صاحب الرقم لآخره 419 يعني ياريت نذكر الاسم بالآخر. أيضا صباحكم خير صباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم. أذوب عشقا فيك يا شام وأنتم على رأس الشام. يسعد صباحك صاحب الرقم لآخره 016. صباح الخير أيضا شادي صباح سوريا الله يحمي البلد والشعب. مهيار السويد قال عبيلي التليجرام عم يقطع وبيرجع. هاي الإشكاليات الفنية دائما للأسف عم تكون مرافقتنا ولكن إن شاء الله هناك حلول. صباح الخير لكل كادر إذاعة دمشق الله يحمي سوريا من أبو علي من بورصة التركية. شكرا يا أبو علي. صباح الخير العزيز شادي. جبر الخواطر أحيانا يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة بسيطة أو رسالة تحفيز قصيرة. أنا معك أثق فيك تقدر تنجح. عبارات قد تغير يوم شخص كامل وتعيد له الأمل. قد تنسى أنت ما قلت لكن الآخر يتذكره طويلا. ربما يكون سببا في أن يجبر الله خاطرك كما جبرت قلوب غيرك. المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول. شكرا على

هلا يعني انا متعود انه دائما يكون في يعني هيك بعض التنبيهات للاخوه السائقين، يعني كل ما احيانا اللي متجه بالسفر واللي بكون احيانا عمله الاساسي هو كسائق، ان كان بالنقل العام او ان كان بشركات خاصه او حتى المسافرين، وان شاء الله الكل السلامه للجميع. هلا هناك دائما يعني نصائح هي معروفة أحيانا تكون للجميع ولكن لا تؤخذ بعين الاعتبار وبشكل جدي. هلأ منها تحديدا بما يتعلق بالسائقين، الأدوية اللي ممكن يعني يكون محظور تناولها قبل القيادة. طبعا مجموعات طبية حذرت من تناول بعض الأدوية قبل قيادة السيارات، إنه هذه الآثار التي تحدثها الجانبية لهذه الأدوية قد تؤدي إلى النعاس وبطء ردود الفعل واضطراب الحركة، ما يزيد من مخاطر الحوادث المرورية لا سمح الله، وشفنا كتير مرينا بهذه المآسي. قال الأطباء إنه أدوية الحساسية تأتي في مقدمة المستحضرات التي تستدعي الحذر، إذ يمكن لبعض أنواعها أن تسبب النعاس وتؤثر في سرعة الاستجابة والتركيز أثناء القيادة. أحيانا الواحد بيكون فكر أنه يعني ما رح نعس ما رح نام وأنا بكون صاحي عند القيادة، ولكن تأثير الدواء يكون أقوى منك. أضافوا أنه الحذر يشمل أيضا الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو ذات تأثير نفسي، منها المستحضرات المحتوية على الكودوين أو الفينوباريتال، فضلا عن الأدوية التي قد تسبب الدوخة أو الغثيان. بيّنوا أنه بعض الأدوية الشائعة مثل الأسبرين باراسيتامول وردت ضمن القيود المذكورة، إلى جانب عدد من الأدوية النفسية والمهدئة وبعض المستحضرات التي تصرف من دون وصفة طبية. دائما يا جماعة الحذر الحذر الحذر، اقرأوا النشرة قبل تناول أي دواء ولو بوصف الطبيب. معلش نحن منزيد المعلومات من خلال القراءة، أي شيء بيقع بين إيديكم اقرأوه، مثل ما دائما مننبه مستحضرات إن كانت تجميلية أو أدوية أو حتى المواد الغذائية، يجب قراءة كل ما كتب عليها، هذه ثقافة تجعلنا من الدول المتقدمة إن شاء الله.

حلوة التصبيحة من أم علاء، عم بتقول ملكة الإخراج لما وفيروز وأنا وشادي. يسعد صباحك يا أم علاء، عم بتقول يعني صباحكم سوري مع

صوت الماس اللي بتحبه كل الناس. شكرا يا أم علاء، يسعد لي صباحك. بدي أسأل عن إذاعة صوت الشعب. يدعمك الحج والناس راجع، ما عرفت مين الاسم، ولكن من بورصة بيحكي، بس ما قال عن اسمه. لا، أبو علي. أبو علي يسعد لي صباحك. والله صوت الشعب سكرت من إمتى يا أبو علي؟ من أكثر يمكن من 5-6 سنين على ما أعتقد، مو هيك تقريبا. بكل أحوال يسعد لي صباحك. صباح الخير مع وردة لطيفة من صاحب الرقم لآخره 842. شكرا، يسعد صباح الورد دائما.

هلا من ضمن فقراتنا بصباحكم سوري، يمكن على ما اعتقد يعني او مو على ما اعتقد هو الصح، السبت احد اثنين راح يكون فقره يعني، ومشكورين المعدين في اذاعه دمشق على هذه الفقرات المنوعه واللطيفه والطريفه احيانا بتكون. راح يكون في شيء اسمه ضمن هذه الزوايا شو الاخبار. هلا ثلاثه واربع وخميس راح يكون في توب فايف، فنحن هلا ضمن اليوم الاثنين، فبدي اتشكر الزميله ديما صبيح على اعدادها لهذه الاخبار ليوم الاثنين في 17 اب. طبعا هذه الفقره اللي هي شو الاخبار اللي بنقدم فيها كل شيء غريب وطريف وخفيف على القلب، رح نبدا بعد قليل باول خبر.

أول هذا خبر من ولاية تكساس الأمريكية، حيث انهار المعلم داريوس ويليامز بالبكاء بعدما انصدم بأنه بعض طلابه بالمرحلة الثانوية عم يواجهوا صعوبة بمهارات أساسية، تخيلوا، مثل القراءة والكتابة. ببداية العام الدراسي أعطى طلابه نص قصير ومهمة تحريرية، بس تفاجأ بأنه عدد منهم واجه صعوبة كبيرة بإكمال المهمة وتحويل أفكارهم لجمل مكتوبة، رغم قدرتهم لهؤلاء الطلاب على التحدث بطلاقة والدفاع عن آرائهم شفهيا وإجراء محادثات طبيعية. هلأ إذا الطلاب بيملكوا طاقة لغوية بالمحادثة بس بينهاروا أمام الورقة والقلم والكتابة، معناها هناك يعني في خلل. هذا الخلل هو ممكن ضمن المناهج اللي بتركز على التعبير الشفهي والإلقاء، وبتهمل التدريب المنهجي على التعبير الكتابي، مع أنه المهارتين بالواقع وجهين لعملة واحدة. هلا أكيد بكاء ويليامز الأستاذ ما كان ضعف، وإنما انهيار الأستاذ يعني اللي كان مآمن برسالته بس تفاجأ واكتشف أنه السنين الماضية من التعليم للأسف ما أنتجت الشيء المتوقع منه. فغريبة بعد كل يعني هذا العمر يعني بوصلوا لمرحلة معينة قادر على التعبير بشكل شفهي ولكن لا أحسن الكتابة أو التعبير بشكل كتابي.

والله في احيانا بنسمع سوالف يعني بتكون عن جد يعني فيها من الطرافه او الضحكه، فان شاء الله يكون يعني هذا اللملمه من هنا وهناك وشو الاخبار تكون على خاطر الجميع. هلا خبرنا الثاني من عالم التواصل الرقمي اللي كلنا يمكن بهالايام يعني صرنا من اجود المستخدمين له للاسف، يعني عم بياخذنا بعيدا عن التواصل الحسي اللي بكون أحيانا بين الأقرباء بين الأحبة بين الأصدقاء. فبهذا المشهد اللي بيعكس تحولات عصر التواصل الرقمي، هناك صديقان اعتادوا على تبادل مقاطع الريلز كما وهي مسمات يوميا عبر الإنستغرام لوقت ما صار هذا الشيء روتين بالنسبة لهم ما بينقطع. فجأة من دون سابق انذار توقفت الرسائل يومين كاملين، الشيء اللي أثار قلق أحدهم وشاف إنه هذا الصمت علامة مو طبيعية، لهيك قرر يبلغ الشرطة لأنه خايف على سلامة صديقه، وبرر بلاغه بأنه غياب المقاطع اليومية دفعه للاعتقاد إنه شيء سيء صار مع صديقه. هالقصة بتخلينا نفكر إنه وين وصلنا، يعني زمان كنا نبلغ عن الغايب بعد غيابه لا سمح الله أسبوع، هلا يومين بدون مقطع يعني مسجل او ريلز يعني حاله طوارئ وطنيه. تخيلوا هذا الموضوع، يعني كانه انقطاع الريلز ليومين صار مقياس جديد لسلامه الاصدقاء بزمن طغت فيه الاشارات الرقميه على التواصل التقليدي. انا هلا عم بتخيل الشرطي اللي كتب بالتقرير المبلغ قام بواجبه الوطنيه لانه الريلز امانه وانقطاعها جريمة، عن جد شر البلية ما يضحك.

هلا النفاث احيانا اللي بتصدر من بعض المخترعين، هلا خبرنا من الصين، يعني وما هي الصين وعظمة الصين؟ طبعا هذا الشعب المعطاء دائما، يعني سبحان الله من وين ما بتدقوه وتنقول مثل الزبدية الصيني، فهن الشعب عن جد لهم علاقة بالزبادي، يمكن من وين ما بتدقيه برن. هلا بظل هالموجة الحر الشديدة اللي عم تضرب الصين حاليا، لجأت سلطات مدينة نانجينغ لحل مبتكر لإنقاذ عمال النظافة من لهيب درجات الحرارة التي تجاوزت ببعض المناطق 40. الحل تمثل بتزويدهم بسترات خاصة مزودة بمراوح كهربائية صغيرة، وهي المراوح التي تشتغل من خلال بطاريات محمولة بتدوم لساعات متواصلة، تعمل هذه على دفع الهواء باستمرار تحت الملابس وحول جسد العامل، الأمر اللي بيسرع من تبخر العرق وبيخفف الإجهاد الحراري خلال ساعات العمل الطويلة بالشوارع. بس هاي السترات ما بتقوم بتبريد الهواء فعليا مثل المكيفات التقليدية، وإنما تكتفي بتوليد تيار هوائي مستمر وبيحسن قدرة الجسم على تحمل الأجواء الحارقة. أحيانا الفكرة الذكية ما بتحتاج أن تكون معقدة، يعني السترة ما نها حل سحري بس خطوة بالاتجاه الصحيح تجمع بين البساطة والفعالية. وبتذكرنا أن التكنولوجيا لما تتوظف لخدمة الإنسان بتكون بلغت غايتها النبيلة أكيد، وهي رسالة أنه حياة العمال وراحتهم هي جزء من أولويات المدينة، هالشي بيرفع معنوياتهم وبيشعروا أنه جهودهم مقدرة. هلأ ربطت هذا الخبر بما ذكرناه بما يتعلق بمدينة سقبة، يعني هذه الرحلة اللي قاموا فيها من مجلس المدينة تجاه يعني مهندسي النظافة، فبتشكر دائما من يفكر بغيره، فكروا بغيركم لأنه كما تدين تدان.

هي اختراعات طبعا من كوكب تاني يلي رح نحكي فيه عن اختراع غريب احيانا ما بكون له لازمة، بس هو فكرة يعني ممكن تكون احيانا حتى غير واردة على الاطلاق لبعض الناس. الاختراع اللي رح نحكي عنه هو ربطة عنق الشراب او الشرب. فاذا مليت من انك تخبي علبة العصير او فنجان القهوة تحت الطاولة، وخاصة يمكن للأماكن اللي بيكون ممنوع فيها الشرب أحيانا بطريقة ما، يعني ممكن بمكان لا يسمح فيه حتى بتناول المياه بسبب أجهزة بسبب ظروف العمل معينة، فصار هناك حل لهذا الأمر، إجا على شكل ربطة عنق. تخيلوا ربطة عنق ابتكرها رجل اسمه ستيفن أنتوني، قرر أنه يحول إكسسوار الرسميات لخزان سوائل متنقل، بيخبي جواته طبعا هذا الكم 170 مليمتر من السائل اللي بدنا نشربه، ان كان عصير او مياه او قهوه، يعني اي مشروب تختاره، مع انبوب مرن يصل للفم دون ما ينتبه احد. هذا الاختراع حقق شهره واسعه كهديه مضحكه للاصدقاء او الزملاء، خصوصا اللي بيعشقوا المرح. بس بدنا نقول لكل مين بده يشتريها انه يتاكد ما تكون ربطة العنق بتهرب مي.

خلوني. من جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير. طبعا كمان تصبيحة جميلة من تيماء بيطار عبد الصبح الخيرات لحلى كادر في إذاعة دمشق. شكرا يا تيماء. أما فيما يتعلق طبعا الموضوع اللي رح نفتحه سوية وإن شاء الله تكون المشاركة بقدر المحبة لهذا اليوم. يعني الفكرة دائما هناك أخطاء عزيزي المستمع يعني بتوصلنا لمشاكل كثيرة، يعني أحيانا بتكون غير مختفرة، فمنمر بشيء يعني قد لا أسامح عليه. هلأ نحن دائما ندعو من خلال منصات إذاعة دمشق، من خلال معشرنا، وهذا الكلام ليس أنه والله بمعنى أنه نحن موجهون على هذا الشكل. هذه الطبيعة السورية عزيزي المستمع، هذه الطبيعة البشرية. كل ما لأنه أنت إذا ما قدرت تسامح بيوم من الأيام فأنت ما عملت شيء. القدرة على التسامح هي دائما هي الإنجاز. كل ما كان أحيانا قدرتي على مسامحة الغير حتى بأعظم الأمور فأنا إنسان. طول ما هنو أنا وقت بدي أقول ماني قادر أنه سامح فأنا ابتعدت عن إنسانيتي. شو هو الغلط اللي ممكن عزيزي المستمع أنه ما بتسامح عليه أو ما بتغفر لصاحبه أي أمر؟ فأحيانا بتكون الموضوع يعني أنه بقول هذا الشيء ممكن سامح عليه ولكن هذا الشيء لا أقدر أن أسامح عليه. وكيف تتعاملوا مع هذا الشخص بحالة أنه ارتكب الخطأ أمامك؟ فكيف تتعامل معه؟ خلونا نكون بهذا التواصل من خلال أرقام الهواتف 225-346 و225-347 وأيضا اتصالاتكم أو رسائلكم النصية على رقم الواتس 0987 878-1950.

0: أيضا تصبيحة من محمود بيطر من اسطنبول. صباح عبقول لأمي حلب ولأيضا أم محمود بيطار راجعين يا سوريا ودمشق الأم. يسعد صباحك. هالكلام كتير جميل إنه كلمة راجعين قديش بتحمل يعني معاني كثيرة. إن شاء الله كل غايب عن أهله يرجع، كل غايب عن وطنه يرجع، وترجعوا كما أقول دائما سالمين غانمين إن شاء الله. في اتصال. ألو،
1: صباح الورد.
0: صباح النور.
1: صباحك ورد وفل وياسمين ومنتور من أبو عثمان من حمص.
0: ربي يسعدك عمي أبو عثمان.
1: جميع أطيافة
0: حبيب القلب، ربي يسعدك.
1: صباح ورد وفل وياسمين، صباح سوري.
0: خليك يا عمي أبو عثمان.
1: صباحكم أنتو خميرة الورود اللي إذاعة دمشق وهالبلدتين الحلوات اللي جنبك هدول.
0: مقابيلي مقابيلي مو جنبي.
1: عبي أغانيون أغانيون أن عشتنا من الصبح، هذول كل التحيات
0: وهن بيسلموا عليك. لما وسنا بيسلموا عليك عمي أبو عثمان. هات لنشوف شو هو الخطأ بالنسبة لعمي أبو عثمان الذي لا يغفر له.
1: والله هي شغلات كثيرة أستاذ شادي، أنت المحترم الفهمان الذكي المثقف اللي صاحب النخوة، ويعني شو بدي أقول لك، يعني شو من حكيت خصالك، خصالك جميلة.
0: تسلم، يخلي لي إياك
1: محبوب بقلوبنا. والله
0: طولنا عمرك عمي أبو عثمان.
1: ونهار الخميس بدي صوت معك أنا والعائلة.
0: على راسي. ها بتزعل ريهام بعدين؟ ها
1: لا ما بتزعل. لا
0: طول عمرك.
1: نحن واحد، نحن بإذاعة دمشق واحد.
0: أكيد أكيد. طيب خلينا بموضوعنا لو سمعت عمي أبو عثمان. شو هو
1: شادي؟ في شغلات كثيرة يعني قيمك عن الشرف، في عندك شغلات إنه الإنسان يتقلل قيمته تجاه الناس أو تصغر بعيون الناس، واللي يعني يحكيك او اللي انت عم تتبادل معه بيكون شيء يعني لا يذكر بين الناس. انت هون بهاي الحاله، بهاي الحاله بيستعجل وبينسحب وبيتجنن بعدنا. اما شغلات الشرفه دي قانون وفي لها شغلات ما لنا فيها. وهلا انا بدي اقول لكم انه صباحكم ورد وفل وياسمين.
0: خلي لنا اياك. شكرا عمي ابو عثمان، يسعد لي صباحك.
1: وللعائله كلها اللي عم تشتغل في اذاعه دمشق اللي بقلوبنا من جوا.
0: كلنا كلنا اهل سوريا عائله واحده ان شاء الله.

0: معنا اتصال. الو،
1: يسعد صباحك استاذ شادي
0: الحجاج. يسعد صباحك عمي ابو علي.
1: الوصاحة من الشعب صوت طريق قوي ابي عميق عريق. هذا شاعر محمود اسماعيل عم يوصف جمال عبد الناصر.
0: أيوة.
1: انا اقول اما انا افسر هذا الشعر لشادي الحداد، صوت قوي ابي عميق عريق.
0: تسلم، يخلي لي اياك عمي ابو علي.
1: تفضل.
0: هات لنشوف شو مين يعني او شو هو الخطأ اللي ما بتغفر له او ما بتسامح عليه.
1: الشرف،
0: بس بما يتعلق بالشرف
1: مو هيك؟ يعني واحد بلا اخذ الطعم شرف بشرف ثاني، والله له نفس بلا اخذ الطعم يدمره على القاهرة. ايه، اما في اخطاء يعفو عنا الزمان، يعني هو بطبيعة الحال انت اخطأت مع غلطة ممكن مثلا بعد اسبوع او اسبوعين تترو وتسامحني بالغلطة، عرفت شلون؟
0: حلو، بسهولة.

0: ممكن تسامح.
1: نعم ايوه بشغلات جزئيه، اما واحد بلا ما اخذ طعن بعرض فلان او طعن بعرض فلان مشكله عظيمه يعني.
0: تمام.
1: رايك انت استاذ ما بعرف بتوافق؟
0: هلا بدي رايكم انتم.
1: خلينا اياك يا رب.
0: خلي لي اياك عم علي، يسعد لي صباحك.
1: بتعطونا شي شغله صغيره هيك لعفاف راضيكم كثر خيركم، اذا بتعطونا ما بتعطونا كمان الله يجزيكم الخير.
0: تكرم من عيوني من عيوني. حيا الله فيك عم يا ابو علي، سلامات.

0: هلا بعد التصبيحة من صاحب الرقم لآخره 750، لا أعلم يعني لماذا لا يذكر اسمه، يمكن مكررة كثيرا يعني أمس وأول أمس يمكن واليوم، أنه نفس الرسالة عم بقول أن احنا نستيقظ لسماع أخبار 7:15 قبل خروجنا إلى العمل، نرجو إعادة الأخبار الصباحية، يا ريت رجاء لا تغير وقت الأخبار الصباحي 7:15. هلأ هو عم بيسأل عن برنامج المفتاح وأخبار 7:15، يا ريت يرجع لموعده. فما بعرف يعني أنت بس على اللي نذكر الاسم لو سمحت يا صاحب الرقم اللي آخره 750، وأنا قريت الرسالة حتى يعني من يسمعنا الآن من الإدارة يعني ممكن نعطيكم تبرير لهذا الموضوع. هي دورة جديدة برامجية، ولكن يعني كل ملاحظاتكم تؤخذ بعين الاعتبار لأنه نحن لكم ومنكم بالنهاية، فشكرا لهالملاحظات. في اتصال، يلا ألو.
1: سعد لي صباح.
0: سعد لي صباحك.
1: حياتي استاذ شادي.
0: أهلا وسهلا، كيفك؟
1: يخلي لي اياك يا رب. حياك الله. صباح الكادر جميعا.
0: خليك يا رب.
1: مبارك الدورة البرامجية الجديدة بالتوفيق إن شاء الله.
0: ربي يسعدك. هات لنشوف.
1: حقيقة موضوع يمكن ما يلامس حياتنا اليومية استاذ شادي. هل نحن قادرين نحاسب كل حدا على خطأه؟ يمكن خلينا نحكي بنقطتين أو ثلاث نقاط سريعا إذا تتكرم حقيقة.
0: تفضل.
1: أولا قرب وبعد الشخص مننا بيلعب دور
0: 100% صحيح.
1: اثنين حجم الخطأ ومدى تأثيره علينا. هاي النقطتين هامة
0: أساسيات
1: طبعا. ونقطة ثالثة فينا نقول هي كذلك الأمر، خلينا نقول بسميها بالملحق، هل هذا الخطأ كان على الملأ أو بشكل شخصي بينه وبين هذا الشخص؟ هلا ممكن قد تكون الاخطاء ماديه وقد تكون الاخطاء معنويه استاذ شادي. يمكن هون هدول الاخطاء الامور تلعب كثير دور. انا من الاشخاص خليني اقول لك يعني نحن وصلنا الاخطاء اللي بتسبب لك اذا هل يعقل انت احيانا يمكن تمر بمرحله تكون ناطر وليكن عمل ما تماما نتيجه خطا معين من احد الاشخاص المحيطين فيك. بتعرف يعني نحن يمكن الحسد احيانا بيلعب دور انه ما بدي اياك انت توصل لمرحله اللي بدك انت اياها، وساهم انه انت ما تكون بهذا العمل. طب هل انت هون انت عندك قدره انك تسامح هذا الشخص؟ يعني هون نحن هذا قولا واحدا لا. لذلك هون هي النقطه الاساسيه، حجم الخطا ومدى تاثيره علينا نحن. هل نحن تأثرنا بشكل مباشر او غير مباشر؟ حتى استاذ شادي حتى لو كانت الاخطاء بسيطه يرجى المفروض انه ننبه نحن. نحن المفروض انه نحن نكون عندنا خطوط حمراء مشللهم بهي المتاهات، يعني نرسم خريطه خلينا او خريطه
0: هذا الامر ما هذا الامر ممكن نوصله يكون بشكل غير مقبول تماما.
1: ويمكن اذا نحن وضحنا الامور الخطوط الحمراء بالنسبه لنا للاشخاص الاخرين يمكن نحن ما نوقع بهي المتاهات. بس كذلك الامر نحن لازم ننتبه على شغله، ما بنرضى على حالنا ما لازم نرضى على الشخص الاخر. لذلك
0: جميل.
1: هون هي النقطه الاساسيه لازم احكيها
0: كثير يعني كثير. يخليك يا ربي يسعدك. شكرا لك. يعني كلام دقيق بالفعل، يعني جميل ومعبر ويعني اعطى فحوى الموضوع. يعني شكرا لك، يسعد لي صباحك. معنا اتصال، يلا خلينا استراحه اذا بدك.

0: من يوم نروح من حمص عم تقول صباح الخير لشادي والمخرجات العزيزات، الله لا يحرمنا هالطلة ولا هالصباح وكل صباح مع جميع الكادر السوري، يسعد لي صباحك يا مروح. شكرا. برأيي من المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول، أقول التسامح يختلف حسب الفعل، أخطاء بسيطة نقدر نعديها بعتاب خفيف ومسامحة، أفعال مؤذية أكثر نسامح داخليا لكن نضع حدود حتى لا يتكرر الأذى، الظلم الكبير نطلب حقنا بالقانون ونترك الانتقام لله دون أن نسمح للحقد أن يسكن قلوبنا. كتير هذا المهم مهم، يعني عن جد كتير هذا الكلام مهم لكل، وخاصة يعني بما عشناه في سنوات يعني ماضية، وحاليا ممكن أحيانا عم بصير فيه هناك تجاوزات للأسف، ولكن يعني عن جد كل ما ابتعدنا عن هذا الحقد كل ما دخلت طمأنينة لقلوب كل السوريين، فبتمنى هذا الأمر يحصل دائما وأبدا. معنا اتصال. ألو
1: ألو ألو، صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيفك شادي شو أخبارك؟
0: الحمد لله.
1: معك سميرة.
0: سميرة على راسي وعيني، كيفك؟
1: الله يخلي لي راسك وعينك يا شادي،
0: طول عمرك. تفضلي.
1: اللهم صل على النبي. بداية أخطاء الآخرين معي أنا ما بسامحها، وحتى لو سامحتها طنش على فترة وكذا بعدين بعطيه كرت محروق.
0: أيوة.
1: هو برا الحياة.
0: أما قد ما كان حجم الخطأ،
1: قد ما كان حجم الخطأ، لأنه الإهانة اللي بيهينوني إياها يا شادي ما بتتصورها. فعلى قد الإهانة اللي بتحملها من الآخرين عقد ما بعطي كرت محروق وقولهم الله معكم. أما اللي ما بسامح فيه هو خطأ نفسي مني، أنا بخطأ بحق نفسي، بحق كرام، بحق بدخل آخرين لحياتي وبرغم أني بقدر إمنع أنه يدخلوا، بس أيوة. أنا بغلط وبعمل خطأي، بس في آية بالقرآن الكريم أحيانا بتوقفني وبقول رب كريم أنه ولا تسروا لا يا أيها الذين أرسلوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بقى هاي الآية بتوقفني كل ما أغلط بحق نفسي برجع على هالآية لحتى
0: تقويني
1: وتقويني وتعطيني دافع أنه ما أقنط قد ما غلطت بحق نفسي.
0: ونعم بالله، جميل هالكلام. الله يسعد صباحك يا سميرة.
1: صباحكم أحلى.
0: شكرا، طول عمرك.
1: طيبة. سلام.

إذن موضوعنا مستمعينا لمن انضم إلينا حديثا يعني في صباحكم سوري، هناك دائما أخطاء لا تصحح وكذبة يعني لا تغتفر، ما هو الخطأ الذي لا يمكن أن تسامح عليه؟ ماذا تتصرف مع مرتكب هذا الخطأ؟ بدي أرجع أذكر بأرقام الهواتف لمن يود المشاركة من خلال الأرضي 225-346 و225-347 ورقم الواتس للمشاركة النصية أو الاتصال 0987-10-950.

0: معنا اتصال. الو،
1: يسعد صباحك برضا الخير سيد شادي.
0: يسعد لي هالصباح، كيفك؟
1: يسعد صباحك برضا والخير يا سيد شادي يا ابن بلادي.
0: يخلي لي اياك.
1: الله يخلي اولاد الجميع ويخلي اولادي.
0: امين.
1: انا بدي اقول لك من شان
0: ابو ظافر، مو ابو ظافر؟
1: ابو ظافر من لادية.
0: على راسي والله. كيف البحر اليوم؟
1: لا يعني ماشي الحال، ما في امواج زايده.
0: يعني في ناس عم بتروح هلا هيك.

0: على السياحة وعلى الجمال البحر وعلى
1: والله أنا زلمي ضرير يا سيد شادي، ما بعرف إذا أنا ما بطلع لهم.
0: إحساسك بهذا الموضوع يكفي.
1: إيه الله يبارك فيك. ما عمل لك أنت حسيت بجبر الخواطر؟
0: نعم.
1: اللي بيعمل بجبر الخواطر يمنع كثير من المآسي والخواطر، واللي بيعمل بها العمل هذا بيكون مؤمن وكثير شاطر. ما بده يكون بالمصلحة ناطر.
0: أيوة على الوزن هي.
1: أيوة. فكمان بس بالنسبة لل
0: انت...
1: إذا بدي أنا أحاسب الناس
0: تمام
1: مشان أخطائهم، بدي أنا أطلع أنه الخطأ هذا متكرر ولا لا، مقصود ولا غير مقصود.
0: آه كمان نقطة مهمة.
1: أنا هون الإنسان بهالحالة كل إنسان لازم يكون عنده إرادة، يكون حاطب غضبه وشهوته تحت قدميه. يعني ما يغضب بسرعة ولا يمشي ورا الشهوة بسرعة.
0: حلو حلو الكلام.
1: يتأنى بيفكر بعدين بيجاوب بعدين بيتصرف.
0: جميل الكلام. بس يعني في عندك ممكن أخطاء ممكن ما بتغفر لحدا أو ما بتسامح عليها؟
1: لا ما عمل لك أنا، بس بدي سامح أو ما سامح، بدي شوف هالخطأ متكرر ولا لا، مقصود ولا ما أنا مقصود.
0: طيب وصلت الفكرة بكل أحوال. شكرا شكرا عمي أبو ظافر
1: وللمتصلين جميعا.
0: يسعد لي صباحك. شكرا جزيلا لك.

جميل هذا الكلام يا ياسر من ألمانيا. بقول يسعد صباحك شادي وصباح الورد لكل كادر إذاعة دمشق المحترمين. بالنسبة لي لاحظت على نفسي أنه بعد 15 سنة من الغربة أنه الإهانة بالنسبة لي خط أحمر، ممكن سامح على كل شيء إلا الإهانة، وكيف بعالجها صارت معي ومن صديق كنت أعتقد أنه مقرب، ولكن وقتها فضلت السكوت والانسحاب، وبأمانة جابت هالأسلوب نتيجة. شكرا يا ياسر من ألمانيا، شكرا على هذه التجربة أيضا الجميلة، وإن شاء الله أكيد يعني الكرامة فوق كل اعتبار، فالله يحفظ كرامات الناس جميعا وين ما كانوا وشو ما كانوا.

0: بعيد الشر عن كل الجميع، يعني هيك هذه المحبة والورود والقلوب الطيبة دائما يعني بتحاول، هي من العتب أحيانا بتكون، والعتب دائما على قد المحبة. معنا اتصال. ألو،
1: صباحك.
0: يا صباح النور،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: أهلا وسهلا.
1: صاري زمان ما حكيت معك.
0: ما عرفت أنا الاسم بعد.
1: حنان السعدري.
0: حنان، يا أهلا وسهلا، كيفك يا ست حنان؟
1: الحمد لله تمام، نشكر الله. أنت
0: زمان؟ والله
1: والله زمان. إيه والله،
0: يا حي الله فيكي،
1: يخلي لي قلبك يا رب.
0: طمنيني عنك، إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله.
0: وزوجك؟
1: الحمد لله كلهم، الحمد لله كلهم تمام،
0: الحمد لله.
1: نعمي الحمد لله رب العالمين.
0: تفضلي يا حنان.
1: هلا أشوف كلاتنا بنغلط، يعني ما بنكون مثاليين، يمكن أنا أغلط حق أخي أو أخي أغلط.
0: البشر خطاؤون،
1: كلاتنا خطائين، بس ممكن سامح، ممكن يعني على درجة المشكلة. بس البداية أكثر من المشكلة نفسها أو صاحبين المشكلة نفسها، اللي بيصطادوا المي العكرة،
0: أيوة.
1: مستحيل أقدر سامحهم أو يكونوا بحياتي. اللي بيتوددوا لإلك وقت المشكلة،
0: وفي نوايا غير صادقة،
1: نوايا وما لهن، يعني ما عنده نوايا انه والله يصالحه او شيء، لا بس يا دوب ينقلوا حكي من هون لهون. ومع العلم انت ما بتكون انت علاقتك قوية فيهم، يعني بتصير انه هن علاقتك بحبوا انه يتقوى علاقتك معهم، ويبلشوا من هون لهون. هدول الناس يعني افضل من المشكلة نفسها. هدول انا مستحيل اتقبلهم بحياتي.
0: ليك يا حنان، احيانا ممكن نكون بشكل أو ما بآخر قادرين على التسامح، ولكن لا ننسى، ممكن هذا الأمر يعني.

0: من سامح ولكن أنت بحالك وأنا بحالي.
1: تمام، أنا لا أكيد يمكن أنا أغلط حق حدا أو حدا يغلط بحقي، ممكن سامح بس مستحيل أعطي المساحة نفسها اللي كان هو مساحته عندي.
0: تمام،
1: ما في مساحة مثل أول وروحات وجيات وعذاب، خلص صفة مثله مثل أي واحد عادي سلم بس، مو أكثر من هيك ما في، ما في علاقة قوية بتصير يعني.
0: جميل، يسعد لي صباحك يا حنان،
1: تحياتي لألك.
0: شكرا جزيلا، سلامات يا هلا.

0: كسر الجيوب. صباحكم فل وورد وياسمين من مصطفى سنكي من الشعبية مع صورة الورد الجميل اللي بيبعتها دائما، يعني صاحب الورود بيكون قلبه طيب. فبقول المسامح كريم، وإذا سامح على كل شيء فهو إنسان عظيم. يسعد لي صباحك يا أبو سطيف، شكرا لك. معنا اتصال. هلو
1: هلو، صباح الخير
0: يا صباح النور.
1: صباح الخير والأنوار والنور. أنا ناظم من حلب.
0: يسعد لي الصباح. مازن
1: ناظم.
0: أنا سمعت مازن بالأول. يسعد لي صباحك سيد ناظم
1: حبيب قلبي، الله يخليك. تحياتي لك أستاذ سادي،
0: حياك الله.
1: وصباحاتي لما المخيزين.
0: تسلم يا طيب.
1: تحية لكل سادر في المحطة إذاعتي.
0: شكرا
1: حبيب قلبي أستاذ سادي. موضوع أستاذ سادي بالدام بيطول عليه.
0: تفضل.
1: أنا بالنسبة لي موضوع الغدر والخيانة والغيرة والحسد، هذول الأربعة أنا عندي خط أحمر تماما، يعني
0: ما بتسامع عليهم.
1: لا ما بتسامح عليهم نهائيا أبدا. هو التسامح حلو، بس هذول في خطوط حمر أنا بوقف عليها. بعدين أستاذ سادي، أنا بالنسبة لي بشكل شخصي أنا بختار الأصدقاء أو الناس اللي أنا بتعامل معهم إذا ما كانوا بمستواي الشخصي أو مستواي الفكري، عشان ما أتعرض لهالإساءات هاي أو هالقصص هاي.
0: لا، ما في ضمانات بالحياة سيد ناظم، يعني حتى لو اخترنا أحيانا بشكل يعني أدق من الدقة فما في ضمانات بالحياة، يعني ممكن أحيانا الواحد يتعرض لغدر أو لخيانة من أعز أصدقائه هو بعد 10 طويلة من العمر.
1: يمكن أستاذ من خلال التعامل والاحتكاك والنظرات بيبين معك الصفات، إذا تكون أنت بشكل شخصي نظرتك تقضي تماما للاختيار بالعلاقات مع هذول الأشخاص.
0: تمام.
1: لذلك أنا كيف بتحذر في موضوع التعامل والتحدث، حتى يعني إذا تحدث من خلال مؤلف التكلم تعرف. لذلك أنا كيف بختار الشخصيات اللي أنا بقدر أتعامل معها. أحيانا بتشوف الغدر من الأصدقاء، أحيانا بتشوف الغدر حتى من الأقارب.
0: صحيح.
1: فبيكون الواحد كيف حذر في اختياراته وعلاقته مع الناس.
0: تمام. الله يسعد لي صباحك سيد ناظم، شكرا لمشاركتك.
1: يسعد صباحك استاذ سادي.
0: ربي
1: بالدواج. تحية للاخ وانيس يعقوبيان من حلب، وتحية لكل اصدقائي.
0: شكرا سلامات يا هلا.

تحية طيبة لشادي من الدكتور علي من دمر، يسعد لي صباحك. عبول الطعن بالخلف وتشويه السمعة لا يمكن التسامح بها. عدم القدرة على التسامح يعود إلى أسباب نفسية وعاطفية تشمل شدة الضرر والألم النفسي الواقع والخوف من تكرار الأذى. وذلات اللسان نسامح بها بدون تدقيق، والمسامح كريم. يسعد لي صباحك يا دكتور علي، شكرا جزيلا لك. أما دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر يقول سلامي الكبير لك أخ شادي وكافة الأحبة، لا تحاسب من حولك على كل خطأ، فكما تحتاج أنت إلى من يتفهم أخطائك يحتاجون هم أيضا إلى مسامحة للخطأ والتعلم للمحبة الحقيقية. أو المحبة الحقيقية لا تعني أن نتغاضى عن كل شيء، بل أن نعرف متى نحاسب وكيف نعفو ومتى نضع حدا يحمي كرامتنا. فالصفح ليس ضعفا، والمحاسبة ليست قسوة، والحكمة أن تعرف متى تستخدم كل واحد منهما. يسعد لي صباحك يا دكتور نوري، وسلاماتنا لأهلنا في الجزائر. منروح يلا منروح وين ما بدك منروح.

0: معنا اتصال. الو،
1: يسعد صباحك استاذ شادي.
0: يا صباح النور يا راقيه،
1: يا اطيب الناس انت، وشكرا للمخرجات المهذبات.
0: تسلمي تسلمي يا راقيه. هاتي لنشوف يا راقيه.
1: استاذ انا مثلا بالنسبه لي الام والاب هذول خط احمر، نسامحهم شو ما وجهونا. لان هذول ما بيعرفوا مصلحتنا، يعني ما بيوجهونا، هذول بنغفر لهم شو ما كانوا قالوا لنا.
0: الله،
1: يعني انا ما بغفر اللي بيمس كرامتي او بيتريق علي او بيستهزئ فيني. يعني مثال مثلا، هلا كثير انا بشوف يعني بالجامعه بقول هذا سمين، هذا مناخير،
0: موضوع التنمر،
1: هذا قصير، هذا طويل، هي حرام كسران الخاطر، لان هي خلقه الله.
0: تمام.
1: يعني التعيب على خلقه الله ما بتنخفر ابدا، ما بيتسامح عليها والكرامه.
0: جميل جميل جدا يا راقيه، يسعد لي صباحك وشكرا لمشاركتك. سلامات.

صباح الخير. لأكثر شخص مستحيل سامحه هو طليقي يلي ظلمني وطلقني لسبب كتير سخيف وتافه، وأنا لساعتني عروس جديدة، طلعت من بيت أهلي بعز ورجعت لعندهم بالحيلة على أساس زيارة، ومن تحت لتحت كان عم يخطط للطلاق، ما بسامحه حتى لو ركع قدامي. أنا ماني حاب أذكر الاسم عنه، هي ذاكرة الاسم. بكل أحوال اللي يسعد لي صباحك وشكرا على هذه، يعني اللي أحيانا بالفعل بكون الواحد كتير منا يعني يحتاج لمن يفضفض له ولو حتى عن مشاكل قد تكون عائلية وسرية، ولكن دائما نحتاج لمن يعني نتحدث له، نطلق هذا العنان لقلبنا يعني بريحة. هلأ يكفي انك يا فلانة من الناس انك

0: بقول السلام عليكم، أنا أبو خالد أبو دياب. أنا بنظري أي خطأ ممكن سامح فيه لازم ما نزعل من صاحبه، أما الأهل ما في مبرر لأي زعل، بس أنا لا أسامح بالشرف والوطن والباقي كله صغير. يسعد لي صباحك يا أبو خالد وشكرا للمشاركة. أيضا من أبو ممدوح بقول صباحكم ورد وعشق من حماة. عدم المسامحة هو قرار شخصي يعود لمدى الأذى النفسي أو الجسدي أو المادي، غالبا لا يسامح الإنسان في مواضع تمس الكرامة أو الأمان أو الحقوق الأساسية. شكرا يا أبو ممدوح. معنا اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير أستاذ سعد.
0: سعد لي هالصباح.
1: أول شيء أنا يعني مشاركتي يعني أريد أقول نبارك لأهالي دير الزور وريفة بالعربي بتحسين التيار الكهربائي هاليومين اللي عدن، يعني هذا الفترة هاي ما شفناها من 14 عام.
0: أيوة إن شاء الله مبارك للجميع ولأهلنا في الدير.
1: والله الفرحة سادة عامة الكل، يعني الكل متعجب من الكهرباء أنها تحسنت البارح واليوم. يعني تعرف أنت الكهرباء عصب الحياة.
0: أكيد.
1: ونقدم شكر من شركة كهرباء دير الزور على ما يبذلون من جهود رغم الإمكانيات القليلة وعدد الكادر.
0: هذا الشيء بنعتبره أحيانا من جبر الخواطر أحيانا، حتى هي واجب الدولة على كل يعني أن يعني تؤمن كل الحاجيات الأساسية للمواطن. فأنا ما عرفتك من لهلأ، عفوا.
1: أنا عدنان الخضر من دير الزور.
0: ميت أهلا وسهلا فيك عمي عدنان. وشكرا يعني شكرا لأنك تشكرت أيضا يعني القائمين على هذا العمل، أنه خلوا على القليلة في الفرحة على وجوه الديرية هلأ.
1: والله استاذ سادي يعني حتى الناس تعجبت، يقول كهرباء اليوم والبارح، وتعرف استاذ سادي الكهرباء يعني نقول عصب الحياة
0: 100% 100% اي والله
1: عجله الحياه بالعربي اليوم بدون كهرباء اليوم الناس يعني انت عجب اول مره اشوف البراد يجمد
0: البوز وخاصه بالصيفيه مليح ها
1: والله انت دور كمان بالتشجيع استاذ شادي زاد الاعلام له دور، وتعرف دير الزور والله تستاهل
0: اي والله اي والله
1: يعني الكهرباء الزراعة معتمدة على الكهرباء، كل المعامل معتمدة على الكهرباء.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: حتى تقلل مثل ما تقول يعني تقلل من هالوضع
0: 100% وكمان بالمقابل لك الشكر يا سيد عدنان.
1: حتى على نهر الفرات اليوم ما شفنا حدا، كل البيوت التعجب بالكهرباء.
0: مبسوطين مبسوطين ان شاء الله، دائما السعادة بترافق كل السوريين يا عمي عدنان.
1: شوف استاذ شادي محاولة، شوف محاولة قوتها 125 يعني هالمحاولة واحدة غيرت وضع الدير. احنا نقول
0: طيب
1: كل
0: يا سيد عدنان بس مشان ما كتير نطلع على الموضوع خلينا بدك تشارك بالموضوع ولا يعني مشان نفتح يعني ما عاد بقيان معنا دقائق.
1: لا لا انا اقول بس المسامح كريم يعني الواحد يعدي يطول باله بالعربي بالنسبة لموضوع الحلقة.
0: جميل جدا الله يسعد لي صباحك وسلم على جميع اهلنا في الدير. سلامات.

0: يلا لو سمحتوا رح يكون آخر اتصال يعني، وبعدين نرجع للرسائل ونختم هذه الفترة. معنا اتصال. ألو.
1: الله يصبحكم بالخير أستاذ شادي.
0: سعد لي صباحك عمي يحيى، كيفك؟
1: وتحياتي كل شيء بالاستديو أستاذ.
0: ربي يسعدك، شكرا لك يا يحيى. هات لنشوف،
1: الله يحميك.
0: قادر على المسامحة ولا لا؟
1: طبعا يا أستاذ 100%.
0: برافو. أي خطأ ممكن تسامح فيه؟
1: ما باب الأخطاء يا أستاذ.
0: ها؟
1: ما باب الأخطاء.
0: ما بتقبل أخطاء. يعني ما بتسامح. نعم. ولا بدي أعرف بدك تسامح ولا؟
1: لا بسامح بس أستاذ حسب الغلط.
0: حسب الغلط. طب شو الغلط؟ نعم. اللي ممكن ما تسامح عليه؟
1: إذا واحد أستاذ زوجته. نعم.
0: يلا سيدي. إن شاء الله خير. يسعد لي صباحك يا عمي يا سلامات.

جميلة هيك الرسالة أحيانا المختصرة. عبود بعد التصبيحة مع أنه ما عرفت الاسم صاحب الرقم اللي آخره 976 قال يلي عملت معه كل خير ورده بأبشع أسلوب وألفاظ سوء. شكرا صاحب الرقم اللي آخره 976، يعني أنه هذا الأمر ما يعني لا يغتفر بالنسبة له. صباح الخير، معك باسل من ألمانيا. قال ليش ما بتحطوا أغاني لفيروز الصبح ضمن البرنامج على الإذاعة؟ والله عم نحطها يا جماعة. شكرا لكم، يسعد لي صباحك يا باسل، وإن شاء الله هيك بنشوفك بخير بسوريا. رضوان من الشاغور، شادي بيك يسعد صباحك. البارحة 22 دقيقة مع الأخصائية النفسية، يعني طار برنامج صباحكم سوري. هذا البرنامج مخصص للمستمعين وأصدقاء الإذاعة في هذه الفترة الصباحية من اتصالات وقراءة الرسائل، يعني بكفي النشرة الجوية مشان ما نحس أنه برنامج صحي ونفسي، ورسائل لمراسلين إعلاميين هنا وهناك. شكرا على الملاحظة يا رضوان، وعلى العين والرأس أكيد دائما ملاحظاتكم. في أيضا يعني بدي أحاول هدول ثلاث رسائل وبعدين مشان نختم. السلام عليكم، المشكلة عم نسامح مرارا، مع مرور الوقت تعود أخطائهم نفسها. التقليل من شأننا وقيمتنا، هم دائما يرون أنهم أفضل منا ماديا وعلميا. قررت الابتعاد عنهم جميعا، عندهم شوفة حال دائما، علما لا يوجد مصالح مشتركة سوى قرابة. الشكر للجميع، مع غياث أبو ميسر وأحلى شادي. يسعد لي صباحك يا سيد غياث وشكرا. صباح الخير شادي، بالنسبة للموضوع عم سامح كتير، بس الإهانة والكرامة خط أحمر، بالنهاية كل واحد بيعمل بأصله. معكم أبو أمير من حلب. صباح الخير يا وجوه الخير، نسامح لنرتاح نفسيا ونحمي سلامنا الداخلي، ولا تعني المسامحة بالعودة للعلاقات، بل قرار واعي بالتخلي عن الرغبة في قبول الأذى لنعيش بسلام. صاحب الرقم اللي آخره 497 شكرا. الدياب مشهور زمان، الله يسامح الجميع. شكرا. شكرا يا يلا. آخر رسالة من الصديق وانيس بسام يعقوبيان من حلب، بعد التصبيحة أكيد للجميع. الأخطاء تترك ندبة في القلب لا يمكن للتسامح أن يمحيها. وضع الأب لوحا خشبيا أمام طفله وأعطاه سهاما وطلب منه التصويب على لوح. بعد رمي السهام دعاه لنزعها وقال له الأب: انظر يا بني إلى أثار هذه السهام، ما تركته على اللوح كانت علامات موغرة وعميقة شوهت اللوح. كذلك النفوس والقلوب الجريحة لا تلتئم بسهولة، ويبقى الأثر عليها شاهد على الظلم حتى لو أبدينا المسامحة والغفران. شكرا يا سيد وانيس، بالفعل كلام من القلب، يعني وهذا التشبيه وهذه القصة معبرة جدا بخصوص هذا الموضوع. شكرا يا بسام.

كتير يعني هذه المشاركات المعبرة والعميقة واللي بتدل على وعي كامل من قبل المستمعين، ويمكن في ناس كتير إلهم رأي ولكن ما شاركونا من خلال إن كان الاتصال أو الرسائل، وشكرا سلف على كل هذا الاستماع. هلا بدي أختم بما يعني أحيانا هيك من خلال ملاحظات بعض المستمعين والمشاركين بموضوعنا، أنه يا أخي نحن بشر كلياتنا ونخطئ وأحيانا نكرر الخطأ بكل مراحل حياتنا منذ يعني نعومة أظافرنا حتى يعني المنية. الفكرة أنه أنا بدي أحاول ما أقوم بأي خطأ أرتكبه تجاه الآخرين، لأنه عندما أخطئ أنا فهو بالمقابل هناك يعني رد فعل من قبل المستقبل لهذا الخطأ، بالمقابل يعني لا أحد منا معصوم عن هذا الخطأ. فإذا بدنا كل واحد منا أنه نوصل ولو بمبادئ صغيرة أنه ما نقدر نسامح الغير، فهون على الدنيا السلام. هلأ قبل أن تنظر عزيزي المستمع إلى القذى بعين أخيك، انظر إلى الخشبة التي في عينك.

بدي أشكركم من جديد مستمعينا، كل مين شارك معنا إن كان من خلال رسائله النصية وإن كان من خلال الاتصالات. بعد قليل طبعا موعدنا مع الزاوية الصحية، الزميلة رغد الخطيب ستكون معكم مباشرة، ويعني مع ضيف أيضا من خلال الاتصال. بدي حبيت يعني أشكركم جزيل الشكر على كل ما يعني أمتعتونا فيه، على جبر الخواطر اللي أحيانا يكون من خلال كلمة، من خلال تصبيحة، من خلال وردة أو صورة جميلة. شكرا لجميع مستمعينا الكرام، دمتم بألف خير، صباحكم سوري. هذه تحيات مني شادي حداد، ومن الإخراج لما يوسف وسناء.

0: لتوسيع الخدمات الصحية وتعزيز الوصول للرعاية الطبية، خاصة بالمناطق اللي بتحتاج لخدمات صحية قريبة ومتنوعة. ولحتى نعرف أكثر عن واقع الرعاية الصحية بحماة وأبرز الخدمات والتحديات، معنا اليوم الدكتور بشار بكور، مدير الرعاية الصحية الأولية بمديرية صحة حماة. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا أنتي، صباحك.
0: صباح الخيرات دكتور. بداية، كيف بتوصفوا واقع الرعاية الصحية اليوم بمحافظة حماة، وشو أبرز الأولويات اللي عم تشتغلوا عليها؟
1: صراحة أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: بالنسبة للواقع الصحي بمحافظة حماة، طبعا الحمد لله اليوم الوضع الصحي صار تقريبا فينا نقول جيد أو مقبول. طبعا عم نشتغل على ترميم المراكز وتشغيلها بشكل جيد، خاصة بمناطق العودة وعودة أهلنا من المخيمات.
0: عظيم كتير. شو أبرز
1: ريف حماة الشمالي، سواء الشرقي أو الغربي، فهذا كله يعطوه نحن عم نشتغل عليه إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية يا رب. دكتور، شو أبرز الخدمات يلي عم تقدمها هي المراكز للمواطنين اليوم؟
1: طبعا خدمات متنوعة، هي خدمات أساسية بالرعاية الصحية الأولية، من بداية بلقاح الأطفال للتغذية للصحة الإنجابية. بعض المراكز فيها خدمة لشمانيا مشان انتشارها واسع بهالمناطق هاي. طبعا في بعض المراكز الكبيرة ممكن يكون فيها مخبر، كمان ضماد بالنسبة إذا كان في حوادث بسيطة ممكن كمان يتم تدبيرها بهالمراكز هاي.
0: عظيم كتير، الله يعطيكم العافية يا رب على كل هالجهود المبذولة. طيب دكتور، هل في توجه لتوسيع أو تطوير خدمات جديدة ضمن المراكز الصحية بمحافظة حماة؟
1: هلا دائما نحن عم نعمل على التطوير، خاصة رفد الكوادر الصحية بالمراكز إذا في عنا نقص، وكمان في مشروع إن شاء الله جديد عم تشتغل عليه الوزارة اللي هو رفع سوية العاملين الصحيين لتدبير حالات أكبر أو أوسع.
0: كيف عم يتم، يعني في برنامج عم يتم العمل عليه لرفع سوية العاملين الصحيين؟
1: تمام، بالإضافة للمهام اللي موكلة لكل مثلا تمريض أو قابلة، فاليوم عم نكون في دراسة جديدة لحتى نحن نزود شوي هاي المهام، لحتى إذا في حالات مثلا حرجة ممكن كيف يتعامل معها العنصر الصحي الموجود بهالمستوصفات نتيجة نقص الأطباء وهجرة الأطباء من عنا. يتم العمل على هالموضوع إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية يا رب دكتور. من الملفات اللافتة حاليا أيضا مركز طيبة الإمام الصحي، ويلي عم يستقبل نحو 4000 مراجع شهريا، وعم يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية لأهالي المنطقة. 4000 مراجع لمركز هو رقم كبير، شو طبيعة الخدمات يلي عم يقدم المركز، وشو أكثر الحالات أو الخدمات، يعني الحالات اللي عم تراجع مركز طيبة الإمام الصحي؟
1: هلا بالنسبة لمركز طيبة الإمام، في مثل ما حكينا مثل بقية المراكز الصحية اللي بتقدم رعاية صحية أولية، لكن كمركز طيبة الإمام هو مركز صحي متقدم فينا نعتبره شوي. في عندي مخبر مثلا بإجراء التحاليل الأساسية. في عندي كمان اليوم عم نشتغل على تحفيز الطفولة، برنامج جدا مميز، يعني منتشر على تقريبا الجغرافيا السورية، على جميع الجغرافيا السورية، على بعض المراكز. فموضوع كمان عم نشتغل اليوم على سوء التغذية عند سواء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال. طبعا في عيادة عامة، طبيب عام يقدم خدمات متنوعة. بالإضافة جنب مركز طيبة الإمام في عنا مركز توليد طبيعي يقدم خدمة التوليد الطبيعي.
0: عظيم.
1: طبعا تقريبا مثل ما حكيت حضرتك، تقريبا عدد المراجعين وسطيا من 4000 ل 4500 مراجع شهريا
0: ما شاء الله
1: تقريبا. بالإضافة للتوليد، مركز التوليد تقريبا عندنا 18 ولادة طبيعية وسطيا بشكل شهري
0: ما شاء الله دكتور.
1: طبعا المركز التوليد الطبيعي شوي بنحكي عنه، على مدار 24 ساعة بلبي كل الحالات الإسعافية. بالإضافة هذا المركز مجهز بسيارة إسعاف على مدار 24 ساعة، في حال أي طارئ حدث أثناء الولادة ممكن يتم نقله إلى مشفى التوليد بمدينة حماة.
0: يعني عم تكون الجهود متكاملة، مو بس عم يتم التركيز على المركز، لا حتى التشبيك مع باقي المشافي. طيب دكتور، حسب تحليلكم للوضع، الرقم الكبير للمراجعين اللي عم يكون بهذا المركز بيعكس زيادة الاعتماد على المركز نتيجة تطور خدماته، أم في حاجة صحية كبيرة كانت غير مغطاة سابقا بسبب قلة التجهيزات؟
1: طبعا يعني الموضوع اول شيء

0: صارت من طيبة إيران هي منطقة عوزي، صار في عندي أعداد متزايدة من المراجعين، بالإضافة إلى رفض المركز بالتجهيزات المناسبة والكادر الطبي المناسب بشكل أكبر. بالإضافة اليوم نحن شوي شوي عم نرجع نرجع ثقة المواطن بالمراكز الصحية، للأسف كانت غير موجودة سابقا، الآن شوي شوي عم ترجع ثقة المواطن بالمركز الصحي وأهمية مراجعة المركز الصحي لأخذ المعاينات المناسبة أو أي إجراءات ضمن هاي المراكز.
1: صحيح، خصوصا أنه هاي المراكز بتكون أقرب لأماكن سكن المواطنين يمكن من المشافي. دكتور، هل في خطط لتوسيع خدمات المركز أو زيادة قدرته الاستيعابية خلال الفترة القادمة خصوصي مع هذا العدد من المراجعين؟
0: هلأ نحن الخطوة الأساسية حاليا أنه ترميم كل المراكز الموجودة بمحافظة حماه. الخطوة القابلة إن شاء الله أنه نحن وين في مثلا عندي خدمة كبيرة، إذا في مجال نتوسع كبناء للمركز أو نرفضه بكادر طبي أكبر لحتى ننبه الاحتياجات هي. فحاليا يتم التركيز على ترميم كل المراكز وتشغيلها بكادر طبي. فحاليا يعني خلينا نحكي خطوة لاحقة ممكن يتم العمل على زيادة استيعاب هالمركز هذا.
1: إن شاء الله، أكيد دائما هاي المراكز بتكون هي الملجأ دائما للمرضى وبيحصلوا على الرعاية الطبية المطلوبة. ذكرت أنه عم يتم العمل إن شاء الله كمان على يعني ترميم المراكز بحما، ففي تقريبا عدد تقديري نوعا ما لكم مركز صحي تابع لمديرية صحة حما عم يشتغل حاليا؟
0: كعمل كمركز حما وظيفة تقريبا حوالي 160 مركز صحي ضمن المدينة والريف. كل هاي المراكز سواء مراكز صغيرة أو مراكز كبيرة أو تخصصية كلها هاي قيد العمل. حاليا في عنا تقريبا 10-15 مركز خارج الخدمة، تقريبا في عنا شي 10 مراكز حاليا يتم تجهيزها لافتتاحها بالقريب العاجل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتور، أخيرا إذا بدنا نحكي عن المرحلة القادمة في الرعاية الصحية بحما، شو أبرز المشاريع أو الخدمات يلي ممكن يشهدها المواطن؟
0: هلا نحن حكينا انه نحن عم نحاول نكسب ثقه المواطن بحيث يرجع ياخذ الخدمه من المراكز الصحيه القريبه منه. ثقته بالكادر الطبي للاسف كانت غير موجوده قبل التحرير. كمان بالنسبه للمشافي كمان اليوم عم يتم تاهيلها وتاهيل اقسام المهمه فيها بالتدريج لحتى كمان نحن يصير في عندي استيعاب للاعداد الكبيره اللي رجعت من الاخوه العائدين. بالإضافة للعمليات النووية، إذا في عنا كمان عمليات نووية عم نشتغل على هذا الموضوع لتلبيتها بالمشافي الكبيرة.
1: عظيم كتير. طيب دكتور، معلش حضيف سؤال أخير، هل المركز أو المراكز الصحية عم تكون مجهزة بالكوادر الكافية لأعداد المراجعين أم نحن لسه بحاجة أعداد أكثر بالقطاع الطبي بحما؟
0: هذا الموضوع بصير تباعا، يعني نحن حسب الحاجة لكل مركز عم يتم رفضه بكوادر صحية حسب حاجة كل مركز. يعني نحن اليوم ما لسه ما صار في كفاية 100%، لكن نحن اليوم عم نمشي على الطريق بحيث انه وين في إمكانية نحن نزود العدد فعم يزيد معنا العدد عم نزوده إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية دكتور بشار بكور، مدير الرعاية الصحية الأولية بمديرية صحة عماء، على كل الجهود المبذولة.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.
1: يا هلا.

وأكيد كل الشكر موصول لجميع العاملين بالقطاع الطبي بحماة على الجهود المبذولة. هاي كانت الزاوية الصحية لليوم بشكل الجديد، ويلي رح نكون معكم من خلالها بمتابعة مستمرة لآخر القطاع الصحي بالبلد، نسلط الضوء على الإنجازات والتطورات ونفتح الملفات يلي بتهم المواطن من خلال أهل الاختصاص والمسؤولين عنها. كنت معكم بالزاوية الصحية بصباح سوري رغد الخطيب، تضلوا بخير وصحة وعافية، إلى الموجز.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بعيدة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الأردني التنسيق بين البلدين والتطورات في المنطقة. وزير الداخلية يعزي بوفاة الشاب غميرة ويشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته. قوة الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في عابدين بريف درعا الغربي. وزارة النقل تنفي صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا. تركيا توسع معابرها الحدودية مع سوريا لزيادة الحركة التجارية بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، رابطة العالم الإسلامي تدين رفض إسرائيل استكمال خطة إنهاء الحرب في غزة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: طيب راجع كلامك.

0: شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
0: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: رضية، سمعتي شو صار مبارح؟
1: شو صار؟ مبارح كنت كتير تعبانة ونمت بكير، اللي شو صار؟
2: يا حرام، سيارة جارنا أبو وائل حدا خادشها من الباب للباب. للأمانة مو خدش، رسم عليها خريطة سوريا تقريبا.
1: يا حرام.
2: ومن الصبح أبو وائل عم يسأل العالم.
1: دخلك وحدا ساعده؟ أو عرف مين ساوى هيك؟ أو على القليلة شاف اللي عمل هالعملة البشعة؟
2: إيه؟ لا، 50 شاهد. عم بمزح. يا حرام يا حرام، ما لقى حدا ولا حدا شاف شي.
1: لا، هي قوية كتير.
2: والله العظيم كل واحد عنده رواية بس ما عنده شهادة.
1: ايه، وكل واحد بيقول لك ما شفت شي حتى قبل ما تسأله إذا بدك.
2: هي صارت ردة فعل تلقائية، ما شفت شي.
1: بس هو راضي يعني عن جد ما حدا شاف؟
2: الغريب إنه السيارة واقفة قدام 4 بلكونات.
1: ايه؟
2: وفي دكانة قبال السيارة.
1: طيب،
2: وفي كشك وفي قهوة، يعني لو عطس واحد بالحارة بيعرفوا مين عطس. بس هالقصة ما حدا شاف شي.
1: تعرف شو المشكلة؟ مو إنه الناس ما شافت المشكلة، المشكلة إنه الناس ما بدها تشوف.
2: يعني بدك تقولي إنه الكل بيعرف؟
1: أنا ما قلت الكل، بس أكيد في ناس بتعرف أكتر من اللي عم تقوله.
2: يمكن ما بدها مشاكل.
1: هاي الجملة بعرفها راضي أفندي، كل عمرها كانت جواز سفر للصمت.
2: طيب خلينا نكون واقعيين، إذا أنا شفت مشكلة بين اثنين شو دخلني؟
1: إذا ما كان دخلك بشي ولا سمعت ولا شفت ولا تأثرت، فعلا ما دخلك.
2: طيب وإذا شفت؟
1: أيوه، هم ببلش السؤال. إذا شفت
2: مرة كنت واقف بطابور، وأكيد الطابور له علاقة بطابور مثل كل شي بسوريا. كان في واحد عم يزاحم العالم، الكل متضايق، الكل عم يحكي بس بين بعضه.
1: أي،
2: ولا واحد حكى معه. اجا موظف وسأله مين اشتكى؟ سكتوا كلهم.
1: هاي مو قصة، هاي ملخص سنوات. الناس مو جباني، الناس بتخاف.
2: طيب إذا الخوف مفهوم، ليش عم بتلومي الناس؟
1: لا لا، أنا ما عم لوم، أنا عم بوصف، في فرق.
2: خفي علينا شوي رضية خانم.
1: راضي، الحقيقة ما إلها مخدات.
2: تعرفي جارنا أبو وائل اليوم عامل تحقيق مثل كونان تبع أفلام كرتون.
1: المهم بالنهاية شو طلع معه؟
2: طلع معه إنه الحارة كلها كانت نايمة.
1: نايمة؟ والسيارة صار فيها هيك؟ الساعة 7 المساء والعالم رايحة وجاية؟
2: تخيلي حتى أبو سمير اللي بيقعد على البلكون 14 ساعة باليوم طلع نايم.
1: يا حرام، هذا أبو سمير مظلوم، أول مرة بحياته بينام. يا سبحان الله. تعرف حبيبي، المشكلة مو هون، بس إذا تعودنا ما نحكي بالحوادث الصغيرة منصير ما نحكي بالكبيرة، وهي أكبر مشكلة برأيي.
2: لك أنت ليش دائماً بتكبر الموضوع؟
1: لأنه هو بيكبر لحاله، اليوم سيارة بكرة حق بعده حقيقة.
2: يعني برأيك الشهادة مهمة لهالدرجة؟
1: إذا ما في شهادة كل واحد بيكتب القصة على مزاجه، دائماً هيك بصير راضي.
2: بس الشاهد أحياناً بيتعب، وأحياناً بيتورط، وأحياناً بيدفع ثمن، يعني مو سهلة.
1: إيه، ولا مرة قلت سهلة، بس السكوت كمان إله ثمن.
2: تعرفي في ناس بتقول أنا ما بدي أشهد على حدا.
1: لا بس يا راضي، يعني أحياناً الحقيقة مو شهادة على حدا، الحقيقة شهادة لحدا. يعني في ناس ظلمها الصمت أكتر من أي شي تاني. شو بلاقيك سرحت من وقت ما بلشنا نحكي عن الشهادة وانت مو مرتاح؟
2: خلينا نرجع لسيارة أبو وائل أحسن.
1: شايف شايف، أول ما قربنا من الفكرة رجعت تهرب، تهرب للتفاصيل.
2: يمكن لأنه التفاصيل أهون.
1: هي أكيد أهون، الحقيقة دائما أغلى.
2: طيب خبريني، إذا حدا شاف وسكت شو بتسميه؟
1: حسب السبب، إذا كان خايف إنسان خاف، وإذا ضل ساكت سنين ساعتها الخوف ببطل يكون سبب وبيصير اختيار.
2: آخ قاسي هالجملة يا رضيع.
1: معك حق، بس مو قد الحقيقة.
2: يعني إذا المشكلة مو بالشاهد اللي ما شاف، طيب وين؟ رضية خانو مخلصينا.
1: آخ حبيبي راضي، المشكلة بالشاهد اللي شاف وقرر ينسى. الغريب إنه وقت بدنا نحكي عن أخبار الناس منشوف من ورا الحيطان، أما وقت بدنا نحكي الحقيقة فجأة بتضعف عيوننا كلياتنا. راجع كلامك.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.
3: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. من دمشق عبق الياسمين، صباح المحبة لكل المستمعين، صباح الخيرات الساحلية والجبلية من طرطوس واللاذقية، صباح الجمال والجاذبية من حمص العادية، وصباح السعادة والسرور من ضفاف الفرات ودير الزور. صباحكم محبة وفرح من كل أرجاء سوريتنا الحبيبة. سعد صباحكم. مستمعينا الأحبة، مع انطلاق الدورة البرامجية الجديدة يتجدد لقاؤنا بكم ليتدفق النبض عبر شرايين المحافظات السورية، فنفتح نوافذها على مختلف مجالات الحياة لنغوص معكم في تفاصيلها المعيشية والخدمية. كونوا معنا على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات، فأهلا ومرحبا بكم. ودائما رحلات المحافظات تبدأ من عز الشرق دمشق مع الزميل عبير فارس. يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، والصباحات الأجمل لأرقى وأحلى مستمعي إذاعة دمشق.
1: يسعد صباحك وصباح ضيفك الكريم. رح نمشي معكم ونمضي بخطوات لنتعرف

0: على أهم مظاهر الحضارة والحياة الراقية والسليمة، ونسلط الضوء على عصب الحياة وشريانها النابض لإنارة عتمة الليل وتشغيل المصانع وإدارة تفاصيل بيوتنا بحركة خفية ما مندرك قيمتها إلا لما منفقدها. يسعد صباحك وصباح ضيفك الكريم.
1: صباحك.
0: طبعا ضيفك منقول له الله يسعد صباحك الأستاذ حسام العمر، مدير كهرباء قدسية.
1: قدسية والمناطق والبلديات التابعة لمنطقة قدسية. طبعا هلا حنوضح نحكي عن هالتفاصيل أكثر.
0: أكيد يسعد صباحكم، الهواء لكما، تفضل.
1: أكيد اليوم مستمعينا رح نحكي عن الكهرباء يلي هي مو بس خدمة من الخدمات الأساسية بحياتنا اليومية، هي جزء من تفاصيل بيتنا، الورشة، المؤسسة. من هون بتخلق أهمية موضوع ترشيد استهلاك أكيد. الطاقة والحفاظ عليها. أكيد هي مسؤولية مشتركة بين المشترك والمؤسسة. اليوم رح نضوي أكثر مع ضيفنا المهندس حسام عمر، مدير كهرباء قسم قدسية والبلديات تابعة لها. يسعد صباحك.
2: صباح النور. صباح النور لك أخت عبير وللسادة المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بقسم كهرباء قدسية.
1: طبعا نحن اليوم بريف الشام، خلينا نبدأ من الموضوع يلي بيمس كل مواطن بشكل مباشر يلي هو ترشيد استهلاك الكهرباء. لما نقول للمواطن، طبعا لما انتو تخبروا المواطن رشد استهلاكك، هذا بيعتبره هو دعوة لتخفيف مصروف الكهرباء. خلينا نوضح ما المقصود بترشيد استهلاك الطاقة.
2: الله يعطيكم العافية، وطبعا شكرا لكم على هالإضاءة الكريمة من إذاعة دمشق، ونشكر فريق إذاعة دمشق أيضا. بالنسبة لموضوع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، طبعا هو هذا الموضوع يعني هو عبارة عن ثقافة، هو عبارة عن وعي، هو عبارة عن شيء مهم طبعا بحياتنا اليومية. ترشيد الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك ما بيعني أنه نحن نلغي الاستهلاك أو نلغي استعمال الأجهزة الكهربائية أو نلغي موضوع التيار الكهربائي وأهميته في منازلنا وفي ورشاتنا وفي بيوتنا، إنما هو تقليص أو تخفيف الأحمال الغير ضرورية وتوزيعها طبعا على مدار 24 ساعة بكل بيت وبكل منزل بالطريقة المثالية. وهذا الشيء بيعتمد على ثقافة الأسرة وثقافة المجتمع، ونحن طبعا نحن ندعي دائما لكل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتنا الإعلامية على تعميم ثقافة ترشيد الاستهلاك، وليس إلغاء الاستهلاك طبعا، لأنه هو بالنهاية حاجة، والتيار الكهربائي حاجة لكافة الأخوة المواطنين.
1: أستاذ حسام، يعني فينا نقول في سلوكيات يومية تتمنى المواطن يلتزم فيها؟
2: طبعا هي السلوكيات اليومية، يعني هي عمليا بشكل يومي حياتنا اليومية من الصباح الباكر حتى المساء، العادات اليومية اللي متبعة في كل منزل وفي كل ورشة. طبعا أولا الحفاظ على الطاقة، يعني بحاجة إلى إلغاء الأحمال بكل منزل الغير ضرورية، واستخدام الأجهزة الكهربائية موفرة للطاقة. طبعا هذا الشيء بنعكس على قيمة الفواتير الكهربائية أيضا، وبنفس الوقت هو حفاظ على منظومة الشبكة الكهربائية وحفاظ على المال العام من الهدر، والحفاظ على جودة الخدمة دائما واستمراريتها.
1: عم يكون في أخطاء من قبل المشترك بتسبب استهلاك زائد أو ضغط غير ضروري على الشبكة؟
2: طبعا أكيد بيكون في أخطاء، يعني عند بعض الأخوة المواطنين طبعا، إنما بيكون جهل منهم أو أحيانا عدم دراية. نحن بنحاول نضوي أو نعلمهم إنه ضرورة الاستجرار الشرعي من الشبكة الكهربائية، وليس الاستجرار الغير مشروع، لأنه هذا الاستجرار غير المشروع هو مؤذي للشبكة الكهربائية، وبالتالي مؤذي لمكونات المنظومة والمحولات، وبيأثر على الأخوة المواطنين بشكل عام، يعني على المصلحة العامة بشكل عام. ودائما عندما تكون المصلحة العامة أو الشبكة الكهربائية بخير، فاستمرارية الكهرباء تكون جيدة إن شاء الله.
1: عم بيكون في خطوات عملية لتتبع المؤسسة لتحسين وتقوية الشبكة. أيضا خلينا نوضح للمستمعين قسم قدسية، يعني المناطق والبلديات يلي تابعة له.
2: نعم، قسم كهرباء قدسية يتبع له العديد من المناطق والقرى في منطقة قدسية وضاحية قدسية وبلدة الهامي وقرى وادي بردة كافة، بالإضافة إلى منطقة الديماس وقرى الشام والصبورة ويعفور. طبعا نحن في عنا بحدود 100,000 مشترك في الطاقة الكهربائية في قطاع

0: أعمال القسم. تقوم شركة كهرباء ريف دمشق طبعا إدارة الجديدة على تحسين واقع التغذية الكهربائية وتأمين وسوقية التغذية الكهربائية. ولاحظنا في الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ، وهذا بسبب جهود وإدارة كهرباء ريف دمشق والقائمين عليها. طبعا نشكرهم بهذه الفرصة، وهم على يعني أتم الاستعداد دائما لتقديم أفضل الخدمات. وهناك مشاريع طبعا موجودة، وتنفذ عدة مشاريع لتحسين الطاقة الكهربائية في مناطق عمل القسم، وخاصة هناك أولوية لمناطق إعادة الإعمار وفي مناطق القرى التي تعرضت للتخريب أثناء النظام البائد، مناطق قرى وادي بردة، عين الفيجي والسيمة، وأيضا المناطق الأخرى. وتم تنفيذ في الفترة الأخيرة عدة مشاريع حيوية، ومنها تنفيذ مركز تحويل بسيمة 2 طبعا كونها منطقة منكوبة، وإعداد دراسات في مناطق عين الفيجي، تنفيذ مراكز تحويل أيضا. تم تنفيذ 3 مراكز تحويل في منطقة الهامة. تم إعداد أكثر من 16 دراسة لتحسين وسوقية التغذية الكهربائية على مستوى التوتر المتوسط أيضا في قرى وادي بردة. وهناك العديد من المشاريع إذا كان الوقت يسمح فلا مانع من ذكرها.
1: أكيد مشكورة جهود الحكومة. بعد ما كان في انقطاع التيار الكهربائي فينا نقول 90% كان طلاب المدارس عم بيعانوا كثير من الدراسة على الليدات على البطاريات، كان في مشكلة كبيرة. يعني اليوم في يعني مساعدة اليوم لطلاب الدراسة.
0: طبعا نحن لاحظنا هذا الشيء، والأخوة المواطنين لاحظوا أنه تحسن باستمرارية التيار الكهربائي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية على عكس ما كان سابقا في فترة النظام البائد، وازدادت فترة التغذية لأكثر من 10 أو 12 ساعة على الأقل بشكل يومي. وهذا الشيء انعكس طبعا على حياتنا اليومية من أطفال مدارس والإنارة والقطاعات الحيوية والتجارية الأخرى. هذا الشيء طبعا احنا بيعود الفضل لجهود الحكومة الجديدة، مشكورة طبعا وشركة الكهرباء السورية SEC طبعا مشكورة، وإدارة كهرباء ريف دمشق مجددا.
1: اليوم أكيد هو الدور الأكبر للمؤسسة حتى تشتغل على تطوير الشبكة، أيضا المشترك له دور كمان دور أساسي. ما المطلوب من المشترك حتى يساعد باستمرار الخدمة والحفاظ عليها؟
0: طبعا الشركة تقوم بواجباتها من ناحية استمرارية الخدمة، إنما أيضا على المشترك بعض الواجبات لابد من لفت النظر إليها، وهو يعني استخدام الطاقة الكهربائية واستجار التيار بشكل نظامي عن طريق عداد كهربائي. ونرجو من الأخوة المواطنين تسوية وضع العدادات والاشتراكات في حال كانت مهملة خلال الفترة السابقة، والتقدم إلى الأقسام الكهربائية وقسم كهرباء قدسية وشركة كهرباء ريف دمشق الإدارة العامة لتصفية وضع الاشتراكات. وهناك تسهيل لكافة المعاملات يعني من ناحية تصفية الزمن إن كانت سابقة، وعدم العبث بمكونات الشبكة الكهربائية. طبعا نحن نرجو هناك بعض الأخوة المواطنين طبعا عن غير علم يقومون بالعبث بمكونات الشبكة.
1: خلينا نروح لجانب مهم كتير، يعني أهم التعليمات والضوابط يلي يجب المشترك يكون على معرفة فيها. ممكن يعني كان سواء منزلي تجاري صناعي حيكون في اختلاف أكيد بطبيعة الاشتراك وحجم الاستهلاك.
0: نعم، هناك موضوع الاشتراكات يجب أن يعلم المواطن أنه مشترك بالطاقة الكهربائية مع الشركة السورية للكهرباء، وعليه واجبات من خلال أولا ضبط قيمة الاستهلاك، عدم تجاوز الاستطاعة المتعاقد عليها، معرفة التعرفة التي سيقوم بدفع الفواتير على أساسها، الحفاظ على الهدر من خلال مثل ما حكينا سابقا ترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة الكهربائية للضرورات يعني وليس للكماليات والإسراف فيها. فهناك طبعا في حال مراجعة المشترك القسم يتم التعرف على كافة القوانين والأنظمة، طبعا هي طول ذكرها حاليا.
1: أستاذ حسام، يعني هون بنوصل لواحد من أهم المؤشرات في قطاع الكهرباء هو الفاقد الكهربائي. خلينا هيك نخبر المستمعين تقريبا كمية الكهرباء المستجرة ضمن الدورة الواحد في قطاع كهرباء قدسية والبلدات التابعة لها.

0: نعم، هناك استجرار خلال الدورة يعني عن شهرين بمعدل وسطي تقريبا في قسم كهرباء قدسية بحدود ال 100 مليون كيلو وات ساعي، وهذا الرقم طبعا هو استجرار على مدار شهرين في ثمانية محطات موجودة في قطاع عمل القسم. طبعا على مستوى الشركة يكون الاستجرار أكبر، وهذا الاستجرار طبعا هناك فاقد فني وفاقد تجاري، هناك هدر، هناك ضياع. طبعا هذا الهدر هو نتيجة يعني أحمال حرارية، نتيجة عدم في عندنا مناطق طبعا مدمرة، هناك استجرار لمضخات المياه، هناك استجرار لمؤسسات حكومية. طبعا يتم العمل على تخفيض هذا الفاقد الفني والتجاري من خلال خطة عمل تقوم بها الشركة على الشقين التجاري والفني.
1: اليوم اكيد حنوجه رساله بشكل مباشر للمواطنين بمنطقه قدسيه والبلدات التابعه لها من خلال حضرتك اليوم، شو حنقول لهم للمشتركين عن اهميه ترشيد الكهرباء، الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الشركه؟
0: طبعا نحن نشكر الاخوه المواطنين على صبرهم وتفهمهم لجميع الظروف الخاصه بقطاع التيار الكهربائي. طبعا مرينا بظروف التقنين وظروف التحسن التغذية، وحسينا طبعا نحن بالفرق وبقيمة هذه النعمة اللي هي الطاقة الكهربائية والتيار الكهربائي وضرورة وجوده في كل بيت. فنحن انطلاقا من هذا الموضوع نحن نؤكد على الوعي، على تعميم ثقافة الترشيد في كل منزل، وهذا الأمر يعود لرب كل أسرة وللمؤسسات التربوية. طبعا هذا الشيء، وندعو الأخوة المواطنين إلى مثل ما حكينا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة وأي شكوى تتعلق بقطاع الكهرباء، طبعا للحفاظ على المصلحة العامة وتحسين استمرارية الخدمة. ونشكركم جميعا.
1: يمكن أستاذ حسام يعني الكهرباء هي من أكثر الخدمات يلي ما بنشعر بأهميتها إلا لما بتنقطع، فلذلك يعني لازم نحافظ على الكهرباء، وبتبدأ وبتنتهي مسؤولية الكهرباء عند مؤسسة الكهرباء. حنشكرك اليوم على الإضاءة والتوضيحات، شكرا للأستاذ حسام عمر مدير قسم كهرباء السياء والبلدات التابعة لها.
0: شكرا لكم ولكل فريق العمل، وأهلا وسهلا.
2: ونحن بديرنا كمان بنشكرك زميل عبير وبنشكر ضيفك الكريم. طبعا ومثل ما قلتي بنحب ناكد على هالنقطه بانه المستهلك والمواطن مع الجهات المعنيه بالكهرباء كل متكامل للحفاظ على هذه النعمه من الهدر والضياع والفقد النهائي لا سمح الله في حال سوء استخدامه او عدم استخدام الترشيد الصحيح. يعطيك ألف عافية وشكرا لك زميلي عبير، وشكرا لضيفك الكريم.
1: شكرا لك زميلة سمية، وشكر دائما لمستمعي إذاعة دمشق.
2: شكرا لك، حماك الله. ومن دمشق مباشرة إلى جوليا الجوهر الساحلية مدينة اللاذقية مع الزميل علي. علي الله يسعد صباحك زميل علي.
3: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولكل فريق العمل أيضا.
2: أشكرك، صباح الخيرات والبركات إن شاء الله على كل أنحاء محافظة اللاذقية وكل شبر بسوريتنا الغالية على قلوبنا. بدنا مباشرة نفتح لا. بهمتك نافذة ونطل من خلال على منطقة ساحرة بخضرتها وجمالها وطبيعتها، ألا وهي
3: زميل كسب. طبعا أنت تتحدثين عن كسب الجميلة الخضراء، وحقيقة أتمنى أنه عبر هذه النافذة أن تنتقل كل نسمات كسب إليكم وإلى المستمعين والمشاهدين عبر إذاعة دمشق، حقيقة برعاية من وزارة السياحة ومطرانية الأرمن الأرثوذكس في حلب وتوابعها. وضمن أجواء الفرح والتلاقي انطلق مهرجان كسب الخضراء. طبعا هذا المهرجان يأتي بالتزامن مع عيد السيدة العذراء، وأطلقته وزارة السياحة يعني حقيقة في توقيت هام جدا تقريبا في نهاية موسم الصيف. نعم. وهو يعتبر يا سمية كمنصة مفتوحة لتشجيع الفن وصناعات الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والموسيقيين الشباب. وهذا المهرجان أيضا يتضمن معرض لأبرز المشغولات التقليدية التي عرفت بها البلدة على مر السنوات الطويلة من مأكولات

وأشغال شمل الإرث الثقافي الأرضي الأصيل. نحن نتحدث هنا عن دبس الرمان وعن فل التفاح وعن الصابون صابون كسب الشهير وعن زيت الزيتون وعن كل هذه المنتجات متاحة للجميع.

0: تراثي وسياحي سنوي، من خلاله ممكن نطلع على تراثنا ونحافظ على الموروث الثقافي والبيئي أيضا، وندعم التنمية المستدامة والتواصل المجتمعي، لأنه هو ملتقى اجتماعي. زميل علي، من السياحة بننتقل معك مباشرة للرياضة، شو بدك تخبرنا عنها في هذا اليوم؟
1: نعم في بطولة المحافظة للكلام ذكور والإناث تحت 12 عام، وفي سياق متصل أيضا تم افتتاح بطولة سيد الشاطئ لبناء الأجسام في صالة المدينة الرياضية في اللاذقية، والتي يقيمها الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع اللجنة الفنية للعبة ومديرية الرياضة والشباب في المحافظة. طبعا ملاحظة سمية، تشارك في البطولة عدة محافظات وتستمر هذه البطولة لمدة 4 أيام.
0: جميل. بدنا كمان نطل على ركن أساسي من أركان الحياة، ألا وهو الكهرباء، طبعا استكمالا لما بدأنا به حلقة اليوم من دمشق. تفضل زميلي.
1: حقيقة أصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جبلة مؤخرا قرارا بالموافقة على تركيب عدادات كهربائية في العقارات غير المرخصة، سواء كانت واقعة ضمن حدود التنظيم أو خارج حدود التنظيم، شريطة لا يكون العقار متعديا على الملك العام أو مكتسحا بالتنظيم. طبعا هذا القرار جاء استجابة للمطالبات المتكررة المتعلقة بتركيب عدادات كهربائية منزلية وللمحلات الواقعة ضمن المناطق المشمولة بأحكام هذا القانون، على ألا تعد هذه الموافقة تمهيدا قانونيا لتسوية وضع العقار، وإنما تقتصر بالحصول على عداد كهربائي فقط، مع تكليف الدائرة الفنية في مجلس مدينة جبلة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار. طبعا الأحياء التي استفادت من هذا القرار هو حي الرميلة والعديد من الأحياء التي تتبع لمجلس مدينة جبلة، وهي يعني نحن نتحدث هنا عن فوق المدينة، وكان من الصعوبة بمكان الوصول إلى رخصة لتركيب عدادات كهربائية. هذا القرار يتيح إمكانية يعني لكل بناء موجود في تلك الأحياء بتقديم طلب للتسوية والحصول على عداد كهربائي بعد تأمين الكابل والخزان اللازمين لذلك.
0: جميل.
1: هذا الموضوع سيساعد السكان على تجنب المخالفات التي كانت تفرض بحقهم في ظل الوضع السابق.
0: جميل جدا. محطتنا الآتية هي إجابة على أغنية الفنان وائل كفوري معقول تشتي بيئة، طبعا شتت وصارت عاصفة مطرية.
1: نعم.
0: شو بتحكي لنا عن تفاصيل العاصفة المطرية؟
1: يعني كانت مفاجئة للحقيقة، يعني كميات المياه كانت متفاوتة الغزارة، ولكن في الأماكن الغزيرة خلال فترة قصيرة يا سمية حدثت عدة فيضانات في الشوارع، حقيقة يعني مزود بالآليات والمضخات اللازمة لسحب المياه الراكدة وتسليك شبكات التصريف، استنفرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية كل الورش الفنية وفرح الطوارئ. كانت سنة بعد هطول أمطار غزيرة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية بهدف معالجة الاختناقات المائية والفيضانات التي طالت عددا من الأحياء السكنية. طبعا هذا الخبر يعتبر من الأخبار الباردة اليوم كونه حدث منذ أول أمس، ولكن المفيد أن نذكر أن كل الفرق الميدانية انتشرت بسرعة كبيرة جدا. أنت تعلمين لم يتم التجهيز بعد بالنسبة للمصارف المطرية لفصل الشتاء، كوننا ما زلنا في فصل الصيف، فكانت الهطولات مفاجئة جدا. وأكد طبعا المكتب الإعلامي التابع للشركة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ يتعلق بالهطولات المطرية خاصة الغير متوقعة، وطلب عبر أرقامه المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي طلب من المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي حالات طفح موجودة في المناطق التي يقطنون بها.
0: نعم زميل علي، صحيح الحدث صار من كم يوم، لكن آثاره الجانبية وتأثيراته مستمرة، وممكن كمان تفيدنا باتخاذ
1: وهو الأهم
0: بكل تأكيد، لأنه مقبلين نحن على فصل الشتاء، فكتير ضروري نعرف نحن وين مواطن الخلل، وين في إصلاحات، وين لازم نتخذ إجراءات احترازية، مثل ما طبعا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اتخذت إجراءات منذ لحظة وقوع العاصفة المطرية. وبإذن الله تعالى إن شاء الله رح نتجنب العديد من السلبيات والآثار اللي وقعت على عدد من السكان، وخاصة ممن

0: يسطنون البيوت الأرضية والمحلات أيضا طبعا اللي تسربت المياه إلى منازلهم
1: وأصدروا
0: مناشدات
1: ولكن يا سمية للأمانة المهنية لابد أن نذكر أن عمليات الصيانة الدورية تجري بين الشهر العاشر والشهر الحادي عشر صيانة دورية لكل المصارف المطرية. ما حدث هو ظاهرة غير طبيعية
0: بكل
1: من حيث الغزارة، وكما قلت في البداية معقولة شتي بيئات وطاطت الدنيا كمان.
0: الله يبعث الخير، ونحن دائما نرجع منأكد أنه نحن والجهات المعنية والحكومة يد بيد بإذن الله منتجنب دائما أي شيء سلبي ممكن يمس حياة المواطن أو معيشته. بدنا ننتقل معك زميل علي، يمكن خلصنا نوافذنا من سكر نوافذنا لليوم إن شاء الله، ونفتح يوم الأربعاء على مجالات جديدة ومتجددة بما يلامس حياة المواطنين في محافظة اللاذقية. يعطيك ألف عافية، بنتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا
0: زميل علي، حماك الله. ومن مدينة الأبجدية إلى حمص العدية مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء، وصباح كل أهالي حمص الكرام.
2: يا مرحبا ويا صباح الورد زميلة سمية وبأستاذ المتابعين.
0: يعطيك ألف عافية. بدنا نبدأ معك من النافذة الصحية، شو بدك تخبرنا عن أطلالتها؟ تفضل.
2: نعم، في هذه النافذة حيث أجرى مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصحية في الريف الشرقي للمحافظة لمتابعة واقع الخدمات الطبية والاحتياجات اللازمة لتعزيز جاهزيتها في التزامن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم. حيث شملت الجولة مشفى صدد الوطني ومراكز مهين وحوارين الصحية ومشفى القريتين الوطني، حيث اطلع الدكتور الحمصي على سير العمل والتجهيزات والخدمات المقدمة وبحث احتياجات الكوادر في تلك المشافي والمراكز الصحية.
0: نعم، بننتقل من النافذة الصحية للنافذة الصناعية. تفضل.
2: ونتوجه جنوبا بالفعل إلى حسياء الصناعية، حيث بدأت إدارة المدينة الصناعية بحسياء تنفيذ مشروع جديد للبنية التحتية في توسيع المنطقة الغذائية في غرب المنطقة الحرفية بهدف استكمال تجهيز المناطق الاستثمارية وتهيئة البيئة الخدمية اللازمة للتوسع الصناعي، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها.
0: جميل. نعم. مباشرة إلى نافذة على الطرقات.
2: نعم، وتحديدا في عقدة دوار الجامعة وسط مدينة حمص، أعلن مجلس مدينة حمص البدء بإعادة تأهيل عقدة دوار الجامعة المرورية واستبدال الدوار بإشارة ضوئية ذكية بهدف تحسين تنظيم حركة السير ورفع كفاءة العقدة في استيعاب الحركة المرورية المتزايدة. مجلس مدينة حمص أوضح أن هذا المشروع جاء بعد دراسة شاملة لواقع العقدة في ضوء التوسع العمراني والنمو السكاني وارتفاع أعداد المركبات، مشيرا إلى أن المخطط الجديد أعد بالتعاون مع فريق أكاديمي من جامعة حمص ومديرية الخدمات الفنية في حمص.
0: نعم، اسمح لي بس بإضافة بسيطة للشارة الذكية، بأنه ممكن طبعا تلقائيا تكون متكيفة هالشارة المرورية مع ساعات الذروة لتسريع حركة السير، وبيتم تمديد الضوء الأخضر للاتجاه الأكثر ازدحاما وتقليله للطرف الفارغ، كما تنهي مشكلة الانتظار هذه الشارة بإصدار الشارة الحمراء، بينما الاتجاه الآخر خال تماما. طبعا هذا الشيء زميل علاء بيخفض من الحوادث وبيحمي المشاة وبيمنع تغيير المسارات المفاجئ والخطير الذي يحدث عادة داخل الطرقات وداخل طبعا الدوار تحديدا، لأنه نحن اليوم خصصنا هالجانب لدوار الجامعة. آخر نافذة بنفتحها مع حضرتك على المزارعين، تفضل.
2: بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حمص تجهيز نحو 3500 طن من بذار القمح وأكثر من 200 طن من بذار

0: المعايير للموسم الزراعي المقبل، وذلك عقب انتهائه من استلام المحصول من المزارعين المتعاقدين للموسم الحالي. هناك عمليات استلام المحصول الزميلة السمية انتهت قبل أيام من 220 مزارعا متعاقدا. الكميات المستلمة بلغت 2226 طن من القمح من أصناف دوما 1 وشام 9 ودوما 6 وشام 11 وشام 12، إضافة إلى 202 طن من الشعير. طبعا فرع إقبال البزار في حمص بدأ عمليات التخزين والمتابعة والتجهيز تمهيدا لتأمين احتياجات المحافظة من البزار المعتمدة للموسم الزراعي القادم. توزيع البزار يبدأ مع انطلاق الموسم الزراعي اعتبارا من الأول من تشرين الأول الشعير والأول من تشرين الثاني للقمح.
1: شكرا لحضرتك زميل علاء وعلى كل هذه الإضاءات من جوانب الحياة في محافظة حمص، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: إلى اللقاء. ومباشرة إلى أنترادوس محافظة طرطوس مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد أوقاتك زميل سابح.
2: الله يسعد صباحكم جميعا وصباح الأخوة المستمعين.
1: وصباحك خير إن شاء الله أنت وكل أهالي طرطوس الكرام والأحبة. طبعا أولى نوافذ طرطوس فيها تقدير لجهود المتطوعين بالهلال الأحمر العربي السوري. تفضل.
2: نعم يعني هذه النافذة الهامة التي طبعا كانت قد أقيمت برعاية محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي، فعالية تكريمية لمتطوعي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تقديرا لجهودهم وعطائهم في العمل الإنساني والتطوعي وخدمة المجتمع. هذه الفعالية طبعا قامت وأقيمت بحضور نائب محافظ طرطوس الأستاذ سامي الزخ وقائد قوى الأمن الداخلي العقيد عبد العال ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بخلة، إلى جانب عدد من مديري المناطق ومديري الجهات العامة في المحافظة وحضور طبعا شعبي. تضمنت الفعالية فقرات متنوعة إلى جانب تكريم المتطوعين تقديرا لجهودهم وعطائهم في هذا المجال الإنساني والتطوعي.
1: نبقى بالجانب الإنساني، هي نافذة على أيضا مديرية نعم. صحة طرطوس، شو عم تعمل هالأيام يا زميل صابح؟ تفضل.
2: نعم يعني حملات طبعا مديرية صحة طرطوس بالتعاون مع بنك الدم هي حملات مستمرة، كانت آخرها قبل هذه الحملة كان هناك حملة في مدينة بانياس، أيضا كان هناك حملة في مدينة القدموس والشيخ بدر. الآن هذه الحملة طبعا هي بتوجيه من مديرية صحة طرطوس وبالتعاون مع بنك الدم، نفذت منطقتا طرطوس وصافيطة الصحيتان حملة تبرع بالدم تحت شعار بادر بالعطاء وانقذ حياة إنسان، بهدف تعزيز مخزون الدم من مختلف الزمر وتلبية احتياجات المرضى والمشافي في المحافظة. هذه الحملة استقطبت نحو 360 متبرعا من الكوادر الصحية والإدارية وأبناء المجتمع المحلي. شملت الحملة منطقة طرطوس الصحية ومراكز الحسين والرمل والميناء والرحمة وخربة المعزة، ولا تزال مستمرة لتشمل مراكز النقيب الشيخ سعد السوداء والعيادات الشاملة.
1: طبعا يعني التبرع بالدم زميل سابح ما بيعود بالنفع فقط على اللي تبرعنا لهم، نحن كمان المتبرعين بيفيدنا كتير، بيجدد الخلايا الدموية، بيحسن أيضا من حالتنا النفسية والجسدية بكل تأكيد.
2: تأكيدا لكلامك كنت سأشير إلى هذا الجانب، لكن كما ذكرت أيضا هذه الحملة شارك فيها متبرعين من مختلف الأعمار في مشهد يعكس حضور
1: ومن مختلف المحافظات كمان زميل صالح.
2: نعم وروح المبادرة لدى أبناء المحافظة.
1: جميل جدا.

0: بننتقل مباشرة للإجراءات الاحترازية تحضيرا لفصل الشتاء، تفضل.
1: نعم، يعني هذه الإجراءات الاحترازية هي مختلفة عن الأعوام السابقة، هي أتت مبكرة نتيجة يعني العام الماضي شهدت محافظة طرطوس مجموعة من الاختناقات، سواء كانت اختناقات مرورية أو اختناقات في المجاري والمصارف المطرية. لكن العام الحالي تواصل مديرية الموارد المائية في طرطوس تنفيذ خطتها الاستباقية استعدادا لفصل الشتاء من خلال تكثيف أعمال تعزيل وتأهيل المصارف المائية بهدف رفع قدرتها الاستيعابية والحد من مخاطر الاختناقات والفيضانات الناتجة عن غزارة الهطولات المطرية. هذه الأعمال تأتي ضمن خطة وقائية مبكرة تهدف إلى رفع جاهزية منظومة التصريف المائي.
0: جميل.
1: وحماية الأراضي والمناطق المحيطة بها، بما يعزز قدرة المواجهة، قدرة المحافظة على مواجهة الظروف المطرية الغزيرة والحد من الأضرار المحتملة.
0: طبعا بدنا نختم معك بأهم نافذة بتختص أو بتتعلق بمادة غذائية أساسية بحياتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، ألا نعم. وهي زميل سابح؟
1: نعم، يعني مادة الطحين، يعني التي تعد مادة أساسية للخبز. هناك يعني جولات رقابية مكثفة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس على يعني المخابز الخاصة في المحافظة، حيث ضبطت مديرية التجارة في المحافظة كميات من الطحين المخالف داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة في ريف المحافظة، صادرتها وأودعتها في المستودعات الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. طبعا جاء ذلك بعد سحب عينات من الطحين وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة التي أظهرت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، رغم أنه كان طبعا معدا للاستخدام في صناعة الخبز، مع الإشارة إلى أن المديرية مستمرة في حملاتها الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالمواصفات المعتمدة والحفاظ على صحة المواطنين وجودة الخبز.
0: يعطيك ألف عافية زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من إنترادوس محافظة طرطوس، حماك الله.
1: نعم، كل الشكر لكم وطبعا يعني لمستمعي إذاعة دمشق.
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء. آخر محطاتنا لليوم مع العروس الفراتية محافظة دير الزور والزميل مالك الجاسم، الله يسعد كل أوقاتك زميل مالك.
2: يسعد أوقاتك زميلة سمية وأوقات جميع مستمعينا الكرام.
0: كيف الجو عندكم بدير الزور؟
2: مقبول اليوم، يعني بعد الحرارة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، اليوم الجو مقبول مع
0: إن شاء الله.
2: هواء خفيف، يعني مقبول الأمور
0: إن شاء الله. الله يبعث الخير يا رب على كل عموم سوريا على امتداد الجغرافيا السورية أيضا. طبعا بلادنا جميلة زميل مالك بكل محافظاتها، ودير الزور بيقولوا عنا بأنه هي فسيفساء التاريخ والجمال، فسحة من جنان تشتاق إلى من يحنو عليها، فكيف نحنو عليها للحفاظ على جمالها؟ تفضل زميل مالك.
2: طبعا ما أجملها من كلمات زميلة سمية بالفعل. يعني دائما نتحدث عن دير الزور وما تشهده من تحركات حكومية وتدخلات حكومية سريعة، يعني خلال اليومين الماضيين كان هناك أخبار كثيرة مفرحة لأبناء هذه المحافظة وعموم المنطقة الشرقية. نتحدث يعني كنا في الحلقة القادمة الماضية عفوا نتحدث عن يعني وضع حجر الأساس بالنسبة لمشفى الأورام التي تخدم المنطقة الشرقية. ايضا من يومين كنا نتحدث عن يعني ادخال المحوله التي تم تركيبها، وهذا ايضا شهد تحسن في التيار الكهربائي وزياده ساعات التغذيه بالنسبه لمحافظه دير الزور، وهو ما افرج صدور ابناء هذه المحافظه. يعني اليوم نتحدث ايضا عن امر بغايه الاهميه وهو حمله يعني

0: انطلقت بالامس حمله بعنوان بايدينا نخليها اجمل، يعني هذا تاكيد لما ذكرته في المقدمه. نحتاج بالفعل الى تكاتف وجهود الجميع لبناء الوطن. طبعا هذه الحمله يعني تشرف عليها محافظه دير الزور، يشارك بها جميع المديريات والدوائر الرسميه وطبعا الرسميه الحكوميه ومنظمات المجتمع المحلي، شملت دير الزور بالكامل. طبعا الانطلاق من مركز المدينة تستهدف الشوارع، الحدائق، الجزر الوسطية، إضافة إلى توعية المجتمع المحلي بموضوع النظافة. طبعا هذا الأمر يأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين الواقع الخدمي والحفاظ على نظافة المدينة. طبعا من خلال متابعتنا لهذه الحملة منذ يوم أمس، يعني كان هناك عمل على إدارة الأنقاض في حي غازي عياش ضمن المدينة، تنظيف المرافق ورفع الأنقاض في حديقة المعلمين، تنظيف الشوارع الرئيسة في المحافظة ضمن مركز المدينة. طبعا حسب المعلومات من قبل مجلس مدينة دير الزور، طبعا تركز هذه الحملة على النظافة العامة من خلال إزالة القمامة وترحيلها، إضافة أيضا إلى الأمر الثاني وهو المساحات الخضراء في المدينة وعموم محافظة دير الزور من خلال تجديد الحدائق والجزر الوسطية وتنظيف هذه الجزر. والأمر الثالث والأخير هو فتح الطرقات لتسهيل حركة المرور من خلال فتح الشوارع الرئيسة وإزالة الأنقاض. هذه الأمور الثلاثة تركز عليه هذه الحملة. طبعا معلومة جميلة،
1: نعم،
0: يعني هذه طبعا المرحلة الأولى ستكون ضمن مركز مدينة دير الزور، مدتها 90 يوم، كل اسبوعين، كل 15 يوم سيكون هناك حمله مماثله يعني الحفاظ على نظافه المدينه بالكامل. بالفعل يعني اليوم منذ الصباح نشاهد الورشات في عموم مركز المدينه من خلال الشوارع، من خلال الحدائق، من خلال ايضا الجزر الوسطيه وتنظيفها. هناك جهود كبيره من خلال القطاعات الخدميه المشاركه في هذه الحملة، وهو أمر إيجابي. يعني نحتاج كما ذكرت بالفعل، نحتاج اليوم إلى كافة الجهود، جهود المجتمع المحلي، جهود أبناء هذه المحافظة والأهالي، أيضا القطاعات الخدمية لم تقصر، وهو اهتمام كبير بالنسبة لمحافظة دير الزور من قبل الحكومة السورية وشخص السيد الرئيس، يعني ضمن خلال المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية.
1: نعم، نختم رسالة دير الزور بقول الشيخ: إذا نظمت فدير الزور قافيتي، وإذا شدوت فدير الزور ألحاني. قالوا: أما زلت تهواها وتعشقها، أم أنها أصبحت في طي النسيان؟ أجبتهم: ودموع العين زارفة، أنا المشوق وهذا الدمع برهاني. يعطيك ألف عافية زميل مالك الجاسم، تحية لك ولكل أهالي دير الزور الكرام.
0: شكرا لك زميلة سمية.
1: شكرا لك، حماك الله. وإن شاء الله دائما الأمل بالله بأن المزيد من الخيرات ستلوح بالأفق على عموم المحافظات السورية والمدن وعلى امتداد جغرافية أرضنا الحبيبة. كل الشكر للزملاء في المحافظات على المعلومات التي رفدونا فيها والمتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي. بهذا نصل معكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقة اليوم من نوافذ، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم على دروب العطاء والمحبة. نودعكم بأجمل التحيات وأطيب الأمنيات بالخير والسعادة والأمل من فريق العمل. بكل التقدير كنت معكم إعدادا وتقديما سمية بلطة. الباقة الإخراجية عطرتها بمحبتكم وقدمتها هدية لكم لما يوسف.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

حياتي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي

حليب الأم هو أول مصدر طبيعي للمناعة لطفلك، صمم ليلبي احتياجاته منذ ولادته. امنحيه هذه البداية التي لا يعوضها أي بديل.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: من إذاعة دمشق أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. فاز منتخبنا الوطني بكرة القدم للشباب على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراته الودية الثانية التي تأتي ضمن معسكره الإعدادي المقام في سلطنة عمان. وكان منتخبنا فاز تعادل مع نظيره العماني بهدف لمثله في المباراة الودية الأولى بينهما يوم الخميس الماضي. ويعسكر منتخبنا حاليا في العاصمة العمانية مسقط استعدادا لتصفية كأس آسيا تحت 20 عام. يختتم منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 عام لكرة السلة مشواره في الدور الأول من بطولة أمم آسيا المقامة في الهند، عندما يلتقي مع نظيره البحريني اليوم عند الساعة 5 مساء بتوقيت دمشق، في مواجهة تحمل الكثير من الأهمية والإثارة لكونها ستحدد صاحب المركز الثاني في المجموعة وما يترتب على ذلك من حسابات مهمة في الدور الربع النهائي. منتخبنا يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد الانتصار اللافت الذي حققه على منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا ب 72 نقطة مقابل 64 في مباراة قدم خلالها لاعبون أداء قويا وأظهروا شخصية واضحة في مواجهة منتخب صاحب خبرة ونتائج مميزة. يذكر أن منتخبنا استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام نيوزيلندا ب 62 نقطة مقابل 69 قبل أن يعوض صريعا أمام لبنان ويعيد حساباته في المجموعة. في المقابل يدخل المنتخب البحريني المباراة بالطموح ذاته بعدما حقق فوزا مهما على لبنان 74-68 وتعرض لخسارة قاسية أمام نيوزيلندا 46-86. وفي حال فاز منتخبنا على البحرين سيتأهل كوصيف المجموعة الثانية ليواجه ثالث المجموعة الأولى تايوان، أما في حال خسارته أمام البحرين فسيواجه ثاني المجموعة الأولى منتخب الفلبين. وفي أخبارنا المحلية، كرم اتحاد كرة القدم يوم أمس نجوم الموسم الكروي 2025-2026 خلال حفل أقيم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بحضور رسمي ورياضي، وشمل التكريم أبرز اللاعبين والمدربين والفريق.

الفرق الذين تميزوا في منافسات الموسم، حيث نال أحمد الأحمد لاعب أهلي حلب جائزة أفضل لاعب في الدوري السوري بعدما أسهم في 31 هدفا في مسيرة فريقه نحو التتويج باللقب. وذهبت جائزة الساروت لأفضل حارس مرمى في الدوري السوري ممتاز إلى أحمد مدنية حارس حمص الفداء، فيما توج عبد الرزاق محمد لاعب أهلي حلب بجائزة أفضل مدافع، ونال مازن شالات جائزة أفضل لاعب صاعد، كما تم تكريم محمد الواكد مهاجم فريق الجيش بمناسبة تتويجه هدافا تاريخيا للدوري السوري لكرة القدم. وفي منافسات السيدات توجت ما سمينا بجائزة أفضل لاعبة في الدوري السوري، فيما نالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. وعلى صعيد المدربين والفرق نال مدرب أهلي حلب أحمد هواج جائزة أفضل مدرب، كما تم تكريم فريق شباب نادي تشرين بعد تتويجه بطلا للدوري السوري للشباب لموسم 2025-2026. أوروبيا الآن، توج أرسنال بلقب درع المجتمع للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الألفية في العاصمة الويلزية كارديف. وسجل ريكاردو كالفيوري وكاي هافيرتس ومارتن أوديغارد أهداف المدفعجية. من جانبه توج نادي لانس بلقب كأس الأبطال الفرنسية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف وحيد. وسجل هدف اللقاء الوحيد كابتن لانس فلوران توفان عند الدقيقة 31 في مباراة شهدت حالتي طرد، الأولى للاعب لانس أنطونيو عند الدقيقة 39 وبطاقة حمراء لنونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان عند الدقيقة 86. في إسبانيا فرض راسينغ سانتاندير صاعد حديثا إلى الدوري تعادلا إيجابيا بهدفين مثلهما على ضيفه فياريال في أولى جولات الموسم. واستهل إسبانيول مشواره في الدوري بفوز عريض على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد. ثلاثية منحت إسبانيول انطلاقة مثالية في الموسم الجديد، فيما خرج ليفانتي من الجولة الأولى دون نقاط. اليوم ديبورتيفو لا كورونيا سيواجه إلشي عند الساعة 10 ضمن هذه الجولة، الجولة الأولى في إسبانيا. ومع غيابهما عن الجولة الأولى حقق برشلونة فوزا كبيرا على بازل السويسري بخمسة أهداف لهدفين ضمن تحضيراته للموسم الجديد. حملت خماسية البارسا توقيع كريم أديمي وحمزة عبد الكريم ولامين يامال وبيسيو ثنائية. من جانبه حقق ريال مدريد وصيف بطل إسبانيا بكرة القدم فوزا مريحا على الشالك الألماني بثلاثة أهداف دون رد، أيضا في مباراة ودية سجلها كيليان مبابي ودين هاوسن وكارلوس إسبي. واختتم نادي ليفربول استعداداته للموسم الجديد في إنجلترا بعدما حقق فوزا وديا على ضيفه كومو الإيطالي بهدفين دون رد، فيما تعادل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع ستراسبورغ بهدف لمثله، وفاز ستراسبورغ بركلات ترجيح بثلاثة أهداف لهدفين أيضا وديا. وديا فاز نوتنغهام فورست على بريست بهدفين دون مقابل. في أخبار اللاعبين، توصل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودري الحائز على الكرة الذهبية عام 2024 وفقا لما أفاد به مصدر في النادي الكتالوني ووكالة فرانس بريس. وسينتقل اللاعب لاعب الوسط البالغ من العمر 30

عاما وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في مونديال أمريكا الشمالية الأخير مقابل نحو 75 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية. وقال المصدر في برشلونة سيصدر بيان خلال الأيام المقبلة وستصبح الصفقة رسميا. كما يتوقع أن ينجز برشلونة خلال الأيام المقبلة صفقة التعاقد مع جواو كانسيلو بعدما لعب الدوري البرتغالي الموسم الماضي مع الفريق على سبيل الإعارة قادما من الهلال السعودي. وفي أخبار اللاعبين أيضا قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ إنه يعتقد أن هذا العام سيكون على الأرجح الأخير له كلاعب كرة قدم محترف. وتحدث رونالدو الذي رسخ مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بتسجيله أكثر من 950 هدفا مع الأندية والمنتخب سابقا عن اعتزاله قريبا أو خلال عام أو عامين، وقال لمجلة فوغ هذا على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم وأريد أن أترك إرثا استثنائيا، مضيفا أن مستقبله بعد كرة القدم مرسوم بالكامل. الختام مع كرة القدم لكن للسيدات، حيث أحرز منتخب الكاميرون لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي أقيمت في المغرب بعد فوزه على منتخب ملاوي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد. اللقب هو الأول للكاميرون في المسابقة القارية بعد ثلاث محاولات فاشلة. وكنا ذكرنا بالأمس طبعا تتويج المنتخب الجزائري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على منتخب المغرب صاحب الأرض والضيافة في المباراة النهائية بركلات الترجيح، طبعا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بينهما والتي أقيمت أمس الأول. تنتهي أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، لكم التحية من مصطفى شمشام في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وتحية الإخراج من سناء أحمد، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم.

برنامج في الميزان. أما في الساعة 1:15 أنتم على موعد مع موجز للأخبار. في الساعة 1:15 تتابعون دراما خفايا الأيام الصعبة، وفي الساعة 2:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية، وفي الساعة 2:45 تتابعون برنامج تقويم، أما في الساعة 3:15 تتابعون برنامج قادة وأبناء. في الساعة 3:30 تتابعون برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف، وفي الساعة 4:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 4:15 تتابعون برنامج المذيع الصغير. في الساعة 5:30 تتابعون إعادة لبرنامج بودكاست عين الحقيقة، وفي تمام الساعة 6:00 تتابعون إعادة لمسلسل رسائل يتيمة، في الساعة 6:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية، في الساعة 6:35 فسحة لمخرج، أما في الساعة 6:45 تتابعون برنامج خلق فسوى. في الساعة 7:30 تتابعون برنامج سكوب اقتصادي مع الزميلة غزل إبراهيم، وفي الساعة 7:45 تتابعون برنامج أنوار الإيمان، في تمام الساعة 8:00 تتابعون برنامج ابتسم مع الشعراء، وفي الساعة 8:15 موجز للأخبار، أما في الساعة 8:27 تتابعون برنامج بانوراما الصحف. في تمام الساعة 9:00 تتابعون برنامج رحلة في كتاب مع زميلة مارلين شكيبة، وفي الساعة 9:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 9:20 تتابعون مسلسل صابر وصبرية. في الساعة 10:10 تتابعون إعادة لبرنامج قادة وأبناء، وفي الساعة 10:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 10:20 تتابعون إعادة لمسلسل راجع كلامك. برنامج لنا لقاء مع الزميل أحمد الشامي، أنتم على موعد معه في الساعة 10:30 مساء، وفي الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 11:15 تتابعون إعادة لبرنامج المذيع الصغير مع زميلة مارلين شكيب، وفي الساعة 12:15 تتابعون إعادة لبرنامج بودكاست عين الحقيقة مع زميل يوسف اليوسف. في الساعة 1:30 تتابعون إعادة دراما خفايا الأيام الصعبة، وفي الساعة 3:15 تتابعون مسلسل قديم في مكان ما، في الساعة 3:15 تتابعون إعادة برنامج خلق فسوى، أما في تمام الساعة 4:00 إعادة برنامج أنوار الإيمان، أما في الساعة 5:30 الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد.

مستمعينا، رحلتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي.

ولكم تحيات فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية: سمية بلطوي، أم حمدان، مهران خربطلي، مرام ضعدي، شذاء العلي، محمد سطيلة، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم أيضا كل التحيات من فريق الإخراج مع الزميلتين العزيزتين لما يوسف وسناء أحمد.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: مو معقول يا مازن، شو هالاستغلال هاد؟ أكيد أكبر منا بكتير، ما؟
1: يعني بعمر أبوها، هيك توقعت.
0: يا إلهي، قديش في وحوش بهالدنيا على هيئة بشر.
1: المال، المال يا يارا بيبرر كل شي. بيقلك ديستوفيسكي بروايته الشهيرة الشياطين، حتى الأحمق يعد نفسه بالمال عملاقا، وأبو لطفي رجال أحمق مغرور بماله،
0: وشيطان كمان، شيطان حقيقي. ايه وشو صار بعدين برشا؟ أنا ما عاد فيني اقرا مازن، خلص انهز بدني والله.
1: هاتي أنا بكمل عنك. وين صرنا؟ ايه حبيبي الغالي، يا شمسي ويا قمري، بعد أن صارحتني والدتي بالأمر وجدت نفسي أمام خيارين
2: أحلاهما مروا، شرين أهونهما شر مطلق، هاويتين، السقوط في كل واحدة هو موت محتم. وفكرت وفكرت، هل أترك من رباني وأفنى عمره كي يسعدني ويؤمن لي الحياة الكريمة في مهب الريح، أم أترك حبيبا تنبض عروقي باسمه وتحلق روحي عاليا بذكره؟ فكان أن أدوس على قلبي كرمى لمن أوصاني الله بهما، هما والداي. لقد دفعت الثمن غاليا يا حبيب العمر، وكان يوما تقرر فيه إعدامي. بابا، ماما، اسمعوني منيح.
3: عم نسمعك حبيبتي.
2: بدي إلكن شي كتير مهم.
4: خير بابا، شو في؟
2: أرجوكن لا تقاطعوني. أنا مستحيل أقبل إنه أبي يلي فتحت عيوني على هالدنيا وأنا شايفته غرقان بمحبتي وراكد لحتى يسعدني ويفرحني، مستحيل أقبل شوفه بالسجن، ومستحيل كمان خلي ماما تصير بدون سند من بعدك وتحتاج هاد وهاد.
4: ايه كملي، شوف كملي.
2: كل عمركن كنتوا تحلموا

0: تسكنوا ببيت ملك، بس الله يلعن الفقر. وعلى مدى سنين عمري انتقلنا من بيت لبيت كذا مرة.
1: اي والله لك بنتي، والله الفقر وشوك العلم.
0: لهيك يا ماما، ولأنه هالبيت رح يصير إلكن، والديون رح ينساها أبو لطفي، وفوق كل هذا رح يعطيكن مهري على شكل مبلغ تعيشوا منه كل عمركن. لهيك أنا وافقت اتزوجه.
1: شو عم بتقولي لك بنتي؟ لا
2: مستحيل، لا يمكن أبداً أني فرط في بنتي، لا يمكن أبداً. قلتلك لا تحكي شيء وكسرت كلامي وحكيتيها.
0: بابا أرجوك بابا، هذا قراري وما رح أتراجع عنه، ومستحيل أقبل تنسجن بيوم من الأيام. كرامتك غالي علي كتير، وبدي تتأمنوا وتقضوا بقية عمركم مرتاحين من الفقر ومن الديون. أنا هلأ رايحة بنفسي خبر أبو لطفي بقراري.
1: لا يا أمي، لا الله يرضى عليك.
0: خلص يا أمي.
2: مستحيل، قلتلك مستحيل. أنا بتخطف بالحبوس ولم خليكي تتزوجي. مستحيل، قلتلك مستحيل.
0: خلص بابا، تعالوا. أنا رايحة.
2: وين رايحة؟ الحقيها يا أم رشا.
1: الهم اللي نعنا فيه. آخ يا بنتي يا حبيبتي.
3: شو رأيك بقى بموقف رشا؟
0: والله مقهورة من جوات قلبي عليها. حسيت أختي وبتقربني.
3: قبلت تتزوج رجال كبير وما بتحبه مقابل تنقذ أبوها من السجن. شفتي الإيثار والتضحية؟
0: أي بنت فيها خير وإحساس وطيبة رح تعمل مثلها.
3: بخالفك الرأي، في بنات بيقولوا لك مو ذنبنا نتحمل نتائج أفعال أهلنا، هي حياة ومستحيل نقضيها مع عجوز
0: نحس. الله ينتقم منه لو ما انه واطي وحاطه بباله وشايفه قدامه مراقبه، ما بيتجرأ انه يطلب ايده.
3: سطوه المال ومسك ابوها من ايده يلي بتوجعه،
0: وانتهى الحب. ما واكيد بعتت رشا برساله لعصام تبرر له فيها ليش هيك عملت، لكن للاسف ما وصلته.
3: بالجمله الاخيره بالرساله بتقول له: سامحني حبيب الروح، فقد غلب القدر يقيني بالحب، وإذا وقع القدر بطل الحذر، وجفت الأقلام ورفعت الصحف.
0: اليوم هو آخر يوم لي في بيت أهلي، وقد اشترى لهم أبو لطفي من سيكون زوجي غدا البيت، وسامح والدي بالدين، وأمدهم بمال سيعيشون به بقية عمرهم مرتاحون. لقد كنت كبش الفداء يا عصام، هويت في هاوية لا قرار لها. اعذرني يا حبيب العمر، فأنت ستبقى حبيبي مدى الحياة. اعذر فتاة بارة بوالديها، فتاة ضحت بحبها وقلبها كي يسعد أهلها. أتمنى أن أراك في عالم آخر لا مال فيه ولا ابتزاز ولا استغلال، عالم لا شيء فيه إلا أنا وأنت والحب. إلى اللقاء يا حبيب الروح في ذاك المكان، رشا، يوم الاثنين 11 حزيران 1970.
1: شي بيقهر، مو معقول يا الله، مو معقول.
3: يارا عم تبكي؟ يارا شبنا، عرفتي ليش مصمم وصل هالرسالة لعصام؟ فيها مبرر كبير للقرار يلي أخذته رشا.

0: يا سلام، شو هالرز والفاصوليه؟ لك يسلم ايديك يا ام مازن.
1: الله يسلمك.
0: الله وكيلك، الواحد بياكل اصابيعه وراهون.
2: ما في اطيب من اكلات مرت عمي بالدنيا، الله يخلينا ياك يا رب.
1: ويخليكي يا روحي، بالهنا والشفا

0: تقبروني. ايه ما قلت لي يا ابو مازن، شو صار معك بالشغل؟
1: الحمد لله رب العالمين، تيسرت. لقيت لكم محل حلو كتير بموقع استراتيجي وقريب من هون، قريب ايه؟ علينا.
0: الله يسمعنا الاخبار الطيبه. وشو نويت تفتحه؟ مكتب عقاري؟
1: ايه مكتب عقاري، شغلي خفيفه نظيفه يعني ما بدها تعب. واذا بعت لي شي بيت بحط بجيبتي قرشين حلوين. شو رايك يا مازن؟ مازن لك بشو سارح لك ابني؟
2: عم تحكي معي ابي؟
0: إيه لا، ابنك مانا بنوب يا ابو مازن. شو يارا؟ شو بزوجك بنتي؟
3: قلن مازن، قلن شو شاغلك؟
2: صدقوني ما في شي، شوية تعب بس.
1: خير لك ابني، والله علقتني عليك. وليك مرتك عم تقول انه في شي شاغل بالك؟
2: ايه للحقيقة عندي حلقة بحث صعبة ومخي عم يشتغل فيها حتى وقت الأكل.
0: طيب ابني ساعة هلأ أكل، برد الأكل ابني ولا مطيب وهو بارد؟
2: حاضر ماما حاضر، يسلم إيديك.
0: هات إيديك يا روحي،
3: هات هات لأسكب لك، هات
2: تفضلي.
1: ناوليني الملح من عندك.

0: شبكي روحي؟ ليش حاسك مو على بعضك؟
1: والله يا مازن تعباني، حاسة حالي تعباني كثير.
0: من شو؟ احكيلي لتكوني مريضة.
1: لا لا ما فيني شي، بس بصراحة زعلانة على رشا.
0: صدقتيني وقت قلتلك اني بكيت اول ما قريت الرسالة، وخاصة انه عندها لغة ادبية مؤثرة.
1: ايه وشو الفايدة؟ شو فايدة كل شي كتبته يا حسرة؟ حبيبة ما وصلته الرسالة.
0: قال ان تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي.
1: عم تمزح؟ لسه سيرة انها ترجع؟ بيكون صار عمره فوق الأربعين هلا، وابصر وينه.
0: قصدي انه نبرر له العصام سبب اضطراره للزواج وتركه له. عم فكر اني ادور عليه.
1: بدك تدور على العصام؟ يعني شلون بدك توصل له؟
0: كل رسالة لابد ما يكون عليها عنوان المرسل والمرسل اليه، راح اتبع العنوان.
1: ايه وبركي انتقل من الحارة، يعني يا زلمة بركي سافر.
0: بعمل يلي علي، المهم وصل له رسالة رشا. بكرة رايح على العنوان المحطوط بالرسالة.
1: يا ريت يا ريت يعرف شو صار فيها. يا ريت يا مازن يا ريت.

0: مازن يا مازن، تعال حبيبي افطار معنا، هلا بيبرد البيض.
1: مازن مو هون.
0: وينه لك؟
1: طلع من بكير.
0: صحة يا عمري صحة.
1: على قلبك يا روحي، والله مازن طلع من بكير، قال بده يروح على المكتبة مشان يجيب كتاب يشتغل حلقة بحث.
0: إذا هيك الله ييسر له.
1: آمين.
0: هاتي هاتي قربي لي فنجانك لصب لك شاي.
1: تفضل تفضل. يسلموا.
2: بصير أنا أفطر معكم بدل مازن؟
1: عادي بنتي عادي. كمان أنت عندك دوام بعد شوي؟
2: إيه والله، ورح لاقي مازن بالجامعة، بيكون رجع من مشواره.
0: الله يوفقكم يا رب ويسعدكم. المهم تشدوا حالكم وتشدوا همتكم وتتخرجوا. الله وكيلك، جاي على بالي شوف أحفادي.
1: وأنا كمان ناطف قلبي على حفيد.
2: والله حقكم علينا، بس يعني إلنا منأجل الخلفة لبين ما نتخرج مشان ما قلتها.
1: الله يقدم يلي فيه الخير يا بنتي.
0: بنتي لفي صندوشي لمازن وخديها معي.

0: طمني شو صار معك؟ وصلت لشي؟
1: رحت على العنوان المحطوط بالرسالة. عصام تزوج وسكن بحارة تانية، بس بيت أهله بعده.
0: يعني أهله خبروك عنه؟
1: أمه مرة كبيرة كتير بالعمر، عطتني رقم هاتف بيته.
0: ايه واتصلت فيه؟
1: لسه.
0: ايه وشو ناطر؟ ليك وينه الهاتف؟

أنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
2: أهلا بكم متابعين الكرام، مشاهدين ومستمعين على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان.

0: الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد ملك عبد السلام. تقديم وحوار محمد سطيلة. وفي الإخراج لما يوسف وسناء أحمد. في خطوة تتجرأ على قرارات الشرعية الدولية والموقف الأممي بأن الجولان أرض سورية محتلة، أعلنت الحكومة الكولومبية الجديدة اعترافها بما سمت السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ليجسد هذا الإعلان عثرة تعكس التخبط السياسي على مسار علاقاتها الخارجية بما يحمله من محاولات التدليس والتدنيس، وقد أثار موجة واسعة من الرفض والانتقادات لم تقتصر على الأوساط الدولية والأممية، بل انتشرت في الشارع الكولومبي الذي أدان إعلان حكومته اليمينية المتطرفة، مبينا أنه يندرج ضمن محاولة لإعادة تموضع البلاد بما يخدم علاقاتها مع إسرائيل، لا سيما أن وزارة الخارجية الكولومبية أقرت في إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل بأن القرار جاء تنفيذا لالتزام تم الاتفاق عليه من إسرائيل قبل يومين من صدوره. هذه الخطوة، بل هذه السقطة السياسية، تضع كولومبيا في مواجهة مع الإجماع الدولي الراسخ بأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وتضعف موقعها داخل المنظمات الدولية. في كفتي الميزان اليوم، الجولان السوري المحتل بين الشرعية الدولية ومحاولات التدليس. أيضا يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات من الرياض العاصمة السعودية المحلل السياسي الأستاذ عبد الرزاق الحسين. مرحبا بك أستاذ عبد الرزاق.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء الخير، أهلا بكم في إذاعة الجمهورية العربية السورية. فاصل قصير ونبدأ.

0: أهلا بكم من جديد سيد عبد الرزاق. بداية نود التذكير بقضية الجولان السوري المحتل وتوضيح الوضع الخاص به وفق المرجعية القانونية الدولية.
1: نعم سيدي، وضع الجولان حسب الشراء الدولية هي منطقة سورية، أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل. هذا يعني هذا التصنيف الصريح وفق قوانين الأمم المتحدة والشراء الدولية.
0: نعم.
1: إذن هي أرض محتلة من قبل إسرائيل.
0: نعم. طيب، محاولات التدليس بهوية الجولان تتجدد بين حين وآخر، آخرها بدأ في إعلان الحكومة الكولومبية بما سمته السيادة الإسرائيلية. ماذا وراء تلك المحاولات؟ ماذا وراء تلك الإعلانات والتصريحات؟
1: يعني حسب رأيي هو أقرب لتحريك النشاط الإسرائيلي على مستوى بين قوسين الدول، يعني اعتراف كولومبيا لا يقدم ولا يؤخر، كما اعتراف أمريكا لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في منظومة وفي شرعة دولية. التصريحات اللي بتظهر سياسيا وفق أزمات أو تحريك يعني المناخ الدولي ما بترتب عليها أي قيمة قانونية، إلا أنه بترتب عليها قيمة أخلاقية، أنه بتكون هالبلد هذا بلد قام بفعل شائن أخلاقيا يعني وتعدى على حقوق دولة أخرى.
0: نعم. طيب لماذا اليمين الكولومبي يضحي بهذه الشرعية للتقارب مع إسرائيل؟
1: أستاذي، يعني عادة الأحزاب أو الأحزاب السياسية في بلد تحاول أنه تكسب دعم أو أنه صوت خارجي، في من هون بيأملوا أنه إسرائيل ممكن تكون دعم أو لها يد في الداخل الكولومبي بدعم حزب، إلا أنه ثبت هالشيء هذا ضمن الممارسات أنه نهايته فشل، يعني لأنه بالنهاية لما بتطلع هالسلطة، لما بيطلع هالحزب على السلطة لا يستطيع إلا أنه يكون تحت شرعة الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: نعم.
1: يعني ضمن اللعب الداخلي السياسي.
0: نعم.
1: فقط.
0: نعم. طيب، هل الإعلان الحكومي الجديد اليمينية في كولومبيا هو مغاير ومناقض تماما لما كان في السابق؟ برأيك أين يندرج هذا العمل؟
1: سيدي، هو يعني إذا بدنا نكون واضحين خلينا نلقي على يعني الضوء على إسرائيل وحكومة نتنياهو.
0: نعم.
1: ما إلها أي حظوة عالمية بالحضور، باتت حكومة مرفوضة ومنبوذة من دول أوروبية، من دول آسيوية، من شرق آسيا، حتى في مذكرات القبض على نتنياهو وتجريمه وجرائم حرب اللي بتقوله، هذا كله شيء بتصنعه سياسة نتنياهو لخلق قوة ما وهمية لإسرائيل خارج حدودها. هالشيء هذا يعني ثبت عدم جدوى، إلا أنه بطيل بإمكانية استمرارية حكومة نتنياهو بتلقي دعم بين قوسين وهمي خارجي.
0: نعم.
1: وليس قانوني.
0: إذن هو يندرج تحت العمل الإطار السياسي فقط دون عن القانون.
1: نعم.
0: طيب، ردود الأفعال العربية والدولية تجاه هذا الإعلان كانت واسعة وشديدة الإنذار بالعزلة السياسية، هل يمكن أن نشهد تطبيق فعلي لهذه الإنذارات وهذه الردود؟
1: سيدي، يعني إذا بدنا نكون دقيقين، المنطقة العربية وشرق المتوسط بغض النظر عن وجود إسرائيل القسري في المنطقة ينظر إليها بعمق أنه هي بلد معتدي وعدو. هذا شيء جامع لكل المنطقة.

0: العلاقات الدبلوماسية أو التصريحات هي هي هي أمر واقع ضمن النشاط الدولي. اللي يقولوا إنه المنطقة العربية منطقة اليوم واعية، تفهم الخطاب الإسرائيلي وبتفهم حكومة نتنياهو وبترفض أي شيء بيصدر على الحكومة خارج الشرعة الدولية، لأنه بالحقيقة سوريا حدودها مرسمة 1974 مع إسرائيل. بالتالي ضمن اتفاقية فض الاشتباك اللي توجد يعني قوات الأمم المتحدة الأوروبية وغيرها. يلي بقوله كل هذا هو إشغال الفضاء الإعلامي السياسي بأنه توجد دولة هي إسرائيل، قد يعني قد أنه تلعب دور ضمن حكومة نتنياهو المهددة دوما بالمحاكمة. يعني حكومة نتنياهو أستاذي هي اللي عم تثير هالقضايا لاستمرارية عملها، لأنه مجرد انتهاء حكومته هو تعرضه للمحاكمة والاتهامات ضمن إسرائيل كونه متهم.
1: نعم. طيب هل سنرى أو نشهد بالمقابل انفتاح واسع باتجاه مثلا سياسات الخارجية باتجاه سوريا؟ يعني اليوم نحن مثلا لو لم نشاهد أفعال مقارنة بردود الفعل بالعزلة السياسية لكولومبيا، هل سنشهد اتجاه سياسي إيجابي باتجاه سوريا بعد هذا الإعلان؟
0: سيدي، هي إذا
1: بننظر
0: اليوم سوريا قوة الدولة بقوة الشعب، قوة الدولة بقوة شعبها. بالتالي هذا بات عنصر مزعج جدا لإسرائيل. في نفس الوقت لو بنشوف تظهر تصريحات متناقضة تجاه الوضع السوري. شيء تصريحات تقول إنه سوريا بلد ناشئ ويقوى وله خلفية داعمة، هي الشعب وقوة الشعب قوة يعني لا يستهان فيها، عكس قوة السلطة السابقة اللي كانت موجهة بالشعب. يعني بالتالي إسرائيل بتلعب هاللعبة، بتحاول كسب بعض الوقت لا تتجه على حسب ما أرى لعقد اتفاقيات وتفاهمات مع الحكومة السورية الجديدة فيما يخص الجولان والعودة إلى 1974 حدود يعني فض الاشتباك، وتصنع حدود آمنة مع سوريا رغبة في هدوء رح نسميه تكتيكي ثم استراتيجي مع بلد يمتلك زمام قوته زمام الدعم الشعبي والأخلاقي بالسلطة.
1: طيب أستاذ، نحن بالعودة إلى اتفاقية 1974، نحن فعليا في عنا حدود مرسومة في قوات أندوف وفي قوات فصل، فالحدود وين غاية إسرائيل حاليا باتفاقية تجديدي مثلا؟
0: ليست اتفاقيات، إعادة تنشيط اتفاق ترتيب الحدود وفق يعني الانتشار على الحدود وفق 1974 هو نوع من تثبيت الشرعة الدولية. بالتالي كل ما تقوم فيه إسرائيل اليوم هو شيء لتنشيط وضعها الداخلي، يعني الاختراقات بواحد كيلومتر 500 متر في القنيطرة أو في مناطق من درعا، كل هذا يعني للحراك السياسي الداخلي الإسرائيلي. شيء يعني لا يضر سوريا، لأنه أصلا على الشريط الحدودي في قوات دولية يعني كان ممكن يتصدم معها أو إنه تمنعها. كل ما هنالك نوع من اللي بسميه أنا المسرحيات العسكرية اللي تخدم الحكومة الإسرائيلية اليوم.
1: نعم.
0: إن شاء الله سوريا تنضج وتقوى وتفرض الاتفاق الحقيقي اللي بيضمن حدودها وسيطرتها على كامل أراضيها بإذن الله.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الرزاق، الردود والأفعال لم تكن مقتصرة فقط على الدول العربية والدولية،

0: بل كانت هناك أيضا ردود أفعال من الداخل الكولومبي. واجهت حكومة ديلا إسبيريا موجة من الانتقادات والأكاديمية الشعبية، فهل تعيد الحكومة الكولومبية النظر في إعلانها المخالف لشرعية الدولة؟
1: سيدي، هون احنا بدنا نشوف يعني المناخ السياسي الكولومبي لماذا اقدم على هالشيء.
0: نعم.
1: هل اقدم انه في احزاب تم تمويلها او توريطها او انه تحكمت فيها قوى اسرائيلية خارج الحدود ضمن هالفترة اللي فيها زازة بالنظام السياسي الكولومبي؟ وهي نقطة. النقطة الثانية، نظرة إلى المناخ الشعبي الكولومبي، هو مناخ رافض لإسرائيل كدولة احتلال ومصنفة بها الشيء، ورافض كمان لممارساتها في غزة وفي لبنان بمستوى ليس ردع ظلم، إنما دي عدوان على شعب وعدوان على أرض. اللي بقوله إنه المناخ العام في أمريكا اللاتينية ومنها كولومبيا والأرجنتين والبرازيل والباراغواي هو مناخ معتدل داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. بالتالي هذه نتوءات يعني مدفوعة من الخارج الكولومبي لتكون فقاعة وإشغال فضاء إعلامي أكثر ما هو فعلا على الأرض، لأنه يعني ما رح تكون قيمة سياسية لأي اعتراف كولومبي بهالشيء، لأنه هو أصلا خارج الشرع الدولية بما يخص السيطرة أو الهيمنة على أراضي مصنفة محتلة وهي جولان السوري.
0: طيب أستاذ، بناء على كلام حضرتك أنه الحكومة الكولومبية أو الاعتدال الموجود في أمريكا اللاتينية هو داعم لقضية القصف المستمر، أو عفوا لظلم المستمر لقصف إسرائيل للبنان وغزة وتلك الدول، يعني برأيك هل سنشهد خطوة في تراجع كولومبيا عن هذا القرار؟ هل يمكن أن نرى تصحيحا لما تم الإعلان عنه؟
1: أظن سيدي إنه هذا القرار هو رح يأكل نفسه، يعني هو رح يضمحل حيث إنه يختفي في في في يعني في أزقة السياسة الداخلية لكولومبيا، وكأنه قرار يعني أطلق للإعلام وثم رح يتم تعليقه مع انتهاء الفترة للتحرك الأحزاب المتطرفة في كولومبيا فقط.
0: طيب، بناء على ما ذكرنا، هل نجد اصطفاف دولة يدعم سوريا فيما يتعلق بشرعيتها للسيادة على أرض الجولان؟
1: النقطة واضحة أستاذي، نحن أمام شرعة دولية لا يمكن تجاوزها مطلقا وفق القواعد والأنظمة الدولية. يعني بأكد أنه سيدي، يعني يمكن مر سابقا أنه ترامب صرح أعطيت القدس أعطيت الكذا، هذا ما غير توصيف السيطرة على القدس على أنه احتلال يعني موجود لها خير. فهي تصريحات شيء وتسنين قانون شيء آخر.
0: نعم.
1: فلا قيمة لتصريح إذا ما انعكس ضمن اجتماع دولي وصوت عليه. بالتالي الأصوات النشاز، نحن عندنا 190 دولة تابعة للأمم المتحدة، ما في بالإحصاء يمكن 5 أو 6 دول عادة يمتنعوا أو يصوتوا لصالح إسرائيل، لأنه هذا التصويت عادة بكون إهانة للدولة المنتمية لتشريع دولي. لا ترضى الدول حتى لو كانت تريد دعم إسرائيل، لا تقدم مصوغ إهانة أخلاقية لبلدها يعني.
0: طيب أستاذ عبد الرزاق.

0: دائما ما كانت ولا زالت شرعية الأراضي السورية لسوريا مجرد مثل ما تفضلت منذ قليل يعني كلام على كلام سياسي أو مجرد على ورق. لماذا لا نجد شيء فعلي من انتقال من كلام سياسي إلى قول وفعل؟
1: سيدي، احنا بدنا نعرف انه العالم يعني الشرق الاوسط والادنى من سوريا يعني تكون وفق شيء انفرض اسرع وفق اتفاقيات سايكس بيكو من 100 عام، وهذا رسم وتم صناعه دوله اسرائيل وفقها يعني.
0: طيب استاذ عبد الرزاق، دعنا فضلا نكمل اجابه الحديث بتوسع اكثر، لكن بعد أذان الظهر فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد، متابع معكم حلقتنا من برنامج في الميزان، وأجدد ترحيبي بضيفي الأستاذ والمحلل السياسي عبد الرزاق الحسين. مرحبا بك من جديد أستاذ عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا.
1: كنا نتحدث قبل الفاصل عن القرارات الثابتة والواضحة للشرعية الدولية والموقف الأممي بأن الجولان أرض سورية محتلة، لكن لماذا، السؤال، لماذا لا تقفز هذه القرارات من الأوراق السياسية إلى واقع التنفيذ؟
2: نعم أستاذي، يعني أنا كنت عم شير أن المنطقة كلها كانت مصاغة وفق سايكس بيكو ورصد الحدود وفق هالشيء، ومع هذا تم يعني تغير جزئي في الحدود ضمن توازنات زيادية كانت مسيطرة على القرار بين فرنسا وبريطانيا. يعني يقولوا أنه وجود الاحتلال يعني ليس ممكنا انه تسميه تحول الى شرعيه. وهيك الشعوب يعني مناطق النزاع ومناطق اللي فيها تداخل بشري وجغرافي واحيانا عرقي تظل هالمناطق فيها نزاعات، ليس بالضروره ليس فقط سوريا موجودة نزاعات، على أرض روسية، على أرض كورية مع اليابان، على أرض على تايوان مع الصين، على جزء في يعني الألاسكا، ممكن يأخذ شكل أحيانا من الحروب أو فرض القوة، إلا أنه تظل الشرعية هي الحاكمة وتبعيتها لأي دولة إلها. بالتالي يقول إنه التوازنات في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط هي توازنات حرجة جدا لتداخل عرقي وديني فيما يخص منطقة الجولان. وبتضل هي منطقة حساسة، بس لأنه برد بقول إنه بيضل الرأي الدولي قانوني انه هي ارض سورية ممكن تستعاد بالمفاوضات باتفاقيات سلمية بحرب جزئية بتوازنات دولية، كل الحلول مطروحة لاستعادة الجولان، وبظن انه ما رح نتعب كثير كسوريين لانه امتلكنا زمام قرارنا إن شاء الله الاستعادة جولان وكل شبر سوري آخر.
1: نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن الخطر الأمني والجيوسياسي الذي تشكله هذه المحاولات، محاولات التدليس، يعني كما شاهدنا اليوم هذه الخطوة أو محاولة التدليس التي قامت بها كولومبيا، يعني نعم. أي خطر يهدد هذه المنطقة؟
2: الخطر الحقيقي في المنطقة وفيما يخص سوريا للأسف هو ارتباط بعض الإثنيات أو الطوائف بمشروع خارج الوطن. هذا أكبر ما يهدد أمن سوريا وأمن المنطقة. العالم متنبه لهذه النقطة وبيدعم سوريا لإستعادة كل أراضيها وإفشال كل مخطط ممكن يقسمها أو أنه يزعجها. سوريا بالخارطة السياسية والجغرافية الجغرافية اليوم هي عقدة أساسية وقلب لأغلب المشاريع التي تهم أكبر وأعظم دولة بالعالم هي أمريكا اليوم لتحديد النفوذ الصيني في المنطقة والعالم. سوريا باتت حاجة كما كانت هي في الأصل سيدي الأقوال تاريخيا لسياسيين ولعسكريين ولاقتصاديين نابليون بونابرت أو

0: بالا سجان حقير.
1: لا خيو حل عني بقى، حل عني، تركني بحالي، مالي عامل لك شيء. انا
0: يا عالم يا ناس ساعدوني بدكم نهرب.
1: لك والله مالي مساوي له شيء.
2: سجان بصدايا
3: يبدو عذبه كثير.
4: اي والله العالم خباير ثيابه. الله يعيننا الهي.
0: لك امشي لشوف امشي.
1: شو بدك مني بابا؟ مالي على انا.
5: وقت بيقلب الزمن بيصير السجان يهرب من السجين، لأنه الحق ظهر، لأنه بتكون المهلة اللي أخذها الظالم انتهت.
6: يعني دكتورة معقول السجين يصير سجان؟
5: لازم، لأنه الحق هو اللي بينتصر بالنهاية.
7: يا
0: شو حكي هاد؟ سجان سجن
4: قطعها. لازم ما يخلوا يهرب له.
6: اللي عم أشهى البلوة اللي ابتليت فيها أنا.
8: لك يا ابني يا ابني لا تخاف، إذا أنت ما عليك شيء الأمن العام ما بيحكي معك.
6: طيب
8: خلص اطمن اطمن، الوضع لسه ما استقر بالبلد، ومع هالشي لا تخاف.
6: طيب لا شوف
8: اسمع مني وخليك هادي.
6: طيب
8: والشاب اللي عم يقول انك ظلمته بالسجن مو هو اللي بيحدد النتيجة.
6: طيب ماشي
9: يا استاذ، صدقني بحلف لك انه هاد هو كان يبول علينا ونحن بالتنفس.
6: العمى
9: كان يكب أصعات الأكل. ولا كلمة، ما تحكي ولا كلمة. كان يكب علينا أصعات ونحن عم نفوتها مشان يجوعنا.
6: لك إجيني رات.
9: كان يجلدنا قبل ما ننام.
6: ما سويت شي معه أنا.
10: طول بالك يا أخ طول بالك، خلونا نطلع على البولمان وكل شي بينحل بالشام بس نوصل.
9: وليش ما نروح على حمص؟
10: يا أخي لأنه الناس دا توصل على شغلة، وبحمص بدنا ساعتين ثلاثة لتنحل المشكلة.
8: مزبوط عم يحكي راغب، خلينا نطلع على البولمان.
10: يلا يا جماعة شرفوا شرفوا.
8: يلا
9: مثل ما بدكم.

0: سويت لك شيء والله ما سويت لك شيء. أنا أول مرة بشوفك ما بعرف.
1: المظلوم بده العدالة، ما بيقبل تأجيل العدالة.
2: ومعه حق يا أستاذ، لأنه نحن انظلمنا ومنعرف شو يعني إنه الظالم لازم يتحاسب.
1: حتى لو معه حق، العدالة لازم تأخذ مجراها.
2: إيه، وبركي طولت وهي عم تأخذ مجراها يا أستاذ.
1: حتى لو طولت، وأنا رح أسألك يا راغب، بهي القصة اللي عم نعيشها هلأ، برأيك مو ممكن يطلع الزلمة بريء؟ وممكن الراكب يكون استشبه بالزلمة؟ العدالة لازم تعرف هالشي
2: يا أستاذ. الله يخليك، ما في سجين بينسى سجانه، حتى لو السجان قدر ينساه.
1: هي فعلا الفلسفة اللي لازم نفكر بحلها، إنه صبر السجين على الحق هو جزء من العدالة.

0: تحترم حالك اه
1: بقول لك ما بعرفك ولا شفتك بحياتي انا لك ايش صاير لك انت
2: بس
3: طولوا بالكم يا شباب نحن رح نوصل وانا ما رح افتح الباب غير قدام القسم بس اسكتوا طولوا بالكم خلينا نعرف نسوق شيء
4: يا شباب
1: ما
4: نسوق
1: شيء
4: يا
5: شباب رح نوصل خلاص طولوا بالكم
6: معهم حق
7: والكاتب كمان معه حق
8: والزلمة اللي عم يتهمه الراكب يمكن يكون معه حق
7: ايه وشو الحل يا أستاذ؟
8: ننتظر التحقيق والعدالة
9: تعرف يا راغب شو أبشع شي بالحياة؟
10: شو دكتورة؟
9: إنه الظالم يدعي إنه معه حق
10: ما فهمت ليش بقى؟
9: لأنه بيكون فقد ضميره الضمير هو الميزان لكل إنسان ووقت بيفقد الإنسان ضميره بيساوي اللي ما بيتساوى بيقتل، بيسرق، بيظلم، بيخرب بيبرر كل أفعاله وما بيرفله جفن
10: أوف، في هيك ناس يا دكتورة؟
9: هذا اللي عم يصير
10: يا لطيف
3: كأنه وصلنا شايفين يعني الحمد لله على السلامة يا جماعة
11: الله يسلمك
3: أنا رح خبر الأمن العام شو صار
7: أبو لؤي أنت خليك بالباص وسكر الباب أنا بجيب الأمن العام وبجيب أكيد بيكونوا موجودين
3: يلا ماشي ماشي توكل على الله
12: نزلنا يا أخي
13: نحن ما لنا علاقة يا أخي
14: يا أخي ما كلتنا مجانين
12: شو هالقصة هاي
8: طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم ما حدا رح يطول بس يجي الأمن العام بياخدوا الاثنين والشغلة ما بدها شهود إذا هالزلمة بريء الأمن العام بيطالعه وبيحاسب التاني وإذا هالزلمة مذنب كمان الأمن العام بيعرف شغله لازم نقتنع بالقانون وعدالة الأمن العام
3: طيب يا أخي بلكي طولوا
13: نزلنا نحن شو لنا علاقة لك يا أخي
12: نحن ما عنا وعيس
13: يا أخي نتخلوا على الضارب ها
3: طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم ليكو وصل الأمن العام إجوا
14: ايش بدو مني ما
3: رايح فضل يا أخي شرف شرف فضل
15: الراكبين اللي عملوا إشكال يتفضلوا معي والباقي يلا معه
7: جاي أنا سيادة المحقق أنا بقول لك شو عامل
15: تفضلوا تفضلوا
7: ما عملت له شيء أنا والله ما عملت له شيء

0: وقف عندك رح نوصل على الشام يا حقيب وساعتها منشوف شو بدك تساوي
1: لك خيي والله والله مالي مساوي لك شيء وماني شايفك قبل هالمرة احترم حالك يا سلمي وروح يا شوف لك شيء دكتور نفسي
0: ها دكتور نفسي قلت لي لك وقت كنت تعذبنا

0: ايه يا عمو، طمنيني، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ايه الف الحمد لله. ليكي ماما، انا بس بدي طمنك اني وصلت على الشام. لا لا امي، الوضع منيح، لا تخافي علي، طمني. ايه هلا بدي ساي وراء الجامعه انا ورفيقي احمد يلي كان معي بتركيا. لك امي خلاص، شو هالحكي؟ اطمني، رح دير بالي على حالي، والله الوضع كتير منيح. ايه لا والله حرام، اختي زهرة ما عم تقصر معي ابدا، لا هي ولا جوزها، دايرين بالون علي كل الوقت. لك الله يخلينا ياكي يا ست الكل ويطولنا بعمرك. الله معك حبيبتي. ايه خلاص، المسا بحكي معك من بيت زهرة. ماشي، ومنفتح فيديو كمان بنحكي كلنا مع بعض. يخلينا ياكي يا امي. الله معك، مع السلامة.
1: لساتها بتخاف عليك؟
0: يا أخي شو بدك بالحكي؟ ما في أحلى من الأم بالدنيا.
1: إيه والله، الدنيا بدون أم ما بتنطف. لا تذكرني، بحس حالي ضايع بدون أم.
0: الله يرحم أمك يا أحمد.
1: الله يرحم أبواتك.
0: تعيش. ليش حتى نحن فينا ننساها لأمك؟ الله يرحمها، شو كانت أخلاقها عالية وقديشها كانت حنونة علينا كلياتنا.
1: إيه والله.
0: ليش مننسى كرمها وغيرتها علينا بأول أيام الثورة؟
1: إيه والله، الله يرحمها.
0: تعيش.
1: دخلة؟ شو صار معك مشان الكاتب عمر زكي؟
0: عمر زكي؟
1: إيه،
0: بعثت له رسالة على الفيسبوك من يومين، بس لهلأ

0: جد؟
1: ايوه.
0: لك ليكون احط لك.
1: لك شو احط لي ما احط لي؟
0: لك ما بدي اعطيك كتبه؟
1: لك مو هيك القصة.
0: لك
1: ما بظن، بس يعني اكيد بيكون مشغول وما عم يرضى يفتح صفحته. بعدين دخلك انت ليش عم تسأل عنه؟
0: والله خطر على بالي.

0: هي رسالة من الأستاذ عمر.
1: ايوه
0: دقيقة شو بعت لي؟ احكي معي على الموبايل وهي رقمي صفر. حلو بعت لي رقمه.
1: ممتاز احكي معه دغري.
0: لك لا لا خلينا نستنى شوي.
1: لك شو تستنى شوي؟ هلا بيكون فاضي. احكي راغب.
0: طيب وهي رح اتصل. عميرن
2: ألو
0: صباح الخير أستاذ. أنا آسف بس يعني أول ما وصلتني رسالتك اتصلت فيك، وبصراحة أنا انشغل بالي عليك لأنه بعت لك رسالة وكنت عم بستنى ردك.
2: إيه صحيح بس أنا كنت مشغول شوي. ليك يا أبني هلأ ببعت لك اللوكيشن تبع البيت، وبكرة الساعة 6 المساء بتجي لعندي على البيت.
0: حاضر أستاذ حاضر والله بتشرف. بس أستاذ معلش وقت إجي بكرة يجي معي رفيقي أحمد؟
2: ما في مانع عادي. بالسلامة.
0: الله يسلمك شكرا كتير أستاذ. الله معك.
1: شو سلامي. شو صار معك خبرني؟
0: والله مالي عم صدق يا أحمد. لك عزمنا على بيته.
1: ايوه
0: عزمني على بيته يا أحمد.
1: ممتاز.
0: يا الله ما أحلاك يا أستاذ عمر.
1: بينته ابن حلال وبيفهم.
0: اي والله زلمي راقي جدا وابن حلال. بكره بس تشوفه بتتاكد من الحكي.

0: مساء الخير استاذ، بعرفك رفيقي احمد.
1: اهلين اهلين وسهلين، اهلين بالشباب.
2: الله يعطيك العافيه.
1: تفضلوا تفضلوا فوتوا، الله يعافيك. اهلا وسهلا.
2: تسلم تسلم يا استاذ، تسلم.
1: تفضلوا تفضلوا، خذوا حريتكم، البيت بيتكم.
0: تسلم.
2: شكرا. اهلا
1: وسهلا. رح اعطيكم مجموعتين من القصص اللي نشرتهم بالسنتين الاخرانيات، ورح جيب لكم معي روايه الي.
0: تمام، شكرا كثير يا استاذ. بس ليك لا تنسى تكتب لنا اهداء على قصتك الزمن دوار.
2: أيوة.
0: لانه هي القصه هي اللي خلتني احفظ اسمك.
1: كل هالقد عجبتك؟ في احلى منها؟
0: اكيد، بس انا هي القصه هي اللي خلتني اوثق بالمستقبل.
1: الحمد لله اللي استفدت منها. يلا انا رايح اجيب القهوه.
0: ماشي استاذ، خذ راحتك.

0: يا الله قديش في عنده كتب. لك تفرج على هالمكتبة طول الحيط وعرضه. شو هاد دخلك أحمد؟ معقول يكون قاري كل هالكتب؟ لك نحن وين وهو وين؟
1: ولي كتب تاريخ، روايات، قصص، لك مسرحيات وكتب فلسفة. لك شو هالكاتب هاد؟ والله يا ما

0: بلادنا في شغلات كبيرة وما بنعرفها.
1: ليك أحمد، هاي الصور كأنه شايفها.
0: عن جد؟
1: ليك هاي صورة الأستاذ وقت كان شاب. لك والله ما عرفته.
0: أيوة.
1: بس ليك كان شخصية بشبابه ها؟
0: أيوة والله شخصية.
1: وشكلها هاي صورة جده لأنه حاطط لفة على راسه.
0: كان
1: ليك ما شاء الله شيخ والنور معبي وشه.
0: والله مبين حلو.
1: ما شاء الله.

0: شو شباب عم تتفرجوا على الصور؟
1: اي والله استاذ
0: هاي صورة جدي وهاي صورة ابي وهاي صورتي.
1: استاذ بدي اسألك سؤال، هلا هدول الكتب معقول تكون قريانهم كلياته؟
0: في شيء لسه ما قريته، بس في كتب كتير قريتها.
1: طيب استاذ حابب اسألك سؤال، هلا شو احلى كتاب بكل هالمكتبة؟
0: احلى كتاب بالنسبة لي ماني حاطه هون،
1: اوف،
0: وهو اصلا ماله مطبوع، ما في حدا بالدنيا في يطبعه.
1: كيف يعني شوي حزورة؟ والله ما فهمت عليك استاذ.
0: احلى كتاب هو الحياة. الحياة هي اللي بتعلم يا راغب. شفت شو صار معنا بالبولما؟ تعرفت عليك، والمسجون شاف السجان، ولسه في كمان مفاجأة رح تعرفوها بعد شوي.
1: والله يا أستاذ أنت إلك بالفلسفة كمان؟
0: لا، بس هاي بيتفق عليها كل العالم، لولا الحياة ما طلعت كل هالكتب.
1: والله يا أستاذ ذكرتني بالدكتورة، هي هيك كانت تقول على طول.
0: أي دكتورة؟
1: الدكتورة سوسن يلي حكيت لك عنها، يلي كانت معنا بتركيا. شبنا أستاذ نسيت؟
0: طيب شو كانت تقلكن؟
1: كانت تقول إنه لازم نتعلم من الحياة اللي عم نعيشها باللجوء، لأنه بس نرجع لازم نبني من جديد. وكانت تقلنا كمان لازم تقروا وتشوفوا العالم وتعطوا صورة حلوة عن بلدكم.
0: وساويتوا مثل ما قالت لكم؟
1: والله للصراحة في ناس هيك وناس هيك.
0: شوقتني اتعرف على الدكتورة سوسن.
1: يا ريت يا أستاذ يا ريت، بس المشكلة أنا ما بعرف وين صارت.
0: طيب هلأ تفضلوا تفضلوا شربوا القهوة أول شيء.
2: بس يا أستاذ عفواً، يعني لنكون عم نضيع لك وقتك، إحنا أسفين كتير.
0: لا لا لا أبداً، أنا فرحان بجيدكم لعني.
1: تسلم يا أستاذ.
0: آها
3: مرحبا.
1: يا هلا دكتورة سوسن.
0: شفتوا لي هالمفاجأة؟
1: لا عن جد المفاجأة الحلوة.
0: هي الدكتورة سوسن اللي كانت معكم بتركيا.
1: عن جد ما عم صدق.
0: أكيد الزمن بيدور.
2: إيه والله.
0: وأكيد الأيام الصعبة بتروح وبتجي الأيام الأحلى. وهي مرة تانية التقيتوا. أهلين دكتورة سوسن.
2: إيه والله يا أهلين.
3: أهلين مساء الخير مرة تانية.
1: يا مساء النور. بس عن جد ما عم صدق، يعني دكتورة أنت شو اللي جابك لهون؟
2: عن جد إحنا ما عم نصدق قديش العالم صغير صغير.
0: لا لا معقول، وصدقوا كمان الدكتورة سوسن صارت زوجتي. تزوجنا من جديد.
3: كيفك راغب؟ كيفك أحمد؟
1: الحمد لله. أهلين دكتورة. تمام الحمد لله.
0: وهيك الزمن بيدور.

0: كان الشباب السوريين عم يدوروا على الأمل بكل العالم.
1: أي والله.
0: وأنا كنت معهم.
2: مو بس أنت يا دكتورة، وأنا كمان كنت معهم.
0: كان الأمل مثل بذرة زرعوها بتراب عطشان، وكبرت وكبرت وكبرت وتحدت العطش وعملت ظل لكل هالمظلومين اللي كانوا عم يحلم.
3: هي التقيته بالدكتورة سوسن. بس ما بنعرف شو صار بين السجين والسجان. على كل حال الأمن العام بحل المشكلة، بس أنا أكيد رح أكتبها قصة.
1: وهي إجيتك قصة وبدي يكون أنا بطل القصة.

0: كان معكم في هذه الحلقة ريم عبد العزيز، علي القاسم، خالد مولوي، فراس حسن، حازم حداد، نبيل جعفر، إيميل حنا، محمد ناصيف، أحمد الخطيب، خوشناف ضاضة، رغدة سلمان، ماهر أحمد، بلال سعد، جمال الدين زعير، إيفا حاجي بيك.
1: كنتم مع
2: خفايا الأيام الصعبة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدات والسادة، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الجولان السوري إلى الواجهة مجددا، ومسار دبلوماسي متواصل تقوده دمشق لإسقاط محاولة تغيير وضعه القانوني.
0: بعيدة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الأردني التنسيق بين البلدين والتطورات في المنطقة.
1: وزير الداخلية يعزي بوفاة الشاب محمد غميرة ويشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته.

0: وفي نشرتنا أيضا، العدالة الانتقالية تدعو الضحايا والمتضررين إلى الادعاء في قضية المتهم إبراهيم حويجة. هذه نشرتنا الرئيسية، يقرأها عليكم الزميل محمد الصيلة ويسرى السيد عيسى، وفي الإخراج أروى حامد. تفاصيل هذه العناوين وأكثر بعد الفاصل.
1: نبدأ نشرتنا من الملف الأبرز، وهو الجولان السوري المحتل، حيث أثار إعلان الحكومة الكولومبية الجديدة بشأن ما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل موجة واسعة من الرفض والانتقادات في خطوة تناقض مع قرارات الشرعية الدولية والموقف الأممي الذي يؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة. واليوم تكشف الأرقام والقرارات الأممية المتعلقة بسورية الجولان السوري المحتل عدم الاعتراف بضمه من قبل إسرائيل مسارا دبلوماسيا تقوده دمشق لإسقاط محاولات تغيير وضعه القانوني. هذا المسار يستند إلى قرارات دولية قانونية وأنشطة دبلوماسية مكثفة أفضت في أحد جوانبها إلى رفع عدد الدول الرافضة للاعتراف بضم إسرائيل للجولان. التقرير الآتي وتفاصيل أكثر عن أبرز معالم ومحطات المسار السوري لإسقاط محاولات تغيير الوضع القانوني للجولان السوري.
2: في 17 من شهر كانون الأول لعام 1981 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 الذي أعلن وبوضوح كامل بطلان قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وطالبها بإلغائه فوراً. وحتى اللحظة تواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967. وبعد الثامن من كانون الأول لعام 2024 عقب سقوط النظام البائد، شهد الجنوب السوري تحركات عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة العازلة ومواقع أخرى على الجانب السوري من خط فض الاشتباك، ما استدعى تكثيف الحضور الدبلوماسي السوري في مجلس الأمن والمحافل الدولية. فخصصت سوريا جانباً من تحركها لتأكيد موقفها من الجولان المحتل والوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، مستغلة أي منبر دولي لتؤكد من خلاله أن الجولان سوري وجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن الحقوق السورية لا تخضع للتنازل أو التقادم، وهو ما شدد عليه الرئيس أحمد الشرع في تصريحات ولقاءات عدة. ونتيجة للجهود السورية هذه، ارتفع عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة بشأن الجولان السوري المحتل من 97 دولة في عام 2024 إلى 123 دولة في عام 2025. هذا الارتفاع عكس الدعم الدولي المتزايد لموقف سوريا المتمسك بالأرض، وبالتوازي مع ذلك دخلت سوريا في اتصالات تتعلق بالترتيبات الأمنية في الجنوب وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. اليوم يعود ملف الجولان إلى واجهة التحرك الدبلوماسي بعد اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، اعتراف لاقى رفضاً عربياً ودولياً مع تأكيد أممي أن الجولان أرض سورية محتلة، ما يعني مواصلة التحرك السوري لتأكيد وضع الجولان السوري المحتل بالتوازي مع متابعة ترتيبات الأمن في الجنوب على أساس ثابت لا مساومة فيه، وهو احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها.
1: أيضا للحديث عن مسارات الحراك السوري للتأكيد سورية الجولان، ينضم إلينا المحلل والسياسي الدكتور الأكاديمي عبد الظاهر وحود. مرحبا بك دكتور. أهلا
3: وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالسادة المستمع.
1: أهلا بكم دكتور. الإعلان الذي أعلنته الحكومة الكولومبية أثار الكثير من الجدل والخلافات وموجة واسعة من الرفض والانتقادات.

0: لكن أين دور المسار السوري والدبلوماسية السورية في هذا الرفض؟
1: بالحقيقة المسار السوري هنا مهم، لأنه المعركة حول الجولان ليست معركة سياسية آنية فقط، وإنما معركة على الوضع القانوني الدولي للأرض. فدمشق عندما تتحرك دبلوماسيا عم تستند إلى حقيقة أن قرار إسرائيل لضم الجولان لم يحظى باعتراف دولي، وإنما قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار 497 كل قرارات مجلس الأمن اعتبرت فرض القوانين والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل لاغيا وباطلا. لذلك فإن أي محاولة من أي دولة لاعتراف السيادة الإسرائيلية على الجولان راح تصطدم مباشرة بهذا الإرث القانوني الدولي. وهون بتظهر أهمية الدبلوماسية السورية في منع تحول مواقف فردية إلى اتجاه دولي، وفي حشد الدول الرافضة للاعتراف بالضم. وهون بيجي التأكيد أن الجولان ما زال أرضا سورية محتلة في نظر الشرعية الدولية. ومعنى آخر راح نقول يعني المطلوب سوريا ليس فقط رفض الموقف الكولومبو، وإنما منع تكريس سابقة سياسية يمكن أن تتحول مع الوقت إلى أمر واقع دبلوماسي. وكل ما بقيت الكتلة الدولية رافضة للضم راح تبقى محاولات تغيير الوضع القانوني للجولان أكثر صعوبة.
0: طيب هذا الرفض الدولي سواء عربي أو دولي بشكل عام، هل سينجح في إجبار إسرائيل فعلا على تحقيق القرارات الدولية فيما يخص الجولان، مثلا مثل قرار 1974؟
1: لا، احنا خلينا نكون واقعيين، يعني الرفض الدولي مهم جدا، لكنه يعني بمفرده لا يعني أن إسرائيل.
0: هل يمكن، عفوا دكتور، هل يمكن أن يذهب بنا إلى من قول إلى فعل؟
1: هو هذا اللي راح أنا أكد عليه، يعني إنه خلينا نكون واقعيين.
0: تفضل.
1: يعني هذا هذا هذا ما راح يعني إنه إسرائيل راح تنسحب من الجولان قريبا. المشكلة ليست في غياب القرار الدولي، القرارات موجودة، وإنما المشكلة في القدرة السياسية على تنفيذ هذه القرارات. لكن هون أهمية هذا الرفض شو أهميته؟ هون تكمن في إنه يمنع إسرائيل من تحول السيطرة العسكرية والسياسية إلى شرعية دولية. يعني هلا هي عسكريا على الأرض محتلة جزء من الأراضي السورية، ولكن هاي الشرعية ما أنا مكتسبتها أبدا، وهذا مكسب استراتيجي بالنسبة لسوريا، لأنه بقاء الجولان مصنفا كأرض سورية محتلة يعني أنه القضية ما رح تسقط بالتقادم السياسي، وأنه أي تسوية مستقبلية رح تبقى مرتبطة بوضع الوضع القانوني. نعم. بالقرارات الدولية. ومن هون يعني أنا بعتقد أن الحراك السوري يجب أن يسير في مسارين متوازيين، الأول تثبيت المرجعية القانونية الدولية لقضية الجولان، والثاني بناء شبكة سياسية دبلوماسية أوسع بتمنع أي دولة أخرى من تكرار نموذج الاعتراف السيادي الإسرائيلي على يعني على الجولان. فالهدف يعني هاي في هاي المرحلة الحالية ربما ليس تحقيق الانسحاب الإسرائيلي فورا، وإنما منع شرعنة الاحتلال والحفاظ على الحق السوري قائما حتى تتغير موازين السياسة الدولية وتصبح القرارات الدولية قابلة للتنفيذ. وهذا بحد ذاته معركة دبلوماسية مهمة جدا بالنسبة لدمشق.
0: هو أيضا كنت أريد أن أسألك أنه الانعكاس الدبلوماسي والجهود السورية المبذولة اليوم لهذا المجال.
1: هلا أكيد التحركات السياسية والدبلوماسية مهمة في هذا المجال، مثل ما قلت أنا لمنع شرعنة احتلال الجولان، يعني وجعل الأمر من احتلال عسكري إلى احتلال مشرعا دوليا أو يعني معترف به أمام المجلس الأممي أو الدول الأمم بأجمعها.
0: نعم. المحلل السياسي والدكتور الأكاديمي عبد الظاهر وحود، كنت ضيفنا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر لكم.
2: إلى ذلك، وضمن تصعيدها المتواصل في الجنوب السوري، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درع الغربي، وذلك قبيل أن تفرج عن اثنين منهم. وبيّنت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال توغلت في قرية عابدين برتل عسكري ضم نحو 10 آليات. وفي السياق، نفذ أهالي المختطفين والمعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وكشفهم.

0: في مصيرهم.
1: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتناول الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين سوريا والأردن ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: وتزامنت هذه المباحثات مع مباحثات مماثلة أجرها الوزير الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث تم بحث التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يعزز العمل العربي المشترك.
1: أصدر وزير الخارجية وزير الداخلية أنس خطاب أمرا إداريا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. ذكرت الوزارة أنه بحسب الأمر الإداري يتوجب على اللجنة أن توافي الوزارة بنتائج أعمالها خلال 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.
0: هذا وكان وزير الداخلية تقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي يوم أمس، سائلا الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وأكد أن أي مخالفة أو تجاوزا من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، مشددا على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.
1: إلى خبرنا الأخير، حيث دعا مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى الضحايا والمتضررين إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات في قضية اللواء إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام البائد. وبين مصطفى أن حويجة متورط بأبشع الجرائم والانتهاكات التي ارتقت لكونها جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهو الآن قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية.
0: إلى هنا نصل لنهاية فترتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الجولان السوري إلى الواجهة مجددا، ومسار دبلوماسي متواصل تقوده دمشق لإسقاط محاولات تغيير وضعه القانوني. بعيدة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الأردني التنسيق بين البلدين والتطورات في المنطقة. وزير الداخلية يعزي بوفاة الشاب محمد غميرة ويشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته. وكان في نشرتنا أيضا العدالة الانتقالية تدعو الضحايا والمتضررين إلى الادعاء في قضية المتهم إبراهيم حويجة.
1: ختام الفترة الرئيسية، تقبلوا تحيات فريق الإعداد في منظومة الأخبار، التقديم يسرى السيد عيسى ومحمد سطيلة، وشاركنا في الإخراج أروى حامد. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ما طلعت الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الجديد تقويم. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه بعض القضايا الشبابية برؤية شرعية معتدلة. في هذا اللقاء اليوم نتحدث عن موضوع جديد وهو فقه الاختلاف. أحيانا لا نخسر الناس لأننا اختلفنا معهم، نخسرهم لأننا لم نتعلم كيف نختلف. كلمة واحدة في لحظة غضب قد تهدم سنوات من المودة، ورأي مختلف قد يتحول

0: إلى خصومة وحوار بدأ بحثا عن الحقيقة قد ينتهي بمحاولة لإثبات من الأقوى. والأصعب من ذلك كله أننا قد نخرج من الخلاف ونحن نظن أننا انتصرنا، بينما تكون هناك معارك النصر فيها خسارة، قد يربح أحدنا الموقف ويخسر إنسانا. لذلك هل كل اختلاف يستحق أن يتحول إلى معركة وخصومة؟ وهل يعني أنني أرى الأمر بطريقة مختلفة أنك ترفضني أو أني أرفضك؟ الحقيقة أن الاختلاف كان وسيبقى جزءا من حياة الناس بأي زمان ومكان. نعم هناك خصوصية وهناك تفضيلات، الآباء لهم تجاربهم، الأبناء لهم أسئلتهم، الشباب يعيشون زمنا غير الزمن الذي عاشه من قبلهم، ولكل إنسان زاويته التي يرى منها الحياة. ولهذا لم يأتي الإسلام ليجعل الناس نسخة واحدة، بل وضع لهم أدبا حين يختلفون وميزانا حين يتحاورون. يقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليست المشكلة دائما في اختلاف الرأي، المشكلة حين يتحول الرأي إلى عناد، والاختلاف إلى خصومة، والخصومة إلى قطيعة، حين يصبح هم الإنسان أن ينتصر لرأيه لا أن يصل إلى الحق. من هنا يبدأ برنامج تقويم، لا لنبحث عن المخطئ ونحاكمه، بل لنقف أمام السلوك ونفهمه ونسأل أنفسنا بصدق: أين أخطأنا؟ وماذا كان يمكن أن نفعل بطريقة أفضل؟ وكيف نحول الخطأ في النهاية لعلاقة جيدة وإلى بداية لإصلاحها؟ لأن الوقاية خير من العلاج. في أولى حلقات تقويم نبدأ هذه القضية، قضية الاختلاف، ويسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الأستاذ الدكتور في التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور في برنامج تقويم، وأنت ضيفنا وافتتاح مباركة لهذا البرنامج مع فضيلتكم.
1: شكرا لكم سعد دكتور، سعيد باستضافتكم، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. نبدأ فضيلة الدكتور حوارنا بالسؤال التالي: هل الاختلاف بين الناس أمر سلبي أم هو طبيعة بشرية؟
1: لا شك أن الاختلاف بين الناس طبيعة بشرية، يعني بالشكل المجمل. لماذا؟ لأن الله خلق الناس بقدرات وبصفات وبأحوال، ثم في بيئات، فاختلفت البيئات مع الصفات، فلا شك أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف. ولكن كون الاختلاف طبيعة بشرية لا يعني ضوء أخضر أن يفعل ما يشاء في هذا الاختلاف، وبالتالي سيأخذ المنح السلبي عندئذ. جميل. لقد بيّن لنا سبحانه وتعالى فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعد أن بيّن لنا سبحانه وتعالى أنه مكن في الإنسان نوازع الخير ونوازع الشر، بيّن لنا أن على الإنسان أن يقوي نوازع الخير.
0: جميل.
1: وإلا فحب الشهوات طبيعة بشرية، هل هذا يبيح له الفساد في الأرض؟ حب التملك طبيعة بشرية، هل يعني أن نسرق أموال الناس؟ وحب المقاتلة كذلك، هذا لا بد أنه أن يفعل الإنسان بهذه الأمور ما يقوي جانب الخير. الاختلاف أكبر سبب يمكن أن يهد المجتمع، يمزقه ويفتت الدول، لأن الخلاف يسير فيها. الآن لو نظرنا إلى دول، إلى إمبراطوريات وحضارات قديمة، نراها مع ضعف الدين بقيت متماسكة ولها انتصارات وحضارة. لولا أنها واحدة، لو أنها تفتتت، لوجدنا أنها كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربط سبحانه وتعالى التفتت وذهاب الريح بالتنازع.
0: تمام.
1: في هذه النقطة لم يربطه في العقيدة. العقيدة مع أفراد مشتتين لا تنفع كثيرا، تنفعه يوم

0: تتل.
1: تماما. إذا فضيلة الدكتور، أساس القوة في الوحدة ووحدة الرأي، أو ليس وحدة الرأي، وحدة الجماعة ووحدة القلب ووحدة المجتمع، هذا الأساس. وقلنا أن الاختلاف هو طبيعة، كما ذكرتم طبيعة بشرية، أنا الذي أحبه لا تحبه أنت، وأنا أحب اللون الفلاني وهذا يحب اللون العلاني، أنا أتبنى هذا الفكر وأنت تتبنى هذا الفكر، أنا أحب هذا اللباس وأنت تحب لباسا آخر. السؤال، لماذا يتحول اختلاف وجهات النظر أحيانا إلى خصومة؟
0: لا يلجأ عادة إلى الخصومة إلا ضعيف الحجة المتعصب، يجمع بين التعصب وضعف حجته فيذهب إلى الخصومة، لأنه لو كان قوي الحجة والثقافة ما يحتاج إلى خصومات، حجته كافية في حسم أي موضوع هو يريده. والخصومة عادة لا ينتقل لها الإنسان دفعة واحدة، هو ينتقل من الحوار إلى الجدال، عندما يشتد الحوار ولا يحصل هناك تفاهم يبدأ الجدال، يعني يلتف كل واحد على الآخر، صارت أقرب إلى المغالبة
1: تماما.
0: لكن لازلنا في مكان واحد، فإذا ما اشتد الجدال عندئذ ننتقل إلى الشقاق والخصومة. الشقاق كما تشق ورقة، يعني كنا في صف واحد، ورقة تجمعنا، الآن نحن هنا وهم هناك، لذلك نقول شاقوا الله ورسوله، فإن خفتم شقاق بينهما أرسلوا الحكمين، لأنه إذا وصلنا إلى الشقاق هنا انتهى موضوع الصلح، يجب أن يكون هذا قبل الشقاق. الخصومة هي أخطر شيء يمكن أن نصل إليه. لو نظرنا مثلا أن الخوارج اختلفوا مع الأمة خلافا فكريا، لكن بسبب ضعف الحجة والحوار انتقلوا إلى الخصومة. يعني يروى أن واصل بن عطاء كان جالسا وهو من يعني زعيم المعتزلة، ومر عليه نفر من الخوارج فقال لجماعته لا أحد يكلمهم، دعوني أنا أكلمهم. فعندما مروا قالوا له من أنتم؟ قال نحن مشركون. الآن هو يعرف لو قال لهم نحن مسلمون سيقتلونهم، لأنهم على فكر آخر، هذه الخصومة الفكرية. لكن قال لهم نحن مشركون، والله قال إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا نعم صحيح، فدرسوا بلغوهم الدين. قال طيب، وأرادوا أن يمشوا، قال لا، يجب أن توصلونا إلى مأمننا ثم أبلغه مأمنه. فأخذوهم ودللوهم وصلوا، لأنهم مشركين.
1: نعم، لو قالوا أن مسلم وهم مختلفون معهم بالرأي.
0: إذن الخصومة تقذف بصاحبها إلى أفكار عجيبة، فيقاتل من يحب ويحب من ينبغي أن يكره.
1: عجيب،
0: مع الأسف.
1: دكتور، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
0: نعم.
1: وفي حديث آخر أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان مبطلا.
0: نعم، جميل،
1: مر معكم هذا الحديث؟
0: أكيد نعم. الآن هو ما قال ترك الحوار، لا نعم. يترك الحوار،
1: المراء،
0: لكن المراء يعني لا يوجد نتيجة. المراء إن وصلنا إليه عندئذ نحن لا نطلب الحق، نطلب من ينتصر. هنا دخلت الذات
1: تماماً.
0: دخل الإنسان كذات وليس كفكر، والآن يبحث عن انتصار وليس عن حقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هو شيء آخر. فإذا دخلنا في المراء إذن سنسقد، نصل إلى القتال وإلى الخصومة وإلى الشقاق الذي لا يأتي بعده اتفاق. ولذلك قال بنى الله له بيت في الجنة. الآن أنت النار تشتعل في داخلك، تريد أن تنتصر، لأن المراء يغلي فيه الهوى النفس والدم
1: النفسي.
0: وأنه لأن الطرف الثاني ينازعه، صرنا في المنازعة. طيب أنت تريد ما يعوضك حتى تسكت. قال بنى الله له بيتا في الجنة، خلاص خليها علينا وهذا بيت في الجنة، وانسحب من المراء. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا، مع أنه القرآن.
1: عجيب،
0: مع أنه القرآن، إذ القرآن وجد لتعتصموا به، هذا حبل الله المتين، إذا كنتم ستفترقون

0: إذن ليس هذا الهدف الذي جاء من أجله القرآن.
1: الله يبارك فيكم دكتور. إذن خلينا نوقف مع الحديثين. الحديث الأول، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، والثاني ولو كان مبطلا. في شو الفرق بين الحديثين؟
0: الفرق يعني الآن أنت قد تقدر أنك على الحق وقد تكون على باطل أو العكس. طيب الآن هو مبطل، إلى هنا يوجد سيئات في أنه مبطل، لنفرض أنه يعلم وقد لا يعلم، وهو مستمر لأنه يرى نفسه على الحق، لكن لنفرض أنه يعلم. طيب أن تترك الشر الكبير وتكتفي بالشر الصغير، فهذه تحتاج عليها مكافأة.
1: جميل.
0: لكن لو استمريت في المراء من الشر الصغير ستنتقل إلى الشر الكبير، وعندئذ ستكون مشكلة أكبر.
1: جميل.
0: فيكافئ الإنسان إن كف شره عن الناس.
1: عجيب.
0: قد لا يفعل خيرا، يا أخي كف شرك ولك أجر.
1: تماما. حتى كمان أنا ألمح في ذلك ملمحا آخر سعد الدكتور، إنه ولو كان مبطلا، أنا اكتشفت من خلال الحوار الذي تحول إلى مراء، اكتشفت أني على خطأ، ولكن النفس الأمارة جاءت وبدأت تقول لا يكسب نقاطا عليك. فهنا يصبح عندي نزاع بين أمرين، بين أن أثبت ذاتي وألا أنكسر لخصمي، وبين أن أنصاع للحق.
0: صحيح.
1: فالإنصياع للحق وأن أترك ما أنا عليه، هذا أيضا له بيت في أعلى الجنة. طيب هل المشكلة دكتور في اختلاف الأفكار أم في طريقة تعاملنا مع هذه الأفكار؟
0: هل يعني الأفكار ستختلف، لابد أن نقر بذلك. نحن قلنا الله كيف خلق الخلق بمكونات وفي بيئات وفي مستويات ثقافية، فلابد أن نختلف، فالأمر طبيعي يجب أن نتقبله، أعجبنا أم لم يعجبنا. إذن ما الذي بقي لنا؟ بقي أن ندير هذا الخلاف.
1: جميل.
0: فإن استطعنا إدارته والتعامل معه سخرناه لصالحنا، مثل الفرس البري، إن استطعت ترويضه خدمك. الآن أنا قد أقول فكرة، واحد يقول أنا معك والآخر يقول أنا لست معك، لكن أين أدلتك؟ الثالث قد يقول لا من قال هذا الكلام جاهل، الآخر يقول لا من قال هذا الكلام هو عدوي. إذن كل واحد من هؤلاء سيتعامل مع نفس الفكرة بطريقة مختلفة، من موافق إلى عدو يقاتله. إذن طريقة تعاملنا هو الذي يحول الموضوع، قد يكون إيجابيا فيصبح سلبيا. لا نستطيع أن نلغي الاختلاف، لكن نستطيع أن نديره.
1: جميل. إذن دكتور أنتم مع فكرة إدارة الخلاف، كيف يمكن أن أستفيد من خلافي مع الآخر لنكون يعني فسيفساء وصورة جميلة تبين آراء مختلفة ووجهات مختلفة، ولسنا مع إلغاء الآخر أو تحجيمه، فكل واحد الله عز وجل خلق له عقلا. وطبعا قال الإنسان ممكن يعترض على أي شيء إلا على عقله، هذه قاعدة معروفة يعني ما في واحد في الكون إلا بيعتبر نفسه أفهم البشر كلهم. يعني ممكن تعيبه في طول أو لون أو قصر، طبعا هذا لا يجوز شرعا، ولكن في عقل مستحيل، كل واحد يعتبر نفسه ورأيه وعقله هو الأنضج. ولم يعني لا يمكن أن يكون الناس كلهم نفس العقل وكلهم نفس الرأي وكلهم نفس الفكر. دكتور لماذا يشعر بعض الشباب أن أي رأي يخالفه هو رفض لذاته ورفض لشخصه؟
0: يعني نحن نشكو من ثقافة الحوار الضعيفة.
1: نعم.
0: لو نشأنا على الحوار واعتدنا عليه وعرفنا وانتبهنا أن الله خلق كما قلنا الناس بكفاءات، والناس لها مستوى من العلم ليس واحد، والبيئات، لو فهمنا هذه النقطة لعرفنا أن الآخر يقول رأيه هو صحيح. يعني أحيانا الطرف الثاني فعلا قد يرفض يعني

0: هذا الإنسان، ولكن هذا لا يكون كثيرا، والإنسان قد يحزن إذا وصل الرفض له والتشهير به، قد يحزن لذلك. والله كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه النقطة، قال قد
1: نعلم أنه
0: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون،
1: ولكنهم
0: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال له المشكلة ليست عندك، هي مشكلتهم معي فلا تحزن. والدليل أو تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم المناصب والسيادة والأموال إذا ترك دعوته. إذن فعلا المشكلة لم تكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المشكلة كانت مع فكرته، لو تركها لرضوا به
1: تماما. فالإنسان لا يحزن إذا وجد من يخالفه في رأي، أو وهذا لا يعتبر انتقاص من نفسه أو انتقاص من شخصيته، إنما هي خلاف وجهات نظر، خلاف آراء. ربما الشاب هذا الذي يتبنى هذه الفكرة ربما بعد فترة يعني يغير رأيه. وأنا أتكلم عن نفسي، لي تسجيلات قديمة دكتور من 20 سنة الآن أستمع إليها أقول عجيب، أنا كنت أتكلم بهذا الرأي وأتبنى هذه الفكرة، أنا لا أتبناها الآن، هذا خطأ. أقول سبحان الله، سن الشباب له سماته وخصائصه، وكلما كبر الإنسان وبلغ أشده مثلا فوق 40 تتغير وجهة نظره للحياة، ربما بعض الأفكار التي كان يتبناها تتغير الآن ويبدل من هذه الأفكار. حبيبنا دكتور، كيف وضع الإسلام أو هل وضع الإسلام قواعد للاختلاف أو اختلاف آراء الناس؟
0: لا بد أن يضعها الإسلام، لأن هذه مسألة هامة، هذه مسألة تحتاجها البشرية، ولو تركت البشرية بغير ضوابط سنصل إلى شيء لا تحمد عقباه. ولكن نحن نستنبطها متفرقة وقد جميل. لا تظهر على أنها عن الحوار. مثلا النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات. أنت لماذا تحاورني يعني؟
1: ما هي هدفك؟ ما نيتك من هذا الحوار؟
0: أضمر نية صالحة وتعال إلى النقاش. افتتاحية جميلة،
1: جميل.
0: يعني مثل هذا، هذه قواعد. أن تتكلم بعلم، ها أنتم هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى، حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم.
1: جميل.
0: يعني إذا نقطة أن يتحدث الإنسان أصلا بعلم. أكثر المختلفين قد ترجهم كلهم ما عندهم علم في هذه المسألة.
1: الشافعي رضي الله عنه ماذا يقول؟ ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني.
0: ثم تحديد المرجعيات. يعني جميل. نحن قد نختلف. طيب قبل أن نتناقش، وهذا حصل معي فعلا، يعني واحد متطرف تكفير يعني دارت بيني وبينهم حوار.
1: نعم.
0: قلت له قبل أن نتناقش، ما رأيك، هل عندك مشكلة في آيات القرآن لو استدليت بآية؟ قال لا. قلت له الحمد لله وأنا مثلك. طيب لو استدليت بحديث صحيح؟
1: جميل.
0: قال أبدا. قلت له وأنا مثلك بالضبط، لكن إلى الآن ما أنجزنا شيئا، لأن كل الفرق الضالة تعتبر نفسها تتبع الكتاب والسنة. إن اختلفت أنا وأنت في فهم الآية أو الحديث، من سيحكم بيننا؟
1: جميل.
0: طبعا هذا السؤال كان فوق ثقافته، أخذنا وردينا فيه وانتهينا إلى استنباط فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون الأولى.
1: إذن من ضوابط الحوار الذي يصل إلى
0: تحديد المرجعية،
1: أول شيء تحديد النية سيدي.
0: النية طبعا،
1: النية، ثم بعد ذلك تحديد
0: العلم، الكلام بالعلم،
1: الكلام بعلم، ثم تحديد المرجعية. طيب. التي ينطلق منها الإنسان،
0: البحث عن القواسم المشتركة. لماذا لا تبدأ بالتقارب؟ يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني أصلا نحن لا نبحث عن الخلاف، نحن نبحث عن الاتفاق. طيب عندما تحاور إنسان وأجابك، ربما جوابه 10% لنفرض فقط صح، و90% غلط.
1: تماما.
0: طيب أنت لماذا ترد الرأي كاملا؟ هذا ليس من الإنصاف. يجب أن يشعر الطرف الثاني أنك منصف وبالتالي يحترمك، فكيف أعترف أولا بال10%؟
1: جميل.
0: أولا قبل أن أرد على 90%، وأرد على الباقي بلطف. يعني الحقيقة هناك حسن الاستماع وأدب الحوار علمنا الإسلام. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. التجريح في الحوار أسلوب سلبي. أنا سأترك الأفكار وأنتصر لذاتي لأنك تجرحني. فعلمنا الإسلام أدب الحوار واستعمال الألفاظ الجميلة والمناسبة حتى لا نستفز الطرف الثاني. جميل. وهناك حوارات كثيرة حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عتبة بن ربيعة، هل انتهيت يا أبا الوليد، ويخاطبه أسمع يعني، ويقولون الكلام حتى نصل إلى نتيجة، وإلا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة أبدا.
1: جميل. إذن نعيد مع دكتور أهم القواعد التي ينبغي أن تقيد أي حوار بين طرفين مختلفين. القاعدة الأولى أن إذا أردت أن تحاور كن صادق النية. ثانيا العلم، يكون هناك علم.
0: الثالث المرجعية.
1: المرجعية. الرابع
0: أدب الحوار.
1: أدب الحوار، وألا يتقصد الذاتية أو إجراء جرح الطرف الآخر.
0: الاعتراف بما قال من حق ولو نسبة بسيطة.
1: تماما. الاعتراف بالمشترك بين الطرفين. طيب دكتور، ما موقفكم ممن يقول تعالوا نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، وأعطيك عبارتين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو نتحاور فيما اختلفنا فيه؟
0: هل الحوار مطلوب؟
1: نعم،
0: الحوار مطلوب. رب العالمين حاور إبليس، هل يوجد أضل منه؟
1: تماما.
0: الملائكة حاورت رب العالمين وقالت لو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الحوار مطلوب، يجب أن نرقى نحن إلى مستوى الحوار. الحوار ظاهرة إيجابية حضارية، لكن قد يكون الإنسان هو دون هذا المستوى. الأصل أن نربي أنفسنا، يعني مثلا يعني نربي أنفسنا على تقبل الطرف الثاني.
1: تماما.
0: يعني هل جاء الطفيل الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي، ويريد يذهب إلى المسجد، وأمسكه المشركون ويقولون له يعني هذا انتبه في الداخل، واحد اسمه محمد شتت شملنا، كفر أجدادنا، يفرق بين المرء وزوجه والأهل. من كثرة ما كلموه الرجل خاف، مع أنه سيد القبيلة وشاعر ورجل عاقل ومعروف، وضع في أذنيه قطن حتى لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب، فكان قريبا من الرسول. سبحان الله، هو يقول أبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامي.
1: الله الله.
0: دخلت بعض الكلمات لك والله جيدة. الآن هو عاد إلى أصول الحوار، قال أنا إنسان عاقل وأفهم وشاعر وسيد قومي، لماذا أنا خائف أن أسمع منه؟
1: نعم،
0: هذه مهمة في الحوار. لا تقلد، اعتمد، لا تقلد من حدثك، ربما كان مغرضا.
1: تماما.
0: أنت استمع بنفسك وقيم. قال مثل ما قال أحمد شوقي، صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام. رفع القطن وجلس يستمع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قام وما يعرف، وذهب إلى بيته تبعه وأخبره بالقصة، يعني أنه كان خائف وكذا، ولكن وأسلم، سمع من الرسول وأسلم وذهب إلى قومه. إذن أن تنظر بعينك وأن تسمع بأذنك، ولا تقل، وأنت مكلف بعقلك، وإن أخطأت فلماذا تذهب إلى قول الآخر؟ الله يعذرك بعقلك أنت، لا يعذرك أن تقلد بالغلط.
1: بارك الله فيك. دكتور، ما الفرق بين الاختلاف الذي يبحث عن الحق والخلاف الذي يبحث عن إثبات الذات وتفوقها على الآخر؟
0: الآن البحث عن الحق هو بحث عن فكرة، هذا هو النقاش. يعني الحق، الذي يبحث عن الذات، الفرق بينه وبين الأول أن الأول كأنك في ندوة حضارية نقاش، والثاني في حلبة مصارعة. هو يبحث عن انتصارات.
1: جميل.
0: الذي يبحث عن الذات يبحث عن انتصارات ليس عن أفكار. الأصل كما قال الغزالي أننا نحن في الحوار كمن ينشد ضالته،

0: يعني أنا جميل. ضيعت شيئا لا يهمني أنا الذي وجدته أو واحد آخر وجده وأعطاني إياه. فالحق هكا هو ضالتنا نحن في الحوار.
1: جميل.
0: من وجده نشكره، ليس بالضروري أن يكون أنا من وجده. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناقشت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه. طيب ماذا خسر الإمام الشافعي؟ هذا التواضع شديد، لكن مكسب.
1: نعم.
0: الآن لو ظهر الحق على لسان الشافعي ماذا استفاد الشافعي؟ ما استفاد شيئا.
1: المهم ظهور الحق ووصوله.
0: لكن عندما يظهر الحق على لسان الطرف الثاني استفاد الشافعي معلومة ما جميل. كان يعرفها.
1: جميل.
0: أن يظهر الحق على لسان الطرف الثاني هذه فائدة لك.
1: جميل.
0: استفدت اليوم.
1: جميل جميل.
0: ولكن إن ظهر على لسانك فأنت في الحقيقة لم تستفيد شيئا. إذن نقاش الأفكار يبني.
1: تماما.
0: والذات تهدم.
1: طيب دكتور، سبحان الله الوقت يمضي سريعا، خلينا نأخذ السؤال الأخير. هل يمكن أن يكون الإنسان على حق ويخسر بسبب أسلوبه؟
0: هذه الخسارات الكبيرة مع الأسف الشديد التي يعني يخسر فيها الإنسان حقه، بل وقد يضطر أن يعتذر.
1: نعم.
0: بسبب أسلوبه. يعني يجب أن يكون الإنسان لطيف. يعني والله أخبر رسوله بهذه النقطة الحساسة، فقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تصور أنت أمام سيد البشرية وأكبر عبقرية، ومعه جبريل والوحي، وفي آية أخرى ومعه لو كان معه مال الدنيا لانفضوا من حوله لو لم يكن رفيقا.
1: جميل.
0: مع كل هذا الحشد الهائل العظيم، ومن الذي ينفض من حولك؟ يعني الذين هم عظام الرقبة، أقرب الناس لك سينفض. فما بالك بالبعيد.
1: بارك الله فيكم. سبحان الله دكتور، الحوار معكم ممتع جدا، ووصلنا إلى آخر هذا اللقاء. ربما لا نستطيع أن نجعل الناس جميعا يفكرون مثلنا، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، فالحياة ستبقى مليئة بالآراء المختلفة والتجارب المختلفة والزوايا المختلفة التي يرى الناس فيها أو منها الأشياء، لكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نتعلم كيف نختلف دون أن نتخاصم، وكيف نحاور دون أن نجرح، وكيف نتمسك بما نراه حقا دون أن نسلب الآخر حقه من الاحترام. فالاختلاف ليس اختبارا لعقولنا فقط، بل هو اختبار لأخلاقنا أيضا. في هذه الحلقة الطيبة تشرفنا بكم فضيلة الدكتور. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج تقويم إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات لإذاعة دمشق والمتابعون لنا على النايل سات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الدكتور في التفسير وعلوم القرآن، على ما أفاد وأجاد. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر السوشيال ميديا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في نفس الوقت في الأسبوع القادم مع برنامجكم تقويم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا على إتاحة الفرصة. شكرا لكم.
1: شكرا دكتور، شكرا، بارك الله فيكم.

وأبناء. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لا تحمل سوى الشهادة الثانوية، وعملت في شبابها في أعمال متعددة، من نادلة في مطعم إلى مربية أطفال وبائعة خضار. عانت من التنمر أثناء الدراسة بسبب وزنها الزائد، دخلت معترك السياسة في سن مبكرة وتدرجت فيه حتى وصلت إلى منصب رئيسة الحكومة الإيطالية. ولدت جورجيا ميلوني في حزيران عام 1977 في العاصمة الإيطالية روما لأب يعمل كمستشار قانوني في مجال الضرائب، وأمها كانت روائية تكتب بأسماء مستعارة. وكانت جورجيا الابنة الثانية للعائلة، ولديها أخت تدعى أريانا. انفصل والداها بعد ولادتها، وانتقل أبوها للعيش في جزر الكناري، تاركا أمها والطفلتين يواجهون الحياة بمفردهم. أمضت سنوات طفولتها الأولى في منطقة كاميلوتشا، وفي السن الثالثة وبسبب حريق في منزلهم تسببت فيه ميلوني وأختها، اضطرت العائلة للانتقال والسكن في حي جارباتيلا، أحد أحياء روما الشعبية. حصلت ميلوني على شهادة ثانوية في اللغات، وبعد أن أصبحت سياسية معروفة في إيطاليا، ثارت تساؤلات كثيرة حول مستواها التعليمي، وإن كانت تحمل شهادة جامعة أم لا، حتى صرحت أنها لا تحمل الشهادة الجامعية، ليس لعدم رغبتها بإكمال دراستها، بل لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. في شبابها وقبل الانخراط الكامل بالعمل السياسي، عملت جورجيا في وظائف متنوعة لدعم عائلتها، حيث عملت نادلة في مطاعم، كما اشتغلت مربية للأطفال في البيوت. ومن أشهر تجاربها اهتمامها بابنة الممثل والمغني الإيطالي روزاريو فيوريليو، كما تحدثت عن عملها بائعة خضروات بهدف مساعدة والدتها في مصاريف البيت. دخلت ميلوني العمل السياسي وهي في السن 15 ضمن الجناح الطلابي لحزب الحركة الاجتماعية الإيطالية، وأولى المناصب الرسمية التي تقلدتها كان مستشارة في الحكومة الإقليمية لروما عام 1998. في 29 من عمرها انتخبت نائبة في البرلمان للمرة الأولى، وشغلت منصب نائبة رئيس مجلس النواب عام 2006، لتكون أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا. وبعد توسع نفوذ حزبها تولت حقيبة وزارة الشباب، وكانت أيضا أصغر وزيرة في تاريخ الدولة الإيطالية عام 2008، وهي في 34 من عمرها. في تشرين الثاني عام 2011 سقطت حكومة بيرلسكوني، فقررت ميلوني أن تكمل طريقها بنفسها، فأسست مع رفاق لها حزب إخوة إيطاليا، وهو اسم استمدوه من النشيد الوطني الإيطالي. تولت ميلوني زعامة الحزب عام 2013، ونجح تحت قيادتها في الحصول على أكثر من 6% من الأصوات في البرلمان الأوروبي عام 2019. ولفتت ميلوني الأنظار إليها بعد انتشار واسع لمقطع من خطابها في مدينة روما، قالت فيه: أنا جورجيا، أنا امرأة، أنا أم، أنا مسيحية، ولن يتمكن أحد من أن يسلبني ذلك. جاءت الفرصة الذهبية لزعيمة حزب إخوة إيطاليا بعد تقديم ماريو دراغي استقالته من رئاسة الحكومة عام 2022 ودعوته إلى انتخابات مبكرة، فتوحدت الأحزاب اليمينية حولها تحت شعار إيطاليا والإيطاليون أولاً، وأسفرت الانتخابات عن فوز كاسع لحزب إخوة إيطاليا بحصوله على 26% من الأصوات. وفي الأسابيع التي تلت إعلان النتائج، شكلت ميلوني أول حكومة من أقصى اليمين في إيطاليا، وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. من العادات

0: السيئة لرئيسة وزراء إيطاليا الحالية أنها مدخنة، والذي كانت أقلعت عنه 13 عاما، ثم عادت إليه مجددا مبررة ذلك بحسب ما جاء في مذكراتها أن عودتها للتدخين كان بسبب ضغوط العمل السياسي. قادة وأبناء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

أوضاع. تحدثت عنه الملاحم القديمة قبل آلاف السنين، وهو اليوم يدهش العلماء في المختبرات بذكائه الخارق. اعتبره البعض نذير شؤم، بينما رآه آخرون معلما للحكمة. سنرحل اليوم عبر الزمن والمكان مع سيد التناقضات الغراب. من كهوف الإنسان الأول، حيث رسم كحارس للعالم السفلي، إلى أبراج القلاع القديمة حيث شوهد كرفيق للسحرة والعلماء على حد سواء.

من أساطير الإغريق والعرب إلى أحدث دراسات علم الأحياء السلوكي التي تكشف أن هذا الطائر قد يكون أحد أذكى المخلوقات على وجه الأرض. هل هو رسول الموت؟ أم حكيم الحياة؟ أم مجرد طائر أسود دفعته خيالاتنا لأن يحمل كل هذه الرموز؟ البداية مع أول لقاء بين البشر والغراب في عصور ما قبل التاريخ. صيد التناقضات. هنا في فجر الزمان أبرم أول عقد غير مكتوب في التاريخ. لم يكن اللقاء عدائيا، بل كان لقاء تعاون الأذكياء. الغراب كبوصلة، حيث كان الصيادون الأوائل يتبعون أسراب الغربان في السماء، لأنهم أدركوا أنها لا تحلق بكثافة إلا فوق صيد ثمين أو منبع ماء، فصار الغراب الرادار الأول للإنسان. وفي المقابل كان الإنسان مصدر أمان. اقترب الغراب من مخيمات البشر مدركا أن بقايا طعامهم هي كنز لا يفنى، وأن النار التي يشعلونها تبقي الضواري بعيدة، ما يوفر له حماية مجانية. في هذا اللقاء بدأ الإنسان يلاحظ تصرفات الغراب التي لا تشبه الطيور الأخرى. رآه يستخدم غصنا صغيرا ليخرج يرقة من شق شجرة، فذهل العقل البشري، كيف لهذا الطائر أن يصنع أداة كما أفعل أنا؟ ومن هنا بدأت قدسية هذا الطائر تتشكل في وجدان البشر. لم يكن الغراب في نظر الإنسان القديم مجرد حيوان أو طائر، بل كان الروح الشقيقة، الكائن الذي يفكر، يخطط، ويتكلم لغة غامضة. هذا اللقاء هو الذي جعل الغراب يسكن لاحقا في جداريات الكهوف، ويصبح بطل الأساطير الأولى قبل أن تلوثه مفاهيم الشؤم التي ظهرت في عصور متأخرة. من لقاء البقاء إلى لقاء التعليم. في تلك اللحظة الحرجة من عمر البشرية لم يكن الإنسان قد اختبر معنى الفناء بعد. كانت الأرض بكراً، وكان الموت لغزاً مرعباً واجه قابيل وهو يحمل جثمان أخيه هابيل، حائراً تائهاً منكسراً أمام صمت الجسد الهامد. وهنا وفي هذا المشهد الجنائزي الأول وقع لقاء التعليم. بعيداً عن ضجيج القوة والغرور، بعث الله غراباً ليؤدي المهمة. تخيل المشهد بوجدانك. قابيل الإنسان القوي يقف عاجزاً لا يعرف ماذا يفعل بجسد أخيه، بينما يربض أمامه غراب صغير. بدأ بالعمل. مخالب قوية، منقار حاد بدأ يحفر في التربة، يثير الغبار ويصنع فجوة في قلب الأرض، ثم وضع فيها غرابا ميتا وأهال عليه التراب حتى اختفى تماما. الصدمة الوجدانية. يا ويلتا! في تلك اللحظة تحطمت غطرسة الإنسان. صرخ قابيل بمرارة، وثقتها الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أعجزت أن أكون مثل هذا

فأواري سوءة أخي. صدق الله العظيم. كانت هذه الصرخة هي اعتراف البشرية الأول بأن الحكمة لا تقاس بالحجم ولا بالقوة، بل بالإدراك. بهذا اللقاء أصبح الغراب جزءا من الهوية البشرية، فهو الذي علمنا بقدرة الله كيف نودع أحباءنا. سيد التناقضات. من الماضي السحيق إلى المختبرات الحديثة، انتقل الغراب من ساحة القصص والآيات ليقف شامخاً خلف زجاج المختبرات، محطماً كل التوقعات التي حصرت الذكاء في الإنسان والدلافين والقردة. في العقد الأخير تحول الغراب إلى النجم الذهبي في علم الإدراك الحيواني، حيث كشفت التجارب عن عقل لا يقل تعقيداً عن عقل طفل بشري مبدع. في واحدة من أذكى التجارب في جامعة أوكلاند، صمم العلماء لغزاً يتكون من 8 خطوات متتالية للحصول على الطعام، حيث كان التحدي على الغراب أن يستخدم أداة قصيرة ليحصل بها على أداة أطول، ثم يستخدم الأطول لفتح صندوق، ثم يحرك ثقلاً، وهكذا في 8 مراحل معقدة. وفي لحظة الذهول لم يقم الغراب بالمحاولة والخطأ، بل وقف لدقائق يتأمل المشهد كاملا، ثم نفذ الخطوات 8 بترتيب مثالي من المرة الأولى. هذا يثبت أن الغراب يمتلك خيالا ذهنيا يسمح له برؤية النتيجة قبل أن يبدأ. وفي تجربة أخرى من بين التجارب الناجحة، أخضع العلماء الغراب لتجربة وضعوا فيها طعاماً يطفو في أنبوب به ماء، لكن المنسوب منخفض. وضعوا بجانبه 2 من الأجسام، حجارة ثقيلة وقطع فلين خفيفة. الغراب تجاهل الفلين فوراً لأنه يدرك بفطرته أنه لن يرفع الماء، وبدأ بإلقاء الحجارة الثقيلة. الأكثر إدهاشاً عندما قدموا له أنبوبين، أحدهما به ماء والآخر به رمل، أدرك فوراً أن إلقاء الحجارة في الرمل لن يرفع الطعام، فصب كل جهده على أنبوب الماء. ومن بين الملاحظات التي لاحظها العلماء أيضاً استخدام الأدوات، حيث يستطيع الغراب تشكيل الأسلاك والأغصان لصنع خطافات يستخرج بها الطعام من الأماكن الضيقة. أيضاً الذاكرة القوية، فهو يمتلك قدرة هائلة على تمييز وجوه البشر، ويستطيع تصنيفهم إلى أصدقاء أو أعداء بناء على طريقة تعاملهم معه. يستطيع الغراب أيضاً التخطيط للمستقبل، يقوم بتخزين الطعام في أماكن سرية، وإذا شعر أن هناك غراباً آخر يراقبه فإنه يتظاهر بدفن الطعام ثم ينقله إلى مكان آخر لاحقاً. وفي الآونة الأخيرة لاحظ العلماء سلوكاً أدهشهم، وهو المحاكمات الجماعية. يعرف عن الغربان نظام المحاكم، حيث تجتمع أعداد كبيرة منها لمعاقبة غراب اعتدى على عش غيره أو سرق طعام صغار غيره. وهنا نستذكر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. صدق الله العظيم. المرح. الذكاء العالي يولد حاجة للمرح، والغراب من الطيور القليلة التي تلعب

الملعب من أجل الاستمتاع فقط. فمن بين الملاحظ عليه التزلج على الجليد، حيث رصدت غربان في المناطق القطبية تستخدم أغطية علب بلاستيكية للتزلج فوق الثلوج بشكل متكرر، تماما كما يفعل الأطفال. وأيضا المداعبة، يحب الغراب مداعبة الحيوانات الأخرى مثل شد ذيول الكلاب أو القطط ثم الطيران بعيدا في سلوك ينم عن حس دعابة وتحد. القصص الملهمة والأساطير. تتوهج النار، يجتمع القوم وتبدأ الحكاية. وهناك في قلب كل حكاية عظيمة غالبا ما يمر ظل أسود. الغراب في القصص ليس مجرد طائر، بل هو رمز متحرك يحمل في جناحيه معاني الموت والحكمة والغموض والخلاص. في أساطير الشمال البارد، حيث الفايكنج تحارب والعالم يسير نحو نهاية معلومة، يجلس أودين على عرشه وعلى كتفي غرابان هوجن ومونن، الفكر والذاكرة. كل صباح يطيران ليجوبا العالم، وكل مساء يعودان ليهمسا في أذن الملك بكل ما رأياه وسمعا. في حكايا شعوب إفريقيا الغربية غالبا ما يظهر الغراب كالمخادع الذكي، طائر يمثل الجشع والدهاء، يسرق الطعام، يخدع الحيوانات الأكبر، ولكن ذكاءه ينقلب عليه أحياناً بطريقة كوميدية. هنا الغراب ليس مقدساً، بل هو انعكاس لطبيعتنا البشرية بكل ما فيها من ذكاء وعيوب. وفي التراث العربي كان بين الشؤم والفطنة، حيث انقسمت رؤية العرب للغراب إلى شقين متناقضين. غراب البين لقب بذلك لأن العرب قديما كانوا يرتحلون بحثا عن المرعى، فإذا نزلوا مكانا وسكنوه نزل الغراب معهم يلتقط الحب، فإذا ارتحلوا وتركوا المكان خاليا بانوا عنه بقي الغراب في الديار الخالية ينعق، فربطوا بين صوته وبين البين أي الفراق. حذر الغراب في المقابل مدح العرب ذكاءه وحذره، فكانوا يقولون في أمثالهم أحذر من غراب، وكان يضرب به المثل في البصيرة والقدرة على كشف المخاطر قبل وقوعها. ومن القصص للأطفال، على غصن عال جلس غراب ممسكا بقطعة جبن لامعة، اقترب ثعلب ماكر وقال مبتسما: يا له من صوت جميل لديك، أيمكنك أن تغني لي؟ انبهر الغراب بالمديح وفتح منقاره للغناء، فسقطت قطعة الجبن مباشرة في فم الثعلب. فهم الغراب الدرس سريعا: لا تنخدع بالمديح الكاذب. في كل جناح يخفق في السماء رسالة تقول: إن في الخلق أسرارا لا تدركها العين، بل يدركها القلب والعقل معا. وأخيرا يبقى السؤال لكم: لماذا يتخلى والد الغراب عنه فترة من الزمن أول ما تدب به الحياة؟ ومن يطعمه إلى أن يرجع عن قرارهما؟ سيد التناقض.

مقداد مهران المقداد. التعليق سمعان فرزلي. سيد التناقضات. الإخراج نور سكريدي.

وعز الشرق أوله دمشق. في عالم يضج بالكلمات، هناك لغة تكتب بالأصابع وتقرأ بالعيون. رحلة في الصمت الذي يكسر الحواجز ليروي قصة إرادة تبحث عن مكان تحت ضوء المجتمع. ما بين الصمت والصوت.

أصوات عادية مألوفة نسمعها يومياً دون أن نعطيها أذناً صاغية، لكن قف للحظة. تخيل أن تختفي الأصوات فجأة، أن يسقط الضجيج من حولك دفعة واحدة. فلا ضحكات أطفال، ولا وقع خطوات، ولا موسيقى تملأ الفراغ. تخيل أن يصبح الصمت سيد المشهد، وأن يكون الهدوء هو الخلفية الدائمة لحياتك، لا لثوان عابرة، بل لكل يوم ولكل لحظة ولعمر كامل. أن تدخل في حوار دون أن تسمع كلمة، وأن تبحث في الوجوه عن معنى، وفي حركة الأيدي عن تفسير، وفي العيون عن الإجابة. أن تعيش في عالم يتكلم كثيرا لكنك لا تسمع منه شيئا، ومع ذلك تطالب بالفهم وبالاندماج وبأن تكون حاضرة. هذا ليس تمرينا على الخيال، بل واقع يعيشه الصم والبكم بيننا. أناس لم يفقدوا القدرة على التواصل، بل يعيشون لغة مختلفة

تحتاج منا وعياً واحتراماً ومسؤولية. فالصمت هنا ليس ضعفاً، والاختلاف ليس عجزاً، بل اختبار حقيقي لإنسانيتنا. هل نمتلك الشجاعة لنفهم عالماً لا يشبه عالمنا؟

0: وسيلة مساعدة، بل لغة كاملة تحمل مفرداتها وتعبيراتها وقواعدها، وتشكل جزءاً أساسياً من هوية الصم وانتمائهم. من خلالها يعبرون عن مشاعرهم، يشاركون أفكارهم، ويبنون علاقاتهم تماماً كما يفعل أي مجتمع آخر بلغته الخاصة. الانتماء إلى عالم الصم ليس انتماءً إلى الصمت، بل إلى شكل مختلف من التواصل تكون فيه العين أداة فهم والحركة وسيلة تعبير. الإنسان هنا هو القيمة لا الإعاقة.
1: أخوك عبد الوهاب بن عبد الرحمن البابطين، بكالوريوس تربية خاصة. لغة الإشارة أنا بالنسبة لي لغة جميلة لأنه تلامس الصب. حبيتها أكثر يوم تخصصت في آخر السنوات الجامعة في الإعاقة السمعية. لغة الإشارة العربية لغة الحالة مختلفة جداً عن اللغة الإنجليزية، اللغة الكورية، أي لغة ثانية، لكن في أشياء مشتركة مثلاً موية، أكل، مع السلامة، روح، تعال، يعني في أشياء وصفية مرة، يعني حتى حنا يا السامعين نستخدمها. فلغة الإشارة لها رتم معين، لها طريقة معينة، لها تسلسل معين، لها إيقاع معين. يا أخي لغة الإشارة لذيذة صد جميلة ممتعة.

0: بسيطة ينطقها طفل في بداياته الأولى، ينتظرها الأهل بفارغ الصبر، يسبقها الحب وترافقها الدهشة والفرح. صوت صغير لكنه يملأ القلب، لكن هناك من لا يستطيع سماعها، من يكبر دون أن يصل إليه هذا الصوت فيكتفي بنظرة عين، بلمسة يد وإيماءة وجه، ويبحث عن طريق آخر للتواصل. فهل فكرت يوماً كيف يتواصل الأهل الصم مع طفلهم الناطق؟ وكيف يبنى هذا الجسر الإنساني حين يغيب الصوت؟
1: أنا ساندي، طفلة سامعة، كبرت مع أب وأم من الصم والبكم. لغة الإشارة كانت أول لغة بحياتي، وما حسيتها بيوم غريبة أو صعبة لأنها كانت لغة البيت، حتى أنها كانت لغة الحب والتفاهم بالنسبة لإلي. كبرت وأنا عم بتنقل بين لغتين بشكل طبيعي بدون ما أحس بأي تناقض. لغة الكلام تعلمتها من بيت جدي لأني كنت عم أقضي وقت طويل عندهم، فكان عندي عالمين لغويين كل واحد فيهم كان جزء مني ومن يومي. وأهلي رغم أنهم ما كانوا سامعين كانوا واعيين ومهتمين بتعليمي من أنا وصغيرة، حطوني بمدرسة تابعوا دراستي، كان عندهم إيمان كبير أني أقدر أنجح وأتقدم بحياتي. ما واجهت أي تحدي أو صعوبة من أني أتعلم اللغة ذاتها، واجهت تحديات خارجية فقط، ومن هي التحديات اللي واجهتها كانت نظرة بعض الناس لأهلي. تعرضت لتنمر أو سخرية بسبب أنه أهلي صم. في موقف مر علي بمراهقتي سمعت توصيف جارح جدا من أحد الأقارب، بوقتها قال لي أنه أهلك مو قادرين يكونوا سند لإليك. بوقتها كلامه كتير وجعني لأنه تجاهل الحقيقة الوحيدة اللي أنا كنت بعرفها، أنه أهلي كانوا الوحيدين اللي واقفين معي بهي المحنة. تمنيت لو في غير له نظرته، مو دفاعا عنهم بس لأنهم كانوا أقوى وأوعى مما هو متخيل. بس هالشي خلاني أفهم من عمر صغير أنه الاختلاف ما له ضعف. ماما ما سمعت صوتي ولا مرة بحياتها، فهي مرة سألتني كيف صوتك وانتي كيف لهجتك، وقتها ما عرفت شو جاوب لأنه اكتشفت أنه الصوت مو بس نبرة، يعني هو إحساس، وماما كانت دائما تحسني بدون ما تسمعني. واليوم لما أرجع لهي التجربة ما بشوفها عبء، بشوفها غنى، بشوفها لغة إشارة ولغة حب، وأهل علموني أنه التواصل الحقيقي بيبدأ من القلب.
0: على الجانب الآخر هناك طفل لا يسمع وأهل يتكلمون، يتحدثون إليه بصوت يضج بالحب، يضحكون معه، يهتفون باسمه ويصفقون لأولى خطواته، لكنه يسمع الصمت فقط.

0: لا صوت، لا كلمة، ولا نبرة فرح. وفي هذا الصمت يبدأ الجميع رحلة جديدة، رحلة اكتشاف لغة لم تكن مكتوبة في الكتب ولم نتعلمها في المدرسة، لغة تنمو ببطء بين حركة اليد ونظرة العين، بين لمسة خفيفة وابتسامة صادقة، ليصبح التواصل بينهما حضوراً حياً نابضاً وإنسانياً كما لو أن الصمت نفسه يتكلم.
1: أنا والدة الشاب هادي علي، حالياً هو عمره 14 سنة. أول ما خلق عنده إعاقة سمعية، طبعاً واجهت صعوبات كتير بالتأقلم مع المحيط اللي حوالينه. أنا كأم كان في إشارات بيني وبينه دائماً أقدر أفهمه ويقدر يفهمني كلغة أم، لكن الجو المحيط حوالينا كنا نواجه كتير صعوبات. بالبداية صرت أخده أعمل له تأهيل نطق لحتى بس يلفظ الأحرف حتى أقدر خليه يتواصل مع اللي حوالينا. بعدين أنا تعلمت لغة الإشارة، تعلمتها صح وصرت أشتغل معه. حطيته بالمدرسة، صار بالجو اللي بيناسبه، جو الصم، كلهم صم حواليه، فكانت أمورنا أول فترة صعبة، بعدين تأقلم وصار كتير أموره منيحة. اشتغلت فيه دراسياً بمساعدة معهد الصم بدمشق والكادر التدريسي المميز. بعدها أنا إجتني فرصة أني أحط ابني روبوت، تعلمت الروبوت لمدة سنتين، كنت أخده وجيبه، هالشي قوى له شخصيته كتير، أعطاه أمال بالمستقبل، وصار هادي يشتغل، وهادي عنده الحمد لله ذكاء ذكي. دائما هن الصم بيكون عندهم ذكاء وقوة تركيز بالشي اللي عم يعملوا أكتر من السامعين، فالحمد لله أبدع بهذا المجال، وحاليا هادي هو صف تاسع، الحمد لله من الأوائل، أمور كتير منيحة، عم حاول أشتغل عليه لياخد الشهادة ويعتمد على حاله.

0: كما يحتاج أي إنسان إلى من يعلمه لغته الأولى، يحتاج الصم أيضاً إلى من يفتح لهم باب التعبير، تماماً كما تعلم الأم طفلها كيف ينطق كلمته الأولى، كيف يعبر عن الجوع والفرح والخوف. يقوم معلم لغة الإشارة بالدور نفسه، لكن بلغة ترى ولا تسمع. خطوة خطوة يعلم كيف تتحول الحركة إلى معنى، وكيف تصبح الإشارة جملة، وكيف يجد الإنسان طريقه للتعبير عن ذاته. كل حركة يد وكل تعبير وجه يحمل معنى دقيقة، وأي خطأ يمكن أن يغير الرسالة بالكامل. هذه المسؤولية ليست بسيطة، فهي لا تتعلق بتعليم لغة فحسب، بل ببناء تواصل وبمنح ثقة وبمرافقة إنسان في رحلته الأولى لفهم العالم والتعبير عنه.
1: أنا فرح الدل، مترجمة ومدربة لغة الإشارة.
2: هدفي بالدرجة الأولى أن يزيد الوعي عند الأهل، وأنه هن إذا كان عندهم طفل أصم ما يبنوا أحكام مسبقة عليه، وإني استمر بصناعة محتوى يستفيدوا منه الصم والسامعين. لما بدأت أتعلم لغة الإشارة لاحظت أنه مجتمع الصم عندهم تحديات كتير صعبة ليتواصلوا مع الأشخاص، مع الدكتور، مع الممرض، أو خلال وجودهم ضمن الجامعة، أو إذا كان عندهم أي استشارة قانونية. ما قدرت أتجاهل الوضع وقررت أعمل هذا التغيير.
0: الطريق أمام الصم ليس سهلاً ولا آمناً دائماً، فخارج دائرة الأسرة والتعليم يواجهون مجتمعاً لا يعرف كيف يتعامل مع الاختلاف. رفض صامت أحياناً ونظرات شفقة أحياناً أخرى، تنمر مباشر أو تجاهل قاس كأنهم غير مرئيين.
2: أكثر التحديات اللي بتواجهني كامرأة موجودة ضمن مجتمع الصم هو تمثيلهم بأماكن ضمن المحاكم وضمن مخافر الشرطة، فأحياناً بيكون في مشاكل كتير كبيرة، وأحياناً بيكون في خصوصيات للشخص الأصم، وكوني أنا

0: موجودة ضمن هذا المجتمع وعم بشتغل معاهم مع نفس الشخص اللي ممكن يتعرض لمشكلة، بحس حالي إنه عرفت عن هذا الشخص معلومات أكثر من اللي لازم أعرفه، كوني أنا مو بس مترجمة لغة إشارة، أنا مترجمة وكمان معلمة لإلهم. كمان في أوقات كتير نحن بنشتغل مع بعض ساعات طويلة من العمل، نفس الوقت ممكن إذا تعرضوا لمشكلة بالمحكمة أو بمخفر الشرطة أو حتى إذا كان عندهم مشكلة عن طبيب نفسي، فممكن أنا أكون موجودة ضمن هذا المكان. فبحس حالي أحياناً أني عرفت مشاكل خاصة فيهم ممكن ما لازم أكون أعرفها إذا كنت عم بشتغل معاهم بالأحوال الطبيعية. نظرة المجتمع على تأثير كتير كبير ما بين الشاب والصبية الصماء. البنت الصماء بيكون في عندها ضغط كتير كبير من الأهل بالدرجة الأولى، من القرايبين، بينما الشاب الأصم بتكون فرصه مفتوحة أكثر، كونه بإمكانه يتعلم أكثر من شغلة، بإمكانه يشتغل، بإمكانه يطلع من البيت. البنت الصماء بكتير أحوال ما عندها الحرية إنها تطلع من البيت، لازم يكون معاها حدا، أمها أو أختها أو رفيقتها أو أي حدا من العيلة، ما عندها كتير حرية بإنه تروح على الأماكن اللي بدها إياها، تتعلم الشيء اللي بدها إياه. فنظرة المجتمع بتختلف ما بين الشاب الأصم والبنت الصماء. وكمان البنت الصماء إذا كان عندها إخوات من السامعين فممكن تخف فرصهم بالزواج، حتى لو كان صمام ما أنا وراثي. خلص المجتمع عنده فكرة إنه هي العيلة عندها بنت صماء، فنحن ما منقرب على إخواته.
1: في الشارع، في المدرسة، وحتى بين الكبار تمر كلمات كأنها عادية، تقال وتضحك قائلها، لكنها تقع على شخص لا يسمعها فقط بل يعيشها. حين ينادى الأصم بلقبه لا باسمه، وحين يعرف من خلال إعاقته لا من خلال إنسانيته، وحين تلصق به صفات لم يخترها. الأقصى أن تمتد الإهانة لأهله، أن يتحول الأب أو الأم إلى تهمة ويختصر الطفل بجملة مثل ابن الأخرس.
2: ابن الأخرس واحد يمكن من أصعب الكلمات اللي ممكن يتلقاها طفل، لسبب يمكن كتير من الناس بيحكي لك ابن الأخرس عادي، يعني شو ابن الأخرس، لكن لشخصي أنا لأنه أنا والدي ولدتي من الصم، فوقع كلمة ابن الأخرس كتير صعبة على نفسيتي أنا تحديدا لما سمعتها. هي كنت عم بلعب كرة بالحارة أنا وشباب أصحابي صغار، يعني كنا بعمر 6-7 سنوات تقريبا، فأنت عارف إزعاج وصوت وصراخ، فطلع واحد من أهل الجيران ترك كل الأطفال، يمكن أنا حللتها بعدين تفسيرا إنه تركهم لأنه عارف إنه هذا أهله رح يجوا يحكوا أو والد رح يجوا يحكوا، فاختار من بين كل هدول أنا، إنه عارف يمكن إنه والد والدته من الصم ما رح يطلع صوتهم، مش رح يقدر يتعامل معه، فطلع هاي الكلمة ابن الأخرس. فللأسف هاي ميلاد الكلمة يمكن ظلت عالقة بالذهن من الطفولة لحد اليوم.
1: وحين يصل الأمر إلى التعرض للأصم أو التحرش به، فنحن لا نقف أمام جريمة فقط، بل أمام سقوط كامل للإنسانية. أن يستغل إنسان صمت إنسان آخر، أن يعرف أنه لا يستطيع الصراخ ولا طلب النجدة بسهولة، ثم يختار أن يؤذيه، فذلك ليس جهلاً بل وحشية. التحرش بالأصم ليس ضعفاً في الضحية، بل دليل صارخ على فراغ أخلاقي في المعتدي، على إنسان يرى الاختلاف فرصة للإيذاء ويرى الصمت مساحة بلا حماية. هنا يصبح الصمت اتهاماً للمجتمع كله، لأن السكوت عن هذه الجرائم أو تجاهلها أو التقليل من خطورتها هو مشاركة غير مباشرة فيها.

هذه ليست حوادث نادرة بل واقعاً تؤكده الدراسات، فالأشخاص الصم أو ضعاف السمع أكثر عرضة للعنف والتحرش بمعدل يصل إلى 3 أضعاف، ما يجعل الاعتداء عليهم جريمة مضاعفة ترتكب بحق الإنسان وبحق إنسانيته في آن واحد.

في النهاية لا يمكن أن نحمل معلم لغة الإشارة وحده عبء هذا العالم. دوره أساسي عميق ومفصلي، لكنه لا يكفي وحده. المسؤولية لا يجب أن تبقى محصورة في الصف أو على عاتق شخص واحد، بل هي مسؤولية مجتمع كامل، يبدأ بالوعي ولا ينتهي بالتعلم. تخيل أن يدخل شخص أصم إلى قسم إسعاف في منتصف الليل، ألم حاد، خوف واستعجال، وطبيب مناوب لا يعرف كيف يسأله عن موضع الألم، ولا كيف يطمئنه، ولا كيف يفهم إن كان الخطر في صدره أم في قلبه.

تخيل أصماً في مركز شرطة أو في دائرة رسمية أو حتى في موقف بسيط يحتاج فيه إلى مساعدة عاجلة، فيقف أمام وجوه تنطق كثيراً لكنها لا تفهم. هنا يصبح تعلم لغة الإشارة أكثر من مهارة ورفاهية، يصبح موقفاً أخلاقياً واعترافاً بحق إنسان في أن يفهم لا أن يهمش. نفاخر بعدد اللغات التي نتقنها، لكن الامتحان الحقيقي هو: هل نتقن لغة الإنسان حين يصمت؟ لغة الإشارة ليست إضافة جميلة للسيرة الذاتية، بل حقاً أساسية، لأنها تمنح شخصاً كاملاً فرصة أن يفهم لا أن يتجاهل.

0: ربما لا نحتاج جميعاً أن نكون مترجمين، لكننا نحتاج أن نكون مستعدين، أن نسأل أنفسنا: هل نملك الشجاعة لنغير طريقة تواصلنا؟ أم سنبقى نطالب الصامت بأن يتكيف مع عالم لم يصمم له؟ هذا ليس وثائقياً عن الصم، هذا وثائقي عنا، عن مجتمع يتقن الكلام ويفشل في الفهم. فالسؤال لم يعد: كيف يعيش الصامت بيننا؟ السؤال الحقيقي: كيف نعيش بكامل إرادتنا وإنسانيتنا دون أن نتعلم لغة الإشارة؟
1: ما بين الصمت والصوت. الإعداد والتقديم: رغد الخطيب. الإخراج: حمد شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: الأخبار من إذاعة دمشق.
1: لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزير الداخلية أنس خطاب للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة تباشر أعمالها، والمتحدث باسم الوزارة يؤكد أنه وخلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية بين قريتي الصمدانية الشرقية والصمدانية الغربية بريف القنيطرة. سوريا وألمانيا تبحثان تطوير التعاون في التعليم المهني وموائمته مع سوق العمل. وزارة التربية تعلن استقطاب مدرسين لتدريس اللغة الكردية. في إطار الاستجابة ورفع الجاهزية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل تنفيذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتعزيز السلامة العامة. وفي خبرنا الأخير، مسيرتان إيرانيتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: عنوان الحلقة: شباب اليوم يصنعون الغد.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: اثنان
4: إذاعة.
5: أهلا نوري، احكي.
2: هنا دمشق
4: على 95
2: بداية حلمك.
4: ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيعة الصغيرة.
5: هنا.

0: حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير تنطلق الآن. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال.
1: أصدقائي برنامج المذيع الصغير بيستنى مشاركاتكم، إما بتسجيلات بصوتكم تبعتوا لنا إياها، أو إذا حابين تشاركوا معنا بالاستديو وتعيشوا التجربة.
2: طبعا ما في شروط للمشاركة، بس ابعتوا لنا على رقم البرنامج ونحن منتواصل معكم. وحابة أذكركم إنه المذيع الصغير بيطل عليكم كل يوم تنين الساعة 4:30 العصر.
0: صحيح، عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي. بعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 0936005482. بحلقة اليوم معنا ضيفة شطورة كتير ومتميزة واسمها سر
3: لهلا.
0: رح نتعرف عليها بفقرة ضيف المذيع الصغير.

0: اليوم حضر لكم مادة فخمة عن اليافعين والشباب.
1: حلو.
2: وأنا أصدقائي محضرت لكم مادة مميزة كالعادة لتتعرفوا خلالها علي أكثر.
1: حلو.
0: معكم مارو وسيف بالإعداد والتقديم، صديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج، صديقتنا الجديدة يلي اسمها سر الهلا.
1: يلا مع بعض
3: متحمسين؟ خليكن معنا.

0: عم بكملها سي للانسان عاليه كثير هاي صح
1: ايه.
0: ما فينا نجيب الطبقه قلتك بالسلام الموسيقي على على اي نوتة للانصاف فوق بتحس على دو جواب اخر شيء
1: دو ري مي فا صول لا تي دو
0: عم بعدنا يلا هلا شو عنا سيف
1: وهلا رح نبدا باول فقره من فقرات برنامجنا بالتعرف على صديقتنا الجديده
0: هيا فلتنطلق الفقره اهلا وسهلا فيكي
2: اهلا فيكي
0: بدنا نتعرف عليكي يعني قولي لنا اسمك قد عمرك اي صف انتي
2: انا وديان عمري 15 سنه طبعا انا حاليا صف تاسع وباذن الله تعالى ناجحه على الصف العاشر
0: ان شاء الله
2: طبعا انا قارئه وكاتبه واضافه الى ذلك عندي موهبه بالتدقيق اللغوي عندي موهبه بالاعلام والحمد لله طبعا مشاركه بمسابقات كثيره مثل مسابقه تحدي القراءه العربي
0: حلو
2: واخذت فيها مركز اول على مستوى محافظه دمشق بالموسم التاسع
0: حلو شوف معلومات كثير حلوه صح
1: هيك كثير
0: سي في رهيب يعني تحمست انا عن جد هيك بتعطي امل للشباب واليافعين انه عن جد اشتغلوا على حالكم انتم شباب المستقبل
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله يلا عندك سيف سأله سؤال لو ديان
1: من امتى بلشتي بالقراءه شو اللي خلاكي تحبيها
2: صراحة يعني أنا إذا بدي أحكي بصراحة فأنا بلشت بالقراءة من لما بلشت بالمشاركة بتحدي القراءة من 4 سنوات تقريبا كان عمري 12 سنة وقتها طبعا أنا شاركت بالتحدي لأني أنا كنت بحب المنافسة أكثر مما أنه أنا أحب القراءة فحب المنافسة هو اللي ولد لي حب القراءة
0: حلو.
2: وشوي شوي يعني بلشت بالقراءة وبعدين يعني صارت هي بالنسبة إلي عادة يومية وأنا ما بقرأ بوقت فراغي أنا بفرغ الأوقات للقراءة
0: حلو برافو عليك حلو كثير هاي النقطة صح انه انا مو انه بوقت فراغي لحتى اقرأ لا انا بفرغ وقتي للقراءة طيب تتذكري شو اول كتاب قرأتيه
2: هلا اول كتاب قرأته كان السيرة النبوية انا حلو. حبيت اني بلش بي يعني مقدمة تكون عطرة بالنسبة
0: حلو.
2: إلي
0: حلو.
2: فبلشت بكتاب السيرة النبوية مشان هو يكون الإلهام الهادي لإلي لحتى أكمل هي الرحلة
0: حلو برافو عليكي برافو عليكي عن جد كتير أنا يعني حبيت هي يعني في كمان نقطة أنت حكيتيهم واعترفت على أنه هي كان منافسة قبل ما يكون حب للقراءة بعدين صار في حب للقراءة
2: صح.
0: برافو عليكي أنا بشدد عليكي أنه يكون حب القراءة موجود أكثر من موضوع المنافسة لأنه فعليا المنافسة خليها ضمنية بينك وبين نفسك هون بتصفي أنت عم تطلعي درجات بالفهم للمواد اللي عم تقرأيها لو اي كتاب عم تقرأي شو ما كان نوع لكي ما في كتاب بالعالم قالوا عنه حتى ضعيف الا لتطلعي انت منه ولو بفكره صغيره
2: صح.
0: او بكلمه انت ما بتعرفيها
2: صح
0: ولا لا
2: اكيد
0: يلا شو حابه تسألها
1: انت شاركتي التحدي القراءة.

0: قراءة، شو كان شعورك أو شو كان يعني شو كان شعورك لما أنت شاركتي؟
1: هلا هو في شيء اسمه حماس البدايات، هاد كنا بنعرفه. فاكيد يعني انا بلشت بهي التجربه وانا كنت كتير متحمسه. فنحن كمان ما بننكر انه كان في شعور رهبه كونه هي مبادره جديده يعني، وانا لسه مو خايطه. فكان في يعني رهبه من قراءه 50 كتاب وتلخيصهم، ورهبه الوقوف امام لجنه التحكيم وهالاشياء هي. فنحن ما بننكر انه كان عندنا حماس، بنفس الوقت كان في رهبه.
2: كان في رهبة
1: أكيد.
2: طيب، وحسيتي هي الرهبة يعني أخذتك لأفكار جديدة مثلا، ممكن أنه لما تخوضي تجربة تانية أنه كيف ممكن تسيطري على هي الرهبة أو مو تكبحيها، لأنه كبحها رح يؤدي لشي سيء للأسف يعني، هذا معروف. ولكن أنك أنت تستفادي من هاي الرهبة لحتى تكون هي دافع لك.
1: هلأ صراحة يعني فادتني بأمور تانية، لكن بنفس الوقت يعني أنا صح مثلا بتحدي القراءة فينا نقول أنه يعني تقريبا أنا عم حاول أني أتخطى هي الرهبة. لكن هلأ إذا بدنا نجي لأشياء تانية، ممكن هلأ أنا تعلمت كيف أني أبدأ بالأشياء التانية من خلال يعني بدايتي بتحدي القراءة. لكن نحن كمان ما بننكر أنه كمان بيضل في عنا رهبة أكيد من أي شيء، يعني كبداية أكيد في رهبة.
2: طيب، بموضوع تحدي القراءة يعني طبعا أنت بالمدرسة لسه عم تدرسي وعندك يعني في وقت مخصص للدراسة وفي وقت للمدرسة، كيف كنتي تنظمي أمورك؟
1: هلأ أهم شيء تنظيم الوقت. ومثل ما بيقول الشاعر، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فمثل ما بنعرف يعني الوقت يعني بيمشي كتير بسرعة. فنحن إذا ما قدرنا أنه نحن نضبط وقتنا وننظم كل شيء نحن عم نعمله، فأكيد نحن ما رح نفضل شيء. فمثل هلأ مثلا منشوف أنه الطلاب عم يقعدوا على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما أنه عم يدرسوا، حتى يعني أكثر من الدراسة. فأنا اتخذت الكتاب كصديق قبل ما اني اتخذه يعني كهواية عادية او كمجرد اي شيء عادي.
2: برافو
1: يعني.
2: عليك. بس ما بتمرق عليك لحظات ملل؟
1: هلأ
2: كلنا بنمرق بلحظات انه ضايجة، ما ليجا عبالي اعمل شيء، وخصوصا بعمركم يعني اليافعين والناشئة، انه بدنا نعمل شيء، بدنا نتحرك، بدنا نلعب، بدي روح على مكان حلو، بدي شوف رفقاتي، بدي اعمل شيء جديد. ما بتمرق عليك هاي اللحظات؟
1: هلأ اكيد مبلا. يعني هاي اللحظات يعني خاصة لما الواحد يخلص دراسة، فاكيد رح يحس بهذا الشيء انه هو لازم يساوي شيء ويستغل وقته. فيعني اول شيء كان يخطر عبالي هو فورا القراءة. فكنت يعني انا حتى يعني من انا وبالمدرسة كنت يعني اعمل حساب انه انا راجعة على البيت وأكيد دي أشعر بملل ولازم أقرأ شي كتاب، فكنت استعيد من مكتبة المدرسة وجيبه معي على البيت.
2: حلو، يا كانت تتسلى بالقراءة. طيب أنت شو بدك تسألها سيف؟
0: طيب، كم كتاب قريتي خلال فترة التحدي؟ شو أكثر كتاب يعني كان أقرب إليكي أو كان أكثر شي بتحبي؟
1: خلال فترة التحدي قرأت تقريبا 400 كتاب.
2: ما شاء الله.
1: وهلأ إذا بدنا نيجي لأكتر كتاب حبيته، فهلأ في عنا الكاتب أدهم شرقاوي، كتبه ككل كتب رائعة، يعني منحس أنه هي بتلامس القلب، وهو بيجمع بكتبه ما بين يعني ما بين الحياة اليومية، بياخد يعني أشياء من التجارب اليومية وبيضيفها يعني بياخد كمان أشياء من الدين. فلما يجمع بين هذول الأمرين يعني صراحة بيطلع شيء يعني
2: ما بين الأخلاق وما بين الحياة اليومية بالضبط.
1: فهذا الشيء يعني بيلامس القلب والعقل.
2: حلو.
1: فمستحيل يعني لا يقارئ إلا ما بيحب كتبه.
2: هلأ بس هيك قبل ما تكملي، القراءة كانت بالأربعمائة كتاب في إلى فترة محددة، وهل هي كانت قراءة سريعة نظرية عينية ولا بتقرأ على صوت عالي؟
1: لا هلأ يعني هو الواحد يعني هو كيف ما بده هو بيقرأ بالطريقة اللي هو بحسها الأنسب لإله. هلأ صراحة يعني إذا بدنا نجي لأول عام شاركت فيه، فكنت أقرأ يعني ببطء شديد وأقرأ بصوت عالي. ليش؟ مو مشان لمجرد أني أفهم الكتاب، بس لأنه المشاركة بهذا التحدي بتحتاج إلى لسان فصيح، واللسان الفصيح ما بينبنى غير من خلال القراءة الصحيحة،
2: من خلال القراءة على صوت عالي، ولازم يسمع الواحد حاله. صحيح
1: أكيد يعني، ولازم هي تكون يعني القراءة صحيحة جدا جدا، الواحد لازم يعني ينتبه حتى لضبط أواخر الكلمات حتى طيب. يصير فصيح اللسان. فكنت أقرأ يعني شوي شوي. فلكن هلأ يعني إذا كتاب مثلا فهمانته وعم عيد قراءته بقرأه بسرعة. أما إذا لأول مرة أكيد يعني أنا لازم يعني شوي شوي لحتى أنا أقدر أفهم المضمون واكتسب صديق جديد.
2: أنا ليش عم بسألك؟ لأنه حسك بالمقابلة سريع، عرفتي؟ فعم حاول أسقط هالحس هذا على القراءة، أنه هل هي قراءة سريعة؟ 400 كتاب قديش الفترة أخذت معك؟
1: 4 سنوات خلال مشاركة.
2: أربع سنوات يعني تقريبا معدل 100 بالسنة. نعم. بس كمان مو قليل هذا المعدل. يعني في ناس هلأ من الكبار مو اليافعين سيف بيحطوا ترتيب للسنة الجديدة انه 12 كتاب او 24 كتاب خلال السنة، يعني معدل كتابين بالشهر، ويا دوب يلحقوا مع الشغل والعجقة والقصص. صح؟
1: ايه اكيد.

0: طيب حلو كتير، يا شو حاب تسألها؟
1: تغيرت نظريتك للقراءة بعد المشاركة بالتحدي؟
2: هلا أكيد، ما أنا قلت لكم إني أنا سابقا ما كنت أنا أحب القراءة، فبعد ما شاركت بالتحدي فعلا يعني لقيت القراءة إنه هي عالم مختلف. يعني نحن الواحد كل ما عم يقرأ رواية بحس حاله إنه عم يعيش حياة جديدة مع شخصيات جديدة ومع أماكن جديدة. يعني الكتاب هو الشيء الوحيد اللي بيخليك تكسر الملل وتسافر إلى أكثر من مكان وأنت بمكانك، وتقابل أكثر من شخص وأنت ما في قدامك أي حدا.
0: طيب هلأ ليكي، بالنسبة لعمرك، عمر اليافعين والشباب، في إشكالية بالنسبة لاختيار الكتب؟ يعني في كتب المفروض أنتو يعني مترجمة وكذا المفروض أنكم ما تقرؤوها، تمام؟ أو عليها إشكاليات معينة، فمين المشرف على هالموضوع؟ أنت المشرفة على نفسك بالنسبة للانتقاء، ولا بتعتمدي بس على مكتبة المدرسة، ولا بيكون عندك فضول مرات لبعض الروايات أنك تقرأيها، الروايات العالمية عم بحكي؟
2: هلأ صراحة يعني قصة اختيار الكتاب بأول سنة يعني ما كان في شيء قدامي متاح غير مكتبة المدرسة، فكنت يعني اختار أي كتاب يعني بلاقيه بالمكتبة. ويعني كان بأول سنة يعني 50 كتاب خلال فترة التحدي قرأتهم، فكان يعني أغلب الكتب خيالية من بين 50 كتاب. ليش؟ لأنه يعني أنا محصورة بشيء محدد.
0: صحيح.
2: لكن مع الوقت أنا اكتشفت أنه أنا لازم نوع، فممكن في مثلا كتب PDF قراءة إلكترونية، هي كتير ساعدتني. فأنا يعني كنت أسأل رفقاتي اللي خايدين بالتحدي من قبل، يلي هنن بعمري، ويعطوني يقترحوا علي أسماء كتب وكنت أنا أقرأ.
0: سمينا شي كتاب، شي رواية صح؟
2: إيه هلا كتاب انتصحت فيه يعني وأنا فعلا كملت فيه، في رواية الليالي البيضاء للكاتب دوستويفسكي.
0: حلوة كتير الليالي البيضاء دوستويفسكي، هي شوي بتحسي دوستويفسكي.
1: دوستويفسكي.
0: أيوه شوفي هون عنا معجم اللغات يقدم لنا سيف معجم. يلا ما بدك تسأل سؤال؟
1: سألت؟
0: ما في عندك؟ طب اسألها إذا في مثلا شخصية رافقتها من رواية وصارت معها، أو شخصية حبت
1: إنها.
0: يلا هات.
1: طيب في قصة قريتيها حسيتي طلع لك في شعور بكاء حزن فرح كذا؟
0: هل شي مشاعر معينة برواية؟
2: أكيد أكيد، يعني هذا الشيء مفروغ منه، يعني الواحد يعني مستحيل إنه ما يقرأ رواية وما تأثر فيه. هلأ في الرواية اللي حكيت لكم عليها الليالي البيضاء، هي الرواية يعني فعلا يعني كانت عن جد ما في حدا بيقرأها إلا بيقول إنه كانت رح تبكي. يعني عن جد هي رواية كتير مؤثرة. هلأ في كمان رواية فتيات مثاليات، هي الرواية بتعطي اندفاع، بتعطي حماس كمان، كتير حلوة.
0: حلو كتير والله، أنا حبيت أنك أنت بتحبي روايات ويعني مجموعة من الكتب اللي منوعة وبتطلعي هون وهون، وبرافو. أنا بشد على إيدك وبقلك برافو، اقرأي ولكن اقرأي بفهم قدر الإمكان وبإحساس.
2: أكيد.
0: حتى لما تقري بصوت عالي، مو بس نحن عبارة عن فصاحة باللسان ولكن ما في شعور، ما في إحساس بالكلمة.
2: صح.
0: تمام، والوقف الصحيح والوقف التشويقي توصلي الرسالة للي عم يسمعك بطريقة معينة.
2: أكيد.
0: تمام، حلو كتير، أنا حبيت. أنت حبيت؟
1: أي حبيت. عندي سؤال تاني.
0: يلا
1: بعد التحدي شو الشي يلي شو تعلمتي من التحدي بعيدا عن القراءة والكتب؟
2: بعيدا عن القراءة والكتب، هلا اتعلمت انه المنافسة الشريفة بتكون بالنية الطيبة. لما الواحد تكون نيته طيبة اكيد رح يبلغ النجاح ورح يوصل لذؤابة المجد. اهم شيء انه الواحد يعرف انه كل منافس بالتحدي هو صديق لإله واخ قبل ما يكون منافس.
0: حلو، برافو. هلا انا مثل ما قلت لك قبل شوي انه تخلي دائما المنافسه والتحدي ضمنيه، يعني انا بتحدى مع نفسي، بتحدى مثلا مارو قبل بيومين، مارو قبل بشهر، مارو قبل بسنه، بعدين بشوف انا شو حققت مارو خلال هالفتره قبل ما اتنافس مع اي حدا ثاني. تمام، حلو كتير. شو رايكم نروح فاصل اغنيه ونرجع نكمل؟
2: اكيد.
0: جاهزين؟ يلا.

0: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايسات كمان.
1: وطبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير.
2: سجلوا عندكم هالرقم أصدقائي 0936005482. كنا بلشنا نغربت بالرقم ها. وتواصلوا معنا عبر واتساب البرنامج لحتى تشاركوا معنا بحلقات البرنامج.
1: وهلأ رح نرافق صديقنا سيف بفقرة خاصة عن اليوم الدولي للشباب.
2: اليوم الدولي
1: الدولي عفوا
2: الدولي
1: الدولي لكن أنا أكدت
2: الدولي
1: على
2: الدولي وليس
0: الدولي
2: الدولي. يلا يلا
0: مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني، واليوم بدي أسألكم سؤال. تخيلوا لو قلتلكن إنه الشخص اللي ممكن يغير العالم بعد كم سنة ممكن يكون قاعد هلأ وعم يسمعنا. يمكن يكون طالب بالمدرسة، يمكن يكون عم يتعلم مهارة جديدة، يمكن يكون عنده فكرة ما حدا فكر فيها من قبل، ويمكن يكون أنت. أي أنت ليش مستغرب؟ بكثير من الأوقات منفكر إنه تأثير الشباب بالمجتمع بيبدأ لما يكبروا، بس الحقيقة غير. الحقيقة إنه التأثير ما له عمر معين، ومهما كنا صغار فأثرنا بيكون واضح. ولهالسبب كل سنة بتاريخ 12 أغسطس نحتفل باليوم العالمي للشباب، هاليوم يلي بدأت فكرته أصلاً من الشباب. بس كيف؟ بعام 1991 اجتمع مجموعة شباب من دول مختلفة بمدينة فيينا بالنمسا، واقترحوا يكون في يوم عالمي يسلط الضوء على قضايا الشباب ودورهم بالمجتمع. وبعد عدة سنوات اعتمدت الأمم المتحدة رسميا هاليوم ليكون اليوم العالمي، يوم الشباب العالمي، وأول احتفال رسمي فيه كان عام 2000. بس يا ترى ليش الشباب مهمين لهالدرجة؟ الجواب أكيد لعندهم طاقة، فضول وأفكار جديدة، والأهم إنه عندهم استعداد ليجربوا ويشوفوا الأمور بطريقة مختلفة، وعندهم شغف ليلاقوا حلول بطرق مختلفة ويفكروا بتطويرها. باختصار عندهم شيء مهم كتير اسمه الابتكار. والمميز هلأ إنه عندهم كمان أدوات كتيرة بتساعدهم ليحولوا أفكارهم لواقع، مثل التعليم، الكتب، المختبرات، الرياضة، الفن، والعمل الجماعي، وأكيد طبعاً التكنولوجيا. يعني اليوم مثلاً فيك تتعلم مهارة جديدة، تتواصل مع شخص ببلد تاني، تصمم، تبرمج، تعمل مشروع، أو توصل فكرتك لناس من كل أنحاء العالم وأنت بس موجود ببيتك، وهالشي كان مستحيل من زمان. وبالرغم من كل هالأدوات اللي بين إيدينا، بس هي لحالها ما بتصمم

نصنع الفرق. هي الأدوات بحاجة لأفكارنا وإبداعنا لتتحول لإنجاز كبير، والأهم هي بحاجة لنآمن فيها ونعطيها كل جهدنا. حلو.

0: ممكن يقهر شوي، وهذا الشيء طبيعي كتير. بس المهم ما نعتبر التعثر هو النهاية، فينا نوقف شوي، نغير طريقتنا، نطلب مساعدة، وبعدين نرجع نحاول من جديد. لأنه الفشل مو دائما عكس النجاح، هو ببساطة جزء أساسي منه. المهم نضل عم نتقدم حتى لو كانت الخطوات صغيرة. مهمتنا هلأ كشباب إنه ما نكون بس مجرد مستخدمين لكل شيء موجود حوالينا، مهمتنا إنه نفكر، نسأل، نتعلم ونبتكر ونتحمل مسؤولية أفكارنا. نجاحنا مو إنه الكل يعرفنا أو نصير مشهورين، نجاحنا الحقيقي إنه نترك أثر إيجابي ننفع فيه غيرنا.
1: حلو.
0: دائما تذكروا إن الشباب مو مستقبل بس، الشباب هن جزء من الحاضر وبيبنوا المستقبل، ونحن كشباب سوريا مسؤوليتنا أكبر لأنه بلدنا كانت مهد الحضارات، وهي هلأ بحاجتنا لنرجعها مثل ما كانت. كل فكرة منفكر فيها، كل مهارة نتعلمها، وكل مشروع صغير منعمله هو أساس ببناء بلدنا. سوريا ما تتعمر بس بالحجر، هي تتعمر بالعلم، بالفن، بالأفكار، وأكيد بإيدين وعقول وقلوب شبابه. لهيك كل مرة منتعلم فيها شيء جديد أو منساعد حدا أو منبتكر لحل مشكلة، فنحن فعلياً عم نبني سوريا الجديدة. فنحن مو بس عم نستنى المستقبل، نحن عم نصنعه من هلأ. أنا سيف الدين صديقكم التقني، بقلكم أعملوا بأفكاركم، طوروا حالكم، واستخدموا كل الأدوات اللي حواليكم لتعملوا شيء تفتخروا فيه ويفيد غيركم، لأن المستقبل مو بعيد، المستقبل هو نحن. إلى اللقاء.
1: يا عيني حبيت الفقرة، كتير حلوة، بتجنن صراحة. شو رأيك؟
2: والله ما شاء الله، يعني هو تقني رائع جدا.
1: حلو صح؟
2: أكيد.
1: عم يحكي عن الشباب واليافعين، حكيت عن كل النقاط، وأهم نقطة أنا كتير حبيتها، لما نحن عم نوصل لمرحلة كنا كبار ولا صغار منحس باليأس، أو منعمل خطوة أو موضوع أو مشروع أو أي شيء وبمرحلة معينة ما بينجح، فنحن منوقف عنده.
2: نقطة تانية إنه نحنا مو هدفنا إنه نحنا نكون مشهورين والكل بيعرفنا، الهدف إنه نحنا ننفع كل الناس اللي حوالينا.
1: صحيح، أهم شيء إنه نحنا ننفع الناس اللي حوالينا.
2: صح.
1: لحتى نقدر نتقدم بحياتنا ببلدنا. الإنسان لما بيفيد نفسه وبيكون قوي مع نفسه بيقدر إنه يفيد اللي حواليه ويفيد بلده، بينما إذا كان ضعيف ما بيقدر يفيد حدا.
2: أكيد.
1: صحيح.
0: صح.
1: خلينا نسمع أغنية حلوة، شو رأيك؟
0: أيه.
1: قدم لنا أغنية حلوة، سمعونا أغنية جميلة.
0: سمعونا أغنية جميلة.

0: شباب والمستقبل، أهلا وسهلا فيكم شباب المستقبل ببرنامج
1: المذيع الصغير.
0: يا عيني عليك. هلأ شو نحنا عنا فقرة جميلة جدا بدنا نرافق فيها وديان بمقتطفات من روايتها يلي بتحمل عنوان جريمة بلا أصابع. أنا ما كنت حكيت لكم وما حكينا من قبل أنه هي مألفة رواية بوليسية اسمها جريمة بلا أصابع. رح تحكي لنا شوي هلأ، مبدئيا رح تقلنا الإهداء، تقلنا المقدمة وندردش شوي حول

0: الرواية جاهزين؟
1: جاهزين.
0: وين الجاهزين؟ ما في ولا جاهزين.
2: جاهزين
0: ولا جاهزين وحدة. يلا جاهزين.
3: الإهداء إلى الذين مسحوا على رأسي بمودة صادقة، فكانوا لي غيما وسقيا، إليكم انتمائي، وإلى أولئك الذين تمنوا انطفاء نوري وراهنوا على تعثر خطاي وبذلوا في سبيل إحباطي حيلا لم تخطر على بال، إليكم أهدي هذا العمل. لقد كنتم تمتون أن تدروا الوقود الذي أحرق ترددي والمحفز الذي دفعني لأخط حروفي على ورق التميز. لولا مرارة أفعالكم لما استعذبت حلاوة الوصول، ولولا ضيق دروبكم لما اتسعت في عيني آفاق الإبداع. أهديكم نجاحي هذا لا شماتة بل امتنانا، فقد جعلتم مني شخصا لا يهزمه الجحود، وكاتبة تعيد صياغة الألم لتجعله فخرا يقرأ. إلى كل من أراد لي السقوط شكرا، لأنكم جعلتم من صعودي حتمية لا خيارا.
0: هي الأصح لغويا خيارا، خيارا وليس خيارا، صح؟ تمام. بدي اياكي بالمقدمة هي تقرأينا كأنك أنت حدا عم يقرأ رواية لمستمع. ماشي؟ يلا جاهزة؟ يلا بسم الله.
3: رقصة القلم على مسرح الفكر، بين صمت المحبرة وضجيج الخيال ولدت هذه الحروف. إن الكتابة ليست مجرد رص للكلمات، بل هي عملية استخراج الضوء من عتمة الحيرة، ومحاولة لترميم العالم عبر مشهر الورق. في هذا العمل لا أصحبكم في رحلة عبر الطرقات والمدن فحسب، بل هي سياحة في أعماق الروح البشرية، حيث تتصارع الإرادة مع الانكسار واليقين مع الشك. لقد آمنت دوما أن القصة هي المرآة التي نرى فيها ما لا تجرؤ العيون على إبصاره، وهي الملاذ الذي نعيد فيه ترتيب الفوضى لنخلق منها نسقا من الجمال والمنطق. لم يكن همي الوحيد صياغة حكاية عابرة، بل غايتي أن أمنح القارئ مفتاحا ليتأمل في التفاصيل الصغيرة، تلك التي نمر بها يوميا دون التفات، بينما هي في الحقيقة تحمل في طياتها جوهر الحقيقة. هي دعوة لإعمال العقل بذكاء، وللشعور بالآخر بإنصاف، وللإيمان بأن لكل عقدة في قيط الحياة يدا ماهرة قادرة على حلها.
0: حلو كتير. حكي لنا هيك باختصار عن الرواية تبعتك.
2: صراحة الرواية اقتبستها من الواقع وضفت عليها بعض الأحداث، غيرت الشخصيات، غيرت الأماكن، فصارت يعني رواية متكاملة فيها شوق، فيها إعمال للعقل البشري. فهي الرواية بتحكي عن شخص بينقتل بشكل مفاجئ طبعا، وبعد ما ينقتل بتجري التحقيقات والبحث، بتدور أصابع التهمة حول أشخاص كثر، حتى يعني لدرجة ما فيها حيرة، بتروح أصابع التهمة لأم هذا الشخص يلي انقتل. لكن في النهاية، وأكيد يعني القارئ رح يعيش كل حدث بحدثه.
0: حلو.
2: رح يحس إنه فعلا الأم هي القاتلة من خلال الأسلوب بالكتابة. لكن في النهاية رح نكتشف إنه المجرم هو اللي قتل حاله.
0: حرقتينا اياها، ما بصير تحرقيها. لا ليكي، هي نقطة، الكاتب الماهر ما بيعطي النهاية، ديري بالك مشان الرواية اللي بعدها. رح تكتبي شيء تاني بعدها؟ عم تفكري؟
2: بإذن الله.
0: بتفكري بالبوليسي؟
2: هلا المرة الجاية لا، أكيد ما حساوي بوليسي، لكن رح ساوي بما يخص التنمية البشرية، أنا كتير بحب هالمجال.
0: حلو.
2: ويعني وصراحة يعني لقيت كتير تحفيز للكتابة بهذا المجال.
0: حلو كتير. بس أنا مثلا اللي بفكر فيه كمان إنه مثلا أي كاتب بيدخل بمجال لنفرض الجريمة، تمام، بيضلوا بهذا المجال فترة ليتمكن لتصير شو تقوى أدواته بموضوع الجريمة، صح ولا لا؟
2: أكيد.
0: يعني قد ما كانت مثلا هلأ هي الرواية محبوكة

0: وحلوة وكذا، إلا ما يكون فيها أمور لو انضافت ترجع بتصير أقوى وأقوى، أكيد. بتشد أكتر
1: أكيد. وهذا يعني الشيء
0: أريا يعني... لأغاثا كريستي أنت مثلا؟
1: لا ما قرأت إلا، لكن قرأت إلا ملخصات.
0: لا اقرأي لأغاثا كريستي كتير رح تحبي، يعني في إلها أكثر من قصة جريمة. أنا بقول لهم قصص لأنه هي قصص قصيرة باعتبار يعني بهداك الوقت كانت شو 200 ولا 300 صفحة ولا حتى 400، قصة قصيرة. هلأ هدول صاروا كتاب ما شاء الله. أو شارلوك هولمز كمان. هون بيعطيكي كتير أدوات لكتابة الجريمة. حلو كتير أنك تكتبي بمجال التنمية البشرية، ولكن ألقي نظرة أيضا على أنه صار في كتير كتابة بهذا المجال. هلأ بدك تتميزي فيه، بدك تعملي شيء مختلف تماما، يا بخص اليافعين يا بخص الأطفال، لأنه ما حدا بيكتب على اليافعين والأطفال مجال التنمية البشرية، كله بيكتب الأكبار صح؟ فتخصصي بشيء ما حدا كتير داخل فيه
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا عن جد أتمنى لك التوفيق، كتير انبسطت، ويعني أصدقائنا الأطفال هلأ لحتى عرفوا أنه هي كاتبة رواية اسمها جريمة بلا أصابع. حرقتي نهاية. شو بدك تقول؟
2: الرواية كتير حلوة، أتمنى التوفيق لك.
1: شكرا كتير، وأنا بتمنى لك كل التوفيق.
0: إيه ما أحلاكم. شو رأيكم هلأ ناخد فاصل صغير ونروح على فقرتنا الأخيرة؟ جاهزين؟
1: جاهزين.

0: الآن إلى فقرة أغنية الأسبوع، ورح نبدأ من عند وديا.
1: أنا اخترت أغنية عهد الأصدقاء.
0: آخ يا الله، بتعرفي كم حدا اختار هالأغنية؟ كتير محبوبة هالأغنية. هو عهد الأصدقاء كتير محبوب. بتحبي الأصدقاء والصداقات والرفقة وهيك؟
1: أكيد.
0: عندك أصدقاء؟
1: إيه كتير، يعني أنا دائرتي الاجتماعية جدا موسعة.
0: حلو كتير. طب وجيلهم تحية؟
1: وجه تحية إلى كل أصدقائي، سواء في المدرسة أو في تحدي القراءة أو أصدقائي الإلكترونيين.
0: وبتهديكم هاي الأغنية هي أكيد
1: أكيد.
0: يلا بنسمع أهل الأصدقاء.

0: سمعنا أغنية عهد الأصدقاء، وهلا مسأل سيف شو محضر لنا أغنية لهالأسبوع.
1: سمعونا ياها.
0: ما بدك تقول اسمه؟
1: لا
0: ما بدي أقول اسمه، بدي أعمل مثلي. نسمع أغنية سيف.

0: تلاقي
1: تفائل خير تلاقي الخير ها، وما تدري لعلها خير.
2: صح.
1: كيف حفظتها أنا هلا على السريع؟
2: ما بعرف.
1: شطورة. يلا
2: وهلا نسمع أغنية صديقتنا ميرفت الرائعة.
1: يلا

0: بهديها لامهاتكم لانه انتم ما حتهدوها، انا شايفكم ما عم تهدوها. شو كيف الضربة على الهواء؟
1: هديناها بقلبنا
0: بقلبهم بقلبها. شوفي شوفي كيف الهريبة كيف. ايه وبهديها لامهاتكم وبهديها لامي وبهديها لكل امهات اللي عم يسمعونا. ماشي؟
1: ماشي.
0: اغنيتي لهالاسبوع وهي كما عودتكم الا اعودكم دائما اني لن اقول لكم ما هي الاغنية، وسنسمعها على الهواء مباشرة.

0: أحلام. هاي الأغنية بهديها لكل الشباب واليافعين وبهديها لكل الأطفال اللي عم يسمعوا برنامج المذيع الصغير لحتى أقلكم أنه عن جد نحن أو أنتوا هلأ بهذا العمر هو عم تصنعوا ذكريات. خلوا هاي ذكريات كتير حلوة، اتعلموا وتطوروا، بس ما تنسوا تعيشوا طفولتكم، ما تنسوا تعيشوا طفولتكم. من المستقبل عم قلكم كمان مرة، ما تنسوا تعيشوا طفولتكم. يعني حتى اليافعين أنتوا ما بين مرحلتين، ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة شو؟
1: الرشد.
0: الرشد
1: شو يعني؟
0: يعني بيصير الواحد هيك عقله مكتمل أكتر، فينا نقول
1: أوك.
0: تمام؟ هلأ بنشرحها تحت الهواء، يطول شرح الرشد أنه لأنه في مراحل الإنسان بيتأخر فيها بمرحلة الرشد، وهو العمر المفروض أنه بيصير فيه بالرشد 25، تمام؟ ولكن في ناس بيتأخروا وفي ناس بيكونوا قبل، فهن بس محدد علميا وأدبيا أنه بعد 25، صحيح؟
1: صحيح.
0: بدنا بتكون حلوة هي، بدنا منكم أصدقائي تسجلوا موضوع صغير عن شيء بتحبوا،
1: طبعا بصوت واضح مع تقطيع صحيح، وانتبهوا للنفس والإحساس.
0: حلو.
2: أو بعتونا رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع اللي حابين تحكوا عنه.
0: وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية،
1: لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يوم تنين الساعة 4:30 بعد العصر لأنه ممكن تسمعوا صوتكم.
0: حلو صح.
2: وكمان رح تستفادوا المعلومات المهمة يلي منقدمها، وما تنسوا تتابعوا برنامج تقول الحكاية كل يوم جمعة الساعة 2 لتستمتعوا بأحلى القصص يلي بتقدمها وبتساويها صديقتنا مارو.
0: شكرا كتير.
2: وباقي البرامج شو هي مارو؟
0: والله في عنا مجموعة برامج، يعني في عنا رحلة في كتاب، كان يوم السبت صار يوم التنين الساعة 9 المساء.
2: ها يعني صار نفس اليوم.
0: أيوة صار اليوم التنين الساعة 9 المساء رحلة في كتاب. أيوة. ويوم الثلاثة في عنا برنامج تحت التجربة كمان كتير حلو، هو بيكون على الساعة 8 الثلاثة. ولا تنسوا انكم دايما تسمعونا وتسمعوا المذيع الصغير كل يوم تنين الساعة 4:30 المساء، لانه رح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت. بعتولنا على واتساب رقم المذيع الصغير على 0936

0: 5482. وما تنسوا كمان برنامج دفاتر المدن، بعده يوم السبت بس تغير توقيته وصار 7:45. دايما سيف بيسألني تحت الهواء امتى صار توقيت البرنامج هاد برنامج بتابع حلقات البرامج تبعولي، ولازم انتي تتابعي رحلة في كتاب كتير رح تستفادي منه، هو تلخيص لكتاب اي كتاب، رواية كتاب، ناخذ زبدة هالكتاب وبعمله بحلقة اسمه او ببرنامج اسمه رحلة في كتاب
1: ان شاء الله.
0: بلشنا نعك، يلا سيف.
1: تعرفنا اليوم على صديقتنا وديان واستمتعنا معها بالاستماع لمقتطفات من روايتها جريمة بلا أصابع.
0: كيف منقولها هاي؟ جريمة بلا أصابع.
1: تشويق.
0: أيوة تشويق. وسيف أخذنا برحلة فكرية جديدة بفقرة خاصة عن اليوم الدولي للشباب.
2: ما تنسوا تبعتوا لنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
0: صح، اليوم استمتعنا معك كتير وشكرا لأنك كنت ضيفتنا اليوم، أثريتي الحلقة بمواهبك وبمعارفك الجميلة وبعملك على واجتهادك على نفسك.
2: شكرا، وأنا يعني كتير استمتعت معكم ولقيت يعني اللقاء معكم هو فرصة لحتى أنا أتعرف على أشخاص مثلكم.
0: حبيبة قلبي، فرصة لحتى يعرفوك الأطفال أكتر ببرنامج المضيع الصغير.
1: هلا السلوغن.
0: انت ناطر السلوغن؟
1: ايه
0: هو ناطر السلوغن. شو رأيك؟ يلا.
3: كل واحد فيكم مذيع صغير.
0: الى اللقاء.
4: 95
5: بداية حلمك
6: ماما.

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيع الصغيرة.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت الطائرات الحربية بثلاث غارات جوية المحيط الغربي لمدينة إدلب بالصواريخ الفراغية. طبعا هذه الغارات أدت لدمار منازل أحد المدنيين القاطنين في الجهة الغربية ضمن مزرعة. طبعا فور سماعهم لصوت الحربيات الروسية غادروا المنزل. كما تشاهدون حجم الدمار،
1: خلف كل صورة وصلت إلى الناس كانت هناك عين تراقب ويد تحمل الكاميرا وقلب يحاول أن يبقى ثابتاً أمام مشاهد لا تنسى.
0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت قوات النظام وروسيا بالمدفعية الثقيلة بعدد من القذائف، أكثر من 14 قذيفة مدفعية استهدفت هذا المكان في مدينة أريحة.
1: منذ البدايات الأولى للثورة السورية وقف صحفيون خلف الكاميرا في الميدان وسط الخطر والخوف، يوثقون ما يحدث وينقلون أصوات الناس وقصصهم. في عين الحقيقة لا نكتفي بما ظهر على الشاشة، بل نعود إلى ما كان خلفها، إلى الصحفي الذي عاش الحدث قبل أن ينقله، وإلى الإنسان الذي حمل مهنته ومسؤوليته ومخاوفه في آن واحد. ضيفتنا اليوم صحفية عاصرت تلك المرحلة وعاشت تفاصيلها من موقعها خلف الكاميرا، الصحفية سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبان.
0: أغلب الإصابات طبعاً هم من الأطفال الذين كانوا متوجهين إلى مدارسهم في ساعات الصباح الأولى. كما تشاهدون حجم الدمار وهذه الحرائق التي أدت لتضرر عدد من آليات المدنيين ومحالهم وأيضا المنازل المتواجدة ضمن هذا المكان في السوق. كما تشاهدون هنا مكان إحدى القذائف التي نزلت.
1: عين الحقيقة. أهلا بك في عين الحقيقة لنستعيد معا بدايات واللحظات الصعبة والصور التي بقيت شاهدة، ونسأل ماذا بقي من كل تلك السنوات في ذاكرة الإنسانة التي كانت خلف الكاميرا. مستعدة؟
2: مستعدة.
1: بداية، من هي سلوى عبد الرحمن؟
2: هلا سلوى عبد الرحمن هو اسم مستعار أنا استخدمته ببداية عملي بمجال الصحافة عام 2015، ولحد الآن يعني مرافقني الاسم مع أني بعد التحرير أنا طلعت باسمي الصريح اسمي سلوى جبان.
1: والنعم.
2: أنا من محافظة إدلب، مواليد 73، كنت من سكان

0: حلب لمدة 17 سنة تقريبا، وأم لثلاث أولاد. ببداية الثورة يعني ما قدرت شارك سوى بعض المظاهرات اللي كانت تطلع بإدلب تحديدا، ما كنت أقدر أطلع بحلب يعني ما في مكان أتركهم. فلما أجل عند أهلي لقيت فرصة أطلع بالمظاهرات أنا وياهم شارك، وكنت شوف الحقيقة قدام عيني، حاول أن إلها للشارع للمجتمع بمدينة حلب، مع أني كان كتير صعب بالبدايات الأولى أنك تقنع الناس. أنا ما كنت بشتغل صحافي بس كنت أقوم بهاي المهمة، يعني شفتي كان في كتير نساء مشاركات خلال فترة الثورة، وهذا الشيء على فكرة حفزني على المشاركة. بس كانت مهمتي كأم هي أكبر، لذلك يعني حافظت قدر المستطاع على أني يكون أم أحمي أولادي أقدر ربيهم خلال فترة نحنا هي من أصعب الفترات اللي مرت يمكن بحياتنا نحنا.
1: نعم، يعني إذن أنت عندما اشتعلت الشرارة الأولى الثورة السورية كنت في مدينة حلب.
0: إيه، وكنت ربيت منزل، لكن أنا كنت دارسي أدب إنجليزي موصلي للسنة الثالثة بجامعة حلب، وما كفيت لأني صرت أم يعني وعم ربي أولادي، متفرغة لتربيتهم.
1: حسيتي لما بدأتي بالمشاركة بالمظاهرات، حسيتي إنه نحن أمام مرحلة رح تغير حياة السوريين؟
0: أي أكيد. أكيد كان في ظلم كتير، يعني أنا واحدة من اللي كنت مثلا عاني خلال متابعة أوراق معينة بالمؤسسات الدولة، أشعر بالفساد من رشاوة، من قضايا مثلا كانوا أهالينا يحكوا عنا، تعذيب أيام حافظ أسد، كنا ما نسترجي نحكي شيء نهائيا، كنا معتقلين رأي نحن، ونحن صغار نحس أنه نحن معتقلين رأي. فكانت فرصة أنه واحد يطلع يحكي يعبر إيش عم يصير داخل المؤسسات.
1: أول مشاركات لسلوى حسيتي بخوف؟
0: لا أبداً
1: من هاي الخطوة.
0: بالعكس، أنا هلأ بستغرب أنه أنا كيف ما كنت خايفة. كنت أطلع مع أولادي مثلاً شوف الدبابات ناحية سرائب من إدلب لحلب الطريق، أنه مقبيل العمود تبع سرائب كان في دبابات يحطوهم بقلب التراب لحتى ما يبينوا. بالمقابل كان ينكر على وسائل إعلامه وجود دبابات أو آليات عسكرية. كنت طالع أنا صورة معي ثلاثة أولاد أنا وطالع موبايلي صور الدبابات، انه في حواجز. انا هلا بيخطر لي احيانا انه ايش هالجرأة، انا كنت طالع وصور
1: تماما،
0: انه منيح ما حدا فتح جوالي، يعني الحواجز كانوا كتير يدققوا،
1: كانت
0: انه هويتي كانت مكسوره، يعني اللي ليش هويتك مكسوره
1: هذا
0: الطول مو بالعرض. ومع ذلك ما خفت. يعني
1: باي عام
0: هذا؟ عام 2012 بدايه
1: الثوره السوريه. طيب، اول حدث غطيتي شو كان عند سلوى انه هي واقفه خلف الكاميرا وعم تغطي هذا الحدث؟ ايمت اجاكي هذا الاحساس انه انا لازم اكون ناقله للحقيقه؟
0: هلا قبل ما احكي لك عن اول حدث انا غطيته، انا بلشت كتابه قصص.
1: ايوه،
0: قصص إنسانية، ابتداء من قصتي أنا، قصة النزوح، قصة الشباب اللي طلعوا من حارة أهلي وكانوا يتعرضوا للاعتقال وللضرب. فهي القصص كنت وثقها بشكل مكتوب. بعدين بوقت اللي بلشت عمل ب 2015 انضربت محكمة بإدلب وصار في كتير شهداء، فأنا وثقتها بالكتابة. كنت كتير أتأثر وحس أنه الكلمات هي عم تفرغ شيء جواتي قبل ما أكون أنا عم بنقلها لموقع أو لصحيفة. فبعدها انتقلت، بعد ما درست، أنا انتقلت طبعا درست معهد الإعلام بإدلب، ما قدرت كمل دراستي بحلب، فحسيت أنه لازم أنا أدرس يعني أدعم عملي بشهادة أكاديمي. درست معهد يعني قدر المستطاع، ما كان في كلية
1: يعني ضمن المتاح، وقصف وضرب وأنت
0: طبعا أنا بعتبر اللي درس بهاي الفترة أنه كان الطيران يشتغل ونقدم امتحانات.
1: نعم،
0: يعني الطيران فوقنا ونحن بالامتحان. فأنا كنت أترك أولادي، حتى بنتي كانت بكالوريا، أنا ونقعد اثنيناتنا ندرس ونترك كل يعني شغل البيت ونقعد نتفرغ للدراسة. فبعد ما تخرجت من المعهد بلشت انتقلت للإعلام المرئي، العمل في الإعلام المرئي، وكانت أول مادة غطيتها للأسف هي عن نزوح الأهالي، عشرات الآلاف من الأهالي من الريف الجنوبي والشرقي عام 2018 لإدلب. كان في حركات نزوح قبل بس أنا كنت لسه بشتغل بالمكتوب. كان في من حمص، من حي الوعر، كان في من دمشق.
1: أيوة،
0: كان في كتير حركات نزوح اكتب عنهم
1: كمواد مكتوب،
0: بس أول

0: شيء أنا برصده بعدسة الكاميرا هي النساء اللي كانوا طالعين على ظهر بيكاب حاملين معهم إيش تسنالهم إيش قدروا يشيلوا من أمتعتهم شالوها معهم بوقتها. يعني أنا كنت أحيانا والله نبكي خلال هي الحملة، حملة النزوح اللي عم بحكي عنها هي الحملة الأولى.
1: نعم.
0: كان في عدة حملات نزوح، كل هجمة عسكرية تجي مثلا على خان شيخون على قرى المعرة.
1: نعم.
0: كان في عدة حملات.
1: صحيح.
0: بأول حملة أنا كنت عم صور فيها، فكانوا النساء اللي راكبين بسيارات على بيكابات أحيانا يكون معهم حيواناتهم، يعني غنم، جاجات، قطط، حتى كلابهم في منهم، يعني في أطفال شايلين كلابهم، في مدافئ، في بواب، شايلين بواب، تخيلي قاعدين يعني على ظهر البيكابات، نسألهم لوين رايحين ما بيعرف.
1: كانت شتوية
0: ما
1: قاسية،
0: بنعرف،
1: كانت شتوية قاسية وكان العدد
0: في
1: كبير.
0: في منهم قعدوا بالجوامع، في منهم قعدوا، طبعا نحن عم نتابع معهم، في منهم قعدوا بالمدارس، في منهم قعدوا بالمغر، بالمغر. أنا صورت ناس قاعدة بالمغر، تخيلتي، لا شباك ورطوبي ولا شيء، وبعز دين البرد. فكان لا، كان مرة صيف ومرة برد، في حركات نزوح كانت
1: كان
0: بالصيف
1: نعم.
0: ومرة بالبرد. فكان هي أولى تغطياتي، كنت كتير أتأثر، ما كنت قادرة على ضبط مشاعري بالقدر اللي لحد الآن النساء بتعرفي مشاعرهم هن أضعف من الرجال في ضبط،
1: هو سؤالي
0: في
1: هون،
0: ضبط هاي المشاعر.
1: هو سؤالي هون،
0: فكنت أبكي وصور.
1: بدي أسألك عن أكثر موقف واجهتي أثناء التصوير واضطريتي خلص أنه أنا بدي أوازن بين نقل الحقيقة وسلامتي الشخصية.
0: ولا مرة أنا اضطريت أني نزل الكاميرا، كل مرة أنا أكون طالعة على الميدان إلا بدي أصور، حتى لو كنت ما في حدا بالشارع، إنه رحت ما لقيت حدا، كان في حملة طيران مثلا، فبحاول أتبع الطيارة وين هي مثلا.
1: نعم.
0: بالعدسة أحيانا تطلع أحيانا ما بتطلع، بس ولا مرة اضطريت أني نزلة إلا إذا كان في مثلا طيارة بالسماء. نحن رحنا على موقع مثلا مجزرة عدة مرات وما قدرنا نكمل تصوير.
1: نعم.
0: لأني حتى يروح الطيران، بس بعدين ما نكمل لأني بيرجع بنفذ غارة تانية بالمكان اللي كنا متواجدين فيه.
1: نعم.
0: أي يعني بشكل متعمد إنه هلا بيكون تجمع الدفاع المدني والصحفيين والناس ليطالعوا العالقين من تحت الأنقاض أو لينقذوا الناس اللي تصاوبت بالمجزرة. فكان يرجع الطيران، هي الفترة نحن كنا نترك فيها التصوير.
1: هل حدث إنه طفيتي الكاميرا وحسيتي إنه المشهد أكبر من أن يصور؟
0: الحمد لله ولا مرة، بس في شيء ما بتصور. في ناس بتحكي لك قصص هي بتفوق الخيال، من قصص التعذيب مثلا، قصص الناجيات من المعتقلات. في شيء بينكتب ما بتصور، وفي شيء بيتصور يعني بيتوثق،
1: وحتى لو تصور لا يعرف
0: مشاعر الشخص. بس انك تتركي، لا، صعب انك تتركي. العمل الإعلامي هو مو بيعمل لك شغف، هو مهمة.
1: نعم.
0: انت عم تقومي فيها لاني الناس معولين عليك انه انت تساعديهم بنقل صوتهم، بنقل معاناتهم، نقل قصص نجاحهم. فاني اسكر وامشي هيك فجأة كتير صعب.
1: ذكرتي انه الناس كانت تعول على الاعلاميين، يعني كان في كتير من حملات المناصرة وايضا الاعانات من المنظمات كانت تجي لبعض الحالات. نعم. من خلال التسليط
0: خصوصا
1: الإعلامي.
0: المخيمات. هلا اكثر شيء بدي احكي لك عن الامراض، احنا كنا في الشمال السوري بمنطقه جغرافيه شبه يعني مغلقه، سجن.
1: صحيح.
0: سجن كبير.
1: صحيح.
0: كان في يعني اكثر من 4 مليون بسجن كبير. كنا نعاني من ظروف قاسيه يعني معيشيه، سواء كان بالمخيمات او خارج المخيمات، يعني بالقطاع الصحي، بالقطاع التعليمي، كان في ضعف بكل القطاعات. ومع ذلك كنا نعمل حملات مناصرة مثلا كإعلاميين، كمنظمات، أحيانا كمجتمع مدني، لإنقاذ قطاع الصحي أو لإدخال مرضى مثلا لتركيا، مثل ما صار وقت الزلزال. وقت الزلزال ما كان في آليات تكفي حتى يطالعوا الناس العالقين من تحت الأنقاض، فكان الوسيلة الوحيدة إنه الإعلاميين يعملوا حملة مناصرة لإدخال يعني على الآليات، على الأقل آليات صغيرة يطالعوا الناس اللي على الآني. الحمد لله رب العالمين، كان في بعض الحملات يعني تنجح وبعض الحملات يعني

0: ما لها أي صدق.
1: هلا العمل الميداني دائما محفوف بالمخاطر، لكن تجربة المرأة الصحفية حملت تحدياتها الخاصة. سؤالي هون، شو هي أبرز التحديات اللي كنت تواجهيها؟
0: هلا أبرز التحديات إني أولادي الله يسامحهم أحيانا يكون في حملة شرسة، يعني يطلعوا أكثر من 4 حربيات في الأجواء أو قصف في المدفعية، إجي أنا بدي أطلع يقفلوا الباب يخبوا المفتاح
1: من خوفهم.
0: إيه أنا كنت والله أحيانا استسلم، يعني هني فقدوا أبوهم، فكتير كنت أحترم أحيانا هذا الشيء. أحيانا أحس إنه علي واجب وأنا لازم أطلع، يعني أنا كمراسلة ملتزمة مع قناة، وأنا اللي متصاوبين هني من بلدي، ممكن يكون أقاربي مثل ما صار وقت الزلزال، كتير توفوا من أقاربي، فأنا من واجبي إني أطلع وصور وأنقل الصورة، أنقل الحدث. فالله يسامحهم هلا انه كثير والله لحظات ضيعوا علي انه انا اطلع برات.
1: كنت تضعفي وقت يسكروا الباب؟
0: ايه احيانا اعصب، احيانا والله اطلع اطلع رغما عنهم، ايه او يطلع واحد من اولادي معي.
1: تحديات الميدان شو كان
0: تحديات الميدان هي قلة المعدات اللي كانت معنا. كنا نشتغل بمعدات بدائية، يعني كاميرات قديمة، مايكات صوت يا دوب عم تطالع، السماعات كلها هي السلكية القديمة، فهي المعدات كانت قديمة. والتحديات الثانية هي دائما أنه نحن بمنطقة يعني بأي لحظة بيطلع فيها طيران أو مدفعية، وخصوصا بالمناطق الساخنة القريبة، يعني من مثلا من مناطق النظام البائد.
1: ميزن، كان في حملات شرسة على الصحفيات العاملات بالميدان بالشمال السوري. كلياتنا بنعرف أنه الصفحات السوداء وشبيحة النظام البائد كانوا وراها، أثرت عليك، ونحن بنعرف العديد من الصحفيات اللي عانوا من هذا الموضوع، أثرت عليك هي الحملات؟ ضعفت ميزان وقالت خلنا لازم أقعد بالبيت وعم ينحكى كتير وعم نتعرض لحملات كتير؟
0: هلا واحدة من هي التحديات انه كان المجتمع بداية الثورة، وخصوصا انا بحدد ادلب بالتحديد لاني انا كنت عايشة فيها، ما بعرف بغير مناطق كيف، وجود النساء بالصحافة، انك تطلعي وتنزلي على الميدان ويشوفوكي على التلفزيون، كان شيء يعني هيك غير مستحب، يعني ما كتير محبب للمجتمع في ادلب. لاحقا خلال يعني توالي السنوات من 2015 لحد الان، هلأ بيدقولنا بيبعتولنا تعالوا غطوا، يعني
1: هو كان قبلنا المجتمع
0: بشكل كتير كبير. الحمد لله أنا ما تعرضت، يعني بعض الأحيان تعرضت لانتقادات، لكن قدرت أتجاوزها، هي خلص أنا مركزة بعملي، يعني فأكيد ما رح يضعفني أي شيء.
1: نحن كنا عم نحكي بتقولي من قبل 2015 كان في مناطق بإدلب ما أنا محررة، فهي كان خوف على المرأة من أنه تقع بإيد شبيحة النظام مثلا.
0: ايه بس كمان المجتمع ما كان يتقبل بمجال الصحافة، مو ما يتقبل، انه ما كانت متواجدة هي المرأة، ما فرضت نفسها انه تكون موجودة في الصحافة، ما كان مثلا عندنا مراسلة صحفية بإدلب نعرفها كلياتنا
1: كمفهوم مجتمعي
0: او يتقبلوا. ايوه يعني ما كان موجود سابقا، انه هي مجال تقريبا جديد عن نساء بإدلب، ومعظمهم اضطروا انه يغطوا لان الرجل غير قادر انه يوصل، مو غير قادر يعني صعب عليه انه يوصل لاماكن انا ممكن اوصل. ممكن تكون قضايا متعلقة بأمراض نسائية أو قضايا اعتقال، بدها تحكي لي يعني السيدة قصة ما بتقدر تحكيها لرجل. فكان حتى يعني خلال عمليات الإنقاذ من المفروض أنه يكون في صحفية تقدر يعني الأشخاص يحكوا لك كلام أو يحكوا للصحفية كلام ما بيقدروا يحكوا للصحفي، فكان وجودها ضرورة. كتير في زميلات لإلي بيشتغلوا مع عدة وسائل، وثقوا قصص ووصلوها بطريقة مميزة، يعني ما قدروا يوصلوا الرجال.
1: طيب نحن عم نحكي عن أحداث صارت خلال الثورة السورية، وأحداث خطيرة ما كانت قليلة أبدا، وبعد كل ما حدث، هل تعتقدين أن الصحافة السورية أو الصحفية السورية استطاعت أن توثق تلك المرحلة كما يجب؟
0: بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن لو كان الدعم أكبر فأكيد يعني كنا رح نقدر نوصل أكثر. مثلا خلال عملية التحرير، تحرير سوريا، كنا متواجدين وعم نتنقل من مكان لمكان، بس كان بدنا دعم أكبر. يعني خلال عمليات تنقل أنا على سبيل المثال ما

0: كان معي مواصلات، كنت أتواصل مثلا مع زميلاتي، مين طالع لأطلع معاه؟
1: ونحن بنعرف وضع المواصلات بمدينة إدلب قبل التحرير،
0: وكان صعب توصل إلى المعلومة على فكرة.
1: نعم.
0: أنه تتحرر مثلا هاي المنطقة، تتحرر بعد هاي المنطقة، انفتحت عدة محاور، فكان بدنا شوية مساعدة.
1: نعم نعم. ربما تنتهي التغطية الصحفية بانتهاء الحدث، لكن الصورة تبقى وقد تتحول بعد سنوات من مادة إعلامية إلى وثيقة من وثائق الذاكرة. هل هناك قصة أو صورة تعتبرينها جزء من شخصيتك قبل أن تكون أرشيفك الصحفي؟
0: هلا أنا بالعموم يعني ما بدي أقول لك جريئة، هاي بيحكوا علي الناس فيها إذا جريئة لا لا، بس مغامرة.
1: حتى لو كنت جريئة
0: كنت بحب المغامرة. لا أنا بشوف إنه في فرق بين الجرأة والمغامرة، والجرأة ممكن إنه شخص تاني يحكم عليك فيها، ما أنت تحكمي على حالك.
1: نعم.
0: تقولي أنا جريئة.
1: نعم.
0: لأني في إلى مقاييس الجرأة حسب نوع المغامرة اللي أنا أو حسب العمل اللي أنا بدي أقوم فيه. هلأ من إحدى المغامرات، أنا كنت ساكنة بحلب، كان في معبر اسمه معبر الموت، هو اللي بيفصل بين مناطق النظام وبستان القصر يعني.
1: نعم.
0: المعروف اضطريت بسبب مرض زوجي يعني الله يرحمه انه انزل جيب اكل اغراض لاولادي، فاخذت واحد من اولادي ورحت جبت اغراض. خلال عبورنا بطريق العودة اشتغل القناص اللي فوق القصر البلدي، فاشتغل القناص وانا فجأة لقيت حدا وقع جنبي. تركت ابني وتركت الاغراض وركضت لما وصلت على الطرف الثاني صرت صيح بأعلى صوتي، تفاجأت أنه أنا ابني مو معي. فصرت صيح بأعلى صوتي، بعد شوي ما سمعاني كل العالم ولا شايفتهم كلهم، عم حس صوتي عم يضرب في الحجر وبيرجع لعندي. فطلعت لقيته واقف وشايل الغراض هيك، لفيت وحسيت بشعور كل الناس. كل الناس حسيت أنه أنا لازم يكون إلي دور أني أحكي أني أشتغل. هذا يمكن الموقف اللي دفعني أني أشتغل. لحد الآن ابني ما بينسى القصة، بيقول لي تركتيني بمعبر الموت والله لأحكي لكل الناس هاي القصة. وفعلا هو كان مثل يوم القيامة، يوم ما تزهل كل مرضعة عم أرضعت. وأنا فعلا تركت ابني بلحظات كان لازم أمسك إيده يعني
1: سلامتي.
0: وأسحبه. ف قصص كتير يعني خلال مرحلة العمل كمان علقت بذاكرتي، منهم أثناء قصف لغرب إدلب قبل التحرير بكم شهر لمنشرة منشرت نجارة، فكانت والدي واقفة عم تستنى ابنها يطلع، هو كان بيشتغل ضمن الورشة ومعيل لأهله لأني أبوه متوفي. عم تقول للسيدة إنه شفتي لي طفل هيك طالع الدفاع شي طفل؟ قلت لها والله لسه ما طالع وهن مطالعين ومتوفي. هي واقفة برا لأن ما مخلينا تدخل مشان ما تربكن عمليات الحفر، فكان متوفي. وأنا كتير هون وجعني قلبي يعني، في كتير قصص يعني بتعلق بذاكرتك ما بتروح من أثناء القصف، الناس كيف عم ترقد شمال ويمين، وناس عم تلم أشلاء أولادها، تلاقي أولاد صغار يعني فيهم بقيان منهم أجزاء والأمهات عم يبحثوا عنهم أو الأبهات. فهون تحسي يعني أنه أحيانا بتفقدي مشاعرك، بتجيكي مثل الصدمة. فحوزتنا كتير قصص، بعضها قصص مفرحة بعضها قصص مؤلمة، ممكن هاي نحتفظ فيها نحكيها للأجيال أو حسب المناسبات تحكيها مع جار مع صديق مع مجتمع أنت جديد قاعدة فيه.
1: يمكن نحن من عايشنا القصف وعايشنا يعني الثورة السورية، قد ما قلبنا صار رقيق وهيك وبنخدش من أبسط موقف، قد ما نحن أقوياء تجاوزنا 14 سنة يعني حرب وقصف والحمد لله رب العالمين عم نعيد أعمار سوريا. يعني خليني أقول لك، بعد سنوات من العمل في قلب الأحداث ممكن تتغير المهنة، لكن أثر التجربة يبقى في الإنسان. بعد كل هي السنوات شو بقي لسلوى من هاي التجربة؟
0: الناس اللي بقيني من هاي التجربة هي الناس اللي أنا تعرفت عليهم، الناس اللي كسبت صداقتهم ومعرفتهم سواء كان من خلال المقابلات كأشخاص هني متأثرين بالحدث أو كمصادر أنا كنت عم أحصل عليها. أنا كل مادة كنت أشتغلها كنت أحصل منها معلومات سواء كانت طبية تعليمية أحداث مباشرة يعني تتعلق بأخبار القصف وغيره.

فكنت مو بس اكتسب معلومة، كنت اكسب صداقات مع الناس. فهذا الشيء يعني رح يبقى جواتي، ولسه مكونة صداقات كتير كبيرة وواسعة الحمد لله رب العالمين. قلت لك مثل يعني لحد الآن بيبعتولي إنه

0: متضرري الزلزال. طبعا الاحتياجات كبيرة في هذا المخيم، كما يقول أحد القاطنين فيها. لو تعرفنا أكثر على الاحتياجات اللازمة للنساء أو للأطفال أو للرجال، أو إيش هي أهم الاحتياجات اللي بتلزم للسكان هون؟
1: سؤالي الأخير سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبة. أنا مصرة على سلوى عبد الرحمن لأنه أحس أنه صار الاسم مرتبط بهذا الشخص أكثر. كنت لسنوات خلف الكاميرا، رأيتي وسمعتي ووفقتي الكثير، وربما حملتي معك إلى المنزل قصص لم تستطيعي تركها في الميدان. إذا وضعنا الكاميرا جانبا اليوم وأسقطنا عنك صفة صحفية للحظة، ما الحقيقة التي بقيت مع سلوى الإنسانة؟
2: الحقيقة أنه صاحب الحق رح ياخد حقه بعد حين. تجربة العمل في الصحافة خلال سنوات الثورة، بقدر أقول أنه أنا إلي الشرف أنه كنت جزء منها. توثيق الحقيقة، الحقيقة بدها تعب وبدها تمن واندفع تمن دم. فاللي بقي معي أنه الحق بيندفع له تمن تحصل عليه.
1: نعم.
2: يعني لا يضيع حق وراءه مطالب.
1: حصدنا ثمار.
2: فكل شيء حقائق أنا وثقتها أو احتفظت فيها، سواء كان بالأرشيف أو بذاكرتي، خلاني إنساني عندي مشاعر قريبة من الناس. بحب يعني أعيش التجربة دائما كأنها من أول وجديد. وعلى فكرة يعني أنا يعني يمكن أكبر الإعلاميات أو الصحفيات اللي كانوا بيشتغلوا بالشمال السوري، كنت أخذ من شباب من شبابهم، من نشاطهم، من همتهم. يعني شوفهم هن مندفعين ليغطوا القصف، أنا أطلع معهم. هن يستصعبوا يقولوا إيش طالعة أم ثلاثة أولاد وإيش مطالعة؟ يعني تقعد في البيت كتير تجيني تعليقات، خليك بالمطبخ، اهتم بأولادك أحسن، إيش عم يطالعك وبترقدي؟ ولحد الآن الحمد لله رب العالمين عندي همي وعندي قدرة أني أطلع. صح يعني في فرق بين الهمة سابقا بأيام الشباب وهلأ، بس أنا قلت لك باخد الحافز منهم، بشوفهم بكامل قواهم أنا باخد منهم. وهني بنفس الوقت يعني أحيانا بعطيهم ملاحظات للشباب الجدد طبعا، وما شاء الله عليهم يعني كلياتهم أثبتوا جدارة، سواء اللي كنت أطلع معهم أو اللي اشتغلوا جديد.
1: بكلمة أخيرة، شو رسالتك للصحفيين والإعلاميين الشباب اليوم؟
2: حافظوا على دقة المعلومة. كلمتي للشباب الجدد، توخوا الدقة والمصداقية، وخليكم يعني حافظوا على الحيادي.
1: جميل جدا.
2: مع أني هذا الشيء كتير صعب على فكرة، وخصوصا إذا كان حدا حواليك. يعني نحن عانينا منه خلال السنوات اللي اشتغلنا فيها، أنه تكون حيادي. لابد واحد ما ينحاز لأبناء جلدته.
1: نعم. وللفريق الحق.
2: طبعاً. نعم. طبعاً. أنت شايفتيه عم ينزل فوق الصاروخ. يعني هو مدني قاعد ببيته، هو طفل رايح على المدرسة، فأنت بدك تعاطفي معه. نفس الوقت عم تنقل الحقيقة. كان شيء صعب بس يعني ممكن.
1: نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر سلوى عبد الرحمن على هذا اللقاء وعلى الفضفضة الحلوة اللي صارت بيناتنا. أنت من الأسماء اللامعة كانت خلال فترة الثورة السورية، ولا زلت إلى الآن، وإن شاء الله بتمنى لك هيك دائما مستقبل جميل، وتكوني أستاذي وعلم بهي المهنة وبهذا المكان.
2: شكرا كثير لك، وشكرا للمستمعين على وقتهم اللي يعطونا إياه لحتى يسمعوا بعض من شغلنا.
1: شكرا لك. في عين الحقيقة حاولنا أن نرى ما وراء الصورة مستمعينا ومتابعينا، وأن نقترب من الصحفي الذي لم يكن مجرد ناقل للحدث، بل كان جزءا من لحظاته ومن ذاكرته ومن تفاصيله الإنسانية. سنوات مرت تغيرت خلالها الوجوه والأماكن، لكن الصور التي التقطتها عدسات الصحفيين بقيت شاهدة على مرحلة لا يمكن أن تختصرها الكلمات. خلف كل صورة حكاية وخلف كل حكاية صحفي، قرر أن يكون شاهدا وأن يحمل كاميرته في وقت كان فيه توثيق الحقيقة مهمة محفوفة بالمخاطر والخوف. نشكر الصحفية سلوى جبان أو سلوى عبد الرحمن على هذه الشهادة وعلى مشاهدة.

مشاركتنا جزءا من تجربتها. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من عين الحقيقة، كنت معكم أنا مرح طه، أستودعكم الله. عين الحقيقة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم.

0: مو معقول يا مازن، شو هالاستغلال هاد؟ أكيد أكبر منا بكتير، ما؟
1: يعني بعمر أبوها، هيك توقعت.
0: يا إلهي، قديش في وحوش بهالدنيا على هيئة بشر؟
1: المال يا يارا بيبرر كل شي. بيقلك ديستوفيسكي بروايته الشهيرة الشياطين، حتى الأحمق يعد نفسه بالمال عملاقا، وأبو لطفي رجال أحمق مغرور بماله،
0: وشيطان كمان، شيطان حقيقي. ايه، وشو صار بعدين برشا؟ أنا ما عاد فيني اقرا مازن، خلص انهز بدني والله.
1: هاتي أنا بكمل عنك. وين صرنا؟ ايه حبيبي الغالي، يا شمسي ويا قمري، بعد أن صارحتني والدتي بالأمر وجدت نفسي أمام خيارين.
2: أحلاهما مر، شرين أهونهما شر مطلق، هاويتين، السقوط في كل واحدة هو موت محتم. وفكرت وفكرت، هل أترك من رباني وأفنى عمره كي يسعدني ويؤمن لي الحياة الكريمة في مهب الريح؟ أم أترك حبيباً تنبض عروقي باسمه وتحلق روحي عالياً بذكره؟ فكان أن أدوس على قلبي كرما لمن أوصاني الله بهما، هما والداي. لقد دفعت الثمن غالياً يا حبيب العمر، وكان يوماً تقرر فيه إعدامي.
3: بابا، ماما، اسمعوني منيح.
4: عم نسمعك حبيبتي.
3: بدي قلكم شي كتير مهم.
5: خير بابا، شو في؟
3: أرجوكم لا تقاطعوني. أنا مستحيل أقبل إنه أبي يلي فتحت عيوني على هالدنيا وأنا شايفته غرقان بمحبتي وراكد لحتى يسعدني ويفرحني، مستحيل أقبل شوفه بالسجن، ومستحيل كمان خلي ماما تصير بدون سند من بعدك وتحتاج هاد وهاد.
5: ايه كملي، شوف كملي.
3: كل عمركم كنتوا تحلموا انه تسكنوا ببيت ملك، بس الله يلعن الفقر. وعلى مدى سنين عمري انتقلنا من بيت لبيت كذا مرة.
6: اي والله لك بنتي، والله الفقر هو شو كمان.
3: لهيك يا ماما

0: ولأنه هالبيت رح يصير إلكن، والديون رح ينساها أبو لطفي، وفوق كل هذا رح يعطيكن مهري على شكل مبلغ تعيشوا منه كل عمركن. لهيك أنا وافقت اتزوجه.
1: شو عم بتقولي لك بنتي؟ لا
2: مستحيل مستحيل، لا يمكن أبداً أني فرط في بنتي، لا يمكن أبداً. قلتلك لا تحكي شيء وكسرت كلامي وحكيتيها.
0: بابا أرجوك أرجوك بابا، هذا قراري وما رح أتراجع عنه، ومستحيل أقبل تنسجن بيوم من الأيام. كرامتك غالي علي كتير، وبدي تتأمنوا وتقضوا بقية عمركم مرتاحين من الفقر ومن الديون. أنا هلأ رايحة بنفسي خبر أبو لطفي بقراري.
1: لا يا أمي لا، الله يرضى عليك. خلص يا أمي.
2: مستحيل، قلتلك مستحيل. أنا بتخطف بالحبوس ولا بخليك تتزوجي. مستحيل، قلتلك مستحيل.
0: خلص بابا، تعالوا. أنا رايحة.
2: وين رايحة؟ الحقيها يا أم رشا.
1: الهم اللي نعنا فيه. آخ يا بنتي يا حبيبتي.
3: شو رأيك بقى بموقف رشا؟
0: والله مقهورة من جوات قلبي عليها. حسيت أختي وبتقربني.
3: قبلت تتزوج رجال كبير وما بتحبه مقابل تنقذ أبوها من السجن. شفتي الإيثار والتضحية؟
0: أي بنت فيها خير وإحساس وطيبة رح تعمل مثلها.
3: بخالفك الرأي، في بنات بيقولوا لك مو ذنبنا نتحمل نتائج أفعال أهلنا، هي حياة ومستحيل نقضيها مع عجوز.
0: عجوز نحس، الله ينتقم منه. لو ما إنه واطي وحاطة بباله وشايفة قدامه مراقبة، ما بيتجرأ إنه يطلب إيدها.
3: سطوة المال ومسك أبوها من إيده يلي بتوجعه،
0: وانتهى الحب. ما وأكيد بعتت رشا برسالة لعصام تبرر له فيها ليش هيك عملت، لكن للأسف ما وصلته.
3: بالجملة الأخيرة بالرسالة بتقله: سامحني حبيب الروح، فقد غلب القدر يقيني بالحب، وإذا وقع القدر بطل الحذر، وجفت الأقلام ورفعت الصحف.
0: اليوم هو آخر يوم لي في بيت أهلي، وقد اشترى لهم أبو لطفي من سيكون زوجي غدا البيت، وسامح والدي بالدين، وأمدهم بمال سيعيشون به بقية عمرهم مرتاحون. لقد كنت كبش الفداء يا عصام، هويت في هاوية لا قرار لها. أعذرني يا حبيب العمر، فأنت ستبقى حبيبي مدى الحياة. أعذر فتاة بارة بوالديها، فتاة ضحت بحبها وقلبها كي يسعد أهلها. أتمنى أن أراك في عالم آخر لا مال فيه ولا ابتزاز ولا استغلال، عالم لا شيء فيه إلا أنا وأنت والحب. إلى اللقاء يا حبيب الروح في ذاك المكان. رشا، يوم الاثنين 11 حزيران 1970.
1: شي بيقهر، مو معقول يا الله، مو معقول.
3: يارا عم تبكي؟ يارا شبنا، عرفتي ليش مصمم وصل هالرسالة لعصام؟ فيها مبرر كبير للقرار يلي أخدته رشا.

0: يا سلام، شو هالرز والفاصولية؟ لك يسلم ايديك يا ام مازن.
1: الله يسلمك.
0: الله وكيلك، كل واحد بياكل اصابيعه وراهون.
2: ما في اطيب من اكلات مرت عمي بالدنيا، الله يخلينا ياك يا رب.
1: ويخليكي يا روحي، بالهنا والشفا تقبروني. ايه ما قلت لي يا ابو مازن، شو صار معك بالشغل؟
0: الحمد لله رب العالمين، تيسرت. لقيت لكم محل حلو كتير بموقع استراتيجي وقريب من هون، قريب علينا.
1: الله يسمعنا الأخبار الطيبة. وشو نويت تفتحه؟ مكتب عقاري؟
0: ايه مكتب عقاري، شغلة خفيفة نظيفة، يعني ما بدها تعب. وإذا بعت لي شي بيت بحط بجيبتي قرشين حلوين. شو رأيك يا مازن؟ مازن؟ لك بشو سارح لك ابني؟
3: عم تحكي معي أبي؟
1: إيه لا، ابنك مانو مانا بنوب يا أبو مازن. شو يارا؟ شو بزوجك بنتي؟
2: قلن مازن، قلن شو شاغلك؟
3: صدقوني ما في شي، شوية تعب بس.
0: خير لك ابني، والله قلقتني عليك. وليك مرتك عم تقول انه في شي شاغل بالك؟
3: ايه للحقيقة عندي حلقة بحث صعبة ومخي عم يشتغل فيها حتى وقت الأكل.
1: طيب ابني سار هلأ وكل برد الأكل ابني، والله مطيب وهو بارد.
3: حاضر ماما حاضر، يسلم إيديك.
1: هات إيديك يا روحي.
2: هات هات لأسكب لك. هات
3: تفضلي.
0: ناوليني الملح من عندك.

0: شبكي روحي؟ ليش حاسك مو على بعضك؟
1: والله يا مازن تعباني، حاسة حالي تعباني كثير.
0: من شو؟ احكيلي لتكوني مريضة.
1: لا لا ما فيني شي، بس بصراحة زعلانة على رشا.
0: صدقتيني وقت قلتلك اني بكيت اول ما قريت الرسالة، وخاصة انه عندها لغة ادبية مؤثرة.
1: وشو الفايدة؟ شو فايدة كل شي كتبته يا حسرة؟ الحبيبة ما وصلته الرسالة.
0: قال ان تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي.
1: عم تمزح؟ لسه سيرة انها ترجع؟ بيكون صارت عمرها فوق الأربعين هلا، وابصر وينها.
0: قصدي انه نبرر له العصام سبب اضطراره للزواج وتركه له. عم فكر اني ادور عليه.
1: بدك تدور على العصام؟ يعني شلون بدك توصل له؟
0: كل رسالة لابد ما يكون عليها عنوان المرسل والمرسل إليه، رح اتبع العنوان.
1: وبركي انتقل من الحارة، يعني يا زلمة بركي سافر.
0: بعمل يلي علي، المهم وصل له رسالة رشا. بكرة رايح على العنوان المحطوط بالرسالة.
1: يا ريت يا ريت يعرف شو صار فيها. يا ريت يا مازن يا ريت.

0: مازن يا مازن، تعال حبيبي افطار معنا، هلا بيبرد البيض.
1: مازن مو هون.
0: وينه لك؟
1: طلع من بكير.
0: صحة يا عمري، صحة.
1: على قلبك يا روحي. والله مازن طلع من بكير، قال بده يروح على المكتبة مشان يجيب كتاب يشتغل حلقة بحث.
0: إذا هيك الله ييسر له.
1: آمين.
0: هاتي هاتي قربي لي فنجانك لصب لك شاي.
1: تفضل تفضل. يسلموا.
2: بصير أنا أفطر معكم بدل مازن؟
1: عادي بنتي عادي. كمان أنت عندك دوام بعد شوي؟
2: إيه والله، ورح لاقي مازن بالجامعة، بيكون رجع من مشواره.
0: الله يوفقكم يا رب ويسعدكم. المهم تشدوا حالكم وتشدوا همتكم وتتخرجوا. الله وكيلك، جاي على بالي شوف أحفادي.
1: وأنا كمان ناطف قلبي على حفيد.
2: والله حقكم علينا، بس يعني قلنا منأجل الخلفة لبين ما نتخرج مشان ما قلتها.
1: الله يقدم يلي فيه الخير يا بنتي.
0: بنتي لفي سندويشي لمازن وخديها معي.

0: طمني شو صار معك؟ وصلت لشي؟
1: رحت على العنوان المحطوط بالرسالة. عصام تزوج وسكن بحارة تانية، بس بيت أهله بعده.
0: يعني أهله خبروك عنه؟
1: أمه مرة كبيرة كتير بالعمر، عطتني رقم هاتف بيته.
0: إيه واتصلت فيه؟
1: لسه.
0: إيه وشو ناطر؟ ليك وينه الهاتف العمومي؟ وليك فاضي؟ أوام قبل ما حدا يجي يشغلها، يلا بسرعة.

رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة الأكارم في مستهل هذه الفترة المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة ونتائج أعمالها تسلم خلال 72 ساعة من تاريخ تشكيلها.
0: وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها لاستقبال الطلاب السوريين العائدين من الخارج.
1: في إطار الاستجابة ورفع الجاهزية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل تنفيذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتعزيز السلامة العامة.
0: وتتابعون في النشرة أيضا أجواء صيفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة. أيها الأكارم، معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وأحمد شحادة، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. من العناوين إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم. بتوجيه مباشر من وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، باشرت لجنة التحقيق برئاسة اللواء أحمد لطوف مهامها في محافظة اللاذقية للوقوف على كامل ملابسات وفاة المواطن محمد غميرة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. قضية وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة لاقت اهتماما رسميا واسعا ومتابعة حكومية مكثفة فور وقوع الحادثة في محافظة اللاذقية، مع التأكيد على أن المحاسبة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه للأنظمة. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: في المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية توفي الشاب محمد غميرة على خلفية حادثة احتجازه في منطقة الحفة وسط احتمالات عدة لأسباب الوفاة. وفي استجابة فورية أصدر وزير الداخلية أنس خطاب قراراً بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى ومنحها صلاحيات واسعة لكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بالوفاة. اللجنة تميزت بتركيبتها القانونية والمسلكية والجنائية الرفيعة لتضم معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف رئيساً، وعضوية كل من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي. وبحسب قرار الداخلية فإن اللجنة ستسلم نتائج أعمالها خلال 72 ساعة من تاريخ تشكيلها، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها. وبالتزامن اتخذت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية إجراءاتها على الأرض، وأوقفت 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية والوقوف على كامل ملابساتها. كما تم توقيف عناصر المخفر المتهمين بضرب الشاب غميرة لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأكيداً على المحاسبة، كان وزير الداخلية أنس خطاب قد أكد في وقت سابق أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيعالج بحزم ضمن القوانين، وأن المخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات. وبانتظار ما ستصل إليه نتائج لجنة التحقيق، تبقى الحقيقة الثابتة أنه وفي سوريا الجديدة لا مكان للإفلات من العقاب، هناك فقط عدالة تليق بتضحيات السوريين وتطلعاتهم إلى دولة تصون الحقوق، دولة تحفظ الكرامة الإنسانية وتعلي سيادة القانون.
0: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي لا سيما في مجال التعليم المهني. وخلال اللقاء أكد الجانبان أهمية تطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم التعليم المهني والارتقاء بمخرجاته وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رغبتها باستقطاب مدرسين لتدريس مادة اللغة الكردية من داخل الملاك أو خارجه، ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، وذلك وفق الحاجة الفعلية. وأوضحت الوزارة أن التقديم يشمل الحاصلين على إجازة جامعية أو شهادة معهد لإعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة الكردية، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن يتقنون اللغة الكردية عند الضرورة وفق الحاجة. ومع اقتراب العام الدراسي وفي ظل تزايد عدد الطلاب السوريين العائدين من الخارج، إذ تجاوز عدد الأطفال 500,000 طفل حتى الآن، تعمل وزارة التربية والتعليم على تهيئة البنية التحتية والفوقية لاستقبالهم.
0: عقد محافظ حلب عزام الغريب ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اجتماعا موسعا مع ممثلي المنظمات الدولية في المحافظة لمراجعة وتقييم واقع عملها والاطلاع على البرامج والمشاريع التي تنفذها في مختلف القطاعات. وبحث الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات الميدانية واللوجستية التي تواجه سير عمل المنظمات الدولية في حلب، ومناقشة السبل الكفيلة بتذليلها لضمان تعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية والتنموية وتلبية احتياجات الأهالي.
1: في إطار الاستجابة ورفع الجاهزية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر المحتملة. ففي محافظة دير الزور رافقت المديرية وفدا من منظمة الأمم المتحدة في جولة ميدانية على عدد من المواقع المتضررة جراء ارتفاع منسوب مياه النهر سابقا، وطلع الوفد على واقع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وطرق العبور والجسور المؤقتة والإجراءات المتخذة لتأمين حركة الأهالي، إضافة إلى بحث الاحتياجات الميدانية وسبل تعزيز التنسيق لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.
0: وفي محافظة الرقة نفذت دائرة الاستعداد جولات تفقدية على محطات ضخ مياه الشرب الواقعة على سرير نهر الفرات، شملت 6 محطات على الضفة الجنوبية، حيث أخرجت 3 محطات أو أخرجت 3 محطات عن الخدمة احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب المياه بنحو 50 سنتيمترا، فيما تتواصل الجولات على المحطات في الضفة الشمالية للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: وفي خبرنا الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة على البلاد، ما يؤدي إلى بقاء الأجواء صيفية اعتيادية حتى يوم الأربعاء القادم. وتميل درجات الحرارة اليوم إلى الانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية، ويكون الجو صيفيا اعتياديا بشكل عام وحارا نسبيا في المناطق الشرقية، مع استمرار فرص هطل زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية والقلمون والجنوبية الغربية.
0: أيها السادة، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة ونتائج أعمالها تسلم خلال 72 ساعة من تاريخ تشكيلها. وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها لاستقبال الطلاب السوريين العائدين من الخارج. في إطار الاستجابة ورفع الجاهزية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل تنفيذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتعزيز السلامة العامة. وكان في النشرة أيضا أجواء صيفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة.
1: أيها السادة، في ختام هذه الفترة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون أحمد إشحادة ووليد يونس، وفي الإخراج هذه تحية من ميرفت العبدالله.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
3: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق.

خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

0: قبل أن تشيد الأسوار وترسم حدود الممالك، وقبل أن يخط القلم أول سطر في سفر الحضارات، كان هناك ميثاق غليظ عقد بين الريح والتراب، كائن يسابق الأيام إلى المجد ويختصر المسافات ويصنع تاريخه بكبريائه.
1: إنها شربة الريح، الخيل العربية الأصيلة، لم تكن مجرد دابة يركبها الإنسان، ولا وسيلة حرب يطلب بها النصر فحسب، بل كانت رفيقة الدرب وحافظة الأسرار وشريكة المجد.
0: على ظهورها قامت إمبراطوريات العزة، وبأيدي فرسانها خطت خرائط العالم، في نواصيها يكتب النصر، وفي صهيلها تعزف الطبيعة ألحان العزة والعنفوان.
1: وحين أراد الله في القرآن أن يقسم بمخلوق من خلقه، جاء القسم بصهيلها الصافي وأنفاسها المتلاحقة وهي تمضي في سبيل الحق، فخلدها في آيات تتلى إلى يوم القيامة.
0: فأثنى سبحانه على أنفاسها ضبحا، وعلى شرار حوافرها قدحا، وسماها في حضرة الأنبياء الصافنات الجياد، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوانا للخير الدائم والبركة الموصولة إلى يوم القيامة.
1: فقال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
0: أي سر إلهي هذا الذي جعل أمة تحفظ أنساب خيلها كما تحفظ أنساب أبنائها، وتصون كرامتها كما تصون عرضها وشرفها؟
1: ولماذا بقيت الخيل عبر آلاف السنين رمزا للشجاعة والشهامة؟ كيف جمعت بين قوة السيف ورقة الغزال، وبين بأس الفرسان ووفاء الصديق، لتكون ملهمة الشعراء ورفيقة الأنبياء وسيدة ميادين القتال؟
0: سنبحر معا عبر رحلة زمنية من نور الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة إلى ميادين الفروسية والملاحم الخالدة، ومن مضارب البادية العتيقة إلى قصور الملوك والمرابط العالمية،
1: ومن إيقاع معلقات امرئ القيس وعنترة إلى علوم التشريح والتاريخ. سنبحث عن سر هذا الارتباط الأبدي، ونقرأ حكايات الوفاء التي أعجزت الأذهان.
0: هذه ليست حكاية حيوان نبيل فحسب، بل حكاية أمة وحضارة كتب تاريخها فوق صهوات الجياد.
1: هنا تبدأ الحكاية.
0: في تاريخ الإنسان مخلوقات كثيرة، لكن

0: قلة منها نالت التكريم والخلود كما نالت الخيل. لم يكن ذلك مجرد موروث عربي، بل تكريما إلهيا استهله القرآن الكريم حين جعلها شاهدة على معان سامية.
1: القرآن لم يذكر الخيل عرضا، بل رسم لها مشاهد حية تفيض بكبرياء الحركة وروعة الوصف. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أنفاس تتلاحق في شدة الركض، حوافر تقدح الشرر من صخور الصحراء، وغبار يغلو ليصنع ملاحم البطولة.
0: وحين يقسم الخالق جل جلاله بعاديات الخيل، فإنه يلفت الأنظار إلى عظيم شأنها. فكان الضبح، وهو صوت أنفاس الخيل عند اشتداد العدو، أول سيمفونية خلود تعزف في مسامع الأيام.
1: ثم ينتقل التنزيل إلى مشهد يفيض بالهيبة والجمال في قصة نبي الله سليمان عليه السلام. يقول سبحانه: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصفون هو وقوف الجواد على أطراف حوافرها بوقار ورشاقة، تجمع فيه بين السكون المهيب والاستعداد للانطلاق.
0: كما جاءت آيات الإعداد والقوة لتجعل الخيل ركناً في حماية الأوطان والأمة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
1: ولم يقتصر هذا التكريم على القوة والجمال، بل أضاف القرآن بعدا آخر لا يقل روعة. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إنها زينة، زينة للعين قبل أن تكون وسيلة للركوب. فما من مخلوق جمع بين تناسق القوام وانسياب الحركة وشموخ الرأس وجمال العرف كما جمعت الخيل، ولذلك بقيت رمزا للجمال في مختلف الحضارات.
0: فاجتمع للخيل في القرآن الكريم ثلاثية العظمة: الزينة والركوب والقوة.
1: وجاءت السنة النبوية لترسخ هذه القداسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقال ابن حجر رحمه الله: المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قاله الخطابي وغيره.
0: وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم، الأقرح، الأرثم، المحجل ثلاث، مطلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.
1: وأيضا من السنة النبوية روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه.

منهج حياة ورسالة وفاة. فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، أصطفى لنفسه خيرة الجياد، كالسكب الناهض كالمطر، والمرتجز الصادح بالنصر، واللحيف وسبحة لتغدو صواهرها فصلا خالدا في سيرة الفداء والجهاد. وإذا كان القرآن الكريم قد أعلى مكانة الخيل وخلد ذكرها، فإن العربي استقبل هذا التكريم بقلب الشاعر وفراسة الفارس، فلم تكن الخيل عنده متاعا يقتنى ولا سلعة تباع وتشترى، بل كانت جزءا من كيانه وعنوانا لمكانته ورفيقة للضرب في السلم والحرب. لقد ارتبط العربي بخيله ارتباطا تجاوز حدود المنفعة إلى حدود الوجدان، فكان الرجل يعرف بجواده كما يعرف بنسبه، ويقاس قدره بقدر ما يملك من جياد أصيلة. وكان الجواد مرآة صاحبه يعكس شجاعته ومروءته وكرمه وكبرياءه. ولشدة هذه العلاقة كان العربي يؤثر فرسه على نفسه في أوقات الشدة، فيطعمه في سنوات القحط قبل أن يطعم نفسه، ويسقيه قبل أن يرتوي، ويغطيه بكسائه في الليالي الباردة، إيماناً بأن الجواد ليس مجرد دابة، بل شريك حياة ورفيق مصير.

ولم يكن حب العرب للخيل حبا عاطفيا فحسب، بل انعكس في لغتهم انعكاسا مدهشا. فقد حفظت المعاجم العربية وكتب التراث مئات الأسماء والصفات المتعلقة بالخيل، حتى قيل إن العرب أطلقوا على الخيل أكثر من 300 اسم ووصف ومصطلح تميز بين أعمارها وألوانها وهيئاتها وطبائعها وطرائق عدوها. فمن أسمائها بحسب العمر المهر، وهو وليد الفرس ذكرا كان أو أنثى، والفلو، وهو صغير الخيل في سنواته الأولى، والحولي، وهو الذي أتم عاما من عمره. أما الحصان فهو ذكر الخيل البالغ المكتمل القوة والنضج. ومن أسمائها وصفاتها بحسب اللون والهيئة الأبلق، وهو ما اختلط فيه لونان كالسواد والبياض، والأبجر، وهو الذي يظهر في بطنه لون مخالف للونه الأصلي، والطرف، وهو الجواد الكريم الأصيل الحسن الهيئة، والحرون، وهو الجواد الجموح الذي يمتنع عن الانقياد أو التقدم. ولم تقتصر التسمية على الوصف، بل امتدت إلى أسماء اشتهرت في التاريخ العربي فأصبحت جزءا من الذاكرة والبطولة. فالسكب كان من أشهر خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنعامة عرفت بأنها فرس الحارث بن عباد. أما الأبجر فقد ارتبط باسم الفارس الشاعر عنتر بن شداد، حتى أصبح ذكر الفارس يستدعي ذكر جواده، وذكر الجواد يستحضر صاحبه. ومن شدة حضور الخيل في الحياة العربية حضرت في الأمثال والحكم والشعر، وصارت رمزا للمجد والرفعة. ويكفي أن أبا الطيب المتنبي قال: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.

سرج الجواد أشرف موضع يعتليه الإنسان الحر الكريم. ففي الشعر الجاهلي فقد جعل من الخيل بطلة حقيقية للقصيدة، فهذا امرؤ القيس يرسم صورة مذهلة لفرسه في معلقته الخالدة التي ما تزال تتردد على الألسنة بعد أكثر من 15 قرنا، فيقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. ثم يتابع وصف حركته وسرعته الخارقة بقوله: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. ولم يكن هذا الوصف ضربا من الخيال الشعري، بل انعكاسا لعلاقة عاشها الشاعر مع جواده في الصحراء، الرحلات والمطاردات وميادين القتال. ثم يأتي عنترة بن شداد، الفارس الذي رأى في جواده رفيقا يشاركه الخطر قبل أن يشاركه النصر، وكان فرسه الشهير الأبجر مضرب المثل في القوة والوفاء والارتباط بصاحبه. ويصف عنترة لحظة تألم جواده في المعركة قائلا: فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمه. ثم يتخيل لو أن الجواد يستطيع الكلام، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. إنها صورة إنسانية نادرة، يرى فيها الفارس أن جواده لا يشاركه الطريق فحسب، بل يشاركه الألم أيضا. فهذا الشاعر أبو الطيب المتنبي ليجعل الخيل شاهدة على شخصيته ومجده، فقال بيته الشهير: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فجمع بين الفروسية والعلم، وبين البطولة والثقافة، وجعل الخيل أول الشهود على مكانته. ولم تتوقف عناية العرب عند وصف الخيل ومدحها، بل امتدت إلى حفظ أنسابها وصون سلالاتها. فكما كانوا يحفظون أنساب القبائل والعائلات، حافظوا أنساب الجياد جيلا بعد جيل. إذا كانت الأمهات حفظت جذور السلالات، فإن الفحول صنعت امتدادها. فكان اختيار الفحل عند العرب علما قائما على الخبرة، ينظرون إلى قوته وبنيته واتزان حركته وسرعته وذكائه وقدرته على نقل الصفات المرغوبة إلى ذريته. ومن أشهر الأسماء التي بقيت في ذاكرة الخيل العربية: أعوج، الفحل الذي ارتبط اسمه بالقوة وحسن النسب، ونسبت إليه سلالات عريقة في الروايات العربية، حتى أصبح رمزاً للفحل الذي جمع بين جمال الهيئة وقوة الأداء. وعندما يذكر الفحل الشهير أعوج، فإننا نقف أمام أحد أعظم فحول الخيل في التراث العربي، والذي انتسبت إليه سلالات عريقة من الجياد العربية الأصيلة، حتى تغنى الشعراء بنسله فقالوا: فيها بنات الأعوجي كأنها رئال عام في نجود محاني. كما حضر اسم زاد الراكب في أخبار الخيل بوصفه مثالا للجواد الذي يعتمد عليه صاحبه في السفر والمواقف الصعبة. فالخيل عند العرب لم تكن جمالا فقط، بل قدرة على التحمل والصبر. لم يكن اهتمام العرب بأنساب الخيل من باب الفخر فقط، بل كان وسيلة للحفاظ

0: الحفاظ على الصفات التي صنعت شهرة الجواد العربي، فكانوا يحفظون أسماء الآباء والأمهات ويعرفون أصول الفرس وسلالته، كما يحفظون أنساب القبائل.
1: وكانت هناك وثائق وشهادات نسب للخيل تعرف بالحجج، تثبت تسلسل الدماء وتحفظ تاريخ الجواد. فالنسب عندهم لم يكن اسما مكتوبا، بل شهادة على صفات أثبتتها التجربة عبر الزمن.
0: وهكذا لم تكن الخيل في الثقافة العربية مجرد وسيلة نقل أو أداة حرب، بل كانت رمزاً للشرف وعنواناً للبطولة ومصدراً للإلهام الشعري وكنزاً تحفظ أنسابه كما تحفظ أنساب الرجال.
1: لذلك لم يكن مستغرباً أن تبقى الخيل حاضرة في الذاكرة العربية حتى يومنا هذا، فكلما ذكر المجد حضرت الخيل، وكلما استحضرت الفروسية سمع صهيلها يتردد في صفحات التاريخ.
0: فالحكاية لم تنتهي بعد، فما رأيناه اليوم ليس إلا الصفحة الأولى من كتاب طويل كتب بالحوافر وحفظ بالوفاء. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سكوب اقتصادي. أهلا بكم متابعينا إلى هذه الحلقة الأولى من برنامج سكوب اقتصادي. واشنطن أم بكين؟ أمريكا تحسم قواعد التحالف وتطلب من حلفائها اختيار طرف في سباق الذكاء الاصطناعي. في ظل احتدام المنافسة الصينية الأمريكية على تبني أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن اقتصادتهما ونظم الأمن القومي الخاصة بكل منهما، تستعد الولايات المتحدة لإبلاغ عشرات الدول بضرورة الاختيار بين واشنطن وبكين في سباق الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن الدول التي تنضم أيضاً إلى الإطار المنافس الذي تقوده الصين قد تستبعد من تحالف الذكاء الاصطناعي بقيادة أمريكا وفق مسؤول أمريكي. ويتوقع أن توجه وزارة الخارجية الأمريكية المسودة إلى الدول 35 الموقعة على بيان غير باكس سيليكا الأمريكي الذي يضم أعضاء مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي الملزمة، إلى جانب دول أخرى أعلنت رغبتها في التعاون مع واشنطن بمجال الذكاء الاصطناعي. هذا الأمر يعني أن واشنطن تحاول فرض واقع جديد في فضاء الذكاء الاصطناعي، أن تكون جزءاً من كل شيء، يعني ألا تكون جزءاً من شيء، أي أن توقيع إعلان باكس سيليكا ليس مجرد اشتراك في عضوية بل التزام. فما هي مبادرة باكس سيليكا؟

مبادرة باكسيليكا هي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بهدف دفع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها نحو تنفيذ مشروعات مشتركة وفرض ضوابط على الصادرات، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الخصوم في المعادن الحيوية ونماذج الذكاء الاصطناعي ورقائق أشباه الموصلات التي تشغل هذه التقنيات. هذه المبادرة انضم لها نحو 24 دولة من بينها كازاخستان التي تعد مصدراً محتملاً ومهماً للمعادن الحيوية، إلى جانب حلفاء مقربين للولايات المتحدة مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. الرد الصيني جاء عبر منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي رداً على باكس سيليكا. أطلقت الصين في تموز الماضي منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي بهدف الترويج لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة التي تطورها بكين باعتبارها تحدياً للنفوذ الأمريكي في هذا القطاع سريع التطور. وقع الاتفاقية ممثلون عن 29 دولة من بينها كازاخستان ولاوس وباكستان وروسيا وإندونيسيا لتصبح بلدانهم بذلك الأعضاء المؤسسين للمنظمة. نموذج كازاخستان نقطة التماس. كانت الولايات المتحدة قد أشادت بكازاخستان في حزيران الماضي باعتبارها أول دولة في آسيا الوسطى تنضم إلى باكس سيليكا، مستفيدة من احتياطاتها الكبيرة من المعادن الحيوية التي تغذي التقنيات المتقدمة. لكن انضمام كازاخستان في تموز الماضي إلى التحالف الذي تقوده الصين أثار حفيظة واشنطن التي تسعى إلى منع انضمام الدول لا سيما تلك الغنية بالمعادن الحيوية إلى مبادرة بكين، باعتبار ذلك يشكل تهديداً لوادي السيليكون الأمريكي ويقوض فرص العملاق العالمي الأكبر في حسم سباق الريادة التكنولوجية لمصلحته، بل وقد يمنح الصين تفوقاً عسكرياً واقتصادياً يقوض السيطرة الأمريكية. لذلك ومن خلال الضغط على الدول لاختيار أحد الطرفين، تأمل الولايات المتحدة في حرمان الصين من الموارد اللازمة التي قد تمكنها من حسم سباق تطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الهيمنة العسكرية والاقتصادية.

ولكن ما هي المغريات التي ستقدمها واشنطن للدول لمنع الانضمام للتحالف الصيني؟ يحصل أعضاء باكس سيليكا على فرص استثمار مشتركة في مشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما وافقت الدول الموقعة على بيان فرصة الذكاء الاصطناعي رمزياً على هدف مشترك ورؤية مشتركة مع الولايات المتحدة وفق البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية. كيف أصبحت الصين قوة لا يستهان بها في مجال الذكاء الاصطناعي؟ AI أدى النمو المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قدرته على تنفيذ عمليات اختراق إلكترونيا بصورة مستقلة، إلى دفع العالم لإعادة تقييم حجم القوة التي أصبحت تمتلكها هذه التكنولوجيا. وسط هذا التحول العالمي وفي ظل الهيمنة الأمريكية المطلقة على مشهد الذكاء الاصطناعي، كانت الصين تعمل بصمت. ولكن مع بداية 2025 كانت المفاجأة الكبرى عندما أطلق لقد شركة ديبسيك نموذجاً لغوياً كبيراً فائق الأداء بتكلفة لا تتجاوز جزءاً بسيطاً مما تنفقه شركات وادي السيليكون مثل أوبن إي آي وجوجل. هذا الأمر لم يكن مجرد طفرة تقنية، بل كان إعلاناً عن فلسفة صينية جديدة، وهي الابتكار بكفاءة قصوى وموارد أقل. حرب الموارد والتفوق الاستراتيجي. تستخدم الصين سيطرتها الواسعة على سلاسل توريد المعادن الحيوية كأداة ضغط استراتيجية، وهو ما دفع واشنطن إلى تكثيف جهودها لتوفير هذه الموارد محلياً أو عبر حلفاء موثوقين. وتنظر الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للأمن القومي، حيث تخشى من أن أي اختراق تقني صيني قد يؤدي إلى تحولات في موازين القوى العسكرية والاقتصادية العالمية لا يمكن التراجع عنها. المعركة لا تحسم بالنماذج والرقائق، وإنما بالمال. اليوم ينظر إلى سباق الذكاء الاصطناعي كماراثون طويل النفس، وليس مجرد سباق سرعة قصير. تركز فيه الولايات المتحدة على بناء أقوى النماذج اللغوية مدعومة برقائق إنفيديا المتطورة، حيث أنفقت أكبر الشركات الأمريكية حتى عام 2025 نحو 155 مليار دولار على تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ يفوق ما أنفقته الحكومة الأمريكية على التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات الاجتماعية في السنة المالية 2025 حتى الآن. في وقت تراهن فيه الصين على التغلب على العقبات التقنية والعراقيل الأمريكية ودمج الذكاء الاصطناعي في صلب اقتصادها الحقيقي من خلال إيجاد طرق بديلة وغير تقليدية للوصول إلى نفس النتائج أو أفضل. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي على بناء منظومة الذكاء الاصطناعي إلى 581 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، وإلى تريليون دولار عالمياً وفق تقديرات حديثة لجولدمان ساكس ريزيرتش. ويمثل الإنفاق الأمريكي وحده نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تتوقع المؤسسة ارتفاعها إلى 2.8% بحلول عام 2028. وأظهر مسح نشره مكتب الإحصاء الأمريكي في مايو أن ما بين 17% و20% من الشركات الأمريكية أفادت باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع انتشار أكبر بكثير بين الشركات الكبرى مقارنة بالشركات الصغيرة. بالمقابل تتجه الصين للحد من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر عبر فتح باب أسواق الأسهم والسندات المحلية البالغ حجمها نحو 28 تريليون دولار. فمن يكسب الرهان خلف هذه المنافسة المحتدمة؟ وهل يواجه العالم فقاعة استثمارية قابلة للانفجار؟ أم أن الثورة حقيقية لكن تكلفتها الاقتصادية أكبر مما كان متوقعاً؟ والآن متابعينا الكرام مع آخر تحديثات الأسواق العالمية. البداية مع أسعار النفط التي ارتفعت في افتتاحية اليوم مع تراجع توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

0: ما عزز المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية في السوق، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1% إلى 89.40 دولار للبرميل، بينما ارتفعت في أحدث تداولات 72 سنتاً إلى 89.20 دولار، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً إلى 82.83 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات تشغلها شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك في مضيق هرمز ومصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية. وبدأ المستثمرون هذا الأسبوع وهم يعيدون تسعير خطرين في وقت واحد، الفائدة الأمريكية من جهة والشرق الأوسط من جهة أخرى. بالتوازي وصل الذهب تحقيق مكاسبه الممتدة لأسبوعين، إذ ضغطت بيانات أضعف لمبيعات التجزئة الأمريكية على الدولار الأمريكي، ما جعل المعدن النفيس أرخص لمعظم المشترين. وتم تداول المعدن الأصفر قرب 4400 دولار للأونصة، بينما أنهى الأسبوع السابق مرتفعاً بنحو 1%. ختام حلقة اليوم مع نصيحة استثمارية. قال الخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي عبر حسابه على منصة إكس إنه يرى أن الفضة هي الخيار الأفضل للاستثمار في أغسطس 2026 مقارنة بالذهب، في ظل توقعات بارتفاعات كبيرة في أسعار المعادن النفيسة. وأشار كيوساكي إلى توقعات الخبير جيم ريكاردز بوصول سعر الفضة إلى 200 دولار للأونصة والذهب إلى 10,000 دولار للأونصة، متسائلاً عما يفعله المستثمرون في مواجهة ارتفاع الدين الوطني الأمريكي الذي قال إنه يقترب من 40 تريليون دولار. وحث كيوساكي متابعيه على التحرك بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن الأسواق، محذراً من الاحتفاظ بالمدخرات النقدية في ظل ما يراه من مخاطر مرتبطة بالدين الأمريكي.
1: سكوب اقتصادي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي.

الحمد لله الرحيم الرحمن الملك المنان خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد ولد عدنان نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامجكم الجديد أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وهو من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

إن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية الترمذي زيادة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن لله تعالى أسماء كثيرة لا نعلم عددها، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المشهور والمعلوم لنا منها 99 اسما، وهي التي ورد النص بفضلها. ومعرفة الأسماء هي مفتاح الإيمان واليقين. ونبدأ في حلقتنا هذه مع الاسم الأول، وهو اسم الله الأعظم، وأدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم هو خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه. قال علماء التوحيد: الله علم على الذات، أو علم على واجب الوجود. وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله. واحتج القائلون بأن الله هو اسم الله الأعظم لوجوه عديدة، منها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه إلا على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض، وما سمي أحد على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل هناك من يسمى بهذا الاسم؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى، الجامع للكمالات كلها، المنزه عن النقائص كلها، علم على الذات، واجب الوجود. والأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله، وجميع الأسماء مضافة إليه.

مستمعينا الكرام، نقف مع حضراتكم مع اسم الله الأول وهو الله، الذي قيل فيه أنه هو اسم الله الأعظم، وسنتابع الكلام عن هذا الاسم العظيم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.
1: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
2: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: قد لا يتذكر طفلك لحظات الرضاعة، لكن جسده سيحمل أثرها صحة وقوة لسنوات. فالرضاعة الطبيعية استثمار

0: في البودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

وعز الشرق أوله دمشق. ابتسم مع الشعراء.

الشعر ديوان العرب. هناك شعر يجعل الدموع تنزل بغزارة من وجد وحب وفراق ومواقف تمر بنا في الحياة، ولكن في المقابل هناك شعر يجعلنا نبتسم. هيا بنا لنبتسم مع الشعراء.

مستمعينا، تزخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد، وتتنوع بين المواقف الذكية والنوادر مع البخلاء أو الردود المفحمة. إليك أشهرها. قصة الأصمعي مع المزارع الذي أكل الجراد قمحه. يقول الأصمعي: حضرت البادية فإذا أعرابي زرع برا.

البر مستمعين أي القمح. فلما استقام على سوقه وجاء سنبله أتت عليه الجراد، فجعل الرجل ينظر إليه ولا يدري كيف الحيلة فيه، فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: الزم طريقك ولا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي. فوق أن الجراد لا يترك أخضرا ولا يابسا، وهناك خطابة وفصاحة لسان أيضاً.

الشاعران في العصر الحديث الزهاوي والرصافي. وطبعا مستمعينا الشاعر الزهاوي والرصافي هما من رواد الشعر في العصر الحديث. هناك قصة حصلت معهما. مرة من المرات جلس الشاعران الزهاوي والرصافي يأكلان ثريدا، والثريد مستمعينا هو طعام لذيذ، هو عبارة عن لحم وبندورة وخبز وإلى ما هنالك. ولكن في هذه الجلسة التي فيها الشاعران الزهاوي والرصافي كانا يأكلان ثريدا فوقه دجاجة محمرة، وبعد قليل مالت الدجاجة ناحية الزهاوي فقال: عرف الخير أهله فتقدم. فقال الرصافي: كثر النبش تحته فتهدم.

أما الآن ننتقل إلى الخليفة المتوكل، إلى العصر العباسي والشاعر البحتري الذي أهداه المتوكل فرسا فماتت في نفس الليلة. فقال البحتري: أهديتني أعجوبة بين الخلائق نادرة، فرسا كأن هبوبها مثل الرياح الطائرة، في ليلة قطع المسافة من هنا للآخرة.

يقال أن الخليفة المأمون أنشد قصيدة أمام مدعويه وحاشيته، وكان جالسا بينهم الشاعر أبو نواس. وبعد أن انتهى من إلقاء القصيدة نظر إلى أبي نواس وسأله: هل أعجبتك القصيدة يا شاعر؟ أليست بديعة؟ فأجابه أبو نواس: لا أشم بها أي رائحة للبلاغة. فغضب المأمون وسرها في نفسه، ثم مال على حاجبه وقال له: بعدما أنهض وينهض المدعوون وينفض المجلس، احبسوا هذا الشاعر في الإسطبل مع الخراف والحمير،

وظل أبو نواس محبوسا في الإسطبل شهرا كاملا، ولما أفرج عنه وخرج من الإسطبل عاد إلى مجلس الخليفة، وعاد الخليفة المأمون إلى إلقاء الشعر. وقبل أن ينتهي من الإلقاء نهض أبو نواس وهم بالخروج من المجلس، فلمحه الخليفة ثم سأله: إلى أين يا أبا نواس؟ فأجاب أبو نواس: إلى الإسطبل يا مولاي. لن يستطيع أن يقول له أن شعرك جميل. طب ليس جميل، يعني شو يعمل؟

0: ابتسم مع الشعراء.
1: موقف من هنا، حدث من هناك، قصة طريفة من هنا، جعلت بعض الشعراء يطلقون حناجرهم شعراً ولكن طريفاً.

أراد في يوم من الأيام مستمعينا الكرام أحد البخلاء أن يشارك صديقه في كلفة طعام، فأنشد قائلا: منك الدقيق ومني النار أوقدها، والماء مني ومنك السمن والعسل. أي أنه لم يتكلف

أغلبكم مستمعينا قد يكون يوماً قرأ أو سمع بشعراء النقائد جرير والفرزدق والأخطل الذين كانوا في حقبة العصر الأموي ومن ثم العباسي. مرة من المرات اجتمع جرير والفرزدق والأخطل في مجلس الخليفة عبد الملك، فأحضر بين يديه كيساً فيه 500 دينار وقال لهم: ليقل كل منكم بيتاً في مدح نفسه، فأيكم غلب فله الكيس،

فبدر الفرزدق فقال: أنا القطران والشعراء جربة، وفي القطران للجربة شفاء. بيت قوي.

الأخطل فقال: فإن تكو زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء. أقوى.

جرير فقال: أنا الموت الذي أتى عليكم، فليس لهارب مني نجاء. فقال خليفة عبد الملك: خذ الكيس يا جرير، فلعمري إن الموت أتى على كل شيء. فغلب جرير.

ومن لطائف العرب مستمعينا الكرام، كان لأحد البخلاء في العصر العباسي طبق قطائف قد نسي أن يأكله ففسد، فخشي البخيل أن يأكل ما في الطبق فيمرض، ولم يطاوعه قلبه على رمي القطائف، فأهداها إلى شاعر يقال له جحظ البرمكي، وكان الأخير من مشاهير المتطفلين في زمانه، فما أن رأى الطبق حتى انكب يلتهم القطائف غير عابئ بطعمها الحامض، فتعجب البخيل وندم وحاول استرجاع ما تبقى من القطائف بحجة خوفه على جحظة من الموت لأنها تالفة، ولكن عبثا، فقال جحظة راويا الرواية: دعاني صديق لأكل القطائف فأمعنت فيها آمنا غير

غير خائف، فقال بحزن: رويدا ومهلا، فإن القطائف إحدى المتالف. فقلت له: ما سمعنا بميت يقال له قتيل القطائف. فالتهمها وأكلها، يا له من شرح.

ومن طرائف ما يروى عن الشعراء أن الأعور ابن بنان التغليبي دعا الشاعر الأخطل إلى منزله فأدخله بيتاً نجد بالفرش الجميلة والأثاث الزاهي، وكانت له زوجة في غاية الحسن. فقال يسأل الأخطل: يا أبا مالك، إنك تدخل على كبار القوم في مجالسهم، فهل ترى في بيتي عيبا؟ فأجابه الأخطل: والله ما أرى في بيتك عيبا غيرك. تم قصف الجبهة بنجاح.

0: أخيراً حضر الأمير أمير الشعراء أحمد شوقي دعوة للغداء عند الخديوي سعيد، ولاحظ شوقي أن المحاشي ليس بها لحم كما جرت العادة، بل فقط أرز وخضروات. وعند الانتهاء من الطعام سأله الخديوي عن رأيه في الطعام، فارتجل شوقي هذه الأبيات: يقولون إن المستحيل ثلاثة، وأنا الذي ربعتها بمزيدي: الغول والعنقاء والخل الوفي، واللحم في محشي الأمير سعيدي. ما في لحم؟ نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الجولة، وابتسمنا سويا مع الشعراء. جولة جديدة ودعوة للابتسام تتجدد في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: ابتسم مع الشعراء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع في إذاعة الجمهورية العربية السورية دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير المالية يحذر من فواتير الاستيراد المخفضة ويدعو لتعزيز الامتثال الضريبي. اللجنة المكلفة من وزير الداخلية برئاسة اللواء أحمد لطوف تلتقي مع هيئة الطب الشرعي في المستشفى الجامعي باللاذقية للاطلاع على المعطيات والتقارير الطبية للوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن وفاة الشاب محمد غميرة. قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة أريحة يلقي القبض على 8 أشخاص يشكلون أفراد عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي. معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد أحمد قزيز يعقد اجتماعا مع المدير التنفيذي لمنظمة رحمة بلا حدود السيد عمار بن المرجة ويعلن

0: خلاله إطلاق مشروع لترميم 1000 منزل في محافظة حماة برعاية محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب. افتتاح 5 مراكز صحية جديدة في ريف إدلب. وفي خبرنا الأخير، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعلن إغلاق الجسر الترابي اعتبارا من صباح الثلاثاء في 18 من آب وحتى إشعار آخر نتيجة أعمال الترميم والدعم والصيانة. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: طاب مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. والبداية من فقرة منشات التي تتناول العناوين الرئيسية والمنشطات العريضة التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية.
2: مساء الخير، نبدأ من الشأن المحلي. فتحت منشط الدبلوماسية السورية حماية مصالح الجاليات واحترام القوانين، رأت صحيفة الوطن السورية أن تحرك السفارة السورية في القاهرة بشأن أوضاع إقامة السوريين في مصر يحمل دلالة مهمة تبرز مقاربة دبلوماسية تقوم على متابعة مصالح المواطنين من جهة واحترام قوانين الدولة المضيفة وسيادتها من جهة أخرى، وهي معادلة تبدو حاضرة بوضوح في الخطاب السوري الجديد في إدارة شؤون الجاليات.
1: وفي مقال حمل عنوان الاستثمارات الأمريكية في سوريا ثلاث مراحل قبل الأثر الاقتصادي، أشارت صحيفة الثورة السورية إلى أنه بعد سنوات طويلة من الغياب عن السوق السورية بدأت الشركات الأمريكية تقترب مجددا من دمشق، مدفوعة بالتغييرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
2: بالتأكيد، ومع هذه التطورات التي ينظر إليها على أنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، يطرح السوريون سؤالا يرتبط بالنتائج: متى ستنعكس هذه التحركات على حياتهم اليومية؟
1: وتحت عنوان من تركيا إلى الخليج عبر سوريا رهان إقليمي للتجارة والطاقة، علق موقع الجزيرة نت الإخباري على عودة الحياة إلى المعابر الحدودية السورية، وقال بعد سنوات من انقطاع حركة الشاحنات الدولية عبر الشمال السوري تعود قوافل البضائع إلى طرق البلاد في اتجاه الأردن والخليج.
2: أجل، فالمشهد عند المعابر لا يعكس زيادة في التجارة بين دمشق أنقرة فحسب، بل يفتح رهانا أكبر، وهو أن سوريا ستستعيد موقعها بوصفها ممرا بريا يربط تركيا وأوروبا بالأسواق العربية.
1: متابعينا الكرام، مستمرون وإياكم في سياق برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الشأن اللبناني تحت عنوان لبنان العالق في فخ المفاوضات. رأت صحيفة لاكروا الفرنسية أن المسؤولين السياسيين في لبنان يشعرون بأنهم محاصرون، إذا شاركوا في المفاوضات يفعلون ذلك رغم ضعف موقفهم، وإذا رفضوا المشاركة يخشون أن تحملهم الولايات المتحدة فشل المفاوضات.
2: ومن لبنان ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، وتحت منشط كفر سور ومخيمات طول كرم الهدم كأداة للتحديد.

0: التهجير، رأت صحيفة الدستور الأردنية أن ما يجري في كفر سور جنوب طولكرم وما شهدته وتشهده مناطق مخيم طولكرم ومخيم نور شمس من عمليات هدم وتدمير وتهجير للسكان دليل على أن هنالك سياسة متكاملة لإعادة تشكيل المكان وديموغرافيته بما يخدم أهداف السيطرة والتوسع الاستيطاني.
1: ومن التوسع الاستيطاني في فلسطين المحتلة نتحول إلى الداخل الإسرائيلي، فضمن مقال حمل عنوان سيناريو ما بعد نتنياهو بين فرصة السلام ومخاطر الجمود، رأت صحيفة العرب اللندنية أن رحيل نتنياهو قد يزيل الغطاء السياسي عن الصقور، لكنه سيكشف أن المؤسسة العسكرية والأمنية والتشريعية بأكملها تشكل العائق الجوهري.
0: صحيح، وهنا تساءلت الصحيفة عما إذا كان غياب بنيامين نتنياهو هل يفتح الباب أمام سلام شامل أم يكشف عمق أزمة المنظومة الإسرائيلية، وما هو دور اليمين المتطرف، وما مصير المبادرة العربية للسلام؟
1: ننتقل إلى الصراع الدائر حول مضيق هرمز والذي كان محور اهتمام الصحف والمواقع الإلكترونية، وضمن هذا السياق توقف موقع سكاي نيوز عند هذا الموضوع وتحت منشط أمريكا وإيران انتهاء مهلة 60 يوما العقوبات أم الحرب. أشار الموقع إلى أنه مع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتجه واشنطن إلى تجديد ضغوطها الاقتصادية على طهران، فيما ترفع إيران سقف التحدي في مضيق هرمز وتؤكد أن الممر الاستراتيجي لن يعود إلى وضعه السابق.
0: صحيح، وهنا رأى الموقع أنه بين تشديد الخناق المالي والتهديد بورقة هرمز تدخل الأزمة مرحلة جديدة تطرح تساؤلات بشأن قدرة الضغوط الأمريكية على تغيير حسابات طهران، وما إذا كان فشل المسار الدبلوماسي سيعيد الطرفين إلى المواجهة العسكرية.
1: ننتقل إلى السياسة الخارجية الأمريكية والتي توقفت عندها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، ففي مقال حمل عنوان سياسة عدم اليقين الحرب ولا حرب، رأت الصحيفة أن سياسة عدم القدرة على التنبؤ شكلت جزءا أساسيا من أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة السياسة الخارجية، فهو يرفع سقف التهديد ويدفع الخصم إلى الاعتقاد بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد مما يتوقع ثم يفتح باب التفاوض أو يتراجع عن التصعيد عندما يعتقد أن ذلك يخدم ما يسعى إليه.
0: ننتقل إلى الداخل الأمريكي، حيث حظي موضوع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في أمريكا باهتمام صحيفة الخليج الإماراتية، وتحت عنوان من يكشر عن أنيابه ترامب أم الدستور الانتخابات النصفية تجيب، رأت الصحيفة أنه بعد عامين من انتخاب الرئيس يعود الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع ليقرروا من يملك الكونغرس ومن يملك القدرة على تمرير القوانين أو تعطيلها، ولهذا كانت النصفية تاريخيا أول فاتورة سياسية يدفعها الرئيس.
1: متابعينا الكرام، نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من برنامج بانوراما الصحف ضمن فقرة بأقلامهم.
0: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، نبدأ فقرة بأقلامهم من صحيفة الثورة السورية، ففي مقالها الذي حمل عنوان التفاهمات السورية الروسية وإعادة تعريف مفهوم السيادة، رأت الصحيفة أنه منذ أيلول 2015 ارتبط اسم حميميم في الذاكرة السورية بمرحلة ثقيلة من الألم والمرارة، حيث عانى السوريون لسنوات طويلة من تحالفات دولية وإقليمية نسجها النظام السابق انطلاقا من حساب بقائه في السلطة.
1: صحيح، فالنظام السابق والكلام للصحيفة استنفذ رصيد سوريا العظيم من العلاقات السياسية

0: التراكمية منذ تأسيس الكيان الجمهوري قبل نحو 100 عام. هذه التركة السياسية المتهالكة التي ورثتها وزارة الخارجية في سوريا الجديدة كان عنوانها العريض الابتزاز السياسي والاستعداد المفرط لارتكاب الحماقات السياسية.
1: أما اليوم تتابع الصحيفة: تسعى سوريا الجديدة إلى رسم ملامح سياستها التي تنتمي إلى سوريا وتاريخها العظيم، وتنتمي إلى ثورة شعب تأصلت فيه الكرامة والأمجاد على قاعدة واضحة من الدبلوماسية الإيجابية التي تحفظ التوازنات الدولية بما يصب في مصلحة الشعب السوري
0: بدون شك. وفي هذا السياق تضيف الصحيفة: جاءت الزيارة الاستثنائية التي قام بها السيد وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق له إلى مطار حميميم ومرفأ طرطوس، والتي أفضت إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب الروسي يوم الأحد 9 من آب 2026، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الوجود الروسي في سوريا.
1: وفي قراءتها الختامية للمشهد أكدت صحيفة الثورة السورية أن ما حدث في التفاهمات السورية الروسية يتجاوز إعادة تشغيل مطار أو إعادة تنظيم وجود قاعدة عسكرية، إنه جزء من مسار أوسع لإعادة تعريف موقع سوريا وعلاقتها الخارجية.
0: بالتأكيد، وستواصل الحكومة السورية جهودها الدبلوماسية لإعادة تعريف سوريا كما يليق بتاريخها وحضارتها وشعبها الكريم. وعندما يعود مطار حميميم للعمل سيكون رمزا لإرادة السوريين وآمالهم بمستقبل عظيم ومزدهر.
1: ومن الشأن السوري ننتقل إلى التصعيد الخطير التي تمر به المنطقة. وهنا رأت صحيفة إنديبندنت عربية أنه وكما في الخليج كذلك في أوكرانيا وروسيا ينغمس الجميع في التحضير لمزيد من المعارك، والمعركة الروسية الخاصة ضد كييف تكاد تتشابه مع الحروب الخاصة الإسرائيلية الإيرانية قبل أن تتسع، فتدخل فيها أمريكا وتتحول منذ نحو 7 أشهر إلى حرب مفتوحة تتخللها أيام هدنة تنشط خلالها خطابات التصعيد وأعمال الوساطة، إلى أن ترسو الأمور على طرق صدام إضافية لا رجعة فيها تتيح الاهتمام بتعزيز الاستعداد والتحصين على جبهات عدة.
0: صحيح، فتمسك إيران بأهدافها الحربية القصوى زادت وفقا للصحيفة في صعوبات التسوية، إلا أنها جعلت الولايات المتحدة تعدل وتنوع خططها للمواجهة من دون تخلى عن الأهداف الرئيسية، وإضافة إلى موقعها الدولي الراسخ، وهذا يبدو أساسيا أثناء المرحلة الراهنة. عملت أمريكا على تعزيز تحالفاتها التقليدية مع دول الإقليم وتعايشت مع تحالفات جديدة أبرزها مجموعة جدة التي واكبت نشرها موجة التصعيد الإيرانية الجديدة في الإقليم، واحتمالات انفجار الصراع مرة جديدة بصورة واسعة.
1: بالمقابل لم تسع إيران وبحسب الصحيفة إلى توسيع شبكة تحالفات كالتي صاغها ويصوغها خصومها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، بل تبدو في موقعها الراهن وباعتمادها على وكلاء منهكين أقرب إلى وضعية روسيا في حربها مع أوكرانيا، حيث تفتقر إلى حلفاء لا يعوض عنهم أبناء حوض دونيتسك من ذوي الأصول الروسية.
0: وفي ختام مقالها رأت صحيفة إنديبندنت عربية أنه في مناخ كهذا تتساقط الرهانات الإيرانية القصوى على إمكان عزل أمريكا، فإيران إن كانت تعتقد بأنها ستحقق نصرا أقله في هرمز قبل طرد القوات الأمريكية من المنطقة، فهي تعتمد على ما إذا كانت أمريكا قادرة على التفرغ لها أم لا. وحتى الآن لا يبدو أن ذلك مطروحا على بساط الشك، فأمريكا لا تزال متحررة من الضغوط بنسبة كبيرة، والتحالفات الجديدة أو السابقة تصب في دعم موقعها.
1: متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من بانوراما الصحف.
0: نلقاكم على الخير يوم غدا الثلاثاء بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

محمد رسول الله.

القائمة. آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
3: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
4: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
5: الرضاعة الطبيعية ليست غذاءً فحسب، بل لغة حب ورعاية لا تحتاج إلى كلمات. كل رضعة تمنح طفلك صحة وتمنحك لحظات لا تنسى.

0: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
1: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

أم ترضع طفلها طبيعياً تمنحه بداية صحية أقوى، فالرضاعة الطبيعية اليوم صحة تدوم لغد أفضل.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

رحلة في كتاب. الشفاء عملية تعتمد على الاستعداد الداخلي والشجاعة لمواجهة التحديات، فهناك أوقات لا ينقصنا فيها وجود الطريق، إنما تنقصنا الرغبة في أن نخطو أول خطوة. لكن ماذا لو لم تأتي الجاهزية قبل البداية؟ أهلاً بكم، أنا مارلين شكيب، والآن نفتح صفحات كتاب هكذا تتعافى عندما تكون مستعداً لبريانا ويست. من هي الكاتبة؟ بريانا ويست متحدثة وكاتبة معروفة في مجال تطوير الذات والصحة النفسية، تشتهر بأسلوبها الأدبي الذي يمزج بين التوجيهات العلمية والفلسفة النفسية، حيث تقدم للقراء الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الحياتية بشكل واعٍ. هكذا تتعافى عندما تكون مستعداً. عنوان الكتاب يبدو كأنه لا يقدم لنا إجابة بقدر ما يضع أمامنا شرطاً، عندما تكون مستعداً. لكن مستعداً لماذا؟ من هذه العتبة تبدأ بريانا ويست كتابها. الشفاء هنا رحلة داخلية تتغير ملامحها من شخص إلى آخر، لكنها تبدأ من مكان واحد.

الاستعداد لأن نرى أنفسنا كما نحن، وأن نواجه ما يؤلمنا، وأن نعترف بأن بعض ما نفعله لحماية أنفسنا قد يكون هو نفسه ما يمنعنا من التقدم. ومن هنا نفتح الصفحة الأولى، لا لنبحث عن حياة خالية من الألم، وإنما لنبحث عن حياة لا يعود الألم فيها صاحب القرار. اقتباس: الشفاء هو قبول الألم باعتباره جزءاً من الإنسانية. ماذا يعني أن تتعافى؟ هناك فرق بين أن نتمنى أن نتعافى وأن نكون مستعدين فعلاً للتعافي. قد نتمنى أن يتغير شيء في حياتنا، بينما نتمسك في الوقت نفسه بكل ما يبقينا في المكان نفسه. نتمنى السلام، لكننا نعيد التفكير في الماضي كل ليلة. من هنا يصبح الشفاء أكثر من مجرد التخلص من الألم، إنه استعداد للتغيير. والكتاب ينظر إلى الشفاء باعتباره رحلة شخصية لا تسير بالطريق نفسها عند الجميع، فما يحتاجه شخص قد لا يحتاجه آخر، والجرح الذي يبدو صغيراً في عين أحدهم قد يكون عميقاً في حياة شخص آخر. لذلك لا توجد وصفة واحدة، كل إنسان عليه أن يكتشف طريقه بنفسه. وهنا تظهر الفكرة المركزية: الشفاء يبدأ من الداخل وليس من تغيير العالم كله حتى يصبح مناسباً لنا، ولكن من تغيير علاقتنا بأنفسنا وبما حدث وبما نريده من الحياة. اقتباس: أنت لست ما حدث لك، أنت ما اخترت أن تصبح. أن تعرف نفسك قبل أن تغيرها. بعد أن يضع الكتاب الشفاء أمامنا كرحلة داخلية، يقودنا إلى أول الأدوات التي نحتاجها في هذه الرحلة: الوعي الذاتي. لأننا ببساطة لا نستطيع تغيير شيء لا نراه، ولا نستطيع معالجة ألم لا نفهمه. قد نعرف أننا غاضبون أو خائفون، لكن هل نعرف لماذا؟ ربما نعلم أننا نكرر السلوك نفسه، لكن هل توقفنا يوماً لنسأل أنفسنا لماذا؟ هنا يصبح الوعي الذاتي أشبه بمرآة لا تأتي لتخبرنا بأننا جيدون أم لا، ولكن تسمح لنا برؤية ما يحدث في داخلنا، كمراقبة مشاعرنا بدلاً من أن نتركها تقودنا وأن نفهم مصدرها. الإنسان الذي يفهم نفسه يصبح أكثر قدرة على الاختيار، بدلاً من أن يكون أسيراً لرد الفعل يبدأ في صناعة استجابته. وهنا يتحول السؤال من لماذا يحدث لي هذا دائماً إلى ما الذي أفعله أنا في هذه الدائرة؟ اقتباس: الشفاء يتطلب استعداداً لمواجهة أعمق مخاوفك. المرونة ليست ألا تنكسر. الحياة لن تصبح فجأة سهلة لمجرد أننا فهمنا أنفسنا. ستأتي تغييرات جديدة، أيام صعبة، خسارات، خيبات، أشياء لا نستطيع التحكم فيها. وهنا يصل الكتاب إلى مفهوم آخر: المرونة النفسية. المرونة تعني القدرة على التكيف عندما تتغير الحياة، أن نسقط ثم أن نعرف كيف ننهض، أن نتغير عندما يصبح التغيير ضرورياً. إذا كنا نتوقع أن نتعافى لكي لا نتألم مرة أخرى، فنحن نطلب من الشفاء شيئاً لا يستطيع أن يقدمه. الماضي لا يطلب منك أن تسكن فيه. نصل الآن إلى واحد من أكثر أبواب الكتاب أهمية: الماضي. كل إنسان يحمل معه أشياء لم تنتهي تماماً: كلمة، موقفاً، خسارة، علاقة، ندماً. المشكلة تبدأ عندما يصبح الماضي المكان الذي نعيش فيه. لذلك يدفعنا الكتاب نحو فكرة التحرر. والتحرر هنا لا يعني أن نقول إن ما حدث لم يكن مؤلماً، ولا يعني أن نسامح لأن

الآخرين يستحقون المسامحة، بل لأن استمرار حمل الكراهية والغضب قد يجعلنا مرتبطين بالحدث أكثر مما نتصور. التسامح في هذا السياق ليس محواً للذاكرة، إنه محاولة لاستعادة المساحة التي احتلها الألم في حياتنا. أن نقول حدث ما حدث، لكنه لن يكون صاحب القرار فيما سأصبح عليه. وهنا تتغير علاقتنا بالماضي. لا نطلب منه أن يختفي، ولكن نتوقف عن إعطائه مفاتيح المستقبل. فالشيء الذي حدث لنا قد يكون جزءاً من قصتنا، لكنه ليس خاتمتها. اقتباس: الماضي قد شكلك، لكنه لا يحددك. ما يحددك هو ما تختاره اليوم.

لا يكفي أن تترك الماضي، لكن ماذا يحدث بعد أن ننظر إلى الماضي؟ إلى أين نذهب؟ إلى الحاضر طبعاً. فالكتاب لا يريد لنا أن نقضي حياتنا في تحليل ما حدث. التحليل قد يساعدنا على الفهم، لكنه لا يستطيع أن يعيش الحياة بدلاً منا. الحاضر هو المكان الوحيد الذي نستطيع أن نقرر فيه، وهنا يدخل تغيير العادات، لأن الحياة الجديدة لا تبنى بقرار واحد كبير فقط، قد تبدأ من أشياء صغيرة جداً، عادة نوقفها وأخرى نبدأها، طريقة جديدة نتعامل بها مع أنفسنا. وإذا كانت أنماطنا القديمة قد ساهمت في إبقائنا في المكان نفسه، فإن التغيير الحقيقي يحتاج إلى أن نعيد النظر في هذه الأنماط، وما الذي نستطيع أن نستبدله بشيء أكثر صحة. عندما يتغير الإنسان تتغير علاقاته. لا يبقى التعافي محصوراً داخل الإنسان، إنه يصل إلى علاقاته. عندما نفهم أنفسنا أكثر نبدأ في رؤية الطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين. ما الذي نقبله؟ ما الذي نرفضه؟ هل نطلب الحب بطريقة تؤذينا؟ هل نسمح للآخرين بتجاوز حدودنا؟ هل نبحث عن قيمتنا في أعينهم؟ وهنا ترتبط العلاقات بالثقة بالنفس، فالإنسان الذي لا يعرف قيمته قد يقضي وقتاً طويلاً في محاولة إقناع الآخرين بها. أما عندما يبدأ في بناء علاقة أكثر صدقاً مع نفسه، فلا يعود بحاجة إلى أن يستمد كل قيمته من الخارج. وهذا لا يعني أن آراء الآخرين تصبح بلا قيمة، ولكنها لن تصبح الحكم الوحيد على حياتنا. أدوات صغيرة لحياة مختلفة. هنا ينتقل الكتاب من الأفكار إلى الممارسة. كيف نبدأ؟ من بين الأدوات التي يطرحها الكتاب تأتي ممارسة الامتنان. ثلاثة أشياء يمكن أن نشعر بالامتنان تجاهها حتى لو كانت بسيطة. هذه الممارسة لا تعني إنكار الألم. لا نقول إن الحياة جميلة طوال الوقت، بل نحاول أن ندرب الانتباه على رؤية ما يزال موجوداً إلى جانب ما فقدناه. ثم تأتي اليقظة الذهنية، أن نلاحظ أفكارنا من دون أن نعامل كل فكرة كأنها حقيقة. ثم الكتابة، أن نضع ما بداخلنا على الورق. أحياناً تكون الفكرة في الرأس كبيرة ومربكة، لكن عندما نكتبها نراها أمامنا، وهنا تتحول الكتابة من مجرد تفريغ للمشاعر إلى وسيلة لفهمها. ثم تأتي العادات الإيجابية، فالتحول لا يحتاج دائماً إلى لحظة درامية، قد يحتاج إلى تكرار بسيط، شيء صغير نفعله اليوم، ثم غداً، ثم بعد غد، حتى يصبح جزءاً من الطريقة الجديدة التي نعيش بها. عندما تكون مستعداً. والآن نعود إلى العنوان، هكذا تتعافى عندما تكون مستعداً. بعد كل هذه الأفكار يبدو الاستعداد أقل ارتباطاً بالشعور وأكثر

ارتباطاً بالفعل. أن تكون مستعداً يعني أن تكون مستعداً لرؤية نفسك، للاعتراف بما يؤلمك، للتخلي عن بعض ما اعتدت عليه، لمواجهة أنماطك، لتغيير عاداتك، لترك الماضي في مكانه، للعودة إلى الحاضر، ولبناء مستقبل لا يكون مجرد نسخة من الماضي. قد لا تكون كل لحظة في حياتنا من اختيارنا، لكن ما نفعله بعد تلك اللحظة يمكن أن يصبح مساحة اختيار، وهذه المساحة مهما كانت صغيرة هي المكان الذي يبدأ فيه التغيير. اقتباس: الشفاء عملية تعتمد على الاستعداد الداخلي والشجاعة لمواجهة التحديات. الخلاصة: درس واحد. إذا كان علينا أن نخرج من هكذا تتعافى عندما تكون مستعداً بفكرة واحدة، فتكون هذه الفكرة هي: التعافي ليس أن تصبح شخصاً لم يعد يتألم، بل أن تصبح شخصاً لا يسمح لما يؤلمه بأن يحدد بقية حياته. تفهم نفسك، تواجه ماضيك، تترك ما لم يعد لك، تعود إلى حاضرك، تغير ما تستطيع تغييره، وتتعلم أن تكون أكثر مرونة أمام ما لا تستطيع تغييره، ثم تبدأ من جديد. ليس لأن كل شيء أصبح مثالياً، بل لأنك لم تعد تنتظر الكمال حتى تعيش. نغلق الكتاب هنا، لكن الدرب الذي فتحه لا ينتهي عند آخر صفحة. ربما سيبقى معنا سؤال واحد: ما الشيء الذي ما زلنا ننتظر أن يتغير قبل أن نسمح لأنفسنا بالبدء؟ وقد تكون الإجابة أقرب مما نظن. ليس علينا أن نعرف الطريق كله، أحياناً تكفي الخطوة الأولى ثم الثانية، ثم نكتشف ونحن نمشي أن القوة التي ظننا أننا فقدناها لم تكن بعيدة عنا أصلاً، كانت هناك في مكان ما داخلنا. كانت هذه رحلة في كتاب هكذا تتعافى عندما تكون مستعداً لبريانا ويست. رحلة في كتاب.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: عزيزتي المستمعة،
2: عزيزي المستمع،
1: سنقدم لكم الآن
2: تمثيلية
1: برج العقرب.
2: هذا

0: طالع ورقة وقلم واكتب صابر.
1: شو بدي اكتب؟ اكتابي عليكي من جديد؟
0: انت اسمع مني ونفذ وبعدين بتعرف.
1: بس ما بدي اعرف شو مناسبة قعدتك ورا هالطاولة وانتي مكدسة قدامك كل هالوراق والاقلام مثل عرض حلجية.
0: هات ناولني هالكيس الورق يلي جنبك صابر.
1: وشو في الكيس؟ بردقان؟
0: لا، في اشياء فلكية.
1: بس انا شايفه تقيل.
0: الأشياء الفلكية يلي فيه من نوع تقيل صعبه.
1: وشو هي هالأشكال الفلكية بقى؟
0: دفاتر عائلة.
1: يعني عم تشتغلي معقبة معاملات؟
0: يو لا، هدول دفاتر العائلة تبع أهلي وقرايبيني والجيران.
1: لك مو شي بيخيل؟
0: شو هو يلي خيالك؟
1: عم تقولي أشياء فلكية وتقيلة بينما هي دفاتر عائلة.
0: باعتبار أصحاب الدفاتر كل واحد منهم عنده 6-7 أولاد، فحتما رح يكون الدفتر تقيل. الأطفال مالهم وزن صعبة.
1: وشو بدك من كل هالدفاتر؟

0: كتير.
1: هلأ بتعرف كل شي، شو رأيك تساعدني؟
0: بإيش بدي ساعدك؟
1: بالأشياء الفلكية.
0: يا أما أنا ذهني جامد، يا أما أنت عم تحكي كلام غير مفهوم، يا أما
1: شو بتقصد بكلامك؟
0: بقصد ما فهمت عليك شيء أبداً.
1: الشغلة هينة، أنت بتفتح دفتر العائلة وبتقلي مين صاحبته أو صاحبه ومن مواليد أنو شهر والباقي علي أنا.
0: لك ما بدي أعرف ليش بس.
1: أنت ما عليك، هلأ لحالها خيوط القصة بتتكشف تدريجياً. لا تكون متسرع، التأني من الرحمن.
0: أمري لله. وهي الكيس،
1: افتحه وطالع أول دفتر عائلة ولا تنسى تمشي بالدور.
0: طيب يلا. وهي أول دفتر،
1: شف لي الاسم وشو هو الشهر يلي ولدانته أمه فيه.
0: يا ستي الاسم السيدة أسماء الملقبة بأم أنور، مولودة بشهر كانون الثاني 22 الشهر على وجه التحديد.
1: من 15 كانون الثاني حتى 36 شباط شباط شباط.
0: هلأ بتفهميني شو عم تساوي ولا شلون؟
1: بدي طالع لها برجها.
0: أنا شايف عم تطلعي بالعيد. وشو هو برج أم أنور بقى؟
1: يا مرحوم البي طلع برجها من برج التور. بشرى يا سيدتي، سيسعفك الحظ بغلام جميل حنطي اللون، له عينان كبيرتان وأنف دقيق وفم واسع.
0: بس أنا اللي بعرفه أنه أم أنور أرملة من زمان، بعدين عمرها من فوق الستين.
1: صح صابر.
0: بقى منين بده يسعفها الحظ بغلام جميل؟
1: هيك طلع برجها، شو دخلت أنا؟ بعدين شو بدريك تلاقي لها شي ولد على الطريق عن طريق الصدفة؟
0: أنا بعرف أنه واحد بيلاقي جزدان بالطريق، بيلاقي قلم ستيلو، أما واحد يلاقي ولد لسه ما سمعت فيها أبدا.
1: هلأ ما بعرف، طالع الدفتر الثاني.
0: أمرك ستي. يعني لو ما كانت الشغلة مسلية ما كنت طوعتك. ها يلا. ها وهي الدفتر الثاني.
1: بسرعة بسرعة صابر بسرعة. أوام الاسم وتاريخ الولادة.
0: الاسم طلع معي فاطمة بنت ياسين، مواليد شهر ذي القعدة.
1: الأشهر العربية مالي عاملتلها قائمة، رح أكتب تؤجل الإجابة إلى إشعار آخر. غيره
0: الاسم خليل الخليل، مواليد 25 نيسان.
1: سيصيبه حظ سعيد في صفقة تجارية رابحة، ابتعد عن أصدقاء السوء وكن حريصا. غيره.
0: بس أنا ملاحظ هون أنه متوفي.
1: إيه الله يرحمنا جميع.
0: شلون متوفي وشلون سيصيبه حظ سعيد في صفقة تجارية رابحة بقى؟
1: بجوز هالرجال آخرته منيحة صعبة.
0: لك هلأ أنت منين جامعة هالدفاتر العائلة كلها؟
1: جامعتهم من رفقاتي ومن أهل الحارة، وبدي أبعت لهم الجواب بأسرع ما يمكن. غيره
0: أبو أحمد الحداد، مواليد 30 حزيران.
1: من 27 حزيران ل15 رجب برج الدلو. لا تتسرع يا سيدي ولا تتعب نفسك بالبحث عن زوجة، ستجدها فجأة فلا تجزع.
0: فرجينا شو؟ لك بس أخونا أبو أحمد ما عنده ولا صفحة فاضية من صفحات الزوجات.
1: وشو فيها؟ بيطالع دفتر عائلة جديد. غيره
0: يا ستي، هي دفتر أمك، مواليد 18 آب.
1: آب آب آب برج السرطان. من 10 آب ل20 أيلول. استعيني يا سيدتي بالصبر، فلن تنجبي أولاد ولا ذكور ولا إناث.
0: لك أمك ما راح تجيب أولاد ولا ذكور ولا إناث؟
1: إيه هيك طلع برجها.
0: وانتي منين اجيتي؟ اشتروكي شري؟
1: لا تنسى انه قائمة الابراج انكتبت بعد ما خلقت انا.
0: يا ريت انكتبت قبل ما تخلقي.
1: غيره
0: يا ستي، سليمة سلامة، مواليد 19 تموز.
1: تموز من 5 تموز ل55 اب. قصري لسانك يا سليمة ولا تتداخلي بما لا يعنيكي، خففي من شرب الدخان فإنه يأذي صدرك كثيرا.
0: ومين هي سليمة خانوم؟
1: هي بنت خالتي، تصور طالع لها بالبرج إنها تخفف الدخان مع إنها ما بتدخن. هالأبراج تقول معجزات مو هيك. غيره
0: يا ستي، الهوية الشخصية تبعي.
1: اقرالي شو اسمي صابر وبأنه شهر خلقانة.
0: صبرية أبو لسان، مولودة 31 كانون الثاني.
1: كانون الثاني من 31 كانون الثاني ل10 كانون الأول برج العقرب.
0: هي مزبوطة.
1: تفاءلي خيرا يا سيدتي، إن زوجك سوف يحبك ويحترمك، لا تيأسي من إصلاحه، وإذا خانقك

0: قلبك غيره.
1: ها هي دفتر العائلة تبعي، الاسم صابر بن أيوب، مواليد 20 تشرين الثاني.
0: تشرين الثاني هذا برج الجدي، من 10 تشرين الثاني ل25 تشرين الثالث.
1: ايه؟
0: لا تغضب يا سيدي، فهناك أخبار مزعجة.
1: شو هي بقى؟
0: إن زوجتك ستطلب منك فرش جديد وطابق بأبو رمانة وصانعة وسيارة وكسوة صيفية وكسوة شتوية، فنفذ طلباتها صابر.
2: برج العقرب، تمثيلية من تأليف وليد مارديني، تمثيل صبا وتيسير السعدي.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة.

0: الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريباً منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: صوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: كل أم ترضع طفلها طبيعياً تمنحه بداية صحية أقوى، فالرضاعة الطبيعية اليوم صحة تدوم لغد أفضل.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قادة وأبناء، وأبناء. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لا تحمل سوى الشهادة الثانوية، وعملت في شبابها في أعمال متعددة، من نادلة في مطعم إلى مربية أطفال وبائعة خضار. عانت من التنمر أثناء الدراسة بسبب وزنها الزائد، دخلت معترك السياسة في سن مبكرة وتدرجت فيه حتى وصلت إلى منصب رئيسة الحكومة الإيطالية. ولدت جورجيا ميلوني في حزيران عام 1977 في العاصمة الإيطالية روما، لأب يعمل كمستشار قانوني في مجال الضرائب، وأمها كانت روائية تكتب بأسماء مستعارة. وكانت جورجيا الابنة الثانية للعائلة، ولديها أخت تدعى أريانا. انفصل والداها بعد ولادتها، وانتقل أبوها للعيش في جزر الكناري، تاركاً أمها والطفلتين يواجهون الحياة بمفردهم. أمضت سنوات طفولتها الأولى في منطقة كاميلوتشا، وفي السن الثالثة وبسبب حريق في منزلهم تسببت فيه ميلوني وأختها، اضطرت العائلة للانتقال والسكن في حي جارباتيلا، أحد أحياء روما الشعبية. حصلت ميلوني على شهادة ثانوية في اللغات، وبعد أن أصبحت سياسية معروفة في إيطاليا، ثارت تساؤلات كثيرة حول مستواها التعليمي، وإن كانت تحمل شهادة الجامعة أم لا، حتى صرحت أنها لا تحمل الشهادة الجامعية، ليس لعدم رغبتها بإكمال دراستها، بل لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. في شبابها وقبل الانخراط الكامل بالعمل السياسي، عملت جورجيا في وظائف متنوعة لدعم عائلتها، حيث عملت نادلة في مطاعم، كما اشتغلت مربية للأطفال في البيوت. ومن أشهر تجاربها اهتمامها بابنة الممثل والمغني الإيطالي روزاريو فيوريليو، كما تحدثت عن عملها بائعة خضروات بهدف مساعدة والدتها في مصاريف البيت. دخلت ميلوني العمل السياسي وهي في السن 15 ضمن الجناح الطلابي لحزب الحركة الاجتماعية الإيطالية، وأولى المناصب الرسمية التي تقلدتها كان مستشارة في الحكومة الإقليمية لروما عام 1998.

في 29 من عمرها انتخبت نائبة في البرلمان للمرة الأولى، وشغلت منصب نائبة رئيس مجلس النواب عام 2006 لتكون أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا. وبعد توسع نفوذ حزبها تولت حقيبة وزارة الشباب، وكانت أيضا أصغر وزيرة في تاريخ الدولة الإيطالية عام 2008 وهي في 34 من عمرها. في تشرين الثاني عام 2011 سقطت حكومة بريلسكوني، فقررت ميلوني أن تكمل طريقها بنفسها، فأسست مع رفاق لها حزب إخوة إيطاليا، وهو اسم استمدوه من النشيد الوطني الإيطالي. تولت ميلوني زعامة الحزب عام 2013 ونجح تحت قيادتها في الحصول على أكثر من 6% من الأصوات في البرلمان الأوروبي عام 2019. ولفتت ميلوني الأنظار إليها بعد انتشار واسع لمقطع من خطابها في مدينة روما، قالت فيه: أنا جورجيا، أنا امرأة، أنا أم، أنا مسيحية، ولن يتمكن أحد من أن يسلبني ذلك. جاءت الفرصة الذهبية لزعيمة حزب إخوة إيطاليا بعد تقديم ماريو دراغي استقالته من رئاسة الحكومة عام 2022 ودعوته إلى انتخابات مبكرة، فتوحدت الأحزاب اليمينية حولها تحت شعار إيطاليا والإيطاليون أولاً، وأسفرت الانتخابات عن فوز كاسع لحزب إخوة إيطاليا بحصوله على 26% من الأصوات. وفي الأسابيع التي تلت إعلان النتائج شكلت ميلوني أول حكومة من أقصى اليمين في إيطاليا، وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. من العادات السيئة لرئيسة وزراء إيطاليا الحالية أنها مدخنة، والذي كانت أقلعت عنه ل13 عاماً ثم عادت إليه مجدداً، مبررة ذلك بحسب ما جاء في مذكراتها أن عودتها للتدخين كان بسبب ضغوط العمل السياسي. قادة وأبناء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. بعد اشتباكات مع مطلوبين لفرع المباحث الجنائية أسفرت عن تحييد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، قوى الأمن الداخلي تسيطر على الوضع في مدينة إنخل في درعا فيما تواصل ملاحقة بقية المطلوبين. يوافق غدا الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم وسيم الأسد في محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي بدمشق. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواكي يؤكد أن أهم وظائف الإعلان الدستوري هي تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، وأن النظام الرئاسي السوري يتضمن فصلا مطلقا بين السلطات. تشيع جثمان الشاب محمد غمير إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة الحفة في محافظة اللاذقية وسط حضور رسمي وشعبي. برعاية محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب افتتاح 5 مراكز صحية جديدة في ريف إدلب. وفي خبرنا الأخير، وزارة التربية والتعليم تطلق تطبيق النتائج الامتحانية الذي ستظهر عليه نتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: رضية، سمعتي شو صار مبارح؟
1: شو صار؟ مبارح كنت كتير تعبانة ونمت بكير، اللي شو صار؟
2: يا حرام، سيارة جارنا أبو وائل حدا خادشة من الباب للباب. للأمانة مو خدش، رسم عليها خريطة سوريا تقريبا.
1: يا حرام.
2: ومن الصبح أبو وائل عم يسأل العالم.
1: دخلك وحدا ساعده؟ أو عرف مين ساوى هيك؟ أو على القليلة شاف اللي عمل هالعملة البشعة؟
2: إيه؟ لقى 50 شاهد. عم بمزح. يا حرام يا حرام، ما لقى حدا ولا حدا شاف شي.
1: لا هي قوية كتير.
2: والله العظيم كل واحد عنده رواية بس ما عنده شهادة.
1: أي وكل واحد بيقول لك ما شفت شي حتى قبل ما تسأله إذا بدك.
2: هي صارت ردة فعل تلقائية، ما شفت شي.
1: بس هو راضي يعني عن جد ما حدا شاف؟
2: الغريب انه السيارة واقفة قدام 4 بلكونات.
1: ايه؟
2: وفي دكانة قبال السيارة.
1: طيب
2: وفي كشك وفي قهوة، يعني لو عطس واحد بالحارة بيعرفوا مين عطس. بس هالقصة ما حدا شاف شي.
1: تعرف شو المشكلة؟ مو انه الناس ما شافت المشكلة، المشكلة انه الناس ما بدها تشوف.
2: يعني بدك تقولي انه الكل بيعرف؟
1: أنا ما قلت الكل، بس أكيد في ناس بتعرف أكتر من اللي عم تقوله.
2: يمكن ما بدها مشاكل.
1: هاي الجملة بعرفها راضي أفندي، كل عمرها كانت جواز سفر للصمت.
2: طيب خلينا نكون واقعيين، إذا أنا شفت مشكلة بين اثنين شو دخلني؟
1: إذا ما كان دخلك بشي ولا سمعت ولا شفت ولا تأثرت فعلا ما دخلك.
2: طيب وإذا شفت؟
1: أيوه هم ببلش السؤال. إذا شفت
2: مرة كنت واقف بطابور، وأكيد الطابور له علاقة بطابور مثل كل شي بسوريا. كان في واحد عم يزاحم العالم، الكل متضايق، الكل عم يحكي بس بين بعضه.
1: أي.
2: ولا واحد حكى معه. إجا موظف وسأله مين اشتكى؟ سكتوا كلهم.
1: هاي مو قصة، هاي ملخص سنوات. الناس مو جباني، الناس بتخاف.
2: طيب إذا الخوف مفهوم، ليش عم بتلوم الناس؟
1: لا لا أنا ما عم لوم، أنا عم بوصف، في فرق.
2: خفي علينا شوي رضية خانم.
1: راضي الحقيقة ما إلها مخدات.
2: بتعرفي جارنا أبو وائل اليوم عامل تحقيق مثل كونان تبع أفلام كرتون.
1: المهم بالنهاية شو طلع معه؟
2: طلع معه إنه الحارة كلها كانت نايمة.
1: نايمة؟ والسيارة صار فيها هيك؟ الساعة 7 المساء والعالم رايحة وجاية؟
2: تخيلي حتى أبو سمير اللي بيقعد على البلكون 14 ساعة باليوم طلع نايم.
1: يا حرام، هذا أبو سمير مظلوم، أول مرة بحياته بينام. يا سبحان الله. تعرف حبيبي المشكلة مو هون، بس إذا تعودنا ما نحكي بالحوادث الصغيرة منصير ما نحكي بالكبيرة، وهي أكبر مشكلة برأيي.
2: لك أنت ليش دائماً بتكبر الموضوع؟
1: لأنه هو بيكبر لحاله، اليوم سيارة بكرة حق بعده حقيقة.
2: يعني برأيك الشهادة مهمة لهالدرجة؟
1: إذا ما في شهادة كل واحد بيكتب القصة على مزاجه، دائماً هيك بصير راضي.
2: بس الشاهد أحياناً بيتعب وأحياناً بيتورط وأحياناً بيدفع ثمن، يعني مو سهلة.
1: إيه ولا مرة قلت سهلة، بس السكوت كمان إله ثمن.
2: تعرفي في ناس بتقول أنا ما بدي أشهد على حدا.
1: لا بس يا راضي يعني أحياناً الحقيقة مو شهادة على حدا، الحقيقة شهادة لحدا. يعني في ناس ظلمها الصمت أكتر من أي شي تاني. شو بلاقيك سرحت؟ من وقت ما بلشنا نحكي عن الشهادة وانت مو مرتاح؟
2: خلينا نرجع لسيارة أبو وائل أحسن.
1: شايف شايف، أول ما قربنا من الفكرة رجعت تهرب، تهرب للتفاصيل.
2: يمكن لأنه التفاصيل أهون.
1: هي أكيد أهون، الحقيقة دائما أغلى.
2: طيب خبريني، إذا حدا شاف وسكت شو بتسميه؟
1: حسب السبب، إذا كان خايف إنسان خاف، وإذا ضل ساكت سنين ساعتها الخوف ببطل يكون سبب وبيصير اختيار.
2: آخ قاسي هالجملة يا رضية.
1: معك حق، بس مو قد الحقيقة.
2: يعني إذا المشكلة مو بالشاهد اللي ما شاف، طيب وين؟ رضية خانوا مخلصينا.
1: آخ حبيبي راضي، المشكلة بالشاهد اللي شاف وقرر ينسى. الغريب إنه وقت بدنا نحكي عن أخبار الناس منشوف من ورا الحيطان، أما وقت بدنا نحكي الحقيقة فجأة بتضعف عيوننا كلياتنا. راجع كلامك،
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
2: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
2: وأحمد فراج.
0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.
3: العاشرة والنصف في إذاعة دمشق. لقاء،
4: ولنا لقاء مع أحمد الشامي
3: ومع ديما. لنا لقاء، عندما تقترب الإذاعة من المستمع تعيش معه التفاصيل ويعيش معها اللحظات. نراقب الغد بنظرات اليوم. لنا لقاء بكم ولكم لقاء بنا.
4: تتبدل الأسماء ويبقى العنوان، يسارع اليوم خطواته بانتظار الغد. نترقب اللقاء وكلنا أمل بأن الغد أجمل.
3: نلتقي مستمعينا معكم لنحكي اليوم ونحاول أن نرسم المستقبل. لنا لقاء، حلقة جديدة بلشت على هواء أثير إذاعة دمشق. مساء الخير ديمو.
4: مساء الخير يا أحمد. يأتي الموعد، نلتقي، نحكي ونصنع الغداء كلنا معا ومع مخرجينا.
3: أكيد تحية لفريق عمل لبرنامج لنا لقاء بالحلقة الثانية بهذا المساء. من غرفة الإخراج، غرفة الكنترول، مساء الخير لعبد الرزاق نعمان وماهر بركات. مساء خير وبركات يا ماهر.
5: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، يا حلاوتنا أنا وإنت وأنا وإنت وبس.
4: اسمحوا لي ببداية هذه الحلقة اللي تعتبر الحلقة الثانية من برنامج ولنا لقاء، والأولى اللي مع الزميل أحمد الشامي، اسمحوا لي جميعا وأحمد أني أقول بضع كلمات كونه هي الحلقة الأولى

0: اللي بتجمعني مع أحمد الشامي. بدي أقول هذا البرنامج الذي يولد ويبصر النور، بيسعدني أن أكون مع زميلي المبدع أحمد الشامي، صاحب فكرة هذا البرنامج بفقراته المتعددة الشيقة والثقافية، وأن أكون معه في الموسم الأول لهالبرنامج اللي من وجهة نظري الشخصية برأي شخصي أراه باقياً لسنوات ولمواسم عدة بمشيئة الله طبعاً، وآملين من الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج يا أحمد بصمة حب ودفء لا تزول على قلوب المتابعين، وأن تبقى كلماتنا حية في ذاكرة الأحبة والأصدقاء. ويلي بيسعدني أكثر زميلي أحمد أن يأتي يوم بعد سنوات طويلة ومواسم طويلة وأن يذكر اسمي مع أحمد الشامي من المؤسسين لهذا البرنامج. أتمنى لك التوفيق لفكرتك الرائعة وبرنامجك، ولنا لقاء أحمد.
1: شكرا ديما، مساء الخير من جديد، شكرا على كل كلمة حكيتيها يا رب. وطبعا عفوا، برنامج ولا للقاء بفقرات ومواضيع كتير بيسعدني أنه تشاركني هذا المساء وهذا اللقاء ديما معي بالتقديم. ماهر مساء الخير من جديد، وبدي أقول مستمعينا فيكم تشاركونا ببرنامج ولا للقاء عبر الواتساب على الرقم 0987810950 بفقرات البرنامج اللي لسه يمكن ناس ما صارت تعرفها كتير. فقرة أمس استمعنا حلي هنبلش فيها
0: الفقرة الأولى،
1: وكمان
0: ماهر بده هيك يعبر عن الفقرة الأولى من عنده. هو طيب. بده يقول اسمه
1: تحدي الختام. ختام
0: ماهر بده يبدأ من تحدي الختام.
1: محمدش من الختام. تحدي الختام مستمعينا هو تحدي غنيات الختام. انتو حتختاروا الغنية اللي بتحسوها الأجل تحبين تسمعوها بنهاية البرنامج، وحنبلش سوا بأول غنية.

طبعاً أمير الغناء العربي هاني شاكر بأغنية أصاحب مين، هي الأغنية الأولى يلي رح تختاروها لتكون أغنية الختام، كلمات الشاعر سمير الطائر وألحان الموسيقار خالد الأمير. هاي أول أغنية.

بعام 1998 أطلقت هذه الأغنية للفنان كاظم الساهر أنا وليلى، كتبها الشاعر حسن المرواني ولحنها صاحب الأداء كاظم الساهر. أغنية كاظم الساهر أنا وليلى تواجه صاحب مين بتحدي؟

0: طبعا مننتقل بعد ما ناطرين تصويتكم على الواتساب اكيد لتختاروا انتوا اغنيه الختام. اكيد رح نبدا بالفقره الثانيه من عند ماهر لنعرف شو هي.
1: امس استمعنا أمس استمعنا مستمعينا خاصة بباقة برامج إذاعة دمشق. ما استمعتم على أثير إذاعة دمشق وما الذي لفت انتباهكم من البرامج من المواضيع المطروحة؟ هل لديكم ملاحظات؟ عبر الواتساب شاركونا مستمعينا. هذه الفقرة هي المسافة الصفر بين المستمع والإذاعة، كون البرامج كلها موجهة للمستمعين، فهي الفقرة مخصصة لنسمع آراء المستمعين فيما قدم على أثير إذاعة دمشق.
0: صحيح، وفي برامج كانت بالدورة البرامجية القديمة كنتوا متابعينا أكيد، وبدءا من 15 الشهر من يومين انطلقت الدورة البرامجية الجديدة وفيها برامج كتير جديدة من ضمنهم برنامجك الجديد أحمد الجديد الاقتصادي.
1: شو المطلوب
0: حبيته
1: لسه يوم الخميس حين

0: أول حلقة
1: أول
0: إن شاء الله.
1: حلقة يوم الخميس أي ساعة؟
0: والله يعني التوقيت عن بالي بس هو حيتعرض يوم الخميس. طبعا تعرفي دور البرامجية دائما عند زملائنا بقسم البرامج. باقة من البرامج على إذاعة دمشق. دائما بنقول ليما إنه هاي الفقرة أنا بحبها لأنه هي مع المستمع.
1: خلينا نعرف المستمع شو الشغف تبعه الإذاعي، شو هو الشيء اللي بيشبهه، شو هو الشيء اللي بيتابعه، ودائما قبل ما ينام بيقول له لهالبرنامج ولنا لقاء.
0: صحيح ولنا لقاء. بدي أقول شغلة مستمعينا يعني تعقيبا بضمن أمس استمعنا الرسائل اللي عم توصل عبر الواتساب. نحن بفقرة سهرني معك حنختار رقم لا على التعيين أنا وديما، حنتصل برقم من الناس اللي عم يشاركونا عبر الواتساب لنحكي شوي أسئلة من القلب إلى القلب. ما في الصدور نحاول أن نطرعه بهاي فقرة، فقرة سهرني معك.
1: أكيد.
0: بس هلأ خلونا بأمس استمعنا.
1: أمس استمعنا شو استمعتوا، شو بتحبوا برامج، وبلشوا اكتبوا لنا على الواتساب طبعا، حتى اكتبوا لنا شو بتحبوا برامج، يعني أنتوا شو بتحبوا يكون في برنامج.
0: نعم
1: شي
0: صحيح.
1: بيشبهكم شي حابين أنه يكون، لنعرف كمان ذائقة الجمهور وبناء على رغبتهم ممكن نحن نفكر ببرنامج.
0: صحيح، وأنا دائما هناك إذاعة دمشق على أبدت بتطور دائم متجددة. إذاعة دمشق، إذاعة دمشق لا تشيخ. بدي أروح لبعض المشاركات، برجع بقول نحن ممكن نتصل بأي رقم خلال فقرة سهرني معك يا ديما.
1: فيني أطلب أنه أول رقم تقرأ لنا لقاء أحمد.
0: هاي المشاركة. طيب رح أروح لبعض المشاركات. هل أبلش الناس تصوت للأمانة، ورح أبلش بأول مشاركة عبر الواتساب 03 نهاية الرقم. بتقول ليسعد مساكن أحلى إذاعة، مساء الخير ديما صاحبة الصوت اللطيف أستاذ أحمد الراقي، شكرا جزيلا. معكم على السماع الأخوات الفراتيات نور الهدى إيمان ومروة، تحياتي لأهل الفرات جميعا.
1: فرات انتبه يا مروة،
0: شو بنحب صوتك ديما الجميلة، تنورت الحلقة وتختار كاظم الساهر أنا وليلى.
1: أنا صوتي هيك صدى لصوت أحمد.
0: أكيد كاظم الساهر كمان اختيار من رقمات 682. منورين ديما وبآدم يسلي مساكن، رهية الرقم 496. شكرا أم آدم صاحبة الرسالة.
1: أم آدم مساء الخير يا أم آدم، دائما روحك هيك لازم تكون حاضرة بالبرنامج.
0: حدا اختار
1: أم آدم رح يهديكي هلأ، أنا وأحمد أبو آدم رح نهديكي شي من عند ماهر.
0: شو يا ماهر
1: شو بدنا نهدي أم آدم؟ هي شو بتحب لازم انت تقلنا.
0: إذا عادي باشق

0: عم نسمع عز الدين الفراتي لكل حدا عم يسمع
1: لصبايا الفرات.
0: لصبايا الفرات
1: منورين احلى صبايا، منوريننا انا واحمد، وبنكبر فيكم وبحبتكم. انتوا عيلتنا، عيله ولنا لقاء اللي رح تبقى معنا سنوات على ما اعتقد، رح نحفظهم ويصيروا جزء من
0: طيب
1: وقتنا.
0: انا بدي اقول بما انه عم تستمعنا، خلونا نبلش سوا انه نحكي على برنامج ولنا لقاء. لنا لقاء اللي عم تسمعوه الحلقه الثانيه، إيجا على ذوقكم هذا البرنامج، حبيتوه، عندكم ملاحظات عليه، بعتولنا ضمن هاي فقرة أمس استمعنا مستمعينا ولنسمع أيضا. يعني خلونا نبلش منه، من برنامجنا.
1: يعني أحمد حابب يكون ولنا لقاء أنتوا حتى تشاركوا بفقراته.
0: تماما.
1: أنتوا تكونوا معنا.
0: عن البرنامج، هل البرنامج قريب؟ وخصوصا عم تشارك ليل دمشق. مساء الخير أبو عادل من حلب، صوته لهني شاكر. أوكي، مساء الخير أحلى إذاعة دمشق وأحلى إعلامية الياسمين والحب ديمة والإعلامي أحمد الشامي مع صوت يتابع همس الحروف بالليل بصوت ديمة وسهرة السبت مع أحمد وديمة، ويتابع برنامج أحمد الشامي يا رئيس البلدية.
1: ولحظة، هاي ثلاث برامج،
0: كل البرامج نحكي عنها.
1: أحمد الشامي يا رئيس البلدية، سهرة السبت كتير حبوها العالم،
0: سهرة السبت
1: همس الحروف حلو شعري. كان لازم تكون معي فيها أحمد.
0: همس الحروف. مهند بلول، مساء الخير يا مهند، قديش بليت هيك رئي بهالمسج انه تذكر البرامج على اثير دمشق. ايضا بامس استمعنا يا ديما، مساء الخير، حدا عم بيقول التمثيليات الاذاعيه الصباحيه هي الهويه اللي تميزت فيها الاذاعه. موضوع التمثيليات الاذاعيه الاجتماعيه، الناس بتحب انه هي التمثيليه ببلشوا ببرنامج، يمكن مثل يوميات عائليه إذا تتذكري على
1: صحيح.
0: يومية عائلة، فالناس يمكن حانة لهال، لأنه يكون في

0: في دراما، اعتقد في دراما الساعه 8 ماهر على اذاعه دمشق، ما هيك؟
1: اليوم انا سمعت كتاب اسمه،
0: في دراما الساعه 8 صباحا،
1: سمعت دراما اسمه والله نسيت، بس لطيفه كانت حتى دمعت عيني.
0: اللي تابع اذاعه دمشق حاليا بالدوره الجديده في باقه من الدراما، اعطيني اذنك على الساعه 8 صباحا.
1: في وحده ثانيه اسمها رسائل، هيك أربعة يمكن أو خمسة،
0: رسائل يتيمة،
1: رسائل يتيمة، رسائل يتيمة. إيه تابعته.
0: منى حرح اختارت كاظم الساهر، أحبكم حيل، الله الله الله الله الله، من نور الهدى مساء الخير. في معنى مشاركة من أحمد أماني من حلب، بيقول مساء الخير لعندلي بالإذاعة الرائعة أحمد الشاوي، شكرا لصوت الياسمين المتالقة دي من أيوف، عم يقول يصبح المساء أكثر روعة وجمال بحضوركم. بالنسبة لي موضوع الحلقة، أنا بحب سهرة السبت مع أحمد وديما، كل البرامج اللي يكون فيه أحمد وديما،
1: هلأ نفسج
0: وبصوت لصاحب مين، لكاظم الساهر،
1: نفس الشيء. تنين وخميس رح نكون معكم محبي أحمد وديم.
0: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، نورين، ربي يسعد مساكم، أحلى مقدمين، بحب اسمع أغنية الأماكن كلها مشتاق لك. ألا الأماكن ممكن تكون أنا حلقة الخميس نختار أغنية ختام مع أغنية أخرى بتحدي الختام، بهدية لزوجته أم منهل الغالية. في معي مشاركة أيضا، ما شاء الله فعلا كتير مشاركات،
1: فينا نمر شوية أغاني،
0: الكرة بملعب ماهر على كل. نحن مع فقرة أمس استمعنا ديما، أنا بدي إياك تركزي تختاري حدا نتصل فيه بينما أنا بقرأ المشاركات، شو رأيك؟ بحب همس الحروف لديما، وفي صوت ديما بياخذنا العالم تاني، بيحسسنا بالأمان. بحب برنامج أحمد الشامي المذيع المتميز يا رئيس البلدية، وكنت تابع حب سهرة السبت معك ومع ديما.
1: جمهورنا هذول الثنائي
0: بيقول هلأ صار برنامج المفضل إنه ولنا لقاء، تحية للثنائي المبدع عندلي بالإذاعة.
1: بس تنويه إنه اللي بيتابعوا همس الحروف بعد إذنك أحمد، هو الجمعة 11 بالليل صار بدل واحدة، صار 11
0: جميل
1: بالليل.
0: يوم الجمعة. مساء الخير لطيبة وجمال والذوق العالي، شكرا، مباركة الدورة البرامجية الجديدة، بسام سنقر مرحبا. بنختار كاظم الساهر، اوكي. انا بدي اقول هلا اسرب معلومة انه اغلب الاصوات لهلا هي لكاظم الساهر، انا وليلى. حنان فاسي من مصر، مساء الخير.
1: حنان. حنان هي حصتي حنان، مالي.
0: انا انا انا اخترت الرقم اللي حنتصل فيه يا ماهر، كل اللي عم يتواصل معنا على الواتساب سهرني معك، انطر اتصالي، اتصال ديما بأي لحظة على الهواء، اخترت الرقم.

0: حنكمل مع المشاركات، وطبعا صهرني معك لحظات وحيتم الاتصال برقم اخترنا أنا وديما. وأمس استمعنا مكملين بهذه الفقرة أنا لا أضيع أي برنامج صباحي، ويا ريت ترجع مسابقات أحمد الشافي. المسابقات موجودة كل يوم 3:45 ضمن ألويا إذاعة، يا ريت ديما تكون مع أحمد بالصباحي أو يرجع برنامجكم السابق يكون يوم الخميس، عنا حلقة يوم الخميس.
1: اليوم أحمد محضر لكم مفاجأة يمكن تشبه سهرة السبت، هي رح نعملها الخميس بإذن الله.
0: سهرة الخميس أنا وديما ضمن ولنا لقاء. مساء الورد، شكرا على هذا البرنامج الجميل الأهل أحلى والأرقى وأجمل أحمد والأجمل أحمد الشامي وديما أبو عادل. شكرا يا أبو عادل.
1: شكرا أخ أبو عادل.
0: وفي معنى الفراتيات بيقولوا نحن فراتيات بنكهة شامية، نحكيكم من قلب حكيكم من قلب دمشق، بنحب برنامج لنا لقاء. شكرا صبايا، تحياتي لكم جميعا.
1: حكونا فراتي وشامي لكن يا أحلى صبايا.
0: يا هلا يا هلا. سهرني معك هلا هتروح الفقرة واستمعينا أمس استمعنا. شكرا لكل مشاركاتكم ومتابعتكم لإذاعة دمشق.
1: نشوف مين صاحب الرقم يلي رح يكون معنا.
0: سهرني معك
1: لنسهر سوا. ما سمعنا الرنة
0: أنا بدي أتصل بالمستمع مباشرة بدون أن نقول له جاهز ولا مش جاهز، بدنا نسمع كل شيء.

0: يلا
1: مش شايكوا على الخط ولا
0: مباشرة ما في مزح. لا هلا حنقول هلا
1: نعرف مين.
0: اخترنا رقم نحن على هواء أثير إذاعة دمشق. سهرني معك.
1: رح نتعرف.
0: ألو
2: السلام عليكم.
0: مساء الخير.
2: مساء النور أحمد. مساء النور ديما.
0: الله تابعنا.
1: مساء الخير والمحبة.
0: سامي البكار. سامي البكار مساء الخير.
2: مساء النور أحمد. مساء النور ديما ويعطيكم العافية على هالبرامج الأكثر من رائعة وخصوصا يعني بالدور البرامجية الجديدة يعني.
1: تحية لك منورنا سامي. والله نحن أخذنا الرقم هيك بدون ما نعرف لأنه المتصل بدنا نختاره أنت المذيع ونحن رح نكون ضيوفك.
2: الله يبارك فيك. والله ما عم تأثر والله بالبرامج يعني صراحة كتير أنا متابع للإذاعة.
0: وهذا سؤالي سامي.
1: أول شيء نتعرف على سامي عشان الناس تعرف سامي. سامي بطاقة تعريفية سريعة من هو سامي؟
2: سامي البكار طبعا. أنا من مدينة حلب مواليد 93. طبعا هاجرت من أكثر من بداية يعني 2015 جيت على تركيا فعملت بعدة مجالات هون بالصناعة بالنسيج يعني بكتير يعني. بعدين أنا دخلت دورات بالتعليق الصوتي ودخلت دورات كمقدم يعني كبرامج أو شيء دورات يعني.
1: جميل.
2: طيب يمكن ما في داعي
0: اشتغلت في المجال سامي اشتغلت في مجال التقديم.
2: اشتغلت بداية عبر المواقع التواصل يعني بالتقديم. عملت على صفحات يعني رياضية بالتقديم الرياضي أنا كنت. مؤخرا عملت مع يعني قنوات وفي يعني قنوات ما بدي أذكر يعني أسماء يعني على الإذاعة في قنوات كتيرة يعني سابقا خصوصا باسطنبول.
1: طيب نعطي تجربة هلأ يكون هيك مقدم لدقيقة
0: قبل التجربة ديما. بس بدي أسأل سامي شو سر علاقتك بالإذاعة؟ يعني أنا من الناس اللي متابعك وعندك جروب خاص باسم إذاعة دمشق على الفيسبوك. شو السر هذا الحب للإذاعة والعشق للإذاعة؟
2: أنا من عشاق الإذاعة.
0: بعرف أنك من عشاق الإذاعة يعني بدي أسأل السر شو اللي بيخليك تندمج
2: بالبرامج المتميزة. أنا بحس إذاعة دمشق تعلمت منها كتير يعني. حتى إذاعة دمشق يعني هي مدرسة وأم يعني عكس أنا أشوف بعصر التكنولوجيا وهذا الشيء. أنا يعني ما بتابع التلفزيون كتير أنا بستمع دائما على الإذاعات وخصوصا إذاعة دمشق لأن إذاعة دمشق فيها كل البرامج السياسية والاقتصادية شاملة. الرياضية التفاعلية شامل بكل شيء يعني بتحسها قريبة مننا نحن يعني. أنا بالغربة دائما بشعر لما بستمع على إذاعة دمشق بحس ماني بالغربة بحس وجود أم جنبي أسرة جنبي يعني ما شاء الله.
1: تعطيك
2: يعني
1: تفاصيل سوريا البلد كلها بتحس عم تعرف كل شيء من هاي الإذاعة.
2: حتى يعني حتى أنا لما بدي حط راسي هلأ بنام أو شيء أنا ما بطفي الراديو دائما يعني. أنا باسطنبول هلأ يعني طبعا في برامج في على التليجرام أو غير برامج للإذاعة على إذاعة دمشق دائما عندي شغالة حتى لما بنام ما بحسن نام إذا ما تكون شغالة حتى الصبح إذاعة دمشق.
1: طب هواك الإذاعي الهوى الإذاعي تبعك هل هو فني هل هو طربي يعني طربي اجتماعي ثقافي يعني شو هو الهوى؟
2: اجتماعي ثقافي وأكثر شيء رياضي يعني.
1: رياضي
2: أكثر شيء رياضي يعني أنا بتابع رياضة كتير وفي يعني بالإذاعة يعني برامج رياضية بتابع كل شيء كل شيء. أنا من الصبح من الساعة 8 بتابع الإذاعة 24 ساعة ل 24 ساعة. ألا تقولي لي البرامج هلا بعدل لك البرامج كلها أي يوم بدي أنا بعدل لك كل البرامج وكل ساعة أي برنامج راح يطلع أنا بعرف هذا الشيء لأنه دائما مستمع على إذاعة دمشق 24 ساعة ل 24 ساعة.
0: حلو. سامي بدي أروح لجانب وجداني. كل حدا فينا عنده هذا الجانب الأسود أو الجانب المؤلم وقت بتحس حالك متضايق مخنوق عندك هم بدك تسمعه لحدا عندك موضوع حابب حدا يسمعك مين الشخص اللي بتلجأ له؟
2: هل يعني أكيد أصدقائي.
0: فيك تسمي لي حدا يعني فيك تسمي لي حدا اللي هذا الشخص أنا بثق فيه أنا هذا الشخص بيميله همي هذا الشخص أنا صندوق مفتوح قدامه
2: أنا ابن عمي

0: في ابن عمي اسمه باسل باسل بكار. فأنا دائما بلجأ له بكل شيء، يعني حتى لما بدي استشيره بأي شيء بدي ساوي طبعا هو بيقدمني نصيحة أو شيء، وحتى لما بكون يعني متضايق أو شيء بشكيله هم اللي أنا فيه يعني صراحة. ف يعني
1: شو السبب اللي خلى باسل تحديدا يكسب ثقتك؟ يعني شو الشيء اللي كان يعمله معك باسل؟ كان يسمعك صح؟ كان يتوجع مع وجعك؟ كان بياخذك بالمكان؟ حتى افهم بالزبط. افهم هاي سر هالكيمياء. وسميت لي باسل انه باسل انا بلجأ له، ما قلت لي شريكة حياتك
0: يعني
1: زوجتك؟
0: وقف. لا لا لا صحيح انا يعني وقف معي مواقف كثيرة جديدة لما كنت انا يعني ضعيف وكنت ما بحسن ساوي شيء وكنت مثل المغيد بايدي، يعني هو كان بيفكني من هذا الشيء.
1: جميل.
0: دائما بأي يعني مسألة أنا بستشيره دائما، ولما بيعطيني نصيحة أو أي شيء بتطلع بعد 100%.
1: كلمة لباسل، شو بدك تقول لباسل هلأ؟
0: وشيله تحية كبيرة والله من القلب، تحية كبيرة.
2: أنا بدي هيك عقب شوي سامي، بدي أقول واضح من كلامك عن باسل والشي اللي فهمناه هلأ بأنه أنت من الناس الصادقين الطيبين جداً اللي بيناضلوا بكافحوا اللي بيعانوا بصمت، فرب العالمين أعطاك أحد جنوده، جنود الله هن الناس اللي بتحتوي الطيبين والمحبين والصادقين، وأكيد باسل هو جندي جند من الله لألك لأنه عم تقول شالني بأصعب فترة بحياتي. فتحية لهالقلبين الحلوين باسل وسامي، وهي ماهر له رأي كمان.
3: شو بدك يعني أكتر بعد فيك عندي حلم فيك
1: سامي؟ قبل ما أني معك وهي السهرة الحلوة ونحن سهرنا معك هي السهرة الرائعة كتير سامي، أسئلة سريعة وإجابات سريعة بكلمة واحدة، بتقول بندم على على شو؟
0: بندم أنه ما زرت أهلي.
1: هذا مقدور عليه
0: بسنين راحت.
1: أوكي سنين اللي راحت،
0: بس شيء يعني جبرني أنه ضال هون فترة 12 سنة.
1: طيب
0: يعني أنا أهلي يعني وأخوتي يعني اليوم يمكن أكثر من 12 سنة. يمكن أنا أحمد أنا حكيت لك من قبل، ما بعرف ما حكيت لك، أنا نزلت من فترة 3 سنين اتزوجت أنا بسوريا، بس أنا ما جبت أهلي.
1: أنت تقول ندمان إني راحوا سنين العمر ما قدرت ما أقعد ما عرفت مع أصدقاء العمر هن للأهل. كلمة واحدة يا ريت لو يرجع، شو هو الشيء تقول يا ريت لو يرجع؟
0: هي ريت نرجع نلتام كنا سوا سوريا.
1: ما بدي رومانسيات بس سامي ما بدي عواطف، أنا بدي شيء يخصك أنت. اليوم نحن عم نسهر معك أنا وديما، يا ريت ترجع. شو الشيء اللي بدي على الصعيد الشخصي خلينا نقول بتقول يا أحمد وديما يا ريت يرجع هذا الشيء إلي؟
0: والله بس الدراسة اللي انقطعت عنا سبب شيء، يا ريت
2: ترجع. هو متعلق بعائلته، عم يتمنى دائما ترجع اللمة القديمة اللي بيشتاق لها والمتعلق فيها، يعني شيء وجداني عنده ما عنده شيء.
1: مين الشخص اللي بتراقبه دائما على الواتساب؟
0: والله الكل.
1: سامي اجوبتك ما بقتنع فيها، اعطيني شخص مستحيل. انا عندي 800 اسم 1000 اسم على الواتساب بدي شيك، بدي انا في رقم واحد دائما بشوفه متصل الآن.
0: أكيد شريكة حياتي طبعا، أكيد يعني زوجتي يعني.
1: حلو.
2: طيب سامي عندك لهلأ حلم أنه تكون مذيع أو مقدم برامج؟
0: أكيد
1: حنصل
2: مذيع
0: أكيد.
2: طيب رح
0: نعمل أكيد. بفضل الإذاعة أكثر من التلفزيون كتير يعني.
2: بتحب التلفزيون؟
0: الإذاعة.
2: الإذاعة.
0: بفضل الإذاعة
2: يعني مثل هلأ برنامجنا أنا وأحمد. اي صار
0: هلا البرامج التفاعليه انا بحبها كثير.
2: طيب اذا اعطيناك انا واحمد اي عفوا سامي اذا اعطيناك انا واحمد 60 ثانيه تقدم فيها شيء
1: اللي برنامج لنا لقاء
2: او تحاورنا او تقدمنا او كانه انت المذيع ونحن الضيوف، ان شاء الله يا رب ونشوفك هون معنا كمان.
0: والله إلي الشرف، بس أنا شوف الأسئلة التفاعلية بعرفها أنا أحمد، يعني بيعرفني أنه بالتقديم الرياضي كنت هيك.
2: يلا قدم رياضة، اعتبر أحمد لاعب رياضي. أحمد لاعب رياضي
1: يا سامي.
2: مشهور كتير
1: بستين سامي.
2: رونالدو مثلا أو ميسي.

0: احمد عنده وانا سميتني خلاص احمد عنده. يلا يا سامي.
1: برشلونه ولا ريال يا
2: طيب احمد؟ يعني كيف بتشوف برشلونه الموسم القادم على صعيد دوري ابطال اوروبا اللي غاب عنه

0: كرة يعني. أنا
1: في نادي، أنا
0: نادي
1: في
0: المفضل لأحمد الشامي
1: في نادي ياباني كتير بحبه صراحة،
0: جنب أوساكا.
1: لا لا اسمه صعب شوي بس حفظه. سامي الوكار.
0: أنا بعرف الأندية كلها يعني.
1: يا سامي سامي بدنا نقول أنا وديما قديش انبسطنا بهاي السهرة معك.
0: صحيح والله، وأنا أكتر والله. وأنا أكتر يعني، هاي أول مرة يعني بتصل على إذاعة يعني.
1: لا الاتصال الإذاعة اللي اتصلت فيك على فكرة.
2: أول حلقة سعيدين إنك يا سامي معي بأول حلقة مع أحمد ببرنامج
0: ولا هلقة. يعني سلام لكل المذيعين وكل المقدمين والمخرجين.
1: سامي البكار شكرا على هالسهرة الحلوة الرائعة معك، حبينا. وانت شخص متمسك بالعائلة، شخص بتحس الأمان بعائلتك، شخص ما بتنكسر لأنه بتقول وراي السند والسند هنا للعائلة، شخص عندك طموح بس بتخاف أنك تمشي خطوة، هيك حسينا.
0: صحيح.
1: بدي أقول لك يا سامي امشي الخطوة ولا تخاف. كتير شكرا لاتصالك.
2: وأنا بدي أقول له شيء. بدي أقول له سامي هلأ صار مو بس عندك باسل، صار عندك أحمد الشامي وديما، نحن معك بكل خطواتك
0: والله
2: ومندعي لك من قلبنا، وإن شاء الله أنه نشوفك قريبا وحقق حلمك والله كمذيع بالإذاعة
0: إن شاء الله، ونكون بيناتكم إن شاء الله. والله سعيد جدا يعني،
1: حبيت البرنامج،
0: حبيته كتير البرنامج. أنا من يومين كمان طلعت الحلقة الأولى للبرنامج، حبيته كتير فعلا هذا البرنامج.
1: شكرا
0: يعني.
1: سامي ضل بخير.
0: هو يمكن ثلاث حلقات
1: سبت تنين خميس 10:30 على هواء أثير إذاعة دمشق. شكرا جزيلا يا سامي،
0: ويعني بهنيكم ما شاء الله. والدورة البرامجية الجديدة يعني بالدراما الإذاعية والبرامج التفاعلية ممتازة جدا يعني ما شاء الله.
1: عم بيسألك ماهر
0: يا رب.
1: شكرا سامي. بس في ماهر له سؤال بيقول لك عم تختار هاني أم كاظم بتحدي الختام؟
0: هاني
1: أو كاظم؟
2: أغنية أصاحب يعني. مين أصاحب مين؟ سمعوا ياهن على السريع، اسمعون يا سامي.
3: يا أحلى عيون بدوب فيها وعيش فيها ودايما،
2: أو كاظم الساهر أنا وليلى.
0: أنا كاظم الساهر.
1: أوكي شكرا سامي البكار، شكرا لها السهرة الحلوة معك. إذا سهرني معك على أثير إذاعة دمشق ضمن لنا لقاء مع المتفاعلين على الواتساب، ممكن الأسبوع القادم تكون أو الخميس المقبل تكون أنت أحد المتصلين بكم. مستمعينا مكملين معكم سهرتنا لليوم على أثير إذاعة دمشق، غنية من عندك يا ماهر. بعد بنروح لفقرتنا الثانية الثالثة اليوم اللي هي غدا تقول الأخبار. خليكم معنا.

0: وصلنا لفقرتنا الثالثة لنشوف شو هي من عند ماهر.
1: غدا تقول الأخبار.
0: دائما أحمد، أخبار الغد هي مرتبطة بأحداث اليوم
2: 100%،
0: لأنه اليوم يؤسس للغد.
2: صحيح.
0: فشو عنا مشاريع، شو عنا أخبار بالبلد، شو في أشياء، فنحن بنقدر نستشف منها
2: من لبكرة.
0: لبكرة
2: يلا
0: عطينا اليوم شو في أخبار.
2: غدا تقول الأخبار، خليكم معنا. وزير خارجيتنا الشيباني التقى بإسطنبول مع توماس باراك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق. اللقاءات مهمة عم تصير.
0: صحيح.
2: 100%.
0: أكيد هذا اللقاء مهم وينوم عن شيء ما.
2: إن شاء الله يعني سوريا.
0: براك مسؤول عن البلاد.
2: 100% الملف السوري.
0: صحيح.
2: في خبر حلو يا ديما. يخص طلاب التاسع. الله. نقول.
0: يلا.
2: يلا. وزارة التربية أعلنت عن تطبيق خاص لنتائج امتحانات التعليم الأساسي العام والشرعي. أعلنوا عن التطبيق، بس يا رب ما يكون في خلل تقني مثل ما صار بنتائج البكالوريا، كان في حرق أعصاب للطلاب.
0: أكيد هلا كله مستنفر والعالم مستنفرة. وإن شاء الله بين إمتى بين.
2: شو رأيك نفوت بالتفاصيل؟
0: هلا
2: بما أنه خاص الطلاب. يلا شوف. بس بدي أقول شغلة، إنه وزارة التربية بدها توحد المنهاج العام الدراسي 26-27
0: بكل سوريا. السنة الجاية.
2: بكل سوريا صار في توحيد للمناهج. الوزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم الاثنين عن التطبيق المخصص لنتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية والشرعية طبعا لدورة 26 دون أن

0: تحدد موعد لصدور النتائج.
1: ما حددت،
0: بس اعلنوا عن التطبيق.
1: هلا كمان هي عم تقول انه نزلوا التطبيق عبر القنوات لتحميل التطبيق، واكيد بنستشف من هالشيء الاخبار انه ممكن يعلق وممكن
0: لا، ان شاء الله ما يعلق. يعني اعتقد إن انه الخلل اللي صار بنتائج الثانويه ممكن حيتم تلافيه بنتائج التاسع. لهالسبب اعتقد سبب التاخير النتائج انه في دقه بموضوع التطبيق.
1: بالتطبيق
0: يلا مو فين شباب.
1: اخر خبر،
0: الخبر اللي كمان من بما يخص خلينا نقول يا ديما غدا تقول الأخبار، محطات مياه الرقة تحديدا عم تواصل عملها رغم ارتفاع تدفق نهر الفرات، ووزارة الطوارئ والكوارث أعلنت عن تنبيه فيما يخص رفع منسوب المياه. وإذاعة دمشق ستواكب ضمن نشراتها أكيد كل المستجدات هي السياسية والمحلية ضمن فتراتنا الإخبارية. عندنا مواجيز أخبار أول ربع ساعة من كل ساعة إن شاء الله، بالإضافة للفترة الرئيسية اللي حتكون على الساعة 2:15 بتوقيت دمشق. هي كانت أهم المحطات، ومثل ما قالت ديما يعني أخبار اليوم تصنع أخبار الغد، وغدا تقول الأخبار. أنا حبيت الأخبار
1: لطيفة، شيء بخص التاسع كتير الناس حابة تنظروا.
0: التطورات السياسية دايما واللقاءات السورية الأمريكية
1: السياسي الحكينا أول خبر، وجود توم براك أيضا مهم، هذا يعني أنه شيء قادم سياسي.
0: في خبر هيك حابب أقوله ديما كمان مرتبط بغدا تقول الأخبار. وزارة الطوارئ بحثت مع رحمة بلا حدود، منظمة رحمة بلا حدود، واقع مشروع تأهيل 1000 منزل في مدينة حما أو في محافظة حما. خلينا نقول موضوع تأهيل إعادة العمار والتأهيل، إن شاء الله سوريا كلها عمار يا ماهر. قولوا آمين مستمعين.
1: إن شاء الله بدءا من حما لباقي المحافظات كلها بإذن الله. بدها صبر، بدها صبر، وإيد بإيد ونكون قلب واحد يا أحمد لنقدر نبني البلد سوا.

0: هاي للسوريين جميعا، كل حدا بيقول أنا سوري.
1: سوري زعلان أو فرحان مثل ما حاطت ماهر، بينحب السوري بحزنه وفرحه.
0: بدي أخذ مشاركات واتساب قبل ما نعلن أغنية الختام اللي حتسمعوها كاملة ضمن مسابقة ضمن لنا لقاء. مساء الخير والله، يعطيكم العافية. ريت ضمن الدورة البرامجية الجديدة تمثيليات كوميدية أيام زمان عم تنعرض يا جماعة محمد جمال الحاج تابع إذاعة دمشق، عم تنعرض دراما إذاعية وطالب أغنية سلامات لنادية مصطفى. في معي مشاركة يا ديما من مساء الخير، كل برامج إذاعة دمشق حلوة بس برامج المبدع أحمد برامج أحمد الشامي رئيس البلدية برنامج همس الحروف لديما صوت الياسمين من أجمل البرامج، وحابب أعبر عن برنامجكم أمسي على مدام حنان وبناتها بمصر هن على السماء. مساء الخير معكم ماهر جديد والأميرة الصغيرة شرف، ونحن معك الظلمة.
1: بدي أحكي عن مدام حنان نفاسي بمصر. مساء الخير إليك مدام حنان، أنت جزء صرتي من ولنا لقاء مع أحمد وديما. أكيد تحية لماهر، شكرا لكم. وأنا سعيدة إنه يبدو هاد جمهور برامج نصر أظن بيتابعونا،
0: مرحب بالكل
1: أمام ينطرونا.
0: في معنا أيضا صبايا الفرات بدي له المساء الخير. نحن جماعة التسعينات لازم تهتموا فينا اهتمام خاص. على فكرة أغنية الختام مش بالضرورة تكون طربية قديمة، ممكن تكون أغنية الختام تحدي الختام من أغاني التسعينات. يعني توقعوا أي شيء إلى اللقاء.
1: طيب معلش هيك دلع هالصبايا الحلوات، أنا قلبي حاسسني قديش إنهم هيك لطيفات وحلوات. نور الهدى وإيمان ومروة، وعن جدنا نهديهم شيء مثل ما طلبوا من عند ماهر، إهداء خاص من أحمد ومن ديما ومن ماهر لأحلى وردات الفرات. تسعينات لا بدهم تسعينات، بدهم شيء من التسعينات ماهر، لا تزعلون. ها صبايا الفرات يا أحمد.
0: في معي مشاركة من سيدة بدي إلا مساء الخير أخت فاطمة، بتقول أنا كفيفة البصر عم تحاول تتصل فينا أو عم تحاول تسجل صوت. مدام فاطمة مساء الخير، يسعد مساكي، عذرا ما بنقدر نفتح أي فويس على الهواء. في معنا مشاركة أخيرة، الوقت عم يداهمنا حتى نسمع الغنية اللي اخترتوها أنتو بغنية الختام تحدي الختام. كان في برنامج الاتصال مع مسؤول مشان بعض الأمور اللي بتهم المواطن، البرنامج هو المفتاح عم نعرض على إثير إذاعة دمشق الساعة 10:30 تقريبا صباحا. وبدي مساء الخير للكل، صار وقت نعلن الغنية اللي ربحت معنا اليوم بتحدي الختام.
1: أنا وأنت ما بحق

0: فينا نختار؟
1: لا أنا مع الجمهور، يعني شو بيقول الجمهور أنا معه فيه. طيب. شو بيختار أنا معه
0: وأنا كمان.
1: إذن مستمعينا كان التحدي بين غني أغنية كاظم الساهر أنا وليلى و
0: وأصاحب مين لهاني شاكر.
1: يقول كاظم الساهر مستمعينا ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي جفت على بابك الموصود أزمنتي ما أثمرت شيئا نداءاتي. بداخل الاستوديو كان معكم أحمد الشامي
0: وكنت معكم من وراء المايك ديما.
1: لنا لقاء بكم ولكم لقاء بنا كل السبت واثنين وخميس 10:30 مساء عبر أثير إذاعة الحب إذاعة دمشق.
0: بانتظاركم الخميس القادم وأكيد رح يكون كمان معنا مخرجنا ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ أندلسيا حكومة وشعبا بذكرى استقلالها الوطني، مؤكدة حرص سوريا على تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف المجالات. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواكي يؤكد أن أعضاء مجلس الشعب أدخلوا تصنيف القوانين الأساسية لتنسجم مع تطلعات السوريين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن أن غدا الثلاثاء موعد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم وسيم الأسد أمام محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي في دمشق. مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة يؤكد أن معرض دمشق الدولي بدورتها 63 هو منصة لتعزيز الاستثمار والترويج للمنتج السوري. وزارة التربية والتعليم تطلق تطبيق النتائج الامتحانية الذي ستظهر عليه نتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن تسجيل منفذ التنف الحدودي مع العراق نشاطا متناميا في حركة الشحن والنقل البري والترانزيت منذ إعادة افتتاحه. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عنوان الحلقة: شباب اليوم يصنعون الغد.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق
4: على 95
5: بداية حلمك.
6: ماما بابا حبكم كتير.
7: مرحبا يا أطفال،
5: يمكن أن تكون مذيع الغد.
8: هذا صوت فكرة جديدة.
5: المذيع الصغير.
9: المذيع الصغير.
10: مذيع صغير.
11: أنا المذيعة الصغيرة.

0: جديدة من برنامج المذيع الصغير تنطلق الآن. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال.
1: أصدقائي برنامج المذيع الصغير بيستنى مشاركاتكم، إما بتسجيلات بصوتكم تبعتوا لنا إياها، أو إذا حابين تشاركوا معنا بالاستديو وتعيشوا التجربة.
2: طبعا ما في شروط للمشاركة، بس ابعتوا لنا على رقم البرنامج ونحن منتواصل معكم. وحابة أذكركم إنه المذيع الصغير بيطل عليكم كل يوم تنين الساعة 4:30 العصر.
0: صحيح، عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي. بعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 0936005482. بحلقة اليوم معنا ضيفة شطورة كتير ومتميزة واسمها سر
3: لهلا.
0: رح نتعرف عليها بفقرة ضيف المذيع الصغير.
1: اليوم حضر لكم مادة فخمة عن اليافعين والشباب.
0: حلو.
2: وأنا أصدقائي محضرت لكم مادة مميزة كالعادة لتتعرفوا خلالها علي أكثر.
0: حلو.
1: معكم مارو وسيف بالإعداد والتقديم، صديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج، صديقتنا الجديدة يلي اسمها سر لهلا.
0: يلا مع بعض متحمسين؟
3: خليكن معنا.

0: اللي كملها سي... للإنسان عالية كتير هاي صح؟
1: ايه؟
0: ما فينا نجيب الطبقة. قلتك بسلام الموسيقي على أي نوتة؟ للإنصاف فوق بتحس على دو جواب آخر شيء
1: دو رمي فاصلتي دو
0: عم بيعدنوا إن
1: عندنا حتى عارفين.
0: يلا هلأ شو عنا سيف؟
1: وهلأ رح نبدأ بأول فقرة من فقرات برنامجنا بالتعرف على صديقتنا الجديدة.
0: هيا فلتنطلق الفقرة. أهلا وسهلا فيكي.
2: اهلا فيكي.
0: بدنا نتعرف عليكي، يعني قولي لنا اسمك، قد عمرك، اي صف انتي؟
2: انا وديان، عمري 15 سنه. طبعا انا حاليا صف تاسع وباذن الله تعالى ناجحه على الصف العاشر
0: ان شاء الله.
2: طبعا انا قارئه وكاتبه، واضافه الى ذلك عندي موهبه بالتدقيق اللغوي، عندي موهبه بالاعلام، والحمد لله طبعا مشاركه بمسابقات كثيره مثل مسابقه تحدي القراءه العربي.
0: حلو.
2: واخذت فيها مركز اول على مستوى محافظه دمشق بالموسم التاسع.
0: حلو، شوف معلومات كثير حلوه صح؟
1: هيك كثير
0: سي في رهيب يعني تحمست انا عن جد. هيك بتعطي امل للشباب واليافعين انه عن جد اشتغلوا على حالكم، انتم شباب المستقبل
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يلا عندك سيف، سأله سؤال لوديان.
1: من امتى بلشتي بالقراءه؟ شو اللي خلاكي تحبيها؟
2: صراحة يعني أنا إذا بدي أحكي بصراحة فأنا بلشت بالقراءة من لما بلشت بالمشاركة بتحدي القراءة من 4 سنوات تقريبا. كان عمري 12 سنة وقتها. طبعا أنا شاركت بالتحدي لأني أنا كنت بحب المنافسة أكثر مما أنه أنا حب القراءة. فحب المنافسة هو اللي ولد لي حب القراءة.
0: حلو.
2: وشوي شوي يعني بلشت بالقراءة، وبعدين يعني صارت هي بالنسبة لي عادة يومية، وأنا ما بقرأ بوقت فراغي، أنا بفرغ الأوقات للقراءة.
0: حلو، برافو عليك، حلو كثير هاي النقطة صح؟ إنه أنا مو إنه بوقت فراغي لحتى أقرأ، لا أنا بفرغ وقتي للقراءة. طيب تتذكري شو أول كتاب قرأتيه؟
2: هلا أول كتاب قرأته كان السيرة النبوية. أنا حبيت إني بلش بي يعني مقدمة تكون عطرة بالنسبة إلي.
0: حلو.
2: فبلشت بكتاب السيرة النبوية مشان هو يكون الإلهام الهادي لإلي لحتى أكمل هي الرحلة.
0: حلو، برافو عليكي، برافو عليكي عن جد كتير. أنا يعني حبيت هي يعني في كمان نقطة أنت حكيتيهن واعترفت على أنه هي كان منافسة قبل ما يكون حب للقراءة، بعدين صار في حب للقراءة.
2: صح.
0: برافو عليكي. أنا بشدد عليكي أنه يكون حب القراءة موجود أكتر من موضوع المنافسة، لأنه فعليا المنافسة خليها ضمنية بينك وبين نفسك. هون بتصفي أنت عم تطلعي درجات بالفهم للمواد اللي عم تقرأيها، لو أي كتاب عم تقرأي شو ما كان نوع. لكي ما في كتاب بالعالم قالوا عنه حتى ضعيف إلا لتطلع أنت منه ولو بفكرة صغيرة.
2: صح.
0: او بكلمه انت ما بتعرفيها.
2: صح.
0: صح ولا لا؟
2: اكيد.
0: يلا شو حاب تساله؟
1: انت شاركت التحدي القراءه، شو كان شعورك او شو كان يعني شو كان شعورك لما انت شاركتي؟
2: هلا هو في شيء اسمه حماس البدايات، هاد كنا بنعرفه. فاكيد يعني انا بلشت بهي التجربه وانا كنت كتير متحمسه. فنحن كمان ما بننكر انه كان في شعور رهبه كونه هي مبادره جديده يعني، وانا لسه مو خايطه، فكان في يعني رهبه من قراءه 50 كتاب وتلخيصهم، ورهبه الوقوف امام لجنه التحكيم وهالاشياء هي. فنحن ما بننكر انه كان عندنا حماس، بنفس الوقت كان في رهبه.
0: كان في رهبة
2: أكيد.
0: طيب وحسيتي هي الرهبة يعني أخذتك لأفكار جديدة مثلا، ممكن أنه لما تخوضي تجربة تانية أنه كيف ممكن تسيطري على هي الرهبة أو مو تكبحيها؟ لأنه كبحها رح يؤدي لشي سيء للأسف يعني، هذا معروف. ولكن أنك أنت تستفادي من هاي الرهبة لحتى تكون هي دافع إليك.
2: هلا صراحة يعني فادتني بأمور تانية، لكن بنفس الوقت يعني أنا صح مثلا بتحدي القراءة فينا نقول أنه يعني تقريبا أنا عم حاول إني أتخطى هي الرهبة. لكن هلا إذا بدنا نجي لأشياء تانية ممكن هلا أنا تعلمت كيف إني أبدأ بالأشياء التانية.
0: حلو.
2: من خلال يعني بدايتي بتحدي القراءة. لكن نحن كمان ما بننكر إنه كمان بيضل في عنا رهبة أكيد من أي شيء يعني كبداية أكيد في رهبة.
0: طيب بموضوع تحدي القراءة يعني طبعا أنت بالمدرسة لسه عم تدرسي وعندك يعني في وقت مخصص للدراسة وفي وقت للمدرسة، كيف كنتي تنظمي أمورك؟
2: هلا اهم شيء تنظيم الوقت. ومثل ما بيقول الشاعر دقات قلبي المرء قائله له ان

0: حياته دقائق وثواني. فمثل ما بنعرف يعني الوقت يعني بيمشي كتير بسرعة، فنحن إذا ما قدرنا إنه نحن نضبط وقتنا وننظم كل شيء نحن عم نعمله، فأكيد نحن ما رح نفضل شيء. فمثل هلأ مثلا بنشوف إنه الطلاب عم يقعدوا على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما إنه عم يدرسوا، حتى يعني أكثر من الدراسة. فأنا اتخذت الكتاب كصديق قبل ما إني اتخذه يعني كهواية عادية أو كمجرد أي شيء عادي.
1: برافو
0: يعني
1: عليكي، بس ما بتمرق عليكي لحظات ملل؟
0: هلا
1: كلنا بنمرق بلحظات انه ضايجه، ما لجا على بالي اعمل شيء، وخصوصا بعمركم يعني اليافعين والناشئه، انه بدنا نعمل شيء، بدنا نتحرك، بدنا نلعب، بدي اروح على مكان حلو، بدي اشوف رفقاتي، بدي اعمل شيء جديد. ما بتمرق عليك هي اللحظات؟
0: هلا اكيد مبلا يعني هي اللحظات، يعني خاصه لما الواحد يخلص دراسه فاكيد رح يحس بهذا الشيء انه هو لازم يساوي شيء ويستغل وقته. فيعني اول شيء كان يخطر على بالي هو فورا القراءه، فكنت يعني انا حتى يعني من انا وبالمدرسه كنت يعني اعمل حساب انه انا راجعة على البيت وأكيد دي أشعر بملل ولازم أقرأ شي كتاب، فكنت استعيد من مكتبة المدرسة وجيبه معي على البيت.
1: حلو، يعني كانت تتسلى بالقراءة. طيب أنت شو بدك تسألها سيف؟
2: طيب كم كتاب قريتي خلال فترة التحدي؟ شو أكثر كتاب يعني كان أقرب إليك أو كان أكثر شي بتحبي؟
0: خلال فترة التحدي قرأت تقريباً 400 كتاب.
1: ما شاء الله.
0: وهلأ إذا بدنا نيجي لأكثر كتاب حبيته، فهلأ في عنا الكاتب أدهم شرقاوي، كتبه ككل كتب رائعة، يعني منحس أنه هي بتلامس القلب، وهو بيجمع بكتبه ما بين يعني ما بين الحياة اليومية، بياخد يعني أشياء من التجارب اليومية وبيضيفها، يعني بياخد كمان أشياء من الدين، فلما يجمع بين هدول الأمرين يعني صراحة بيطلع شيء يعني
1: ما بين الأخلاق وما بين الحياة اليومية بالضبط.
0: فهذا الشيء يعني بيلامس القلب والعقل.
1: حلو.
0: فمستحيل يعني نلاقي قارئ إلا ما بيحب كتبه.
1: هلأ بس هيك قبل ما تكملي، القراءة كانت بالأربعمية كتاب في إلى فترة محددة، وهل هي كانت قراءة سريعة نظرية عينية ولا بتقرأ صوت عالي؟
0: لا هلا يعني هو الواحد يعني هو كيف ما بده هو بيقرا بالطريقه اللي هو بحسها الانسب لإله. هلا صراحه يعني اذا بدنا نيجي لاول عام شاركت فيه، فكنت اقرا يعني ببطء شديد واقرا بصوت عالي. ليش؟ مو مشان لمجرد اني افهم الكتاب، بس لانه المشاركه بهذا التحدي بتحتاج الى لسان فصيح، واللسان الفصيح ما بينبنى غير من خلال القراءه الصحيحه،
1: من خلال القراءة على صوت عالي، ولازم يسمع الواحد حاله. صحيح
0: أكيد، يعني ولازم هي تكون يعني القراءة صحيحة جدا جدا، الواحد لازم يعني ينتبه حتى لضبط أواخر الكلمات حتى يصير فصيح اللسان. فكنت أقرأ يعني شوي شوي، فلكن هلا يعني إذا كتاب مثلا فهمانته وعم عيد قراءته بقرأه بسرعة، أما إذا لأول مرة أكيد يعني أنا لازم يعني شوي شوي لحتى أنا أقدر أفهم المضمون وأكتسب صديق جديد.
1: أنا ليش عم بسألك؟ لأنه حسك بالمقابلة سريع، عرفتي؟ فعم حاول اسقط هالحس هذا على القراءة، انه هل هي قراءة سريعة؟ 400 كتاب قديش الفترة اخذت معك؟
0: 4 سنوات خلال مشاركة.
1: اربع سنوات، ايه يعني تقريبا معدل 100 بالسنة. نعم. بس كمان مو قليل هذا المعدل. يعني في ناس هلا من الكبار مو اليافعين سيف بيحطوا ترتيب للسنة الجديدة انه 12 كتاب او 24 كتاب خلال السنة، يعني معدل كتابين بالشهر، ويا دوب يلحقوا مع الشغل والعجقة والقصص، صح؟
0: ايه اكيد.
1: طيب حلو كتير، ايش حاب تسأله؟
2: تغيرت نظريتك للقراءة بعد المشاركة بالتحدي؟
0: هلا أكيد، ما أنا قلت لكم إني أنا سابقا ما كنت أنا أحب القراءة، فبعد ما شاركت بالتحدي فعلا يعني لقيت القراءة إنه هي عالم مختلف، يعني نحن الواحد كل ما عم يقرأ رواية بحس حاله إنه عم يعيش حياة جديدة مع شخصيات جديدة. صحيح. ومع أماكن جديدة. يعني الكتاب هو الشيء الوحيد اللي بيخليك تكسر الملل وتسافر إلى أكثر من مكان وأنت بمكانك، وتقابل أكثر من شخص وأنت ما في قدامك أي حدا.
1: طيب هلأ ليكي بالنسبة لعمرك، عمر اليافعين والشباب، في إشكالية بالنسبة لاختيار الكتب، يعني في كتب المفروض أنتو يعني مترجمة وكذا المفروض أنكم ما تقرأوها. تمام، أو عليها إشكاليات معينة. فمين المشرف على هالموضوع؟ أنت المشرفة على نفسك بالنسبة للانتقاء، ولا بتعتمدي بس على مكتبة المدرسة، ولا بيكون عندك فضول مرات لبعض الروايات أنك تقرأيها، الروايات العالمية عم بحكي؟
0: هلأ صراحة يعني قصة اختيار الكتاب بأول سنة يعني ما كان في شيء قدامي متاح غير مكتبة المدرسة، فكنت يعني اختار أي كتاب يعني بلاقيه بالمكتبة ويعني كان بأول سنة يعني 50 كتاب خلال فترة التحدي قرأتهم، فكان يعني أغلب الكتب خيالية من بين 50 كتاب. ليش؟ لأنه يعني أنا محصورة بشيء محدد، لكن مع الوقت أنا اكتشفت أنه أنا لازم نوع، فممكن في مثلا كتب PDF قراءة إلكترونية، هي كتير ساعدتني. فأنا يعني كنت أسأل رفقاتي اللي خايضين بالتحدي

0: تحدي من قبل يلي هنن بعمري ويعطوني يقترحوا علي اسماء كتب وكنت انا اقرا
1: من الكتب. سمينا شي كتاب شي روايه صح؟
0: هلا كتاب انتصحت فيه يعني وانا فعلا كملت فيه في روايه الليالي البيضاء للكاتب دوستويفسكي.
1: حلوه كثير الليالي البيضاء دوستويفسكي. هي شوي تحسي دوستويفسكي
2: دوستويفسكي.
1: ايوه شوفي هون هون عندنا معجم اللغات يقدم لنا سيف معجم. يلا ما بدك تسال سؤال؟
2: سالت
1: ما في عندك. طب اسألها اذا في مثلا شخصيه رافقتها من روايه وصارت معها او شخصيه حبت
2: انها
1: يلا هات.
2: طيب في قصه قريتيها حسيتي طلع لك في شعور بكاء حزن فرح كذا
1: شيء مشاعر معينه بروايه
0: اكيد
1: أو قصة.
0: اكيد يعني هذا الشيء مفروغ منه يعني الواحد يعني مستحيل انه ما يقرا روايه وما تاثر فيه. هلا في الروايه اللي حكيت لكم عليها الليالي البيضاء هي الروايه يعني فعلا يعني كانت عن جد ما في حدا بيقراها الا بيقول انه كانت رح تبكي يعني عن جد هي روايه كتير مؤثره. هلا في كمان روايه فتيات مثاليات هي الروايه بتعطي اندفاع بتعطي حماس كمان كتير حلوه.
1: حلو كتير والله أنا حبيت أنك أنت بتحبي الروايات ويعني مجموعة من الكتب اللي منوعة وبتطلعي هون وهون برافو. أنا بشد على إيدك وبقلك برافو اقرأي ولكن اقرأي بفهم قدر الإمكان وبإحساس حتى لما تقري بصوت عالي مو بس نحن عبارة عن فصاحة باللسان ولكن ما في شعور ما في إحساس بالكلمة تمام والوقف الصحيح والوقف التشويقي توصلي الرسالة للي عم يسمعك بطريقة معينة
0: أكيد.
1: تمام حلو كتير أنا حبيت. أنت حبيت؟
2: إيه حبيت. عندي سؤال تاني
1: يلا
2: بعد التحدي شو الشي يلي شو تعني من التحدي بعيدا عن القراءة والكتب؟
0: بعيدا عن القراءة والكتب هلا اتعلمت إنه المنافسة الشريفة بتكون بالنية الطيبة. لما الواحد تكون نيته طيبة أكيد رح يبلغ النجاح ورح يوصل لذؤابة المجد. أهم شي إنه الواحد يعرف إنه كل منافس بالتحدي هو صديق له وأخ قبل ما يكون منافس.
1: حلو برافو. هلا أنا مثل ما قلت لك قبل شوي إنه تخلي دائما المنافسة والتحدي ضمنية يعني أنا بتحدى مع نفسي بتحدى نفسي بتحدى مثلا مارو قبل بيومين مارو قبل بشهر مارو قبل بسنة بعدين بشوف أنا شو حققت مارو خلال هالفترة قبل ما أتنافس مع أي حدا تاني. تمام حلو كتير. شو رأيكم نروح فاصل أغنية ونرجع نكمل؟
0: أكيد
1: جاهزين يلا.

0: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايسات كمان.
1: وطبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير.
2: سجلوا عندكم هالرقم أصدقائي 0936005482. كنا بلشنا نغربت بالرقم ها. وتواصلوا معنا عبر واتساب البرنامج لحتى تشاركوا معنا بحلقات البرنامج.

0: ماشي.
1: وهلا رح نرافق صديقنا سيف بفقره خاصه عن اليوم الدولي للشباب.
2: اليوم الدولي،
1: الدولي عفوا،
2: الدولي
1: الدول، لكن انا اكدت
2: الدولي
1: على
2: الدولي وليس
1: صح الدولي
2: الدولي. يلا
3: مرحبا يا اصدقائي، انا سيف الدين صديقكم التقني، واليوم بدي اسالكم سؤال. تخيلوا لو قلتلكن إنه الشخص اللي ممكن يغير العالم بعد كم سنة ممكن يكون قاعد هلأ وعم يسمعنا. يمكن يكون طالب بالمدرسة، يمكن يكون عم يتعلم مهارة جديدة، يمكن يكون عنده فكرة ما حدا فكر فيها من قبل، ويمكن يكون أنت. إيه أنت، ليش مستغرب؟ بكتير من الأوقات منفكر إنه تأثير الشباب بالمجتمع بيبدأ لما يكبروا، بس الحقيقة غير. الحقيقة إنه التأثير ما له عمر معين، ومهما كنا صغار فأثرنا بيكون واضح. ولهالسبب كل سنة بتاريخ 12 أغسطس نحتفل باليوم العالمي للشباب، هاليوم يلي بدأت فكرته أصلاً الشباب. بس كيف؟ بعام 1991 اجتمع مجموعة شباب من دول مختلفة بمدينة فيينا بالنمسا، واقترحوا يكون في يوم عالمي يسلط الضوء على قضايا الشباب ودورهم بالمجتمع. وبعد عدة سنوات اعتمدت الأمم المتحدة رسميا هاليوم ليكون اليوم العالمي، يوم الشباب العالمي، وأول احتفال رسمي فيه كان عام 2000. بس يا ترى ليش الشباب مهمين لهالدرجة؟ الجواب أكيد لعندهم طاقة، فضول وأفكار جديدة، والأهم إنه عندهم استعداد ليجربوا ويشوفوا الأمور بطريقة مختلفة، وعندهم شغف ليلاقوا حلول بطرق مختلفة ويفكروا بتطويرها. باختصار عندهم شيء مهم كتير اسمه الابتكار. والمميز هلأ إنه عندهم كمان أدوات كتيرة بتساعدهم ليحولوا أفكارهم لواقع، مثل التعليم، الكتب، المختبرات، الرياضة، الفن، والعمل الجماعي، وأكيد طبعاً التكنولوجيا. يعني اليوم مثلاً فيك تتعلم مهارة جديدة، تتواصل مع شخص ببلد تاني، تصمم، تبرمج، تعمل مشروع، أو توصل فكرتك لناس من كل أنحاء العالم وأنت بس موجود ببيتك، وهالشي كان مستحيل من زمان. وبالرغم من كل هالأدوات اللي بين إيدينا، بس هي لحالها ما بتصنع الفرق. هي الأدوات بحاجة لأفكارنا وإبداعنا لتتحول لإنجاز كبير، والأهم هي بحاجة لنآمن فيها ونعطيها كل جهدنا. بس دائما ضلوا متذكرين انه مو كل يوم رح نكون بنفس الطاقة، ومو كل محاولة رح تنجح. احيانا ممكن ندرس كتير وما نجيب النتيجة اللي بدنا اياها، ممكن نشتغل على فكرة ونكتشف انه ما زبطت، ممكن نمر بفترة ضغط تعب ونحس انه الطريق طويل، ممكن نيأس شوي، وهذا شيء طبيعي كتير. بس المهم ما نعتبر التعثر هو النهاية، فينا نوقف شوي، نغير طريقتنا، نطلب مساعدة، وبعدين نرجع نحاول من جديد. لأنه الفشل مو دائما عكس النجاح، هو ببساطة جزء أساسي منه. المهم نضل عم نتقدم حتى لو كانت الخطوات صغيرة. مهمتنا هلأ كشباب إنه ما نكون بس مجرد مستخدمين لكل شيء موجود حوالينا، مهمتنا إنه نفكر، نسأل، نتعلم ونبتكر، ونتحمل مسؤولية أفكارنا. نجاحنا مو انه

0: شيء يعرفنا أو نصير مشهورين. نجاحنا الحقيقي إنه نترك أثر إيجابي ننفح فيه غيرنا.
1: حلو.
0: دائما تذكروا إن الشباب مو مستقبل بس. الشباب هن جزء من الحاضر وبيبنوا المستقبل. ونحن كشباب سوريا مسؤوليتنا أكبر لأنه بلدنا كانت مهد الحضارات وهي هلأ بحاجتنا لنرجعها مثل ما كانت. كل فكرة منفكر فيها، كل مهارة منتعلمها، وكل مشروع صغير منعمله هو أساس ببناء بلدنا. سوريا ما تتعمر بس بالحجر، هي تتعمر بالعلم، بالفن، بالأفكار، وأكيد بإيدين وعقول وقلوب شبابها. لهيك كل مرة منتعلم فيها شيء جديد أو منساعد حدا أو منبتكر لحل مشكلة، فنحن فعلياً عم نبني سوريا الجديدة. فنحن مو بس عم نستنى المستقبل، نحن عم نصنعه من هلأ. أنا سيف الدين صديقكم التقني، بقلكم أعملوا بأفكاركم، طوروا حالكم، واستخدموا كل الأدوات اللي حواليكم لتعملوا شيء تفتخروا فيه ويفيد غيركم، لأن المستقبل مو بعيد، المستقبل هو نحن. إلى اللقاء.
1: يا عيني، حبيت الفقرة، كتير حلوة، بتجنن صراحة. شو رأيك؟
2: والله ما شاء الله، يعني هو تقني رائع جدا.
1: حلو صح؟
2: أكيد.
1: عم يحكي عن الشباب واليافعين، حكيت عن كل النقاط، وأهم نقطة أنا كتير حبيتها لما نحن عم نوصل لمرحلة كنا كبار ولا صغار منحس باليأس، أو منعمل خطوة أو موضوع أو مشروع أو أي شيء وبمرحلة معينة ما بينجح فنحن منوقف عنده.
2: النقطة الثانية إنه نحن مو هدفنا إنه نحن نكون مشهورين والكل بيعرفنا، الهدف إنه نحن ننفع كل الناس اللي حوالينا.
1: صحيح، أهم شيء إنه نحن ننفع الناس اللي حوالينا.
2: صح.
1: لحتى نقدر نتقدم بحياتنا ببلدنا. الإنسان لما بيفيد نفسه وبيكون قوي مع نفسه بيقدر إنه يفيد اللي حواليه ويفيد بلده، بينما إذا كان ضعيف ما بيقدر يفيد حدا.
2: أكيد.
1: صحيح.
0: صح.
1: خلينا نسمع أغنية حلوة، شو رأيك؟
0: أيه.
1: قدم لنا أغنية حلوة، سمعونا أغنية جميلة.
0: سمعونا أغنية جميلة.

0: شباب المستقبل، أهلا وسهلا فيكم شباب المستقبل ببرنامج
1: المذيع الصغير.
0: يا عيني عليك. هلأ شو نحنا عنا فقرة جميلة جدا بدنا نرافق فيها وديان بمقتطفات من روايتها يلي بتحمل عنوان جريمة بلا أصابع. أنا ما كنت حكيت لكم وما حكينا من قبل أنه هي مألفة رواية بوليسية اسمها جريمة بلا أصابع. رح تحكي لنا شوي هلأ مبدئيا، رح تقلنا الإهداء، تقلنا المقدمة وندردش شوي حول الرواية. جاهزين؟
1: جاهزين.
0: وين الجاهزين؟ ما في ولا جاهزين.
2: جاهزين
0: ولا جاهزين وحدة. يلا جاهزين.
3: الإهداء إلى الذين مسحوا على رأسي بمودة صادقة فكانوا لي غيما وسقيا، إليكم انتمائي وإلى أولئك الذين تمنوا انطفاء نوري وراهنوا على تعثر خطاي وبذلوا في سبيل إحباطي حيلا لم تخطر على بال، إليكم أهدي هذا العمل. لقد كنتم دون أن تدروا الوقود الذي أحرق ترددي والمحفز الذي دفعني لأخط حروفي على ورق التميز. لولا مرارة أفعالكم لما استعذبت حالا.

دعوة الوصول، ولولا ضيق دروبكم لما اتسعت في عيني آفاق الإبداع. أهديكم نجاحي هذا لا شماتة بل امتنانا، فقد جعلتم مني شخصا لا يهزمه الجحود

0: ليس خيارا صح؟ تمام. هلا بدي اياكي بالمقدمه هي تقرئي لنا كانك انت حدا عم يقرا روايه لمستمع. ماشي؟ يلا جاهزه؟ يلا بسم الله.
1: رقصه القلم على مسرح الفكر بين صمت المحبره وضجيج الخيال ولدت هذه الحروف. ان الكتابه ليست مجرد رص للكلمات، بل هي عملية استخراج الضوء من عتمة الحيرة ومحاولة لترميم العالم عبر مشهر الورق. في هذا العمل لا أصحبكم في رحلة عبر الطرقات والمدن فحسب، بل هي سياحة في أعماق الروح البشرية، حيث تتصارع الإرادة مع الانكسار واليقين مع الشك. لقد آمنت دوما أن القصة هي المرآة التي نرى فيها ما لا تجرؤ العيون على إبصاره، وهي الملاذ الذي نعيد فيه ترتيب الفوضى لنخلق منها نسقا من الجمال والمنطق. لم يكن همي الوحيد صياغة حكاية عابرة، بل غايتي أن أمنح القارئ مفتاحا ليتأمل في التفاصيل الصغيرة، تلك التي نمر بها يوميا دون التفات، بينما هي في الحقيقة تحمل في طياتها جوهر الحقيقة. هي دعوة لإعمال العقل بذكاء، وللشعور بالآخر بإنصاف، وللإيمان بأن لكل عقدة في قيط الحياة يدا ماهرة قادرة على حلها.
0: حلو كتير. حكي لنا هيك باختصار عن الرواية تبعتك.
1: صراحة الرواية اقتبستها من الواقع وضفت عليها بعض الأحداث، غيرت الشخصيات، غيرت الأماكن، فصارت يعني رواية متكاملة فيها شوق، فيها إعمال للعقل البشري. فهي الرواية بتحكي عن شخص بينقتل بشكل مفاجئ طبعا، وبعد ما ينقتل بتجري التحقيقات والبحث، بتدور أصابع التهمة حول أشخاص كثر، حتى يعني لدرجة ما فيها حيرة، بتروح أصابع التهمة لأم هذا الشخص يلي انقتل. لكن في النهاية، وأكيد يعني القارئ رح يعيش كل حدث بحدثه،
0: حلو،
1: رح يحس أنه فعلا الأم هي القاتلة من خلال الأسلوب بالكتابة. لكن في النهاية رح نكتشف أنه المجرم هو اللي قتل حاله.
0: أوف، حرقتي لنا اياها، ما بصير تحرقيها. لا لا، ليكي هي نقطة، الكاتب الماهر ما بيعطي النهاية، ديري بالك مشان الرواية اللي بعدها. رح تكتبي شيء ثاني بعدها؟ عم تفكري؟
1: بإذن الله.
0: بتفكري بالبوليسي؟
1: هلا المرة الجاية لا، أكيد ما حساوي بوليسي، لكن رح ساوي بما يخص التنمية البشرية، أنا كثير بحب هالمجال.
0: حلو.
1: ويعني وصراحة يعني لقيت كثير تحفيز للكتابة بهذا المجال.
0: حلو كتير. بس أنا مثلا اللي بفكر فيه كمان أنه مثلا أي كاتب بيدخل بمجال لنفرض الجريمة، تمام، بيضلوا بهذا المجال فترة ليتمكن لتصير شوتق وأدواته بموضوع الجريمة، صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: يعني قد ما كانت مثلا هلأ هي الرواية محبوكة وحلوة وكذا، إلا ما يكون فيها أمور لو انضافت ترجع بتصير أقوى وأقوى. أكيد. بتشد أكتر.
1: أكيد. وهذا يعني الشيء
0: يعني... أريا لأغاثا كريستي أنت مثلا؟
1: لا ما قرأت إلا، لكن قرأت لها ملخصات.
0: لا اقرأي لأغاثا كريستي، كتير رح تحبي، يعني في إلها أكثر من قصة جريمة. أنا بقول لهم قصص لأنه هي قصص قصيرة باعتبار يعني بهداك الوقت كانت شو 200 ولا 300 صفحة ولا حتى 400، قصة قصيرة. هلأ هدول صاروا كتاب ما شاء الله. ايه. او شارلوك هولمز كمان. ايه. هون بيعطيكي كتير أدوات لكتابة الجريمة. حلو كتير أنك تكتبي بمجال التنمية البشرية، ولكن ألقي نظرة أيضا على أنه صار في كتير كتابة بهذا المجال. هلأ بدك تتميزي فيه، بدك تعملي شيء مختلف تماما، يا بخص اليافعين يا بخص الأطفال، لأنه ما حدا بيكتب عن اليافعين والأطفال مجال التنمية البشرية، كله بيكتب الأكبار. صح؟ فتخصصي بشيء ما حدا كتير داخل فيه
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا عن جد منالك التوفيق، كتير انبسطت، ويعني أصدقائنا الأطفال هلأ لحتى عرفوا أنه هي كاتبة رواية اسمها جريمة بلا أصابع. حرقتي النهاية. شو بدك تقول؟
2: الرواية كتير حلوة، أتمنى التوفيق لك.
1: شكرا كتير، وأنا بتمنى لك كل التوفيق.
0: ما أحلاكم. شو رأيكم هلأ ناخد فاصل صغير ونروح على فقرتنا الأخيرة؟ جاهزين؟
1: جاهزين.

0: ننتقل الآن إلى فقرة أغنية الأسبوع، ورح نبدأ من عند وديا.
1: أنا اخترت أغنية عهد الأصدقاء.
0: آخ يا الله، بتعرفي كم حدا اختار الأغنية؟ كتير محبوبة هالأغنية. هو عهد الأصدقاء كتير محبوب. بتحبي الأصدقاء والصداقات والرفقة وهيك؟
1: أكيد.
0: عندك أصدقاء؟
1: إيه كتير، يعني أنا دائرتي الاجتماعية جدا موسعة.
0: حلو كتير. طب وجيلهم تحية؟
1: وجه تحية إلى كل أصدقائي، سواء في المدرسة أو في تحدي القراءة أو أصدقائي الإلكترونيين.
0: وبتهديكم هاي الأغنية هي أكيد.
1: أكيد.
0: يلا بنسمع عهد الأصدقاء.

0: سمعنا أغنية عهد الأصدقاء، وهلا مسأل سيف شو محضر لنا أغنية لهالأسبوع.
1: سمونا ياها.
0: ما بدك تقول اسمه؟
1: لا
0: ما بدي أقول اسمه، بدي أعمل مثلي. نسمع أغنية سيف.
2: فلا تحزن على ما فات.

0: تلاقي خير.
1: اتفق الخير تلاقي الخير، ها وما تدري لعلها خير.
2: صح.
1: كيف حفظتها أنا هلا على السريع؟
2: ما بعرف.
1: شطورة. يلا
2: وهلا نسمع أغنية صديقتنا ميرفت الرائعة.
1: يلا

0: تهديها لامهاتكم؟ لانه انتم ما حتهدوها، انا شايفكم ما عم تهدوها. شو كيف الضربه على الهواء؟
1: هديناها بقلبنا
0: بقلبهم بقى. شوفي شوفي كيف الهريبه كيف. ايوه بهديها لامهاتكم وبهديها لامي وبهديها لكل الامهات اللي عم يسمعونا. ماشي؟
1: ماشي.
0: اغنيتي لهي الاسبوع وهي كما عودتكم الا اعودكم دائما اني لن اقول لكم ما هي الاغنيه، وسنسمعها على الهواء مباشره.

0: هاي الأغنية بهديها لكل الشباب واليافعين وبهديها لكل الأطفال اللي عم يسمعوا برنامج المذيع الصغير لحتى أقلكم أنه عن جد نحن أو أنتوا هلأ بهذا العمر هو عم تصنعوا ذكريات. خلوا هاي الذكريات كتير حلوة، اتعلموا وتطوروا، بس ما تنسوا تعيشوا طفولتكم، ما تنسوا تعيشوا طفولتكم. من المستقبل عم قلكم كمان مرة، ما تنسوا تعيشوا طفولتكم. يعني حتى اليافعين أنتوا ما بين مرحلتين، ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة شو؟
1: الرشد.
0: الرشد
1: شو يعني؟
0: يعني بيصير الواحد هيك عقله مكتمل أكتر، فينا نقول تمام؟ هلأ بنشرحها تحت الهواء، يطول شرح الرشد لأنه في مراحل الإنسان بيتأخر فيها بمرحلة الرشد، وهو العمر المفروض أنه بيصير فيه بالرشد 25 تمام؟ ولكن في ناس بيتأخروا وفي ناس بيكونوا قبل، فهن بس محدد علميا وأدبيا أنه بعد 25 صحيح؟
1: صحيح.
0: بدنا بتكون حلوة هي، بدنا منكم أصدقائي تسجلوا موضوع صغير عن شيء بتحبوا،
1: طبعا بصوت واضح مع تقطيع صحيح، وانتبهوا للنفس والإحساس.
0: حلو.
2: أو بعتونا رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع اللي حابين تحكوا عنه.
0: وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية،
1: لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يوم 2 الساعة 4:30 بعد العصر لأنه ممكن تسمعوا صوتكم.
0: حلو صح.
2: وكمان رح تستفادوا المعلومات المهمة يلي منقدمها، وما تنسوا تتابعوا برنامج تقول الحكاية كل يوم جمعة الساعة 2 لتستمتعوا بأحلى القصص يلي بتقدمها وبتساويها صديقتنا مارو.
0: شكرا كتير.
2: وباقي البرامج شو هي مارو؟
0: والله في عنا مجموعة برامج، يعني في عنا رحلة في كتاب كان يوم السبت، صار يوم الاثنين الساعة 9 المساء.
2: ها يعني صار نفس اليوم.
0: أيوة صار اليوم الاثنين الساعة 9 المساء رحلة في كتاب. أيوة. ويوم الثلاثة في عنا برنامج تحت التجربة كمان كتير حلو، هو بيكون على الساعة 8 الثلاثة. ولا تنسوا انكم دايما تسمعونا وتسمعوا المذيع الصغير كل يوم 2 الساعة 4:30 المساء، لأنه رح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت. بعتولنا على واتساب رقم المذيع الصغير على 0936005482. وما تنسوا كمان برنامج دفاتر المدن، بعده يوم السبت بس تغير توقيته صار 7:45. دايما سيف بيسألني تحت الهواء امتى صار توقيت البرنامج، هاد برنامج بتابع حلقات البرامج تبعولي. ولازم انتي تتابعي رحلة في كتاب، كتير رح تستفادي منه، هو تلخيص لكتاب، اي كتاب، رواية كتاب، ناخد زبدة هالكتاب وبعمله بحلقة اسمه او ببرنامج اسمه رحلة في كتاب
1: ان شاء الله.
0: بلشنا نعك. يلا سيف،
2: تعرفنا اليوم على صديقتنا وديان واستمتعنا معها بالاستماع لمقتطفات من روايتها جريمة بلا أصابع.
0: كيف منقولها هاي؟ جريمة بلا أصابع.
2: تشويق.
0: أيوة تشويق. وسيف أخذنا برحلة فكرية جديدة بفقرة خاصة عن اليوم الدولي للشباب.
1: ما تنسوا تبعتولنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
0: صح، اليوم استمتعنا معك كتير وشكرا لأنك كنت ضيفتنا اليوم، أثريتي الحلقة بمواهبك وبمعارفك الجميلة وبعملك على واجتهادك على نفسك.
1: شكرا. وأنا يعني كتير استمتعت معكم ولقيت يعني اللقاء معكم هو فرصة لحتى أنا أتعرف على أشخاص مثلكم.
0: حبيبة قلبي، فرصة لحتى يعرفوك الأطفال أكتر ببرنامج المذيع الصغير.
2: هلا السلوغن.
0: انت ناطر السلوغن؟
2: ايه
0: هو ناطر السلوغن. شو رايك؟ يلا
3: كل واحد فيكم مذيع صغير.
0: الى اللقاء.
4: على 95
0: بداية حلمك.
4: ماما بابا حبكم كثير. مرحبا يا أطفال،
0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
4: هذا صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
5: مذيع صغير.
6: أنا المذيعة الصغيرة
4: هنا دمشق.
2: عنوان الحلقة شباب اليوم يصنعون الغد
7: هنا دمشق إذاعة

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: عين الحقيقة.

0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت الطائرات الحربية بثلاث غارات جوية المحيط الغربي لمدينة إدلب بالصواريخ الفراغية. طبعا هذه الغارات أدت لدمار منازل أحد المدنيين القاطنين في الجهة الغربية ضمن مزرعة. طبعا فور سماعهم لصوت الحربيات الروسية غادروا المنزل. كما تشاهدون حجم الدمار،
1: خلف كل صورة وصلت إلى الناس كانت هناك عين تراقب ويد تحمل الكاميرا وقلب يحاول أن يبقى ثابتاً أمام مشاهد لا تنسى.
0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت قوات النظام وروسيا بالمدفعية الثقيلة بعدد من القذائف، أكثر من 14 قذيفة مدفعية استهدفت هذا المكان في مدينة أريحة.
1: منذ البدايات الأولى للثورة السورية وقف صحفيون خلف الكاميرا في الميدان وسط الخطر والخوف، يوثقون ما يحدث وينقلون أصوات الناس وقصصهم. في عين الحقيقة لا نكتفي بما ظهر على الشاشة، بل نعود إلى ما كان خلفها، إلى الصحفي الذي عاش الحدث قبل أن ينقله، وإلى الإنسان الذي حمل مهنته ومسؤوليته ومخاوفه في آن واحد. ضيفتنا اليوم صحفية عاصرت تلك المرحلة وعاشت تفاصيلها من موقعها خلف الكاميرا، الصحفية سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبان.
0: أغلب الإصابات طبعاً هم من الأطفال الذين كانوا متوجهين إلى مدارسهم في ساعات الصباح الأولى. كما تشاهدون حجم الدمار وهذه الحرائق التي أدت لتضرر عدد من آليات المدنيين ومحالهم وأيضا المنازل المتواجدة ضمن هذا المكان في السوق. كما تشاهدون هنا مكان إحدى القذائف التي نزلت.
1: عين الحقيقة. أهلا بك في عين الحقيقة لنستعيد معا بدايات واللحظات الصعبة والصور التي بقيت شاهدة، ونسأل ماذا بقي من كل تلك السنوات في ذاكرة الإنسانة التي كانت خلف الكاميرا. مستعدة؟
2: مستعدة.
1: بداية، من هي سلوى عبد الرحمن؟
2: هلا سلوى عبد الرحمن هو اسم مستعار أنا استخدمته ببداية عملي بمجال الصحافة عام 2015، ولحد الآن يعني مرافقني الاسم مع أني بعد التحرير أنا طلعت باسمي الصريح. اسمي سلوى جبان.
1: والنعم.
2: أنا من محافظة إدلب، مواليد 73، كنت من سكان حلب لمدة 17 سنة تقريبا.
1: نعم.
2: وأم لثلاث أولاد. ببداية الثورة يعني ما قدرت شارك سوى بعض المظاهرات اللي كانت تطلع بإدلب تحديدا، ما كنت أقدر أطلع بحلب يعني ما في مكان أتركهم. فلما أجي لعند أهلي لقيت فرصة أطلع بالمظاهرات أنا وياهن شارك، وكنت شوف الحقيقة قدام عيني حاول أن أقلها للشارع للمجتمع بمدينة حلب، مع أني كان كتير صعب بالبدايات الأولى أنك تقنع الناس. أنا ما كنت بشتغل صحافي بس كنت أقوم بهاي المهمة، يعني شفتي كان في كتير نساء مشاركات خلال فترة الثورة، وهذا الشيء على فكرة حفزني على المشاركة. بس كانت مهمتي كأم هي أكبر، لذلك يعني حافظت قدر المستطاع على أني يكون أم أحمي أولادي أقدر ربيهم خلال فترة نحنا هي من أصعب الفترات اللي مرت يمكن بحياتنا نحنا.
1: نعم. يعني إذن أنت عندما اشتعلت الشرارة الأولى الثورة السورية كنت في مدينة حلب.
2: ايه، وكنت ربيت منزل. لكن انا كنت دارسي ادب انجليزي موصلي للسنه الثالثه بجامعه حلب، وما كفيت لاني صرت ام يعني وعم ربي اولادي متفرغه لتربيتهم.
1: حسيتي لما بداتي بالمشاركه بالمظاهرات، حسيتي انه نحن امام مرحله رح تغير حياه السوريين؟
2: اي اكيد. أكيد كان في ظلم كتير، يعني أنا واحدة من اللي كنت مثلاً عاني خلال متابعة أوراق معينة بالمؤسسات الدولة، أشعر بالفساد من رشاوة، من قضايا مثلاً كانوا أهالينا يحكوا عنا، تعذيب أيام حافظ أسد، كنا ما نسترجع نحكي شيء نهائياً، كنا معتقلين رأي نحن. صحيح. ونحن صغار نحس أنه نحن معتقلين رأي. فكانت فرصة أنه واحد يطلع يحكي يعبر إيش عم يصير داخل المؤسسات.
3: أول مشاركات لسلوى حسيتي بخوف؟
2: لا أبدا
3: من هاي الخطوة.
2: بالعكس أنا هلأ بستغرب أنه أنا كيف ما كنت خايفة. كنت أطلع مع أولادي مثلا شوف الدبابات ناحية سرائب من إدلب لحلب الطريق.
3: أيوة.
2: أنه مقبيل العمود تبع سرائب كان في دبابات يحطوهم بقلب التراب لحتى ما يبينوا. بالمقابل كان ينكر على وسائل إعلامه وجود دبابات أو آليات عسكرية. كنت طالع أنا صورة.
3: صحيح.
2: معي ثلاثة أولاد أنا وطالع موبايلي صور الدبابات. انه في حواجز. انا هلا بيخطر لي احيانا انه ايش هالجرأة انا كنت طالع وصور.
3: تماما.
2: انه منيح ما حدا فتح جوالي يعني. الحواجز كانوا كتير يدققوا.
3: كانت
2: انه هويتي كانت مكسوره يعني. اللي ليش هويتك مكسوره
3: هذا
2: الطول مو بالعرض. ومع ذلك ما خفت يعني.
3: باي عام
2: هذا؟ عام 2012
3: بدايه الثوره السوريه. طيب اول حدث غطيتي شو كان عند سلوى انه هي واقفه خلف الكاميرا وعم تغطي هذا الحدث؟ ايمت اجاكي هذا الاحساس انه انا لازم اكون ناقله للحقيقه؟
2: هلا قبل ما احكي لك عن اول حدث انا غطيته، انا بلشت كتابه قصص.
3: ايوه.
2: قصص إنسانية ابتداء من قصتي أنا، قصة النزوح، قصة الشباب اللي طلعوا من حارة أهلي وكانوا يتعرضوا للاعتقال وللضرب. فهي القصص كنت وثقها بشكل مكتوب. بعدين
3: نعم.
2: وقت اللي بلشت عمل ب 2015 انضربت محكمة بإدلب وصار في كتير شهداء، فأنا وثقتها بالكتابة. كنت كتير أتأثر وحس أنه الكلمات هي عم تفرغ شيء جواتي قبل ما أكون أنا عم بنقلها لموقع أو لصحيفة. فبعدها انتقلت، بعد ما درست أنا انتقلت طبعا، درست معهد الإعلام بإدلب، ما قدرت كمل دراستي بحلب. فحسيت أنه لازم أنا أدرس يعني أدعم عملي بشهادة أكاديمي. درست معهد يعني قدر المستطاع، ما كان في كلية
3: يعني ضمن المتاح وقصف وضرب وأنت
2: طبعا أنا بعتبر اللي درس في هاي الفترة أنه كان الطيران يشتغل ونقدم امتحانات.
3: نعم.
2: يعني الطيران فوقنا ونحن بالامتحان. فأنا كنت أترك أولادي، حتى بنتي كانت بكالوريا، أنا ونقعد اثنيناتنا ندرس ونترك كل يعني شغل البيت ونقعد نتفرغ للدراسة. فبعد ما تخرجت من المعهد بلشت انتقلت للإعلام المرئي، العمل في الإعلام المرئي. وكانت أول مادة غطيتها للأسف هي عن نزوح الأهالي، عشرات الآلاف من الأهالي من الريف الجنوبي والشرقي عام 2018 لإدلب. كان في حركات نزوح قبل، بس أنا كنت لسه بشتغل بالمكتوب. كان في من حمص، من حي الوعر، كان في من دمشق.
3: أيوة.
2: كان في كتير حركات نزوح اكتب عنهم
3: كمواد مكتوب،
2: بس أول شيء أنا برصده بعدسة الكاميرا هي النساء اللي كانوا طالعين على ظهر بيكاب حاملين معهم إيش تسنالهم، إيش قدروا يشيلوا من أمتعتهم شالوا معهم. بوقتها يعني

0: كنت احيانا والله نبكي خلال هي الحمله، حمله النزوح اللي عم بحكي عنها هي الحمله الاولى.
1: نعم.
0: كان في عده حملات نزوح، كل هجمه عسكريه تجي مثلا على خان شيخون، على قرى المعره.
1: نعم.
0: كان في عده حملات.
1: صحيح.
0: باول حمله انا كنت عم صور فيها، فكانوا النساء اللي راكبين بسيارات على بيكابات، احيانا يكون معهم حيواناتهم يعني غنم، جاجات، قطط، حتى كلابهم في منهم، يعني في اطفال شايلين كلابهم، في مدافئ، في بواب، شايلين بواب، تخيلي قاعدين يعني على ظهر البيكابات. نسألهم لوين رايحين؟ ما بيعرف.
1: كانت شتوية
0: ما
1: قاسية.
0: بنعرف.
1: كانت شتوية قاسية وكان العدد في
0: منهم
1: كبير.
0: في منهم قعدوا بالجوامع، في منهم قعدوا، طبعا نحن عم نتابع معهم، في منهم قعدوا بالمدارس، في منهم قعدوا بالمغر. بالمغر أنا صورت ناس قاعدة بالمغر، تخيلتي، لا شباك ورطوبة ولا شيء، وبعز دين البرد. فكان لا، كان مرة صيف ومرة برد، في حركات نزوح كانت كان بالصيف. نعم. ومرة بالبرد. فكان هي أولى تغطياتي، كنت كتير أتأثر، ما كنت قادرة على ضبط مشاعري بالقدر اللي لحد الآن النساء بتعرفي مشاعرهم، هن أضعف من الرجال في ضبط،
1: هو سؤالي
0: في ضبط هاي المشاعر.
1: هو سؤالي هون.
0: فكنت أبكي وصور.
1: بدي أسألك عن أكثر موقف واجهتي أثناء التصوير واضطريتي خلص أنه أنا بدي أوازن بين نقل الحقيقة وسلامتي الشخصية.
0: ولا مرة أنا اضطريت أني نزل الكاميرا. كل مرة أنا أكون طالعة على الميدان إلا بدي أصور، حتى لو كنت ما في حدا بالشارع، إنه رحت ما لقيت حدا، كان في حملة طيران مثلا، فبحاول اتبع الطيارة وين هي مثلا.
1: نعم.
0: بالعدسة أحيانا تطلع أحيانا ما بتطلع. بس ولا مرة اضطريت أني نزلة إلا إذا كان في مثلا طيارة بالسماء. نحن رحنا على موقع مثلا مجزرة عدة مرات وما قدرنا نكمل تصوير.
1: نعم.
0: لأني حتى يروح الطيران، بس بعدين منكمل لأني بيرجع بنفذ غارة تانية بالمكان اللي كنا متواجدين فيه.
1: نعم.
0: أي يعني بشكل متعمد إنه هلأ بيكون تجمع الدفاع المدني والصحفيين والناس ليطالعوا العالقين من تحت الأنقاض أو لينقذوا الناس اللي تصاوبت بالمجزرة. فكان يرجع الطيران. هي الفترة نحن كنا نترك فيها التصوير.
1: هل حدث إنه طفيتي الكاميرا وحسيتي إنه المشهد أكبر من أن يصور؟
0: الحمد لله ولا مرة، بس في شيء ما بتصور. في ناس بتحكي لك قصص هي بتفوق الخيال، من قصص التعذيب مثلا، قصص الناجيات من المعتقلات. في شيء بينكتب ما بيتصور، وفي شيء بيتصور يعني بيتوثق،
1: وحتى لو تصور لا يعرف
0: مشاعر الشخص. بس انك تتركه، لا، صعب انك تتركه. العمل الإعلامي هو مو بيعمل لك شغف، هو مهمة.
1: نعم.
0: انت عم تقومي فيها لاني الناس معولين عليك انه انت تساعديهم بنقل صوتهم، بنقل معاناتهم، نقل قصص نجاحهم. فاني سكر وامشي هيك فجاه كتير صعب.
1: ذكرتي انه الناس كانت تتعول على الاعلاميين، يعني كان في كتير من حملات المناصره وايضا الاعانات من المنظمات كانت تجي لبعض الحالات. نعم. من خلال التصليف
0: الإعلامي خصوصاً المخيمات. هلا أكثر شيء بدي أحكي لك عن الأمراض. إحنا كنا في الشمال السوري بمنطقة جغرافية شبه يعني مغلقة، سجن.
1: صحيح.
0: سجن كبير.
1: صحيح.
0: كان في يعني أكثر من 4 مليون بسجن كبير. كنا نعاني من ظروف قاسية يعني معيشية، سواء كان بالمخيمات أو خارج المخيمات، يعني بالقطاع الصحي، بالقطاع التعليمي، كان في ضعف بكل القطاعات. ومع ذلك كنا نعمل حملات مناصرة مثلا كإعلاميين، كمنظمات، أحيانا كمجتمع مدني، لإنقاذ قطاع الصحي أو لإدخال مرضى مثلا لتركيا، مثل ما صار وقت الزلزال. وقت الزلزال ما كان في آليات تكفي حتى يطالعوا الناس العالقين من تحت الأنقاض، فكان الوسيلة الوحيدة إنه الإعلاميين يعملوا حملة مناصرة لإدخال يعني على الآليات، على الأقل آليات صغيرة يطالعوا الناس اللي على الآن. الحمد لله رب العالمين، كان في بعض الحملات يعني تنجح وبعض الحملات يعني ما لها أي صدى.
1: هلأ العمل الميداني دائما محفوف بالمخاطر، لكن تجربة المرأة الصحفية حملة تحدياتها الخاصة. سؤالي هون، شو هي أبرز التحديات اللي كنت تواجهيها؟
0: هلأ أبرز التحديات أني أولادي الله

0: تسامحهم. أحيانا يكون في حملة شرسة يعني يطلعوا أكثر من 4 حربيات في الأجواء أو قصف بالمدفعية، إجي أنا بدي أطلع يقفلوا الباب يخبوا المفتاح
1: من خوفهم.
0: إيه أنا كنت والله أحيانا استسلم، يعني هني فقدوا أبوهم فكتير كنت أحترم أحيانا هذا الشيء. أحيانا أحس أنه علي واجب وأنا لازم أطلع، يعني أنا كمراسلة ملتزمة مع قناة وأنا اللي متصاوبين هني من بلدي، ممكن يكون أقاربي مثل ما صار وقت الزلزال كتير توفوا من أقاربي، فأنا من واجبي أني أطلع وصور وأنقل الصورة انقل الحدث. فالله يسامحهم هلا بالله انه كتير والله لحظات ضيعوا علي انه انا اطلع برات
1: البيت. كنت تضعفي وقت يسكروا الباب؟
0: ايه احيانا عصب احيانا والله اطلع اطلع رغما عنهم. ايه او يطلع واحد من اولادي معي.
1: تحديات الميدان شو كان؟ تحديات الميدان
0: هي قلة المعدات اللي كانت معنا. كنا نشتغل بمعدات بدائية، يعني كاميرات قديمة، مايكات صوت يا دوب عم تطالع، السماعات كلها هي السلكية القديمة، فهي المعدات كانت قديمة. والتحديات الثانية هي دائما أنه نحن بمنطقة يعني بأي لحظة بيطلع فيها طيران أو مدفعية، وخصوصا بالمناطق الساخنة القريبة يعني من مثلا من مناطق النظام البائد.
1: يزن كان في حملات شرسة على الصحفيات العاملات بالميدان بالشمال السوري. كلياتنا بنعرف أنه الصفحات السوداء وشبيحة النظام البائد كان وراها. أثرت عليك، ونحن بنعرف العديد من الصحفيات اللي عانوا من هذا الموضوع، أثرت عليك هي الحملات؟ ضعفت ميزان وقالت خلنا لازم أقعد بالبيت وعم ينحكى كتير وعم نتعرض لحملات كتير؟
0: هلأ واحدة من هي التحديات أنه كان المجتمع بداية الثورة، وخصوصا أنا بحدد إدلب بالتحديد لأني أنا كنت عايشة فيها، ما بعرف غير مناطق كيف، وجود النساء بالصحافة أنك تطلعي تنزلي على الميدان ويشوفوكي على التلفزيون كان شيء يعني هيك غير مستحب، يعني ما ما ما كتير محبب للمجتمع في إدلب. لاحقا خلال يعني توالي السنوات من 2015 لحد الآن، هلأ بيدقولنا بيبعتونا تعالوا غطوا، يعني
1: هو كان
0: قبلنا المجتمع بشكل كتير كبير. الحمد لله أنا ما تعرضت، يعني بعض الأحيان تعرضت لانتقادات لكن قدرت أتجاوزها. هي خلص أنا مركزة بعملي يعني فأكيد ما رح يضعفني أي شيء.
1: نحن كنا عم نحكي بتقولي من قبل 2015 كان في مناطق بإدلب ما أنا محررة، فهي كان خوف على المرأة من أنه تقع بإيد شبيحة النظام مثلا.
0: ايه بس كمان المجتمع ما كان يتقبل بمجال الصحافة، مو ما يتقبل انه ما كانت متواجدة هي المرأة، ما فرضت نفسها انه تكون موجودة في الصحافة. ما كان مثلا عندنا مراسلة صحفية بإدلب نعرفها كلياتنا
1: كمفهوم مجتمعي
0: او يتقبل ايوه يعني ما كان موجود سابقا، انه هي مجال تقريبا جديد عن نساء بإدلب، ومعظمهم اضطروا انه يغطوا لان الرجل غير قادر انه يوصل، مو غير قادر يعني صعب عليه انه يوصل لاماكن انا ممكن اوصل صلّى. ممكن تكون قضايا متعلقة بأمراض نسائية أو قضايا اعتقال بدها تحكي لي يعني السيدة قصة ما بتقدر تحكيها لرجل. فكان حتى يعني خلال عمليات الإنقاذ من المفروض أنه يكون في صحفية تقدر يعني الأشخاص يحكوا لك كلام أو يحكوا للصحفية كلام ما بيقدروا يحكوا للصحفة، فكان وجودها ضرورة. كتير في زميلات لإلي بيشتغلوا مع عدة وسائل وثقوا قصص ووصلوها بطريقة مميزة يعني ما قدروا يوصلوا الرجال.
1: طيب نحن عم نحكي عن أحداث صارت خلال الثورة السورية وأحداث خطيرة ما كانت قليلة أبدا. وبعد كل ما حدث، هل تعتقدين أن الصحافة السورية أو الصحفية السورية استطاعت أن توثق تلك المرحلة كما يجب؟
0: بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن لو كان الدعم أكبر فأكيد يعني كنا رح نقدر نوصل أكثر. مثلا خلال عملية التحرير، تحرير سوريا، كنا متواجدين وعم نتنقل من مكان لمكان، بس كان بدنا دعم أكبر. يعني خلال عمليات تنقل أنا على سبيل المثال ما كان معي مواصلات، كنت أتواصل مثلا مع زميلاتي مين طالع لأطلع معاه.
1: ونحن بنعرف وضع المواصلات بمدينة إدلب قبل التحرير،
0: وكان صعب توصل إلى المعلومة على فكرة أنه تتحرر مثلا هاي المنطقة تحرر بعد هاي المنطقة انفتحت.

0: عدة محاور فكان بدنا شوية مساعدة.
1: نعم نعم. ربما تنتهي التغطية الصحفية بانتهاء الحدث، لكن الصورة تبقى وقد تتحول بعد سنوات من مادي إعلامي إلى وثيقة من وثائق الذاكرة. هل هناك قصة أو صورة تعتبرينها جزء من شخصيتك قبل أن تكون أرشيفك الصحفي؟
0: هلأ أنا بالعموم يعني ما بدي أقول لك جريئة، هاي بيحكوا علي الناس فيها إذا جريئة لا لا، بس مغامرة.
1: حتى لو كنت جريئة هذا غلط؟
0: كنت بحب المغامرة. لا أنا بشوف أنه في فرق بين الجرأة والمغامرة، والجرأة ممكن أنه شخص تاني يحكم عليك فيها، ما أنت تحكمي على حالك.
1: نعم.
0: تقولي أنا جريئة.
1: نعم.
0: لأني في إلى مقاييس الجرأة حسب نوع المغامرة اللي أنا أو حسب العمل اللي أنا بدي أقوم فيه. هلأ من إحدى المغامرات، أنا كنت ساكنة بحلب، كان في معبر اسمه معبر الموت، هو اللي بيفصل بين مناطق النظام وبستان القصر يعني. نعم. المعروف. اضطريت بسبب مرض زوجي يعني الله يرحمه انه انزل جيب اكل اغراض لاولادي، فاخذت واحد من اولادي ورحت جبت اغراض. خلال عبورنا بطريق العوده اشتغل القناص اللي فوق القصر البلدي، فاشتغل القناص وانا فجاه لقيت حدا وقع جنبي. تركت ابني وتركت الاغراض وركضت ركضت. لما وصلت على الطرف الثاني صرت صيح بأعلى صوتي، تفاجأت أنه أنا ابني مو معي. فصرت صيح بأعلى صوتي. بعد شوي ما سمعاني كل العالم ولا شايفتهم كلهم، عم حس صوتي عم يضرب في الحجر وبيرجع لعندي. فطلعت لقيته واقف وشايل الغراض هيك، لفيت وحسيت بشعور كل الناس. كل الناس حسيت انه انا لازم يكون الي دور اني احكي اني اشتغل. هذا يمكن الموقف اللي دفعني اني اشتغل. لحد الان ابني ما بينسى القصه، بيقول لي تركتيني بمعبر الموت والله لاحكي لكل الناس هاي القصه. وفعلا هو كان مثل يوم القيامه، يوم ما تذهل كل مرضعه عما ارضعت. وأنا فعلا تركت ابني بلحظات كان لازم امسك ايده يعني
1: سلامتي.
0: واسحبه. ف قصص كتير يعني خلال مرحلة العمل كمان علقت بذاكرتي، منهم أثناء قصف لغرب إدلب قبل التحرير بكم شهر لمنشرة منشرت نجارة. فكانت والدي واقفة عم تستنى ابنها يطلع، هو كان بيشتغل ضمن الورشة ومعيل لأهله لأني أبوه متوفى. عم تقول السيدة إنه شفتي لي طفل هيك طالعوا الدفاع شي طفل؟ قلت لها والله لسه ما طالعوا وهن مطالعين ومتوفى. هي واقفة برا لأن ما مخلينا تدخل مشان ما تربكن عمليات الحفر. فكان متوفى وأنا كتير هون وجعني قلبي. يعني في كتير قصص يعني بتعلق بذاكرتك ما بتروح من أثناء القصف، الناس كيف عم ترقد شمال ويمين، وناس عم تلم أشلاء أولادها، تلاقي أولاد صغار يعني فيهم بقيان منهم أجزاء والأمهات عم يبحثوا عنهم أو الأبهات. فهون تحسي يعني أنه أحياناً تفقدي مشاعرك، تجيك مثل الصدمة. فحوزتنا كتير قصص، بعضها قصص مفرحة بعضها قصص مؤلمة، ممكن هاي نحتفظ فيها نحكيها للأجيال أو حسب المناسبات تحكيها مع جار مع صديق مع مجتمع أنت جديد قاعدة فيه.
1: يمكن نحن من عايشنا القصف وعايشنا يعني الثورة السورية عقد ما قلبنا صار رقيق وهيك وبنخدش من أبسط موقف، عقد ما نحن أقوياء تجاوزنا 14 سنة يعني حرب وقصف الحمد لله رب العالمين عم نعيد أعمار سوريا. يعني خليني أقولك بعد سنوات من العمل في قلب الأحداث ممكن تتغير المهنة، لكن أثر التجربة يبقى في الإنسان بعد كل هي السنوات. شو بقي لسلوى من هاي التجربة؟
0: الناس اللي بيقيني من هاي التجربة هي الناس اللي أنا تعرفت عليهم، الناس اللي كسبت صداقتهم ومعرفتهم سواء كان من خلال المقابلات كأشخاص هني متأثرين بالحدث أو كمصادر أنا كنت عم أحصل عليها. أنا كل مادة كنت أشتغلها كنت أحصل منها معلومات سواء كانت طبية تعليمية أحداث مباشرة يعني تتعلق بأخبار القصف وغيره. فكنت مو بس اكتسب معلومة، كنت أكسب صداقات مع الناس. فهذا الشيء يعني رح يبقى جواتي ولسه مكونة صداقات كتير كبيرة وواسعة الحمد لله رب العالمين. قلت لك مثل يعني لحد الآن

0: بعتولي انه تعالي غطي هاي القصة، هاي المشكلة نحن عنا عم نعاني منها، بلكي بتلاقوا لنا لها حل مع المسؤولين. فالحمد لله رب العالمين، رح ابقى ام كمان لاولادي يعني،
1: نعم
0: وفيد هالناس بتجربتي.
1: نعم
2: نحن الآن في مشروع الليرة في مدينة سلقين، هذا المشروع الذي يحتوي على عدد من الخيام أو مراكز الإيواء الجماعي، فيه تقريبا أكثر من 500 نسمة من الأطفال والنساء، جميعهم من متضرري الزلزال. طبعا الاحتياجات كبيرة في هذا المخيم، كما يقول أحد القاطنين فيها، لو تعرفنا أكثر على الاحتياجات اللازمة للنساء أو للأطفال أو للرجال، أو إيش هي أهم الاحتياجات اللي بتلزم للسكان هون؟
3: سؤالي الأخير سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبة؟ أنا مصرة على سلوى عبد الرحمن لأنه أحس أنه صار الاسم مرتبط بهذا الشخص أكثر. كنت لسنوات خلف الكاميرا، رأيتي وسمعتي ووفقتي الكثير، وربما حملتي معك إلى المنزل قصص لم تستطيعي تركها في الميدان. إذا وضعنا الكاميرا جانباً اليوم وأسقطنا عنك صفة صحفية للحظة، ما الحقيقة التي بقيت مع سلوى الإنسانة؟
0: الحقيقة أنه صاحب الحق رح ياخد حقه بعد حين. تجربة العمل في الصحافة خلال سنوات الثورة، بقدر أقول أنه أنا إلي الشرف أنه كنت جزء منها، توثيق الحقيقة. الحقيقة بدها تعب وبدها تمن، واندفع تمن دم. فاللي بقي معي أنه الحق بيندفع له تمن تحصل عليه. يعني لا يضيع حق وراءه مطالب.
3: حصدنا ثمار.
0: فكل شيء حقائق أنا وثقتها أو احتفظت فيها، سواء كان بالأرشيف أو بذاكرتي، خلاني إنساني عندي مشاعر قريبة من الناس. بحب يعني أعيش التجربة دائما كأنها من أول وجديد. وعلى فكرة يعني أنا يعني يمكن أكبر الإعلاميات أو الصحفيات اللي كانوا بيشتغلوا بالشمال السوري، كنت أخذ من شباب من شبابهم، من نشاطهم، من همتهم، يعني شوفهم هن مندفعين ليغطوا القصف أنا أطلع معهم. هن يستصعبوا يقولوا إيش طالعة أم ثلاثة أولاد وإيش مطالعة، يعني تقعد في البيت كتير تجيني تعليقات، خليك بالمطبخ، اهتمي بأولادك أحسن، إيش عم يطالعك وبترقدي. ولحد الآن الحمد لله رب العالمين، عندي همي وعندي قدرة أني أطلع. صح يعني في فرق بين الهمة سابقا بأيام الشباب وهلأ، بس أنا قلت لك باخذ الحافز منهم، بشوفهم بكامل قواهم أنا باخذ منهم، وهني بنفس الوقت يعني أحيانا بعطيهم ملاحظات للشباب الجدد طبعا. وما شاء الله عليهم يعني كلياتهم أثبتوا جدارة، سواء اللي كنت أطلع معهم أو اللي اشتغلوا جديد.
3: بكلمة أخيرة، شو رسالتك للصحفيين والإعلاميين الشباب اليوم؟
0: حافظوا على دقة المعلومة. كلمتي للشباب الجدد، توخوا الدقة والمصداقية، وخليكم يعني حافظوا على الحيادي.
3: جميل جدا.
0: مع أني هذا الشيء كتير صعب على فكرة، وخصوصا إذا كان حدا حواليك، يعني نحن عانينا منه خلال السنوات اللي اشتغلنا فيها، أنه تكون حيادي. لابد واحد ما ينحاز لأبناء جلدته.
3: نعم، وللفريق الحق.
0: ايه طبعا. نعم. طبعا انت شايفتي عم ينزل فوق الصاروخ، يعني هو مدني قاعد ببيته، هو طفل رايح على المدرسة، فانت بدك تعاطفي معه نفس الوقت عم تنقل الحقيقة. كان شيء صعب بس يعني ممكن.
3: نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر سلوى عبد الرحمن على هذا اللقاء وعلى الفضفضة الحلوة اللي صارت بيناتنا. أنت من الأسماء اللامعة كانت خلال فترة الثورة السورية، ولا زلت إلى الآن، وإن شاء الله بتمنى لك هيك دائما مستقبل جميل، وتكوني أستاذي وعلم بهي المهنة وبهذا المكان.
0: شكرا كثير لك، وشكرا للمستمعين على وقتهم اللي يعطونا إياه لحتى يسمعوا بعض من شغلنا.
3: شكرا لك. في عين الحقيقة حاولنا أن نرى ما وراء الصورة مستمعينا ومتابعينا، وأن نقترب من الصحفي الذي لم يكن مجرد ناقل للحدث، بل كان جزءا من لحظاته ومن ذاكرته.

ومن تفاصيله الإنسانية. سنوات مرت تغيرت خلالها الوجوه والأماكن، لكن الصور التي التقطتها عدسات الصحفيين بقيت شاهدة على مرحلة لا يمكن أن تختصرها الكلمات. خلف كل صورة حكاية، وخلف كل حكاية صحفي قرر أن يكون شاهدا وأن يحمل كاميرته في وقت كان فيه توثيق الحقيقة مهمة محفوفة بالمخاطر والخوف. نشكر الصحفية سلوى جبان أو سلوى عبد الرحمن على هذه الشهادة.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير

كتير كتير قبل ده انا خايف خايف خايف خايف خايف خايف. عارف عارف

إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ

0: على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: كنت متوقع انك انت الكاتب عمر زكي. عن جد انا تشرفت فيك يا استاذ عمر، يعني حظي كتير منيح انه اجا مقعدي قدام مقعدك بالبولمان.
1: تسلم يا ابني، تسلم. وانا بفتخر بالجيل الجديد الجاي من برا.
0: استاذ نحن كنا نقرا لك بتركيا قبل ما يسقط النظام البائد، وكنت تزرع فينا الامل وتمتعنا كثير بقصصك.
2: هلا لازم تمشي هذا الحكي يا اخي. شو على كيفك؟ ما فيني ارجع، السفريات مرتبه على الذهاب والاياب يا اخي.
3: عم اقول لك ضروري ترجع
2: يا اخي. شبك انت، شبك قبل شوي طلعنا من حلب، ليش الرجعه؟
3: معقول شو هاد؟ بده يرجع البولمان على حلب كانه المساله على كيفه.
0: معقول هذا كيف بدك ترجع؟ بدك ترجع
4: وقفنا.
3: ليش وقفت البولمان ابو لؤي؟
4: وقفت نزله. تفضل برجع لحالك.
3: لا بدك ترجع معي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله على هالنهار هاد.
3: لا تخليني أعمل مشكلة. ليش بدنا نرجع لحلب؟
5: شو على كيفه يعني؟
6: ما بصير هالحكي.
7: شلون يعني راكب بده يفرض على الركاب يرجع على حلب؟
8: لك يا أخي ما صرنا نص ساعة طالعين من حلب.
3: لا بدك ترجع معي لأنه في شيء ضروري، ضروري كتير.
1: شوفي يا ابني شوفي، خلينا نفهم منك لنوقف معك او نحل المشكله.
3: احكي يا اخي، ليش بدك يانا نرجع؟
4: استغفر الله العظيم على هالنهار. شو هالنهار يا ربي؟
5: شو يعني نحن على كيفه يعني؟
6: ما بصير والله ما بصير.
1: معليش يا شباب، يا شباب معليش، خلينا نفهم اذا بتسمحوا شويه هدوء.
3: المشكله ما فيني احكي، ما فيني احكي.
1: نحن معك بس في شيء بالبولمان، في شيء مخوفك لا سمح الله.
3: في شيء بس الموضوع ما بينحل إلا إذا رجعنا يا أستاذ.
1: هيك بتعطل الكل، كل الناس عندها مواعيد وشغل وارتباطات. طيب احكي لي بيني وبينك، ليش بدنا نرجع وأنا بساعدك؟
3: عفواً، ليش مين حضرتك؟
1: مو مشكلة مين أنا، المشكلة إنه نعرف شو في لنساعدك، وأنا فيني ساعدك أكيد.
3: يا أستاذ السجان اللي كان يعذبنا بالسجن موجود هون بالبولمان وقاعد ولا كأنه في شيء، ولازم سلمه للأمن العام. لازم.
1: أنت متأكد؟
3: أنا متأكد، أنا ما بنسى لموت.
1: دلني عليه بدون ما ينتبه.
3: ليكو أستاذ، أبو القميص الأحمر اللي قاعد بالأخير.
1: أيوة ممتاز، لازم نضل نراقبه لنوصل للشام وما نخلي حدا ينتبه، وهنيك دغري منخبر. فهمتني؟ خلي البولمان يمشي.
3: طيب وشو بيتمني انه ما يهرب؟
1: الله يسامحك، هيك بتعطل العالم. هلأ منمشي من دون ما تحكي شي، وانا وانت منراقبه. انت بس هدي. طيب. الله يخليك.
3: ماشي.
1: بدي اياك تكون هادي هيك للشام.
3: طيب.
1: وانا رح اقول للركاب انك تعبان نفسيا. سكوت. ونحن منراقبه ولازم ما نحسسه لحتى ما يفكر بالهرب.
3: طيب.
1: بعدين بجوز يكون مسلح، خليك هادي.
3: مزبوط استاذ، معك حق.
1: يلا يا شباب تفضلوا، كل مين لمحله. انحلت المشكلة. تفضل اخي السائل، امشي بالبولمان وخلينا نكمل عالشام.
9: طيب شو القصة؟
10: في شيء مشكلة يا أستاذ؟
1: لا ما في شيء، عنده مشكلة بسيطة ووعدته حلوا له إياها بالشام من دون ما نرجع على حلب. شغلته بسيطة أنا بحلها. خلاص امشي أخي امشي، ما لازم نعطل الناس.
11: خلاص كل مين بحلها يا شباب.
12: يلا يا رب يا رب،
13: توكلنا على الله.

0: الحمد لله.
1: صحيح استاذ عمر، ما قلت لي كيف هدي معك؟
0: مشي الحال هلا، معه حق، بس انا لقيت له حل بالشام.
1: ما فهمت عليك استاذ، يعني انت كيف اقنعته انه ما يرجع البولمان على حلب؟
0: خلص ارتاح، بعدين بحكي لك.
1: بيني وبينك يا استاذ، انا راح فكري لبعيد، يعني فكرت انه في شيء خطر على الركاب.
0: لا ما في شيء من هالحكي، خلص خلينا نوصل على الشام وبتنحل المشكله، ما في شيء بيخوف.
1: ايه ان شاء الله خير.

0: شو قصده هالشاب؟ ليش بده يعني نرجع على العلب؟ ويا ترى شو حكى معه الأستاذ عمر لحتى حل المشكلة بدقيقة؟ لقوا بكل هدوء كمان؟ إيه؟ أصلاً حتى بقصصه هو هيك بتكون الأمور شاعلة وبتهدى وبينكشف اللغز. بتذكر أنه دائماً قصصه بيكون فيها لغز واللغز بيضل غامض وبالأخير لحتى يفهمه القارئ.
1: راغب؟
0: ها؟ إيه أستاذ؟
1: عندي فضول أعرف كيف وصلتك كتبي وأنت بتركيها.
0: كتبك ما وصلني شي منها أستاذ، بس أنا كنت عم فكر بقصصك إنه يعني قصصك دائما بيكون فيها لغز.
1: يعني مشان يستمتع القارئ.
0: إيه والله يا أستاذ عمر، عن جد بتكون ممتعة. وعلى فكرة أول قصة قريتها

0: لك ياها كان اسمها الزمن دوار.
1: عن جد؟ كانت أول مرة بنشر القصة على صفحتي.
0: ما رح تصدق يا أستاذ كيف قريتها وقتها بالصدفة. إيه عن جد بالصدفة، الدكتورة قالت لي إقراها.
1: أي دكتورة؟
0: الدكتورة سورية عايشة بقرية بتركيا. هذا الحكي من شي 5-6 سنين. وقتها أنا تعرفت عليها، كانت تساعد السوريين، وأنا كنت طالع جديد من سوريا وخايف من كل شي ما بعرف. كنا نلتقي مع رفقاتنا السوريين بتركيا، ومرة حكت لي عن العذاب اللي تعذبته لحتى صارت دكتورة، وكيف صاروا يلاحقوها لأنها عالجت المصابين والجرحى بالمظاهرات ضد النظام البائد بأول الثورة. كانت واثقة بنفسها رغم كل اللي صار معها. وبوقتها يعني دكتورة سوسن، بعد كل شي حكيتي لي إياه لسه في عندك أمل؟ يعني ما يئستي، ما فقدتي الصبر، ما استسلمتي؟
2: طبعا عندي أمل، لكن كيف فينا نعيش من دون أمل؟
0: صحيح الأمل ضروري، بس أحيانا اليأس بيغلب.
2: تقصد في صراع بين الأمل واليأس؟
0: أنا هيك بشوف.
2: وأنا هيك بشوف، بس الأمل لازم يغلب. راغب، شو عم تقرأ هالأيام؟
0: أنا؟ ولا شيء.
2: طيب رح أبعت لك رابط صفحة لكاتب سوري نشر فيها قصة لطيفة تحكي عن الصراع بين اليأس والأمل.
0: حلو كتير، وأنا بالانتظار. وقتها يا أستاذ عمر قريت قصة الزمن دوار، قريتها وحافظت اسم عمر زكي، وضلت صورتك على صفحتك معلقة براسي.
1: قريت القصة قدام الدكتورة اللي عم تحكي عنها؟
0: ايه قريتها وهي قاعدة وبسرعة كمان. هي ما صدقت اني قريتها بدقيقتين.
2: معقول رغب؟ خلصت بدقيقتين؟
0: ايه طبعا، لأنها مشوقة كتير، ولفت نظري اسم القصة، ووقت قريت أول سطر حسيت حالي بدي وصل لآخر سطر.
2: برافو، من زمان لازم تقرأ.
0: إيه بس يا دكتورة، عدم المؤاخذة ما عاد حدا قرأ هلأ.
2: طيب عن شو بتحكي؟ يعني شو وصل لك منها؟
0: هي القصة بتقول إنه الزمن ما بيوقف، وبتشعل فيكي رغبة حقيقية من جواتك إنه تعيشي لتشوفي اللي جاي، واللي جاي أكيد أحلى.
2: كيف بدي أعيش؟ وشو بدي أشوف؟
0: بدك تعيشي لتشوفي كيف الظالم رح يوقع، وكيف الظلم رح ينتهي مثل ما بتنتهي حية عم تاكل حالة. أنا هذا اللي فهمته من القصة.
2: طيب ليش سماها الزمن دوار؟
0: شو دكتورة؟ كأنه عم تمتحنيني؟ يا ستي ما رح جاوبك، بس اسمعي رح أقرأ لك شوي منها. اسمعي وركزي،
2: هات لشوف.
0: اسمعي شو عم تقول القصة على لسان اللي عم يحكيها.
2: شو عم تقول؟
0: في تلك اللحظة التي وقع فيها مهيب على الأرض، أحسست أن كل آلام انتهت. ضاعت سطوة الظالم، خبت العنجهية في وجهه، انطفأت نيرانه التي أحرقت الكثير من حوله، وعلى الفور صحت في وجهه. انتهى زمنك أيها الظالم، جاء زمن العدالة.
2: إيه؟
0: شو إيه؟ كانت القوة والسطوة طريقة تواصل بالتعامل مع الناس. فكر من رح يضل الأبد قوي ومسنود وبقدرة قادر سقط. وأنا شعرت بحماسة، أنا وكل واحد انظلم عم نستنى هديك اللحظة.
1: أكيد فرحت الدكتورة سوسن وهي عم تسمعك.
0: والله يا أستاذ أنا اللي فرحت.
1: ليش؟
0: شو ليش؟ لأنها ذكرتني بكلام أبي الله يرحمه. أبي الله يرحمه كان يقول دائما الزمن دوار، والظلم إله حد وإلا ما ينتهي، والزمن بيقلب على صاحبه، على المفتري وعلى الظالم، وهي هي عدالة رب العالمين. وظلت أمي تحفظ كلمة أبي وتقول الزمن دوار فلا تخافوا.
1: عفواً، شو بيشتغل الوالد؟
0: أبي الله يرحمه كان أستاذ مدرسة وقتلوه أيام الثورة.
1: كان يشارك بالثورة؟
0: كان يشارك بكل المظاهرات اللي طلعت بحلب، بس بعدين مسكوه وما عاد سمعنا عنه شيء لحتى سلمونا جثته.
1: ايه الله يرحمه.

0: قالوا شهيد.
1: تعيش تترحم يا أستاذ، بس أمي خافت علي وقالت لي إني سافر لعند أخي على تركيا، وفعلا قررت السفر وسافرت. ضليت عم بمشي بالجبال يومين لحد ما تورموا رجلي بالمشي. كان الخوف والتعب مع بعض وضعف جسمي عم يحسسوني إنه أنا عم عيش بآخر عمري، مع إني لساعتني شب. وبعدين وصلت على تركيا مع كم واحد وعشنا بعيد عن بلدنا.
0: قريت شي قصص تانية لي؟
1: بصراحة قريت كل شي بعتت لي يا الدكتورة، بس يا ريت توصلني كل كتبك.
0: تكرم، إذا التقينا مرة تانية بتوصلك كتبي وقصصي.
1: يعني فينا نرجع نلتقي أستاذ؟
0: أكيد أكيد، إلا إذا أنت ما بتحب تشوفني مرة تانية.
1: الله يسامحك، أنا ما بحب شوفك مرة تانية. رح تلاقيني عندك أول ما نوصل على الشام لحتى تعطيني كل كتبك وقرأ.

0: يلا تفضلوا شباب،
1: تفضلوا انزلوا يلا.
0: رح نوقف ربع ساعة، حاولوا ما تتأخروا، يعني ربع ساعة بالضبط تطلعوا على البول من الله يخليكم.
2: ما وقفت على الطريق.
3: شو هي؟ استاذ استاذ ولا يهمك، عيوني 10/10. استاذ انا رح راقبه، خليك طبيعي وخليك هادي، رح نوصل على الشام.
4: ليكو ليكو شفته عم يطلع فينا كأنه عرفني ودار وشه.
3: انت متأكد انه هذا هو؟
4: ولو يا استاذ، انا بنسى اللي عذبني.

0: خلاص اهدى ولا تستعجل.
1: حاضر استاذ.
2: تفضل استاذ، وهي احلى كاسه قهوه.
0: يسلموا هاليدين. شكرا يا راغب، كلك ذوق.
1: مين هذا؟ يعني مصدر موصول؟
0: ولا يهمك.
1: ايه انا رح ضل وراه،
0: بس خليك هاديها، لا تعمل شوشره بالاستراحه.
1: حاضر. تكرم استاذ.
2: شو القصة استاذ؟ كأنك فتت فيها؟
0: هي اجت لعندي.
2: ليش؟ شو بده يصير؟
0: ما راح يصير شيء، بس انت راقب وبس.
2: والله ما عم بفهم عليك استاذ، شو اللي بدي راقبه؟
0: الراكب اللي عمل شوشرة.
2: ايوه. إيه لا، معناتها في شيء استاذ. لا تشوقني.
1: الله يخليك، بدك تخبرني شو القصة.

0: أهلين ماما، طمنيني عنك.
1: منيحة ماما منيحة بنتي. دخيل عيني، خبرني راغب إنه عم يسجل بالجامعة. بنتي الله يرضى عليك، خليكي جنبه ولا تتركيه، ضلي معه ليهدى باله وتطمني عليه، حاجته عذاب وغربة.
0: ولو ماما بدها توصاية، هذا أخي، معقولة يعني؟ اطمني، بس يصل بيصير اللي بدك إياه، لا تخافي، البلد ماشي للأحسن إن شاء الله.
1: خليه يحكي معي بس يصل لعندك، عم دقله عم يطلع خارج التغطية، بالبولمان بتكون الاتصالات

0: صعبة. ماشي بنتي؟
1: ماشي ماما ماشي.
0: الله معي. سلميلي على جوزك وديري بالك عليه كمان.
1: الله يسلمك ماما، ما توصي حريص.

0: امشي معنا بالله اشفي لك امشي معي تعرف شو عامل
1: ماني عامل شيء انا والله ماني عامل شيء
0: تعرف شو عامل
1: ايش بدك مني ما فهمت عليك شو الصهر راكب سرانا يعني كل رحلي هاي
2: بضل يعمل مشاكل
0: وقف عندك وقف عندك
1: شو بصير معك لك ليش هيك مشني ايش بدك مني
3: شو شايف صاحبك عمل مشكلة
4: يلا تعال نشوف يلا
0: امشي قدامي عمل لك امشي قدامي لا تهرب
1: ايش في ايش في ايش بدك ايش عم بصير معك ايش
3: بدك مني مجنون هاد فعلا ليش كان شو عم يشده شو السيرة
1: لك ما يسوي شيء
5: لك شو القصة ليكون حرامي لك شو هالسفرة هاي
4: شو في يا شباب شو في
0: استاذ حاول يهرب هلا
4: ما بيهرب ليش بده يهرب يا ابني تعال هون تعال
0: روح لشو طيب جاي
4: تعال
0: اللي
4: انت شو بتشتغل وين كنت تشتغل قبل هلا
0: لخيو انا من حلب وهالشب ما بعرف ايش بده مني ما بعرف ايه كني جاني هاد وشوف انا ماني حابب اضربه ها
4: لا تضربه ولا يضربه ما جاوبتني شو كنت تشتغل
0: جاوبه عسكري عسكري بسجن سجناية سجان حقير
1: لك خيو حل عني بقى حل عني تركني بحالي ما لي عمل لك شيء أنا
0: يا عالم يا ناس ساعدوني لك خبر يهرب
1: لك والله ما لي نساوي له شيء
6: سجان بسجناية
7: يبدو عذبه كتير
5: ايه والله العالم خباير اتيابة الله يعيننا إلهي
0: لك امشي لشوف امشي
1: لك مني بابا ما لي على أنا
8: وقت بيقلب الزمن بيصير السجان يهرب من السجين لأنه الحق ظهر لأنه بتكون المهلة اللي أخذها الظالم انتهت
9: يعني دكتورة معقول السجين يصير سجان؟
8: لازم لأنه الحق هو اللي بينتصر بالنهاية
10: يا
0: شو الحكي هاد سجان سجن تطعيا
3: لازم ما يخلو يهرب له
9: اللي عم أشهى البلوة اللي ابتليت فيها أنا
4: لك يا ابني يا ابني لا تخاف إذا أنت ما عليك شيء
9: ايه؟
4: الأمن العام ما بيحكي معك
9: طيب
4: خلص اطمن الوضع لسه ما استقر بالبلد ومع هالشي لا تخاف
9: طيب لا شوف
4: اسمع مني وخليك هاد
9: طيب
4: والشاب اللي عم يقول انك ظلمته بالسجن
9: ايه
4: مو هو اللي بيحدد النتيجة
9: طيب ماشي
11: يا استاذ صدقني بحلف لك انه هاد هو كان يبول علينا ونحن بالتنفس
9: لحمة
11: كان يكب أصعات الأكل ولا كلمة ما تحكي ولا كلمة كان يكب علينا أصعات ونحن عم نفوتها مشان يجوعنا
9: لك إيش جيني هاد
11: كان يجلدنا قبل ما ننام
9: ما سويت شي معه أنا
12: طول بالك يا أخ طول بالك خلونا نطلع على البولمان وكل شي بينحل بالشام بس نوصل
11: وليش ما نروح على حمص
12: يا أخي لأنه الناس دا توصل على شغلة وبيحمص بدنا ساعتين ثلاثة لتنحل المشكلة
4: مزبوط عم يحكي راغب خلينا نطلع على البولمان
12: يلا يا جماعة شرفوا
4: إيه؟
12: يلا
4: مثل ما بدكم

0: جماعه ما سويت لنا شيء والله ما سويت لنا شيء. انا اول مره بشوفك، ما بعرف.
1: المظلوم بده العداله، ما بيقبل.

0: تأجيل العدالة.
1: ومعه حق يا أستاذ، لأنه نحن انظلمنا ومنعرف شو يعني إنه الظالم لازم يتحاسب.
0: حتى لو معه حق، العدالة لازم تاخد مجراها.
1: إيه، وبركي طولت وهي عم تاخد مجراها يا أستاذ.
0: حتى لو طولت، وأنا رح أسألك يا راغب، بهي القصة اللي عم نعيشها هلأ، برأيك مو ممكن يطلع الزلمة بريء؟ وممكن الراكب يكون استشبه بالزلمة؟ العدالة لازم تعرف هالشي
1: يا أستاذ. الله يخليك، ما في سجين بينسى سجانه، حتى لو السجان قدر ينساه.
0: هي فعلا الفلسفة اللي لازم نفكر بحلها، إنه صبر السجين على الحق هو جزء من العدالة.

0: وقف عندك رح نوصل على الشارع حقيقة وساعتها منشوف شو بدك تساوي
1: لك خيو والله والله مالي مساوي لك شيء وماني شايفك قبل هالمرة احترم حالك يا سلمي وروح يا شوف لك شيء دكتور نفسي
0: ها دكتور نفسي قلت لي لك وقت كنت تعذبنا ليش ما احترمت حالك
1: اه بقول لك ما بعرفك ولا شفتك بحياتي انا لك ايش صاير لك انت
0: بص
2: طولوا بالكم يا شباب نحن رح نوصل وانا ما رح افتح الباب غير قدام القسم بس اسكتوا طولوا بالكم خلينا نعرف نسوي شيء
3: يا شباب
1: ما
3: نسوينه
1: شيء
3: يا
1: شباب
0: رح نوصل خلاص طولوا بالكم
4: معهم حق
0: والكاتب كمان معه حق
5: والزلمة اللي عم يتهمه الراكب يمكن يكون معه حق
0: ايه وشو الحل يا أستاذ؟
5: ننتظر التحقيق والعدالة
6: تعرف يا راغب شو أبشع شي بالحياة؟
7: شو دكتورة؟
6: إنه الظالم يدعي إنه معه حق
7: ما فهمت ليش بقى؟
6: لأنه بيكون فقد ضميره الضمير هو الميزان لكل إنسان ووقت بيفقد الإنسان ضميره بيساوي اللي ما بيتساوى بيقتل، بيسرق، بيظلم، بيخرب بيبرر كل أفعاله وما بيرفله جفن
7: أوف، في هيك ناس يا دكتورة؟
6: هذا اللي عم يصير
7: يا لطيف
2: كأنه وصلنا شايفين يعني الحمد لله السلامة يا جماعة الله يسلمك أنا رح خبر الأمن العام شو صار
0: أبو لؤي أنت خليك بالباص وسكر الباب أنا بجيب الأمن العام وبجي أكيد بيكونوا موجودين
2: يلا ماشي ماشي توكل على الله
8: نزلنا يا أخي
9: نحن ما لنا علاقة يا أخي
10: يا أخي ما كلتنا مجانين
8: شو هالقصة هاي
5: طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم ما حدا رح يطول بس يجي الأمن العام بياخدوا الاثنين والشغلة ما بدها شهود إذا هالزلمة بريء الأمن العام بيطالعه وبيحاسب التاني وإذا هالزلمة مذنب كمان الأمن العام بيعرف شغله لازم نقتنع بالقانون وعدالة الأمن العام
2: طيب يا أخي بلكي طولوا
9: نزلنا نحن شو لنا علاقة لك يا أخي
8: نحن ما عنا وعيس
9: يا أخي خلوا على الطرف
2: طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم ليكو وصل الأمن العام إجوا
10: شو بدو مني ما
2: بعرف فضل يا أخي شرف فضل
11: الراكبين اللي عملوا اشكال يتفضلوا معي والباقي يلا معه
0: جاي انا سيادة المحقق انا بقول لك شو عامل
11: اتفضلوا
1: ما عملت له شيء انا والله ما عملت له شيء

ايه يا عمو، طمنيني، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ايه الف الحمد لله. ليكي ماما، انا بس بدي طمنك اني وصلت عشان

0: كله وطولنا بعمرك. الله معك حبيبتي. ايه خلاص المسا بحكي معك من بيت زهر. ماشي، ومنفتح فيديو كمان بنحكي كلنا مع بعض. يخلينا ياك يا أمي. الله معك، مع السلامة.
1: لساتها بتخاف عليك؟
0: يا أخي شو بدك بالحكي، ما في أحلى من الأم بالدنيا.
1: ايه والله الدنيا من دون أم ما بتنطق. لا تذكرني، بحس حالي ضايع بدون أم.
0: الله يرحم أمك يا أحمد.
1: الله يرحم أبواتك.
0: تعيش. ليش حتى نحن فينا ننساها لأمك؟ الله يرحمها شو كانت أخلاقها عالية وقديشها كانت حنونة علينا كلياتنا.
1: ايوه.
0: ليش مننسى كرمها وغيرتها علينا بأول أيام الثورة؟
1: ايوه والله الله يرحمها.
0: تعيش.
1: دخلة؟ شو صار معك مشان الكاتب عمر زكي؟
0: عمر زكي؟
1: ايه.
0: بعثت له رسالة على الفيسبوك من يومين بس لهلأ ما رد.
1: ايوه. لك ليكون أحط له.
0: لك شو أحط لي ما أحط لي؟
1: لك ما بدي أعطيك كتبه؟
0: لك مو هيك القصة.
1: لكن
0: ما بظن، بس يعني أكيد بيكون مشغول وما عم يفضى يفتح صفحته. بعدين دخلك أنت ليش عم تسأل عنه؟
1: والله خطر على بالي.

0: هي رسالة من الأستاذ عمر.
1: أيوة.
0: دقيقة شو بعت لي؟ احكي معي على الموبايل وهي رقمي صفر. حلو، بعت لي رقمه.
1: ممتاز، احكي معه دغري.
0: لك لا لا، خلينا نستنى شوي.
1: لك شو تستنى شوي؟ هلا بيكون فاضي، احكي راغب.
0: طيب، وهي رح اتصل. عميرن.
2: الو.
0: الو، صباح الخير استاذ. أنا آسف بس يعني أول ما وصلتني رسالتك اتصلت فيك، وبصراحة أنا انشغل بالي عليك لأنه بعت لك رسالة وكنت عم بستنى ردك.
2: إيه صحيح، بس أنا كنت مشغول شوي. ليك يا أبني، هلأ ببعت لك اللوكيشن تبع البيت، وبكرة الساعة 6 المساء بتجي لعندي على البيت.
0: إيه حاضر أستاذ، حاضر والله بتشرف. بس أستاذ معلش، وقت إجي بكرة يجي معي رفيقي أحمد؟
2: ما في مانع، عادي، بالسلامة.
0: الله يسلمك، شكرا كثير استاذ، الله معك.
1: شو سلامي. شو صار معك خبرني؟
0: والله مالي عم صدق يا احمد، لك عزمنا على بيته.
1: ايوه
0: عزمني على بيته يا احمد.
1: ممتاز.
0: يا الله يا الله، ما احلاك يا استاذ عمر.
1: بينته ابن حلال وبيفهم.
0: اي والله زلمه راقي جدا وابن حلال. بكره بس تشوفه بتتاكد من الحكي.

0: مساء الخير استاذ، بعرفك رفيقي احمد.
1: اهلين اهلين وسهلين، اهلين بالشباب.
2: الله يعطيك العافيه.
1: تفضلوا تفضلوا فوتوا. الله يعافيك، اهلا وسهلا.
2: تسلم تسلم يا استاذ، تسلم.
1: تفضلوا تفضلوا، خذوا حريتكم، البيت بيتكم.
0: تسلم.
2: شكرا.
1: اهلا وسهلا. رح اعطيكم مجموعتين من القصص اللي نشرتهم بالسنتين الاخرانيات، ورح جيب لكم معي روايه الي.
0: تمام، شكرا كثير يا استاذ. بس ليك لا تنسى تكتب لنا اهداء على قصتك الزمن دوار.
2: أيوه.
0: لانه هي القصه هي اللي خلتني احفظ اسمك.
1: كل هالقد عجبتك؟ في احلى منها؟
0: اكيد، بس انا هي القصه هي اللي خلتني اوثق بالمستقبل.
1: الحمد لله اللي استفدت منها. يلا انا رايح اجيب القهوه.
0: ماشي استاذ، خذ راحتك.

0: يا الله قديش في عنده كتب. لك تفرج على هالمكتبة طول الحيط وعرضه. شو هاد دخلك أحمد؟ معقول يكون قاري كل هالكتب؟ لك نحن وين وهو وين؟
1: ولي كتب تاريخ، روايات، قصص، لك ليك ليك مسرحيات وكتب فلسفة. لك شو هالكاتب هاد؟ والله يا ما ببلادنا في شغلات كبيرة وما بنعرفها.
0: ليك أحمد هي الصور كانوا شايفها
1: عن جد؟
0: ليك هي صورة الأستاذ وقت كان شب. لك والله ما عرفته.
1: أيوة.
0: بس ليك كان شخصية بشبابه ها؟
1: أيوة والله شخصية.
0: وشكلها هي صورة جده لأنه حاطط لفة على راسه.
1: كان
0: ليك ما شاء الله شيخ والنور معبي وشه.
1: والله مبين حلو
0: ما شاء الله.

0: شو شباب عم تتفرجوا على الصور؟
1: ايه والله استاذ.
0: هاي صورة جدي وهاي صورة ابي وهاي صورتي.
1: استاذ بدي اسألك سؤال، هلا هدول الكتب معقول تكون قريانهم كلياته؟
0: في شيء لسه ما قريته، بس في كتب كتير قريتها.
1: طيب استاذ حابب اسألك سؤال، هلا شو احلى كتاب بكل هالمكتبة؟
0: احلى كتاب بالنسبة لي ماني حاطه هون، وهو اصلا ماله مطبوع، ما في حدا بالدنيا في يطبعه.
1: كيف يعني شو هالحزورة؟ والله ما فهمت عليك استاذ.
0: احلى كتاب هو الحياة. الحياة هي اللي بتعلم يا راغب. شفت شو صار معنا بالبولما؟ تعرفت عليك، والمسجون شاف السجان، ولسه في كمان مفاجأة رح تعرفوها بعد شوي.
1: والله يا أستاذ أنت إلك بالفلسفة كمان؟
0: لا، بس هاي بيتفق عليها كل العالم، لولا الحياة ما طلعت كل هالكتب.
1: والله يا أستاذ ذكرتني بالدكتورة، هي هيك كانت تقول على طول.
0: أي دكتورة؟
1: الدكتورة سوسن يلي حكيت لك عنها، يلي كانت معنا بتركيا. شبنا أستاذ نسيت.
0: طيب شو كانت تقلكن؟
1: كانت تقول إنه لازم نتعلم من الحياة اللي عم نعيشها باللجوء، لأنه بس نرجع لازم نبني من جديد. وكانت تقلنا كمان لازم تقروا وتشوفوا العالم وتعطوا صورة حلوة عن بلدكن.
0: وساويتوا مثل ما قالت لكم؟
1: والله للصراحة في ناس هيك وناس هيك.
0: شوقتني اتعرف على الدكتورة سوسن.
1: يا ريت يا أستاذ يا ريت، بس المشكلة أنا ما بعرف وين صارت.
0: طيب هلأ تفضلوا تفضلوا شربوا القهوة أول شيء.
2: بس يا أستاذ عفوا يعني لنكون عم نضيع لك وقتك، احنا أسفين كتير.
0: لا لا لا أبدا، أنا فرحان بجيدكن لعندي.
1: تسلم يا أستاذ.
0: آها
3: مرحبا.
1: يا هلا دكتورة سوسن.
0: شفتوا لي هالمفاجأة؟
1: لا المفاجأة الحلوة.
0: هي الدكتورة سوسن اللي كانت معكم بتركيا.

0: عن جد ما عم صدق.
1: أكيد الزمن بيدور.
2: إيه والله.
1: وأكيد الأيام الصعبة بتروح وبتجي الأيام الأحلى. وهي مرة تانية التقيتوا. أهلين دكتورة سوسن.
2: إيه والله يا أهلين.
3: أهلين، مساء الخير مرة تانية.
0: يا مساء النور. بس عن جد ما عم صدق، يعني دكتورة أنت شو اللي جابك لهون؟
2: عن جد إحنا ما عم نصدق قديش العالم صغير صغير.
1: لا لا معقول، وصدقوا كمان الدكتورة سوسن صارت زوجتي. تزوجنا من جديد.
3: كيفك راغب؟ كيفك أحمد؟
2: الحمد لله.
0: أهلين دكتورة. تمام الحمد لله.
1: وهيك الزمن بيدور.

0: كان الشباب السوريين عم يدوروا على الأمل بكل العالم.
1: أي والله.
0: وأنا كنت معهم.
2: مو بس أنت يا دكتورة، وأنا كمان كنت معهم.
0: كان الأمل مثل بذرة زرعوها بتراب عطشان، وكبرت وكبرت وكبرت وتحدت العطش وعملت ظل لكل هالمظلومين اللي كانوا عم يحلموا.
3: هي التقيته بالدكتورة سوسن. بس ما منعرف شو صار بين السجين والسجان. على كل حال الأمن العام بحل المشكلة، بس أنا أكيد رح أكتبها قصة.
1: وهي إجيتك قصة وبدي كون أنا بطل القصة.

0: كان معكم في هذه الحلقة ريم عبد العزيز، علي القاسم، خالد مولوي، فراس حسن، حازم حداد، نبيل جعفر، إيميل حنا، محمد ناصيف، أحمد الخطيب، خوشناف ضابة، رغدة سلمان، ماهر أحمد، بلال سعد، جمال الدين زعير، إيفا حاجي بيك.
1: كنتم مع
2: خفايا الأيام الصعبة.